0: تابعات إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، معربا عن أمله في أن لا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها، رغم احتمالية توجيه ضربة قوية أخرى إذا استدعت الضرورة. وأضاف ترامب في تصريحاته أنه غير متأكد من تنفيذ ضربة عسكرية، مؤكدا وجود قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأبلغوه بإحراج تقدم كبير في الملف الإيراني. وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي الأخير بأنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات؟
1: هناك يبدو أن مسار المفاوضات يسير بشكل مستمر، ونقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف نهائي لهذه الحرب، وهذا ما لمح عليه نائب الرئيس قبل قليل عندما قال أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي رغم التهديدات والضغوط الإعلامية التي يقدمها الرئيس ترامب بشكل يومي، لأن يبدو أننا أمام اقتراب يعني قريب جدا للتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي يريد ضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي، وهذا الأمر يحظى بإجماع عالمي، الجميع يتوافق مع هذه الرؤية الأمريكية في عدم حصول طهران على هذا السلاح، وهذا على ما يبدو يعني شرط مقنع للعالم. لذلك نحن أمام يعني مسافة قريبة جدا من التوصل إلى إيقاف دائم لهذه الحرب. الهدنة استمرت أكثر من 43 يوم متماسكة رغم الضغوط السياسية والإعلامية الشديدة بين الأطراف ومسألة إغلاق مضيق هرمز، لأن هذا الأمر باتت الانفراجة قريبة. أمهل من جديد الرئيس الأمريكي طهران 3 أيام حتى يتم التوصل إلى اتفاق. لا شك أن الإيرانيون اليوم يحاولون استخدام سياسة يعني شراء الوقت واستمرار المفاوضات والارتهان على الوسطاء، كما فعل يعني دول مجلس التعاون اليوم منعت الولايات المتحدة الأمريكية من توجيه ضربة، وهذا يعود إلى هذه السياسة الثابتة لدول المنطقة التي دائما تعزز مبدأ السلام وحسن الجوار رغم أنها واجهت ضربات صاروخية ومسيرات من إيران، إلا أن الدبلوماسية ويعني رغبة الدول في منطقة الخليج أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة منع حدوث ضربة في يوم الثلاثاء كما أعلن عنها الرئيس الأمريكي. من جديد أمهل الرئيس الأمريكي 3 أيام حتى يتم التوصل الاتفاق. يبدو أننا أمام يعني اقتربنا بشكل كبير أمام هذه الورقة التفاوضية التي استمرت يعني أيام، والإيرانيون أكثر من مرة يعدلون أوراق الشروط، والوسيط الباكستاني يبذل جهودا كبيرة في التوصل إلى اتفاق. أيضا دخل على خط المفاوضات عنصر رئيسي ومهم وهو الصين، واتضح ذلك من خلال زيارة الرئيس الأمريكي الذي تحدث بشكل مباشر مع بكين لمسألة يعني حسم الملف وإقناع الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. اليوم نحن أمام أيام قليلة لحسم هذا الملف، قد يكون هناك لا سمح الله انزلاق لعودة العمليات العسكرية، ولكن هذا الأمر يعني لا يريد لا الرئيس الأمريكي ولا الإيرانيين ولا حتى دول المنطقة. ما هو المطلوب اليوم؟ أن يتم التوافق على ورقة وإطار تفاوضي يجنب هذه المنطقة الحروب ويعيد الاستقرار لدول الإقليم.
0: نعم، لكن في الوقت نفسه وصف الرئيس الأمريكي المقترحات الإيرانية الأخيرة ب بأنها سيئة للغاية. إلى أي مدى يعكس هذا الموقف إصرار الإدارة الأمريكية على تفكيك كامل للقدرات النووية الإيرانية دون قيد أو شرط؟
1: العقدة التي يقصدها الرئيس الأمريكي هي مسألة نقل اليورانيوم إلى دولة أخرى، وهذا الأمر يعني في المرة الأولى رفض الإيرانيون هذا المطلب، ولكن مع وجود وسطاء مثل روسيا أو الصين التي أبدت موافقتها على أن يتم نقل هذه المواد، مواد اليورانيوم إلى روسيا كما حصلت في السابق في 2015، تم نقل هذه المواد إلى روسيا. اليوم هناك يعني رغبة من العالم لتجنيب المنطقة هذه الحروب، وأبدت طهران مرونة لأن في حقة الأمر غير قادرة على مواجهة تلك الضربات، و يعني فارغ القدرات العسكرية وفائض القوة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني جدية الرئيس الأمريكي الذي دائما يعني ينفذ كل التهديدات كما فعل في الحرب الأولى، الحرب 12 يوم، وبعد ذلك الحرب الأخيرة. لذلك لدى النظام الإيراني مخاوف من أن ينفذ الرئيس الأمريكي هذه الهجمات مجددا، وقد تتسبب في يعني ضرر كبير على طهران وعلى النظام. فقدوا يعني فقدوا العديد من القادة، أولهم المرشد والصف الأول والصف الثاني. كل هذه المخاوف تشكل خطر حقيقي، ويريدون أن ينهوا هذا الصراع وهذه المعركة التي يعني تسببت أيضا في تداعيات اقتصادية خطيرة حتى على طهران. اليوم إغلاق المضيق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن السفن من الدخول أو الخروج من المواني الإيرانية شكل بلا شك ضربة قوية للاقتصاد الإيراني الذي تحدث عنه أيضا الرئيس الإيراني، وقال لابد أن نتحدث بكل صراحة للشعب الإيراني ونقول نحن متضررون، نحن نعاني من البطالة، من ارتفاع الأسعار، من الكساد الاقتصادي الكبير. لذلك هذا هذه الشعارات التي يرفعها بعض يعني أفراد النظام الإيراني وهم من ضمنهم الحرس الثوري أننا انتصرنا، هذه شعارات زائفة. لابد أن يتحدث القائد أمام شعبه بحقيقة وواقع. لذلك هذا الأمر يعني الإيرانيون لا يريدون العودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية، ويحاولون أيضا الاستفادة من الوقت والارتهان إلى الوسطاء لتخفيف الأعباء والخروج يعني للحفاظ على وجه يعني ما وجههم من خلال الوصول إلى موافقة للشروط الأمريكية.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني، شكرا لك.

0: قضايا سياسية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 وإصابة 28 خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 3042 قتيلا و 9301 جريح. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، مرحبا بك أستاذ علي. بداية، كيف تصف التطورات الميدانية الأخيرة في لبنان في ظل ارتفاع أعداد الضحايا؟
1: نعم، بعد التحية، نعم الوضع يعني كارثي، لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بوقف إطلاق النار، اتفاق وقف إطلاق النار. الهدنة مددت للمرة الثالثة، يعني قبل يومين مددت لمدة 45 يوما، ولكن الاحتلال لم يلتزم في الهدنة الأولى أو الهدنة الثانية ولا الثالثة، ويستمر في عملياته الإجرامية من خلال استهداف المباني المدنية والسكان المدنيين، والحصيلة ثقيلة للغاية. ويعني هذا ما يجعل التساؤل مطروحا يعني بقوة عن جدوى الاستمرار في محاولة التفاوض مع هذا الاحتلال لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال في الوقت الذي يستمر بارتكاب المجازر. ولكن هذا هو يعني عهد الاحتلال الإسرائيلي في كل القضايا التي يتعاطى معها، لا يلتزم بأي اتفاقات ولا ينصاع لأي يعني مساعي سلمية لإنهاء النزاعات، وإنما يستعمل القتل والتدمير في سبيل تحقيق أهدافه.
0: نعم، رغم خروقات الهدنة المتكررة من جانب قوات الاحتلال، كيف ينظر المجتمع الدولي إلى هذه الخروقات المتواصلة؟
1: نعم، للأسف يعني المجتمع الدولي لا يكتفي بالإدانة فقط، وحتى بيانات الإدانة أصبحت قليلة جدا. وعمليا يعني الجانب المؤثر الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان وهذا الإجرام هو الولايات المتحدة، وخصوصا أنها حاليا ترعى عملية تفاوض سياسي بين الجانبين، الجانب اللبناني والاحتلال، وقد استضافت يعني 3 جولات في واشنطن بين ممثلين عن لبنان وممثلين عن الاحتلال، وتم تكريس الهدنة الأخيرة وتمديدها لمدة 45 يوما، ولكن لم يلتزم الاحتلال. وللأسف الولايات المتحدة لا تمارس الضغوط الكافية، ما دفع يعني اليوم بالسلطات اللبنانية بدأت تتحدث عبر مصادر رسمية رفيعة بأنه يمكن إعادة النظر بمسار التفاوض، ولا يمكن للبنان أن يذهب إلى مفاوضات يعني تحت النار وبهذا الشكل. هناك يمكن ربما إعادة نظر في هذا الموضوع. من المقرر يعني اليوم هناك في 29 من هذا الشهر هناك جولة مفاوضات عسكرية، ثم في 2 من الشهر المقبل مفاوضات سياسية. لبنان يفكر اليوم بإعادة النظر بهذا الموضوع طالما أن الاحتلال مستمر بعدوان.
0: نعم، وكيف سينعكس استمرار هذا الوضع على الاستقرار الإقليمي بشكل بالعموم، وكيف تقيم المفاوضات بين الحكومة اللبنانية والاحتلال؟
1: يعني بالنسبة للوضع الإقليمي يبدو أن هناك مسار آخر يعني مختلف بين إيران والأمريكيين، وهناك يعني أنباء متناقضة، يعني ساعات يتحدثون عن اتفاق ومفاوضات، وساعات نسمع أيضا عن تهديدات أمريكية باستئناف الحرب هنا. ولكن الجبهة هادئة نسبيا هناك اليوم. الجبهة المفتوحة الوحيدة على مصراعيها هي جبهة لبنان، ولبنان الرسمي كحكومة وكدولة تحاول فصل مسار المفاوضات هناك في إسلام أباد وغيرها عن المسار اللبناني، لتكون المفاوضات الدولة اللبنانية وحدها تتولى، كي لا يبقى لبنان ورقة إيرانية تستخدمها في مفاوضاتها. ولكن كما قلت قبل قليل، الجولات التفاوضية المقبلة أصبحت موضع شك وتساؤل من الجانب اللبناني، طالما أن الاحتلال لم يلتزم كما تعهد، وخصوصا في الهدنة الأخيرة التي أرسيت أو بدأت قبل يومين لم يلتزم بها، بل زاد عدوانه. من هنا موضوع المفاوضات أصبح موضع تساؤل، وربما يقاطع لبنان هذه الجولات التفاوضية إذا لم يضغط الأمريكيون جديا لوقف العدوان.
0: نعم، وهل يمكن أن ينعكس تصعيد الاحتلال على الجبهة داخل لبنان وتماسكها، وهل من الممكن أن يخلق المزيد من الانقسامات الداخلية؟
1: نعم، هذا بالضبط ما يحصل، لأن الميليشيا التي فجرت الحرب والتي جرت لبنان إلى هذه الحرب التي لم تكن موافقة عليها الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني، يواجه ليس فقط في القتال هناك في الجنوب ضد الاحتلال، وإنما يواجه معارضة حادة على المستوى الداخلي شبه إجماعية برفض هذا السلوك. ونسمع يعني هذه الميليشيا أيضا تهدد أنه إذا ذهبتم إلى التفاوض وإذا ذهبتم إلى الاستسلام وهذه الشعارات قد تحدث فتنة داخلية وأزمة وحرب أهلية إلى ما هنالك. نعم، الوضع السياسي هناك انقسام كبير، ولكن بين فئة شبه معزولة وبين أكثرية الشعب اللبناني، ولكن قرار الدولة اللبنانية هو الذهاب إلى حيث يجب الذهاب على التفاوض لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإعادة النازحين طبعا إلى قراهم، ونعلم أن الاحتلال دمر الكثير من القرى ومسحها عن وجه الأرض، ولكن لا خيار آخر للدولة اللبنانية سوى الذهاب إلى هذه المفاوضات ومحاولة يعني إنهاء هذا العدوان وإنهاء الاحتلال.
0: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ علي، برأيك ما المطلوب من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد، وهل تعتقد أنه بالإمكان التوصل لصيغة تنهي هذا العدوان؟
1: يمكن التوصل لوقف العدوان إذا قرر الأمريكيون ممارسة الضغط الفعلي والجدي والحقيقي لوقف هذا العدوان، بما أن الولايات المتحدة هي راعية المفاوضات، والمفاوضات تجري على أرضها، ولبنان سلم كل أوراقه للولايات المتحدة هي القادرة على وقف هذا العدوان. أما إذا ظل الموقف الأمريكي مسايرا للاحتلال ويغض النظر عما يجري، من الصعب جدا أن يتوقف العدوان، ولا يمكن للبنان الذهاب إلى مفاوضات لتقديم تنازلات فقط من جانب واحد، في حين أن الاحتلال يواصل حربه ويواصل تنفيذ خططه، يريد الاستيلاء على قسم كبير من جنوب لبنان وجعله منطقة عازلة، ويريد إبقاء العدوان مفتوحا مع حرية الحركة في أي وقت. هذا ما لا يمكن أن تقبل به الدولة اللبنانية، ولذلك في الأسبوعين المقبلين هناك يعني الموقف الأمريكي على المحك، هل سيضغط كفاية لوقف إطلاق النار أم لا، وإلا فإن المفاوضات بخطر، وللأسف فإن الوضع في لبنان ذاهب إلى مزيد من التأزم والتصعيد.
0: نعم، من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل علي حمود، شكرا لك.

0: حوار وتحليل. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين يوم أمس الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره شي جين بينغ في زيارة تهدف إلى تأكيد متانة العلاقات بين البلدين. حول هذا الموضوع جرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور يونس الحويج. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ريدينغ الدكتور يونس الحويج. مرحبا بك دكتور. بداية، تأتي زيارة الرئيس الروسي بعد أيام قليلة من مغادرة الرئيس الأمريكي لبكين، كيف تقرأ هذا التزاحم الدبلوماسي في العاصمة الصينية؟
1: أحياكم الله وسلم أخي الكريم. نعم، هي حقيقة نعم مثل ما تفضلت أتت مباشرة، وهذه تدل دلالة على أن الصين أصبحت مركز من يعني من المراكز الاستقطاب الدولي، خاصة من قبل الأطراف الآن التي تسعى إلى استحداث نظام عالمي جديد، خاصة تقوله الآن يعني الصين أصبحت طرف قوي جدا، وكذلك تزاحمه في ذلك هي عبارة عن يعني روسيا بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأطراف الثلاث هي التي تتحكم في العالم في المستقبل القريب، فبالتالي الصين طبيعي كقوة اقتصادية وقوة ناعمة بشكل خاص تعتبر يعني من الدول المتقدمة في كثير من المجالات. روسيا طبيعي يعني تزاحم في هذا الجانب، ولكن لديها مشاكل طبعا كما تعرف الحرب الأوكرانية سببت في تعطل كثير من المسائل الاقتصادية خاصة، وبالتالي تحتاج إلى سند قوي وهو الصين، باعتبارها لديها علاقات يعني صداقة منذ حوالي 25 سنة، تعتبر علاقة استراتيجية مهمة. الولايات المتحدة تريد أن تستقطب الصين لصالحها وتبعدها عن الجانب الروسي. هناك مسألة استقطاب يعني بين هذه الأطراف الثلاث في المجتمع الدولي وفي العلاقات الدولية.
0: نعم، وكيف تابعت إعلان الرئيسين الصيني والروسي عن توقيع وثيقة العالم متعدد الأقطاب؟
1: نعم، هذا هو طبعا احد النقاط المهمة خارج اطار التبادل الاقتصادي يعني التبادل الاقتصادي بين الطرفين. هناك الجانب الطبيعي وتسعى له الصين وروسيا منذ فترة كبيرة، يعني هناك الحديث كبير في بريكس وفي شنغهاي وفي كثير من الملتقيات الدولية، يعني هاتين الدولتين تصران على ان العالم الجديد بدأ يتشكل، وأن أصبحت الأقطاب المهمة الآن التي دخلت إلى عملية أو إزاحة العالم القطب الواحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل هذه ليس إشارة فقط وتصريح فقط، ولكن فعل زيارة الرئيس ترامب تدل على أن فعلا هذا القطب بدأ يتشكل ويريد أن يكون جزء من هذا التشكل، ولا تريد الولايات المتحدة تكون خارج هذه المنظومة. فإذا يبدو للعالم سيأخذ فترة من الزمن، قد تكون لعقدين أو أكثر، بأن تكون هناك ثلاثة أطراف مهمة في تحرك العالم، وهي التي تشكل السياسة الدولية والسياسة العالمية في خلال السنوات القادمة.
0: وهل من الممكن برأيك أن تنعكس نتائج هذه القمة على وتيرة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا؟
1: هو طبيعي يعني ليس بالصورة المباشرة، لكن لأن الصين يعني تأخذ مد الحياة في هذه الجانب وتقف على مسافة واحدة من روسيا أو أوكرانيا، وتسعى للجانب السلمي. يعني الصين الآن يعني تضع نفسها بأنها قادرة إلى حل المشكلة أو الصراع الأوكراني الروسي بطريقة سلمية وعن طريق الأمم المتحدة. هذه طبيعة الصين. الصين لا تريد أن تكون طرف أساسي مثل ما حصل مع كوريا الشمالية مثلا.
0: والآن نتوقف مع الفترة الدينية، حيث يرفع آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.
2: سامعينا الكرام، نتوقف للفترة الدينية. حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: عزيزي المستمع، إن من خصال الحسنة والأخلاق الحميدة التي يتصف بها الإنسان هي التراحم بينه وبين الآخرين، والتواصل معهم في السراء والضراء، والتعاطف والمحبة فيما بين المسلمين. فالمتتبع يرى بأن التراحم والتواصل من الأولويات الأخلاقية التي جاء بها الدين الإسلامي وأمر المسلم بالتحلي بها. إن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة والمغفرة سابقة لكل شيء، وعليه لابد أن يكون المسلم متحليا بها، وذلك بأنه كيف يكون الخالق عز وجل كتب على نفسه الرحمة ولا يكون عباده رحماء فيما بينهم. الأحاديث النبوية الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الواردة في القرآن الكريم، والتي تحثنا أيضا على التحلي بصفة الرحمة والتراحم والمسامحة والتواصل فيما بيننا، وتناسي الأخطاء التي تصدر من بعضنا تجاه البعض الآخر، وذلك لما لهذين الأمرين من أثر نفسي على الفرد الآخر. أن يكون الفرد رحيما شغوفا ليس فقط مع أفراد عائلته وعطفه وتوسعته عليهم، بل مع الجميع، ويكون على تواصل مستمر معهم قدر الإمكان، وذلك لأن للتواصل دور بارز في تقوية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. ومن آثار التراحم أن الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته على الذي يرحم الناس، وهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم. نفهم من الحديث الشريف بأن من يقف مع إخوانه المسلمين الآخرين في الحزن والفرح ويساعدهم إن احتاجوا شيئا، وهو قادر على المساعدة وإعانتهم على متاعب الحياة وزيارتهم ويتواصل معهم في كل وقت إن استطاع، وأن يتعامل معهم على وفق تعاليم الدين الإسلامي، هو الذي يدعو إلى التراحم بين المسلمين ليتناسوا ما حصل فيما بينهم إن حصل شيء ما مثلا، وليغفروا لبعضهم ويتسامحوا. فالتراحم والتواصل والمسامحة والتودد للآخرين من أحد الأسباب التي تؤدي إلى نزول الرحمة على العبد المسلم الملتزم بأخلاق الدين الإسلامي وتعاليمه وما أتت به الدعوة الإسلامية.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: عزيز المستمع، المسؤولية الأسرية الملقاة على عاتق الوالدين اليوم ليست بالسهلة، ومرد ذلك إلى تعقد مشهد الحياة وتدخل عوامل مؤثرة وبقوة سلبية تجاه انحراف الأبناء وتشويش أفكارهم. لنا أن نتخيل صعوبة الظروف في عصرنا الحاضر كأب يقود سيارته في وسط شارع متعرج مع صعوبة في الحركة وازدحام وتشكل الضباب المعيق للرؤية، أو كقبطان سفينة يسير بها وسط بحر تتلاطم فيه الأمواج وتتلاعب فيه الرياح الهائجة، ولا مصدر أمان ونجاة وسلام من أخطار الحياة إلا من خلال مهارة السائق أو الربان في تفادي انفلات زمام الأمور. كذلك الحياة اليوم تعج بالمشاغل التي تضعف من علاقة أفراد العائلة بوالديهم وتواصلهم وحديثهم مع بعضهم البعض والاهتمام بشؤون وتطلعات الآخر، وليس معنى ذلك بالطبع هو الرضوخ لطبيعة الظروف المستجدة في حياتنا بنتائجها السلبية، بل ما نسلط الضوء عليه وحجم اهتمام رب الأسرة بمستجدات الأمور في حياتهم وكيفية التعامل معها، مع وضع برنامج وحلول يتلافى من خلالها الآثار السلبية قدر الإمكان.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: فتواصل أسري وتفقد أحوال الآخر وترسيخ قيم المحبة والاحترام والثقة والتعاون بينهم من أهم المهام الأسرية. فالتحديات المختلفة في مواجهتها وتجنب آثارها يعتمد الأمر على ثقافة الوالدين وبصيرتهم بالظواهر الفكرية والسلوكية السلبية. فكيان الأسرة القوي يجابه ما ينخر بناءه وما يقوض أعمدته في لحظات غفلة من الوالدين. بناء شخصية الأبناء فكرياً واجتماعياً وأخلاقياً بما يسعفهم على خوض غمار تحديات الحياة وتحقيق تطلعاتهم من أهم الواجبات الأسرية. وفي سبيل تحقيق ذلك لابد أن يكون الوالدان عامل تشجيع وتحفيز على التقدم والتفوق. وما يواجهه الأبناء من ضغوط حياتية وعثرات ومشاكل في مشوار عملهم يحتاج إلى وقفة ومساندة من الوالدين من خلال تقديم التوجيهات والخبرات ومساعدتهم في تخطي تلك العقبات. كما أن أجواء الحب والحنان تبث في الأبناء الثقة بالنفس وتمسح عن جباههم عرق الضعف والتردد، كاكتحال العين برؤية أبناء صالحين ومتفوقين ويمتلكون درجة عالية من الأخلاق والتعامل الحسن مع الناس لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة تربية ومتابعة وعمل على توفير أجواء التفاهم والانسجام بين أفراد الأسرة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أمر تكوين الأسرة مستقرة وناجحة ليس صعبا.

0: بل هو قرار يتخذه الوالدان وعمل مستمر كمزارع يبذر الأرض وينتظر بفارغ الصبر يوم الحصاد لعمله. فالتفاهم بين الزوجين هو أساس الاستقرار الأسري، لذا فإنه من المهم أن يعقدا جلسات حوار وتبادل وجهات النظر والمشاركة في اتخاذ القرارات، إذ اليد الواحدة لا تصفق. الأجواء العائلية الجذابة والمحاطة بالمحبة أهداف يعمل الوالدان على تحقيقها وتنميتها، إذ الأجواء المشحونة بالخلافات والمشاحنات تحول البيت إلى قدر يغلي لا يمكن الاقتراب منه، وحينئذ يبحث الأبناء عن الحضن الدافئ والشخص الذي يهتم بهم ويفهم تطلعاتهم من خارج البيت. فالجانب النفسي والعاطفي يكتسبه الأبناء من تعامل الوالدين معهم، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم، كما أن الأفكار والسلوكيات غير المقبولة لا يتم تقويمها وتصحيحها بالعنف اللفظي أو بالإهمال، بل بتكوين قناعة عند الأبناء بالفكر الصحيح والسلوك القويم من خلال عرض النقاط السلبية لأي تصرف مشوه وغير محبوب. فالسلوك التربوي للتعامل مع تصرفات الأبناء هو توضيح جوانب الأمر مع إفساح المجال لهم لاتخاذ القرار وتكوين القناعات دون أي إجبار لهم.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تربية الأبناء تحتاج إلى سعة الصدر وتحمل ما يصدر عن الأبناء من مخالفات أو أخطاء أو تقصير في واجباتهم المدرسية أو المنزلية. فالوالدان أكبر داعم لأبنائهم في مسيرتهم في الحياة، وأكثر من يفهم ما يريدون. فما أعظم الآباء والأمهات الذين يعقدون علاقة صداقة مع أبنائهم ويكونون قريبين من طريقة تفكيرهم ومشاعرهم. حينها سينعم جميع أفراد الأسرة بالوداد والوئام الأسري.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
4: هنا الكويت.
5: هنا الكويت.
6: هنا الكويت.
7: هنا الكويت.
8: هنا الكويت.

0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
1: نافذة على التاريخ.
2: ألوان من الفنون.
3: من هنا وهناك.
1: صباح
0: الخير. أخبار جهينة. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
4: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا.
0: وتحفظ تراثه.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أثر التركيز على جودة الحياة، الهدوء الداخلي. حين يركز الإنسان على ما يهمه فقط تختفي كثيرا من مصادر القلق. فالقلق في رأي الكاتب ليس نتيجة للأحداث، بل نتيجة تضخيم الأحداث. التركيز لا يجعل الإنسان ينتج أكثر، بل يجعل إنتاجه أعمق. فالمهم ليس عدد الأعمال، بل قيمة الأعمال. العلاقات الإنسانية، أجمل العلاقات هي تلك التي تمنحك السلام، لا تلك التي تسرق طاقتك. وحين تركز على الأشخاص الذين يهمونك حقا تصبح العلاقات أصفى وأصدق. الكتاب لا يمنحك وصفة سحرية للنجاح، بل يمنحك وضوحا. والوضوح كما يكرر الكاتب هو أجمل ما يمكن أن يمتلكه الإنسان. في الجزء الثاني الحديث عن محور سادس، هو فن قول لا ومهارة حماية الحياة من الاستنزاف. يفرد الكاتب مساحة واسعة لموضوع قد يبدو بسيطا في ظاهره، لكنه كما يصفه من أعظم الفنون الإنسانية، فن قول لا. يرى فوركوس أن الإنسان لا يخسر حياته بسبب القرارات الكبيرة، بل بسبب آلاف الموافقات الصغيرة التي يمنحها يوميا دون وعي. نعم سأحضر، نعم يمكنني المساعدة الآن، نعم سأقوم بذلك، نعم سأرد لاحقا. يؤكد أن كل نعم تمنحها لأمر تافه هي في حقيقتها لا لأمر مهم في حياتك. إذن لماذا نخشى قول لا؟ يرصد الكاتب ثلاثة أسباب رئيسية. أولا، الخوف من فقدان الآخرين. يخشى الإنسان أن يعتذر فيخسر ود الناس، لكن الكاتب يذكر بحكمة: من يغضبك لرفضك لا يستحق رضاك. الشعور بالذنب، البعض يشعر أنه ملزم بخدمة الكل فيسمح للآخرين أن يستهلكوا طاقته. ثالثا، عدم معرفة أولوياته. من لا يعرف ما يريد سيوافق على كل شيء. فوائد قول لا: يزداد وقتك، تتحسن جودة علاقاتك، يتضاعف تركيزك، يتقلص التشويش، وتشعر بالتحكم في حياتك. إذن الحديث يأخذنا في هذا الكتاب كيف تقول لا بأدب وقوة. يقدم الكاتب أربع طرق عملية: الشكر قبل الاعتذار، أقدر طلبك لكنني غير متفرغ، تقديم بديل لا يمكنني فعل ذلك لكن يمكنني مساعدتك بطريقة أخرى، التأجيل بدل الرفض الفوري، دعني أفكر وأعود إليك. هذه الطرق تمنحك مسافة تسمح لعقلك بالقرار لا عاطفتك. الرفض المختصر، وهذا ما يسميه الكاتب قصير وواضح ومباشر. في المحور السابع، العادات الصغيرة التي تغير الحياة. يقول فوركوس: لا تحتاج إلى ثورة كي تتغير، بل تحتاج إلى خطوة واحدة تتكرر ألف مرة. نعم، عادة الاستيقاظ المبكر. ليس الهدف الاستيقاظ عند الخامسة فجرا، يقول، بل امتلاك ساعة هادئة تبدأ بها يومك قبل أن تبدأ الفوضى. هذه الساعة هي ساعة السيادة، تقرأ، تكتب، تتأمل، ترتب أهدافك. عادة الحركة اليومية، لا يتحدث الكاتب عن الرياضة الاحترافية، بل عن الحركة التي تعيد للحياة توازنها. المشي، التمدد، تمرير خفيف، تنشيط الدورة الدموية. يقول: العقل الجيد يعيش في جسد يتحرك. عادة التوقف عن الاستهلاك الزائد. يرى الكاتب أن كثرة الشراء وكثرة الطعام وكثرة الترف تطفئ حس الامتنان وتقود إلى ثقل داخلي، ويشير إلى قاعدة بسيطة: اقتني ما تحتاج وازهد فيما لا تحتاج. أيضا الحديث يأخذنا عن عادة القراءة المركزة. ليس المهم قراءة 20 كتابا في الشهر، بل المهم قراءة كتاب واحد بعمق. فالقراءة ليست سباقا بل حواراً.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ما زلنا في هذا الكتاب القلق وكيف يواجه العقل الرواقي في محورنا الثامن. يعد القلق كما يراه الكاتب مرض العصر، لكنه ليس نتيجة الواقع بل نتيجة تفسيرنا للواقع. لماذا نقلق؟ لأننا نفكر فيما لا نتحكم فيه، لأننا نقفز إلى المستقبل، لأننا نقدر المشكلات بغير حجمها الحقيقي، لأننا نخشى ما لن يحدث أصلاً. الفلسفة تقول اعرف حجم المشكلة قبل أن تمنحها حجما أكبر. ويضرب الكاتب مثلا دقيقا، عندما تفكر في مشكلة لمدة 5 دقائق تصبح مشكلة، لكن عندما تفكر فيها لخمسة أيام تصبح كارثة، مع أنها هي لم تتغير. الذي تغير هي طريقة تفكيرك بها. إذن كيف نتعامل مع القلق؟ يقترح كاتبنا 4 خطوات. كتابة القلق: اكتب مخاوفك على ورقة، حين تراها أمامك يتقلص حجمها. تحويل القلق إلى فعل: كل قلق يمكنك تقسيمه إلى ما تستطيع فعله وما لا تستطيع. افعل ما يمكنك واترك ما لا يمكنك. تنفس العميق، آلية يستخدمها لتهدئة العقل: 4 ثواني شهيق، 4 ثواني حبس، بينهم 4 ثواني صمت. هذه الدقائق الثلاث تعيدك إلى الآن. إدراك محدودية الزمن. يقول الكاتب: السنوات قصيرة واللحظة أضيق من أن نملأها بالقلق. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. العلاقات كيف نصنع حياة اجتماعية صحية. يفرق الكاتب بين نوعين من العلاقات: علاقات تمنحك طاقة، وهي العلاقات التي تدعمك، تحترم وقتك، تتفهمك، تضيف إلى حياتك، تبنيك ولا تهدمك. علاقات تستنزف طاقتك، هي تلك التي تكثر الطلب، تقل التعاطف، تكثر فيها الشكوى، تشعرك بأنك مطالب دائما. يقول فوركس: ليست قوة أن تتحمل كل الناس، القوة أن تختار من يستحق البقاء في حياتك. إذن كيف تصلح العلاقات؟ الوضوح. نعم، أولا الوضوح. يجب على الإنسان أن يوضح احتياجاته وحدوده. ثانيا التواصل الهادئ، لا يصرخون بل يشرحون. ثالثا المعاملة بالمثل، العلاقة التي تعطي فيها بلا مقابل ليست علاقة بل استنزاف. رابعا الابتعاد الهادئ، لا يحتاج الابتعاد إلى خصومة بل إلى قرار هادئ بأن هذه العلاقة لم تعد مناسبة. إذن الحديث يأخذنا في هذا الكتاب إلى محور عاشر، وهو المال والحرية الداخلية. لا ينظر الكاتب للمال كغاية بل كأداة تمنحك حرية، ويطرح مبدأين أساسيين. المال الذي تملكه ليس ثروة، الثروة هي الوقت. قد تملك مالا كثيرا لكن بلا وقت تستمتع به، وقد تملك قليلا لكنه يكفيك ويمنحك راحة. الثراء الحقيقي أن تحتاج أقل. يقول الغني: ليس من يملك كثيرا بل من يستغني عن الكثير.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: ناخذها صقر غانم القضيبي. ولد ناخذها صقر غانم القضيبي عام 1911 في الحي الشرقي بفريج بن خميس. برع في استخدام الأدوات البحرية وكان يتمتع بالثقافة، هذا بالإضافة إلى مقالاته التي تنشر في عدد من الصحف والمجلات العربية. وهو من أوائل الرياضيين، فهو من مؤسسين نادي الخليج وأصبح رئيساً له عام 1931. توفي النوخذة صقر غانم القضيبي سنة 1999.
7: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن نجاح منظومات الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، ويعرب عن أمله في أن لا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزراء مالية دول مجموعة السبع يجددون تأكيدهم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية. استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مصدر رسمي لبناني يقول إن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية استهدفت منطقتين في شمال أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورون

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة برواية ورش عن نافع للقارئ حمد سنان.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. ننصت خاشعين إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد قنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة برواية قالون عن نافع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين

لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا

قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين

بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.

غفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب

ويحل لهم الطيبات يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

بما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير

يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ

يَفْسُقُونَ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من

مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا

تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض

فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

0: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد قنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة كانت برواية قالون عن نافع.
2: أعزائنا المستمعين، نقدم لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض.

0: الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد السعود العنزي.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة بصوت القارئ عبد الرحمن العوسي.

قدمنا لكم مستمعي الكرام جزءا من الختمة المرتلة للقارئ عبد الرحمن العوسي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.

0: أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونسهلها بالعناوين. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويعرب عن أمله في تجنب مزيد من التصعيد العسكري. مؤشرات سياسية متصاعدة نحو اتفاق بين واشنطن وطهران، وموسكو تدخل على خط دعم المفاوضات. مجموعة 7 تشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مصدر لبناني يحذر من أن التصعيد في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن مواصلة التقدم ميدانيا في شرق أوكرانيا وتحذر من مخاطر المواجهة مع الناتو. الرئيس الروسي يصل إلى الصين في زيارة تؤكد متانة الشراكة بين موسكو وبكين. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. التفاصيل في تقرير مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل الاجتماع بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة يوم الأحد الماضي، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، حيث أكد الجانبان خلال الاتصال على بذل كافة الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ أمن واستقرار المنطقة. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوفد المرافق لسموه إلى جمهورية اليونان الصديقة في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي عقدت يوم السبت الماضي، حيث أكد سموه أمام

القمة على عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الأوروبيين، مؤكدا سعي دولة الكويت للتعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتطوير شراكاتها في مجال الطاقة والاستثمار والبنى التحتية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن حكومة دولة الكويت تعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، لا سيما مع تنفيذها لمشاريع استراتيجية ضخمة ضمن خطتها التنموية الطموحة، مؤكدا التزام دولة الكويت بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مبينا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا وتنسيقا في قضايا الملاحة الدولية لخفض التصعيد وضمان انسيابية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحيوية. وأحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاءات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هامش القمة بحضور معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع فخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة نيكوس خريستو دوليتيس وفخامة رئيس جمهورية فنلندا الصديقة ألكسندر ستوب، حيث نقل سمو حفظه الله لهما تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وجرى خلالهما استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وكل من جمهورية قبرص الصديقة وجمهورية فنلندا الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أحيط مجلس الوزراء علما بتسلم سمو حفظه الله على هامش القمة وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح رسالة موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة جورجيا ميلوني، إضافة إلى لقاء سموه حفظه الله مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الكويت وكل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية الإيطالية الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة، إضافة إلى لقاء سمو حفظه الله برئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والبنك المركزي الأوروبي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا لقاء سمو حفظه الله مع السير توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة الأسبق. من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد قام بتسليم الرسالة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية الصديقة أنطونيو تياني خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى روما يوم الأربعاء الماضي. وأحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، والتي تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد قام بتسليم الرسالة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى معالي وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة خوسيه مانويل ألباريس خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى مدريد يوم الخميس الماضي. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد قام بتسليم الرسالة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة جان ويل بارو خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى باريس.

يوم الجمعة الماضي. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهد سموه الميمون من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، معربا عن بالغ اهتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا الحرص الدائم والمشترك لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي تم التصدي لها بنجاح في استمرار لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2817 وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤخرا، مؤكدا أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية، مجددا تضامن دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وأحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بنتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى كل من الجمهورية الإيطالية يوم الأربعاء الماضي ومملكة إسبانيا يوم الخميس الماضي والجمهورية الفرنسية يوم الجمعة الماضي وفحوى لقاءاته مع المسؤولين في تلك الدول الصديقة. كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والذي يحتوي على 4 مواد، حيث نصت المادة الأولى على التالي: يستبدل بنصوص المواد 4, 6, 7, 13, 14, 26 من القانون سالف الذكر النصوص الآتية: مادة 4، يتألف المجلس البلدي من 12 عضوا يعينون بمرسوم ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أولا، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه. ثانيا، ألا يقل سنه يوم التعيين عن 30 سنة ميلادية. ثالثا، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي. رابعا، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافأة المقرر لهما ولأعضاء المجلس. مادة 6، مدة المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس أو إعادة

0: مدة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم. كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة 6 أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حافظه الله، وإلى المواطنين والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعي المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. وضمن هذا السياق قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 من مايو 2026، بحيث تكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 26، 27، 28، 29 من مايو 2026 أيام عطلة رسمية، ويومي السبت والأحد 30 و31 من مايو 2026 يومي راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 من يونيو 2026. أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منير الجلاف.
1: في أبو ظبي أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية نجاح منظومات الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية خلال الساعات 48 الماضية من دون تسجيل خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية. وأكدت الوزارة أن نتائج التتبع الفني المتعلقة بالاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية إضافة إلى المسيرات التي جرى اعتراضها لاحقا أظهرت أن جميعها انطلقت من الأراضي العراقية. وفي تطور دولي واسع، حيث انضمت روسيا إلى أعضاء مجلس الأمن بإدانة الهجوم الذي استهدف محطة براكة، محذرة من خطورة استهداف المنشآت النووية السلمية وما قد يسببه ذلك من تصعيد إقليمي واسع. كما دانت الولايات المتحدة والصين الهجوم فيما وصفه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة استهداف منشأة نووية عاملة بأنه تصعيد خطير وغير مقبول. وعلى وقع التصعيد العسكري في المنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن قادرة على إنهاء الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، مشددا على أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، ومعتبرا أن الضربات الأمريكية الأخيرة وجهت ضررا كبيرا للقدرات الإيرانية. وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير أمريكية عن اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي لبحث الخيارات العسكرية والدبلوماسية وسط حديث عن منح طهران مهلة قصيرة قد تمتد حتى نهاية الأسبوع لإحراز تقدم في المفاوضات. ومن جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن

وطهران أحرزتا تقدما ملحوظا في المحادثات، مؤكدا أن الجانبين لا يرغبان في العودة إلى التصعيد العسكري، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف عملياتها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، مجددا التأكيد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى أولوية أمريكية. وفي السياق ذاته، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم براد كوبر استعداد القوات الأمريكية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وقال كوبر إن الضربات الأخيرة أضعفت القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية بشكل كبير، مؤكدا استمرار الحصار البحري مع بقاء القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لأي تطورات ميدانية. وفي المسار السياسي الموازي، تتواصل المؤشرات الدافعة نحو إحياء التفاهمات بين واشنطن وطهران، مع حديث في إسلام أباد عن تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بالتزامن مع دخول موسكو على خط الدعم السياسي للمحادثات وإعلانها الاستعداد للمساعدة في إنهاء حالة التوتر بين الطرفين. أما في ملف الملاحة الدولية، فتتواصل تداعيات التوترات في مضيق هرمز على حركة الطاقة العالمية بعدما أظهرت بيانات شحن بحرية مغادرة ناقلتين صينيتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام من الخليج بعد تأخير استمر أكثر من شهرين. وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري المفروض على إيران أجبر 88 سفينة على تغيير مساراتها وسط استمرار مراقبة حركة الإمدادات وأسواق الطاقة العالمية. وفي باريس، جدد وزراء مالية دول مجموعة السبع التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددين على أهمية مواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية والحفاظ على استقرار التجارة الدولية. وفي لندن، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديدا عالميا خطيرا في ظل تفاقم أزمات الغذاء والطاقة في عدد من دول العالم. ونتحول إلى آخر تطورات المشهد في غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن قوات الاحتلال كثفت غاراتها الجوية على مناطق عدة مستهدفة أحياء سكنية وخيام نازحين. سياسيا، قال مجلس السلام في غزة في تقريره إلى مجلس الأمن إن وقف إطلاق النار صمد ل7 أشهر رغم الانتهاكات المتواصلة، داعيا إلى الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية للقبول بخارطة الطريق المطروحة. أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد صادق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بسلئيل مو سموتريتش على إجراءات لإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة بعد أيام من صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. ويعد الخان الأحمر من أبرز التجمعات الفلسطينية المهددة بالإزالة في إطار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. إلى جنوب لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 19 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 22 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قضائي النبطية وصور جنوبي البلاد. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3000 قتيل و9300 جريح. ويأتي ذلك رغم تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما في خطوة، قال مصدر لبناني رسمي إنها تهدد مسار المفاوضات وتزيد من تعقيد جهود التهدئة. وفي السودان، أفاد مصدر طبي سوداني بمقتل 28 شخصا وإصابة 23 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا مكتظة بمدينة جبيش في ولاية غرب كردفان.

وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة دفاع روسية سيطرة قواتها على بلدة جديدة في خاركوف شرق أوكرانيا، مؤكدة مواصلة التقدم على عدة محاور ميدانية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت منشآت للطاقة والنقل ومواقع تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وفي سياق متصل، أعلنت موسكو تنفيذ تدريبات على استخدام القوات النووية بمشاركة قوات صواريخ الاستراتيجية وطيران بعيد المدى والبحرية. أما دبلوماسيا، فحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من تصاعد مخاطر المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف الناتو، مؤكدا أن أي صدام ستكون له عواقب كارثية. وفي بروكسل، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الوقت غير مناسب لتخفيف الضغط على روسيا، داعيا إلى تشديد العقوبات المفروضة على موسكو. وفي وارسو، يصل رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار إلى بولندا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، في محاولة لإعادة بلاده إلى المسار الأوروبي وفتح قنوات الحوار بشأن القضايا الأوروبية والملف الأوكراني. إلى بكين، حيث وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره شي جين بينغ، في زيارة تهدف إلى تأكيد متانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. فيما أوضح الكرملين أن المباحثات ستتناول التعاون السياسي والاقتصادي إلى جانب أبرز الملفات الدولية والإقليمية. وفي المشهد الأمني غرب أفريقيا، أعلن الجيش النيجيري مقتل 175 عنصرا من عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في عمليات عسكرية مشتركة نفذت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم شمال شرقي أبوجا. وأوضح الجيش أن العمليات استهدفت مخابئ أسلحة ونقاط تفتيش ومراكز لوجستية وشبكات تمويل تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في غرب أفريقيا. كما أسفرت الضربات عن مقتل عدد من أبرز قيادات التنظيم، بينهم أبو بلال المنوكي الذي وصفته واشنطن وأبوجا بالرجل الثاني في التنظيم، إضافة إلى قيادات أخرى مرتبطة بالعمليات العسكرية والإعلامية. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التعاون العسكري بين نيجيريا والولايات المتحدة في مواجهة الجماعات المتطرفة بعد سنوات من المواجهات المستمرة مع تنظيمي بوكو حرام وداعش غرب أفريقيا. وفي خبرنا الأخير من جنيف، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتابع بقلق بالغ انتشار فيروس إيبولا، مشيرة إلى أن احتواء التفشي خلال الشهرين المقبلين يبدو أمرا غير مرجح، فيما أكدت عدم وجود مؤشرات على تفشي واسع لفيروس هانتا. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويعرب عن أمله في تجنب مزيد من التصعيد العسكري. مؤشرات سياسية متصاعدة نحو اتفاق بين واشنطن وطهران، وموسكو تدخل على خط دعم المفاوضات. مجموعة السبع تشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مصدر لبناني يحذر من أن التصعيد في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن مواصلة التقدم ميدانيا في شرق أوكرانيا وتحذر من مخاطر المواجهة مع الناتو. الرئيس الروسي يصل إلى الصين في زيارة تؤكد متانة الشراكة بين موسكو وبكين. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
4: إنها 6:29 أيها الأحبة، ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. ها هنا نبدأ. صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على فتح أبواب يوم جديد. أيها المتابعون الأعزاء خلف شاشاتكم وعبر أثيرنا الممتد، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وبهاء. مع إشراقة هذا الصباح تتنفس الأرض نورا وتفتح السماء ذراعيها لأمنياتنا المؤجلة. الصباح ليس مجرد رقم جديد في التقويم، بل هو فرصة أخرى تمنح لنا لنكتب قصة أفضل، ولنصلح ما انكسر، ولنزرع في دروب العابرين ابتسامة. دعونا اليوم نخلع رداء التردد، نرتدي ثوب الإقبال على الحياة بشغف لا ينطفئ. تفاءلوا بما تحمله الساعات القادمة، فالمستقبل يبتسم للمقبولين، والخير يتدفق حيث تسكن الثقة بالله ثم بالذات. إذن صباحكم قوة، صباحكم تجدد، وصباحكم خير يعمر أرواحكم الطيبة. لكم أحلى وأجمل تحية في بداية هذا اليوم من محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه انطلاقة جديدة من برنامج صباح الخير، وفي كل صباح تمنحنا الحياة فرصة جديدة لنبدأ من جديد ولنقترب أكثر من أحلامنا ونمنح قلوبنا مساحة للراحة والامتنان. هذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المرشد.

مستمعينا الكرام، وقبل أن نبحر معكم في فقرات برنامج صباح الخير، نريد أن نتوقف معا في محطة خاصة جدا، محطة داخلية بينك وبين ذاتك. دعنا نطرح عليك سؤالا صباحيا خفيفا، ونريدك أن تجيب بينك وبين نفسك. لو كان هذا الصباح شخصا يقف أمام بابك الآن، ما هي الكلمة الوحيدة التي ستستقبله بها لتصنع فارقا في يومك ويوم من حولك؟ إذن بعد الإجابة على هذا السؤال، تقبلوا تحية صباحية جميلة مع ابتسامة لطيفة من عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.

ولأن حب الوطن أفعال تترجم وهمم تعلو، نقف الآن بكل فخر لنرفع هاماتنا وصوتنا، معبرين عن وحدة قلوبنا.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوطن ليس حدوداً على خارطة ولا اسماً نردده فقط. الوطن هو شعور الطمأنينة الذي يسكن القلب والفخر الذي نحمله أينما كنا. وفي الكويت كبرنا على حبها وتعلمنا أن الانتماء ليس كلمات بل إخلاص وعطاء ودعاء لا ينقطع.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: إذن أيها الأحبة، ننتقل معكم الآن إلى نافذتنا الجوية لنلقي نظرة على ملامح طقس كويتنا الغالية لهذا اليوم الأربعاء. تشرق شمس الكويت اليوم لتهبنا أجواء صيفية مشمسة بامتياز، حيث تسجل درجات الحرارة الآن 28 درجة مئوية، وهي الدرجة المحسوسة الفعلية أيضا. من المتوقع أن تتدرج الحرارة صعودا خلال الساعات القادمة لتصل إلى نحو 31 درجة مئوية عند 10 صباحا، وتلامس 32 درجة عند منتصف النهار، في حين تبلغ العظمى المتوقعة لهذا اليوم 33 درجة مئوية. بالنسبة لحركة الرياح، فتشهد الأجواء هبوب رياح معتدلة السرعة تبلغ سرعتها الحالية 19 كيلومتر في الساعة، وقد تصل إلى ذروتها اليوم إلى 26 كيلومتر في الساعة. فيما يخص الرطوبة، فإن معدلها العام المتوقع لليوم يقارب 32%، وهي تبدأ بنسبة 43% في الصباح الباكر، تنخفض تدريجيا مع دفء النهار لتصل إلى 29% بحلول الظهر، مع انعدام تام لفرص هطول الأمطار. بشكل عام الأجواء مستقرة مشمسة، تدعوكم للتفاؤل والانطلاق في إنجازاتكم، فاجعلوا خططكم مستمرة بكل همة ونشاط. هذا كان طقس الكويت. أما ماذا عن فقرات صباح الخير؟
1: اليوم لدينا العديد من فقراتنا المتنوعة مثل ما عودناكم مستمعين الكرام، وأكيد لنا جولة في عالم التكنولوجيا وعالم التقنيات.
2: وأيضا مستمعين الكرام، لنا جولة إخبارية حول الأخبار المحلية والدولية.
0: هل فعلا مستمعين الكرام المرأة تشعر بالألم أكثر من الرجل، أم هو مجرد احتمال؟
1: ولنا جولة في عالم الصحة كذلك، ونتعرف من خلالها عن القرع، هو غذاء موسمي غني بالفوائد الصحية.
2: شاب يسافر إلى مدينة عن طريق الخطأ بسبب تشابه الأسماء، هذا في منوعاتنا.
0: وسنرى الصين بعيون المصورين.
1: وكذلك لدينا وقفات مع أخبارنا المحلية وأيضا مع مراسلي صباح الخير، ابقوا معنا في هذا الصباح الباكر.
3: في صباح الخير،
4: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنضب،
4: كن معنا
3: في صباح الخير
4: والمنوعات.

0: شاب يسافر إلى مدينة عن طريق الخطأ بسبب تشابه الأسماء. تعرض شاب لموقف محرج بعدما اكتشف أنه حجز تذكرة سفر إلى مدينة تحمل اسما مشابها للمدينة التي كان ينوي زيارتها، ليجد نفسه في مكان مختلف تماما عند وصوله. الشاب قال إنه لم ينتبه للاختلاف البسيط في اسم المدينة أثناء الحجز الإلكتروني، ولم يكتشف الأمر إلا بعد حديثه مع سائق سيارة الأجرة في المطار. ورغم الصدمة الأولى، قرر استغلال الموقف وتحويل الرحلة إلى مغامرة سياحية قصيرة، حيث زار أشهر المعالم في المدينة الجديدة والتقط صورا طريفة عن السفر بالخطأ. القصة انتشرت بشكل واسع بعد أن شاركها عبر حسابه الشخصي، بينما نصحه كثيرون بالتأكد جيدا من أسماء المدن قبل أي رحلة مستقبلية.
1: هاتف مفقود يجبر سفينة عملاقة على تغيير مسارها في عرض البحر. مستمعينا، لعل أسوأ كوابيس السفر هو أن تكتشف أنك نسيت هاتفك المحمول بعد فوات الأول. ولكن ما حدث على متن إحدى السفن السياحية مؤخرا تجاوز كل التوقعات. فبعد وقت قصير جدا من انطلاق سفينة سياحية مغادرة الميناء، اضطرت فجأة للالتفاف والعودة بسبب أحد الركاب أنه نسي هاتفه المحمول داخل صالة الانتظار بالميناء. الراكب لم يستسلم، بل أبلغ طاقم السفينة على الفور بأن هاتفه المفقود يحتوي على ملفات وصور مهمة جدا، الأمر الذي دفع إدارة السفينة وسط دهشة وذهول بقية الركاب لاتخاذ قرار استثنائي بالعودة السريعة قبل الابتعاد لمسافة كبيرة في البحر. في البداية لم يصدق المسافرون السبب وظنوا أن هناك أمرا طارئا خطيرا، ولكن ما إن رسمت السفينة مجدداً وتم تسليم الهاتف لصاحبه، حتى تحول القلق إلى موجة من التصفيق الحار والضحك بين الركاب تعبيراً عن الطرافة والارتياح. الطريف في القصة أن هذه الحادثة أصبحت مادة غنية للمزاح بين المسافرين طوال الرحلة، حتى أن البعض اقترح مازحاً تسمية هذه الرحلة البحرية برحلة الهاتف المفقود، وسط وعود عهدها الراكب على نفسه بأن لا يكرر هذا الموقف مجدداً. تأكدوا مستمعين الكرام من مقتنياتكم وهواتفكم قبل الانطلاق، ونقول اللهم ارزقنا قبطان مستعد لتغيير مسار سفينته من أجلنا.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الأولى من أخبار الديرة. أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اختتام دولة الكويت تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2019 لغاية 2025 بإصدار التقرير السنوي السادس والختامي الذي يتضمن توثيق حصيلة 6 أعوام من العمل المؤسسي المنظم. وقالت نزاهة في بيان صحفي إن التقرير يؤكد ترسيخ منظومة وطنية متكاملة قائمة على الإصلاح التشريعي وحوكمة أعمال الجهاز الحكومي ورفع كفاءة الخدمات العامة ورقمنتها إلى جانب الإعداد المنهجي للمرحلة الاستراتيجية المقبلة. وأضافت أن التقرير السنوي أكد أن نسبة الإنجاز التشغيلي التراكمية لمبادرات الاستراتيجية بلغت نحو 90%، بما يعكس مستوى النضج الذي وصلت إليه منظومة تنفيذ السياسات العامة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد رغم التحديات الاستثنائية. وأفادت بأن الاستراتيجية شهدت لا سيما في عامها الختامي خطوات تشريعية مفصلية

تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بموجب المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025، بما عزز منظومة الكشف عن الذمة المالية ووسع نطاق تجريم الإثراء غير المشروع ورفع مستويات حماية المبلغين عن الفساد. ولفتت إلى صدور مرسوم بقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية رقم 79 لسنة 2025، بما دعم فعالية الملاحقة القضائية في قضايا الفساد العابرة للحدود إلى جانب القوانين التي صدرت في الأعوام السابقة، ومنها قانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح.

مستمعينا الكرام، ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب أمس الثلاثاء أن وزارة الداخلية ماضية في بناء منظومة عمل متكاملة ترتكز على الكفاءة والسرعة في الإنجاز. وذكر اللواء الوهيب في بيان صحفي صادر عن الداخلية عقب قيامه بجولة تفقدية لقطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة أن الوزارة بصدد تنفيذ هوية بصرية للمباني التابعة لها، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لدعم القطاعات المساندة وتوفير الإمكانيات اللازمة بما يخدم المنظومة الأمنية بشكل عام. وبين أن قطاع شؤون المالية والخدمات المساندة يعد الركيزة الأساسية للدعم اللوجستي لجميع قطاعات الوزارة، مشيرا إلى أهمية تطوير منظومة العمل بما يسهم في تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية ورفع مستوى جاهزيتها. وشدد على ضرورة الاستمرار في تحديث آليات العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل منتسبي القطاع ودورهم الحيوي والمهم في إسناد مختلف قطاعات الوزارة. واطلع اللواء الوهيب خلال الجولة على آلية العمل ومستوى الجاهزية الإدارية والفنية، واستمع إلى شرح مفصل من المختصين حول أبرز المهام والخدمات المقدمة وآليات توفير الاحتياجات المادية والتجهيزية لمختلف قطاعات الداخلية، إلى جانب متابعة نظم التخزين والتوزيع والإجراءات المتبعة لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.

لحظات أيها السادة، وننتقل بكم إلى استديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويعرب عن أمله في تجنب مزيد من التصعيد العسكري. مؤشرات سياسية متصاعدة نحو اتفاق بين واشنطن وطهران، وموسكو تدخل على خط دعم المفاوضات. مجموعة 7 تشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مصدر لبناني يحذر من أن التصعيد في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن مواصلة التقدم ميدانيا في شرق أوكرانيا وتحذر من مخاطر المواجهة مع الناتو. الرئيس الروسي يصل إلى الصين في زيارة تؤكد متانة الشراكة بين موسكو وبكين. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه دعوة تتجدد صباح كل يوم لكل مستمعينا. نقول هناك أشياء لا تقال بالكلمات بل تفصح عنها الأرواح قبل الألسنة. لا تحزن على ما فات، فما وجدت القوة إلا لمن ذاق الضعف، وما أشرقت شمس النهار إلا بعد مغيبها. فانتهز فرصة اختلاف الظروف من أجل إنجاز جديد.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن جلسه السابقه، ثاني جلسات هذا الاسبوع المتراجعه. وحقيقه يعني اللون الاحمر ملازم جلسات التداول منذ أكثر من أسبوعين، تراجعات لمؤشر السوق العام، تراجعات أيضا لمستويات السيولة، كذلك أيضا مستويات الكميات تتراجع، وبطبيعة الحال الصفقات قليلة وشحيحة حقيقة على كثير من الشركات، لكن الشركات المتراجعة أكثر. في بداية هذا الأسبوع كانت الشركات المتراجعة أكثر من 100 شركة، وفي جلسة الأمس وصل مؤشر السوق العام إلى 8681 نقطة، القيمة المتداولة إلى 94 مليون دينار و279 ألف، كمية التداول 416 مليون سهم و631 ألف، عدد الصفقات 22 ألف صفقة و523 47 شركة فقط من شركات السوق كانت على الارتفاع، بينما 22 شركة على استقرار و62 شركة على تراجع و8 شركات لم يتم التداول عليها. هكذا كانت ملامح أو أبرز ملامح مؤشرات السوق في يوم الأمس، وكذلك أيضا حركة أغلب الشركات. لكن هناك أيضا ارتفاعات حققتها بعض الشركات في يوم الأمس، فيوتشر كيد على رأس هذه الشركات المرتفعة، أكثر 10 شركات ارتفاعا وصلت إلى مستوى 122 فلس بكميات عالية، 25 مليون سهم و

578 ألف. وطنية العقارية أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت، ووطنية عقارية حقيقة عليها كميات عالية في التداول في يوم الأمس، كميات إيجابية، كميات وصلت السهم إلى 96 فلس، 81 مليون سهم و 110 ألاف. الخليجي أيضا وصل إلى مستويات 573 فلس، تمديل الاستثمارية دينار و285 فلس، الإنماء 113 فلس، أهلية تأمين 694 فلس، خليجي تأمين 940 فلس، الأنظمة 401، والتجارة 135 فلس، تسهيلات 291 فلس. هذه أكثر 10 شركات ارتفعت مستمعين الكرام في يوم الأمس، بينما الشركات التي تصدرت التراجعات التقدم وصل لمستوى 553 فلس، سينما دينار و110 فلوس، بورتلاند 580 فلس، واسمنت 423 فلس، ومنتزهات 125 فلس، مواشي 92 فلس، بيان 76 فلس، ومنشآت 209، بيت الطاقة 270 فلس، أولى تكافل 219 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات كانت يعني متراجعة في يوم الأمس. الكميات هي الأعلى في هذه المرحلة على وطنية 81 مليون سهم، جي اف اتش 37 مليون سهم، فيوتشر كيد 25 مليون سهم، ومشاريع 16 مليون سهم، بيان 16 مليون سهم، الدول 12 مليون و300 ألف سهم، تنظيف 11 مليون و84 ألف سهم، وكان مرتفع تنظيف عند 266 فلس. أعيان أيضا من الشركات التي كانت مرتفعة وأيضا كمياتها عالية، 10 مليون سهم و185 ألف، الإنماء 9 مليون و458 ألف سهم، صناعات التداول على الصناعات سهم الصناعات 9 مليون و200 وواحد. أما بالنسبة للسيولة، فالسيولة على وطنية 7 مليون و681 ألف دينار، جي اف اتش 6 مليون 991 ألف دينار، وطني 6 مليون 764 ألف دينار، وطني أيضا يواصل تراجعاته وصل ل 827 فلس. منذ يعني حقيقة هذه المستويات اللي وصل لها وطني مستويات يعني تاريخية، 827 فلس، بيتك أيضا 778 فلس، وبيتك بسيولة عالية 6 مليون دينار و29 ألف، الدولي 3 مليون و194 ألف، فيوتشر كيد 3 مليون، تنظيف 2 مليون 939 ألف، أعيان 2 مليون 736 ألف دينار، عقارات الكويت 2 مليون و510، صناعات 2 مليون و246 ألف دينار. هذه بالنسبة للسيولة. أما الصفقات فالصفقات هي الأعلى على وطنية بطبيعة الحال، 1977 صفقة، يلي بيتك 1476 صفقة، وحافظ على استقرار بيتك عند 778 فلس، وطني دينار 1109، فيوتشر كيد 765 صفقة، وجي اف اتش 757 صفقة، تنظيف 688 صفقة، وزين 617 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الأمس، نأمل إن شاء الله بإذن الله أن نرى اللون الأخضر يعود مرة أخرى إلى التداولات، والكميات أيضا ترتفع، والسيولة أيضا تعود إلى مستوياتها الطبيعية التي عهدناها في هذا الربع من العام. هذا ما نأمله لأخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: في عالم الصحة أصدقاء المستمعين، كثير من الأخبار التي يجب أن تكون في عين الاعتبار، نظرا لأن المصلحة تتطلب الكثير من الاهتمام بالصحة. تابعونا في فقرتنا التالية.
3: لغز الجسد والمشاعر، هل تتألم النساء حقا أكثر من الرجال أم أنه مجرد احتمال؟
2: ما أدري عاد زينب، تقصدين الألم النفسي أم الألم الجسدي؟
3: كل أنواع الألم أم ناصر، كل أنواع الألم هل تشعر به النساء أكثر من الرجال؟ وهذا ما دار في المجالس من نقاش عفوي حول قدرة التحمل، وكثيرا ما وصفت النساء بالرقة والحساسية المفرطة تجاه الألم، بينما عد الرجال رمزا للصلابة الصامتة. ولكن ماذا يقول العلم والطب الحديث في عام 2026؟ الحقيقة الطبية المفاجئة تؤكد أن الأمر ليس مجرد انطباع، فالمرأة بالفعل تشعر بالألم بشكل أشد وأسرع من الرجل، والسر لا يكمن في ضعف الإرادة بل في معجزة التكوين البيولوجي. أحدث الدراسات المختبرية والوراثية تكشف لنا عن ثلاثة أسرار وراء هذا الاختلاف. أولا، كثافة الأعصاب الحسية، حيث تمتلك المرأة في السنتيمتر المربع الواحد من الجلد عددا أكبر من المستقبلات العصبية ومستقبلات الألم مقارنة بالرجل، مما يجعل استجابة الجسد للمؤثرات الخارجية أكثر دقة وحساسية. ثانيا، اللعبة الهرمونية، فتلعب الهرمونات الأنثوية وخاصة الاستروجين دورا متقلبا في تضخيم إشارات الألم المرسلة إلى الدماغ، على عكس هرمون التستيرون الذكوري الذي يعمل في كثير من الأحيان كمخفف طبيعي للألم. ثالثا، معالجة الدماغ، أظهرت صور الرنين المغناطيسي الوظيفي أن الدماغ عند الأنثى يتعامل مع إشارات الألم عبر مراكز عاطفية وحسية متعددة في آن واحد، مما يجعل تجربة الألم لديها أعمق وأكثر تعقيدا. بناء على ما سبق، فإن كل شكوى ألم صامتة أو معلنة وراءها نظام بيولوجي دقيق يعيش تجربة حسية مضاعفة. هذا الاختلاف ليس نقصا بل هو جزء من هندسة جسدية

0: عظيمة هيئت لتتحمل أعظم آلام البشرية، ألم منح الحياة، عاطفة الأمومة والأبوة، ورعاية الأسرة. فنقدم لها تحيات إجلال وتقدير طبعا.
1: يبقى أن المرأة دائما ما تكون بحاجة إلى كلمة، هذه الكلمة قد تكون نافذة لشفاء أكبر الجروح.
2: اليقطين غذاء موسمي غني بالفوائد الصحية. أكد مختصون في التغذية أن القرع أو اليقطين يعد من الأغذية الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف الغذائية التي تدعم الصحة العامة وتعزز الشعور بالشبع. وأشار خبراء إلى أن القرع يحتوي على فيتامين A ومضادات الأكسدة مهمة تساعد في دعم صحة النظر وتقوية الجهاز المناعي، إضافة إلى احتوائه على معادن مثل البوتاسيوم التي تساهم في تنظيم وظائف الجسم المختلفة. وأوضح أطباء التغذية إن إدخال القرع ضمن الوجبات الغذائية قد يساعد في تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على الألياف، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ما يجعله مناسبا للأنظمة الغذائية المتوازنة. ولفت مختصون إلى أن بذور القرع تحتوي كذلك على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم والزنك، ويمكن تناولها باعتدال ضمن الوجبات الخفيفة الصحية للاستفادة من قيمتها الغذائية. ودعت الجهات الصحية إلى التنويع في تناول الخضروات الموسمية والطازجة مع الحرص على إعدادها بطرق صحية تقلل من الدهون والإضافات العالية بالسعرات الحرارية.
1: الأكزيما مشكلة جلدية تتأثر بالعوامل البيئية. أكد أطباء الجلدية أن الأكزيما تعد من الحالات الجلدية الشائعة التي تسبب الحكة والإحمرار وجفاف الجلد، وقد تظهر لدى الأطفال والبالغين بدرجات متفاوتة تختلف من شخص إلى آخر. وأوضح مختصون أن بعض العوامل مثل التوتر النفسي أو المواد المهيجة أو التغيرات المناخية قد تسهم في زيادة أعراض الأكزيما، ما يتطلب عناية مستمرة بالبشرة والابتعاد عن المسببات المحتملة. أشار خبراء الصحة إلى أن الترطيب المنتظم للجلد يعد من أهم وسائل التخفيف من الأعراض، إلى جانب استخدام العلاجات الموصوفة من قبل الطبيب بحسب حالة المريض وشدة الالتهاب. أكد الأطباء أن الحكة المستمرة قد يؤدي إلى تهيج الجلد أو حدوث التهابات إضافية، لذلك ينصح بالحفاظ على نظافة البشرة واستخدام المنتجات اللطيفة الخالية من المواد المهيجة قدر الإمكان. شدد مختصون على أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض أو تفاقمها خاصة لدى الأطفال لضمان الحصول على تشخيص والعلاج المناسبين وتجنب المضاعفات الجلدية.

0: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: ساعتنا 7:30 صباحا، موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

0: مجلس الوزراء أطلة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 26 مايو إلى الأحد 31 من الشهر ذاته. النائب الأول وزير الداخلية يشيد بتضحيات وجهود رجال الإطفاء في أداء واجبهم الوطني. وزير الصحة دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع التعاون العلمي مع الخبرات الطبية العالمية. وزير العدل يصدر قرارا بإلزام جميع خبراء الإدارة العامة للخبراء بالعمل وفق نظام البصمة اعتبارا من الأول من يونيو القادم. وكيل الداخلية ماضون في بناء منظومة عمل متكاملة ترتكز على الكفاءة والسرعة في الإنجاز. السكنية 41404 إجمالي الخدمة الإسكانية المقدمة للمواطنين خلال إبريل الماضي. وزارة التجارة 57 ورشة تدريبية لتعزيز الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وزارة التعليم العالي تستأنف الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي والجهني. رئيس محكمة الاستئناف فصل الاستئناف بنسبة 104% من الطعون يؤكد الالتزام والجدية لتحقيق العدل. نزاهة: الكويت اختتمت تنفيذ استراتيجيتها الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
1: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة. الإمارات: اعتراض 6 طائرات مسيرة معادية خلال 48 ساعة قادمة من الأراضي العراقية. المنامة: تعليق دخول غير البحرينيين القادمين من 3 دول احترازا من تفشي إيبولا. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من تعرض 77% من سكان غزة لخطر المجاعة. غزة: استشهاد 3 فلسطينيين خلال الساعات الفترة الماضية. لبنان: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 3,042 قتيلا. مصر تحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المهلة لإيران لن تكون بلا نهاية. أندونيسيا تنفي التزامها بمنح واشنطن عبورا جويا عسكريا. مقتل 22 مسلحا من جراء اشتباكات مع الجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان.

0: وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 21.82 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 60 سنتا ليبلغ 124 دولار و63 سنت. الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 306 فلوس، واليورو يرتفع إلى 357 فلس. مجلس التعاون البيان المشترك لمفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والمملكة المتحدة يوقع اليوم الأربعاء. سلطنة عمان 13% نموا في الإيرادات العامة للدولة بنهاية الربع الأول. الرئيس التركي يشيد بأداء اقتصاد بلاده في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها العالم. الاتحاد الأوروبي سنقدم خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة. المفوضية الأوروبية تطلق خطة عاجلة لدعم المزارعين إثر ارتفاع أسعار الأسمدة. البرلمان الأوروبي يقر مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب لحماية الصناعة الأوروبية. معدل البطالة في بريطانيا يرتفع إلى نسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي.
1: ومن أبرز المواضيع التي جاءت بها صحافتنا أصدر هذا الصباح، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، اعتبارا من الثلاثاء 26 من مايو الحالي حتى الأحد 31 من الشهر ذاته. أوضح المجلس أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 26 27 28 29 مايو 2026 أيام عطلة رسمية، ويومي السبت والأحد 30 والحادي والثلاثين من مايو 2026 يومي راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو 2026، مشيرا إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. بهذه المناسبة تقدم مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى المواطنين والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبركات، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. تنتهي جولتنا مع صحافتنا، أملين لكم أياما ملؤها البركة، تذكروا القادم أجمل.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة كأس سمو ولي العهد 2025-26، المباراة اللي جمعت بين الكويت والعربي، يسجل الهدف الأول لصالح النادي العربي محمد خالد.
2: فلان متابع الكرة بتوجه المرمى. الكأس الغالية مناسبة أهم من التفوت، مناسبة أهم من التفوت. راس يسوي كأس لو فازوا بها في الليلة الخضراء يا ناصر. 1-0 العربي أشعلها.
1: وبعدها يضيف الهدف الثاني للنادي العربي علي خلف.
2: هنا إيوانا ولكن الكرة بترجع والتصويب. الفصيح ما يصح الا صحيح. الاخضر الاخضر حتى انا بطل اللي كاس ولي العهد.
1: ويختم المباراة بالهدف الثالث زيد قنبر.
2: لكن هذه المرتدة، لكن هذه القاتلة، لكن هذه القافية، لكن هذه الثالثة، لكن هذه التسويبة، هذه التسويبة.
1: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي الكويت بالنتيجة 3-0، ويتوج رسميا بكأس سمو ولي العهد للمرة العاشرة في تاريخه.
2: الحكم سيطلق صافرته، الصافرة تأتي، العاشرة بتوقيت العربي، العاشرة بتوقيت العربي، على العهد، على الوعد في

0: النادي أبطالا للمرة العاشرة في تاريخه.
1: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. ماريسكا يقترب من خلافة غوارديولا في تدريب مانشستر سيتي. نيمار ينضم لقائمة البرازيل في كأس العالم 2026. برونزية للكويت في منافسات دورة الألعاب الخليجية في قطر. مدير هيئة الرياضة بالتكليف بشار عبد الله دعم كبير توليه القيادة السياسية للقطاعين الشبابي والرياضي. ريال مدريد يعلن رحيل قائده التاريخي داني كارفخال. باولو ديبالا منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في هذا الصيف. كريستيانو رونالدو سيلعب كأس العالم السادس له في تاريخه. غوارديولا سيغادر السيتي نهاية الموسم. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن ريال مدريد رحيل قائده التاريخ المدافع داني كارفخال في نهاية الموسم بعد أكثر من 20 عام قضاها في النادي. وسيرحل كارفخال البالغ من العمر 34 عام عن صفوف ريال مدريد باعتباره أحد أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ كرة القدم برصيد 27 لقب، بينهما 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في الدوري ولقبان في كأس الملك. وسيكرم النادي الظهير الأيمن خلال المباراة الأخيرة من الموسم أمام أتلتيكو بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة.
2: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع.
2: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا. في عالم تكنولوجيا كل ما هو جديد. ماذا تعرف عزيزنا المستمع عن تنوع وسائل التواصل؟
4: أعادت منصة واتساب للتراسل الفوري تصميم أيقونة التطبيق الخاصة بنسخة الأعمال ضمن توجه الشركة لاعتماد الواجهة الزجاجية ليكويد كلاس المستوحاة من تصميمات iOS الحديثة. ويضيف التصميم الجديد تأثيرات بصرية أكثر شفافية ولمعانا إلى أيقونة التطبيق، ما يجعلها متناسقة مع التعديلات الأخيرة التي بدأت واتساب في تطبيقها على النسخة الرئيسية من التطبيق داخل نظام iOS 26. ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة تغييرات تعمل عليها واتساب مؤخرا لتوحيد الهوية البصرية للتطبيقات التابعة لها، إذ بدأت الشركة بالفعل اختبار واجهات وعناصر ليكويد كلاس في المحادثات وأشرطة التنقل والرسائل داخل التطبيق على أجهزة آيفون، فيما لم تكشف شركة ميتا بلاتفورمز المالكة حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق التصميم الجديد لجميع مستخدمي واتساب للأعمال على iOS، إلا أن الميزة أصبحت متاحة لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية على أن تتوسع تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.
3: ما أجمل أصدقاء المستمعين هذه العلاقات التي تعتمد على المشاعر المحسوسة والمتبادلة وجها لوجه. صحيح أن وسائل التواصل سهلت هذا التواصل، ولكن هل هي قادرة على توصيل صدق المشاعر؟
5: عزيزي المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضا عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: الخير. في صباح الخير.
1: كلام في الحب.
2: طقسنا اليوم. الصحة.
3: البورصة.
2: أخبار ديرتنا.
4: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
2: ثقافة وفنون.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام وإلى أخبارنا المحلية، تخطو دولة الكويت خطوات استراتيجية متسارعة نحو تعزيز منظومتها لحماية الأسرة عبر توسيع دائرة المبادرات والتشريعات والسياسات الرامية إلى ترسيخ تموضع البناء الأسري في قلب أمنها الوطني وحجر زاوية في مسار التنمية المستدامة. ويمثل البرنامج الحكومي لحماية الأسرة الذي أطلقته مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي تحولا نوعيا ينتقل بملف الأسرة إلى فضاء المنظومة الاستباقية عبر مشروع عابر للقطاعات تشارك فيه 12 جهة حكومية من خلال 83 مبادرة. وحدد البرنامج إطارا زمنيا عاما لتنفيذ محاوره الستة التي تتوزع بين التشريع والتحول الرقمي والتوعية والإصلاح والتأهيل والحوكمة الإدارية والكفاءة المهنية، إضافة إلى استطلاع الرأي وتحليل البيانات ومحور البنية التحتية.
1: أكد وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري أمس الثلاثاء استئناف الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي والجهني ضمن مرحلتها الثانية التعريفية استكمالا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى الإرشادية والتي اختتمت في شهر يناير الماضي. وقال الدكتور البصيري في تصريح صحفي إن حملة وجهني التي تنطلق هذا العام في نسختها الخامسة تأتي في إطار حرص الوزارة على توعية الطلبة بالخيارات الأكاديمية المتاحة وتعريفهم بشروط وخطط الابتعاث الخارجي وآليات التقديم بما يسهم في مساعدتهم على اتخاذ قرارات دراسية مدروسة تتوافق مع ميولهم الأكاديمية واحتياجات سوق العمل. وأوضح أن المرحلة الثانية من الحملة ستتضمن إقامة مقر تعريفي للحملة في مجمع الأفنيوز خلال الفترة من 1 حتى 5 يونيو المقبل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للتواصل المباشر مع المختصين والرد على استفساراتهم المتعلقة بخطط الابتعاث والتخصصات والجامعات المعتمدة. وتوجه بالشكر الجزيل إلى الشريك الاستراتيجي للحملة بيت التمويل الكويتي وإلى الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في دعم الحملة، وهي وزارات الداخلية والتربية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والإعلام والدولة لشؤون الشباب والرياضة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركة النقل العام الكويتية ومجمع الأفنيوز وشركة السينما الكويتية الوطنية.
2: تخطو دولة الكويت خطوات استراتيجية متسارعة نحو تعزيز منظومتها لحماية الأسرة عبر توسيع دائرة المبادرات والتشريعات والسياسات الرامية إلى ترسيخ تموضع البناء الأسري في قلب أمنها الوطني وحجر زاوية في مسار التنمية المستدامة. يمثل البرنامج الحكومي

حماية الأسرة الذي أطلقه مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي تحولاً نوعياً ينتقل بملف الأسرة إلى فضاء المنظومة الاستباقية عبر مشروع عابر للقطاعات تشارك فيه 12 جهة حكومية من خلال 84 مبادرة.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

0: في جولتنا هذا الصباح، مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويعرب عن أمله في تجنب مزيد من التصعيد العسكري. مؤشرات سياسية متصاعدة نحو اتفاق بين واشنطن وطهران، وموسكو تدخل على خط دعم المفاوضات. مجموعة 7 تشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مصدر لبناني يحذر من أن التصعيد في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن مواصلة التقدم ميدانيا في شرق أوكرانيا وتحذر من مخاطر المواجهة مع الناتو. والرئيس الروسي يصل إلى الصين في زيارة تؤكد متانة الشراكة بين موسكو وبكين. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. التفاصيل مع منير الجلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل الاجتماع بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة يوم الأحد الماضي، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، حيث أكد الجانبان خلال الاتصال على بذل كافة الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ أمن واستقرار المنطقة. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوفد المرافق لسموه إلى جمهورية اليونان الصديقة في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي عقدت يوم السبت الماضي، حيث أكد سموه أمام القمة على عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الأوروبيين، مؤكدا سعي دولة الكويت للتعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتطوير شراكاتها في مجال الطاقة والاستثمار والبنى التحتية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن حكومة دولة الكويت تعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، لا سيما مع تنفيذها لمشاريع استراتيجية ضخمة ضمن خطتها التنموية الطموحة، مؤكدا التزام دولة الكويت بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مبينا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا وتنسيقا في قضايا الملاحة الدولية لخفض التصعيد وضمان سيابية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحيوية. وأحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاءات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هامش القمة بحضور معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع فخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة نيكوس خريستو دوليتس وفخامة رئيس جمهورية فنلندا الصديقة ألكسندر ستوب، حيث نقل سمو حفظه الله لهما تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وجرى خلالهما استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وكل من جمهورية قبرص الصديقة وجمهورية فنلندا الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أحيط مجلس الوزراء علما بتسلم سمو حفظه الله على هامش القمة وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح رسالة موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة جورجيا ميلوني، إضافة إلى لقاء سموه حفظه الله مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الكويت وكل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية الإيطالية الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة، إضافة إلى لقاء سمو حفظه الله برئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والبنك المركزي الأوروبي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا لقاء سمو حفظه الله مع السير توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة الأسبق. من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين صديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد قام بتسليم الرسالة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية الصديقة أنطونيو تياني خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى روما يوم الأربعاء الماضي. وأحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، والتي تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد قام بتسليم الرسالة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى معالي وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة خوسيه مانويل ألباريس خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى مدريد يوم الخميس الماضي. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد قام بتسليم الرسالة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة جان ويل بارو خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى باريس يوم الجمعة الماضي. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهد سموه الميمون من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، معربا عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا الحرص الدائم والمشترك لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا عبر طائرات مسيرة

قادمة من الأجواء العراقية والتي تم التصدي لها بنجاح في استمرار لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2817 وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤخرا، مؤكدا أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية، مجددا تضامن دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وأحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بنتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى كل من الجمهورية الإيطالية يوم الأربعاء الماضي ومملكة إسبانيا يوم الخميس الماضي والجمهورية الفرنسية يوم الجمعة الماضي وفحوى لقاءاته مع المسؤولين في تلك الدول الصديقة. كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والذي يحتوي على 4 مواد، حيث نصت المادة الأولى على التالي: يستبدل بنصوص المواد 4, 6, 7, 13, 14, 26 من القانون سالف الذكر النصوص الآتية: مادة 4، يتألف المجلس البلدي من 12 عضوا يعينون بمرسوم ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أولا، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه. ثانيا، ألا يقل سنه يوم التعيين عن 30 سنة ميلادية. ثالثا، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي. رابعا، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس. مادة 6، مدة المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير. ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم. كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة 6 أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى المواطنين والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعي المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على

0: الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. وضمن هذا السياق قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 من مايو 2026، بحيث تكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 26، 27، 28، 29 من مايو 2026 أيام عطلة رسمية، ويومي السبت والأحد 30 و31 من مايو 2026 يومي راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 من يونيو 2026. أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منير الجلاف.
1: في أبوظبي أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية نجاح منظومات الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية خلال الساعات 48 الماضية من دون تسجيل خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية. وأكدت الوزارة أن نتائج التتبع الفني المتعلقة بالاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية إضافة إلى المسيرات التي جرى اعتراضها لاحقا أظهرت أن جميعها انطلقت من الأراضي العراقية. وفي تطور دولي واسع، حيث انضمت روسيا إلى أعضاء مجلس الأمن بإدانة الهجوم الذي استهدف محطة براكة، محذرة من خطورة استهداف المنشآت النووية السلمية وما قد يسببه ذلك من تصعيد إقليمي واسع. كما دانت الولايات المتحدة والصين الهجوم، فيما وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة استهداف منشأة نووية عاملة بأنه تصعيد خطير وغير مقبول. وعلى وقع التصعيد العسكري في المنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن قادرة على إنهاء الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، مشددا على أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، ومعتبرا أن الضربات الأمريكية الأخيرة وجهت ضررا كبيرا للقدرات الإيرانية. التفاصيل مع عزيز فهمي.
2: قال الرئيس ترامب خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وقال إن الإيرانيون يتوسلون لإبرام اتفاق، وتابع آمل أن لا نضطر إلى خوض الحرب مجددا، ولكن قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة جديدة لهم. وأنهى كلامه قائلا أنه ليس متأكدا بعد من ذلك. وحدد الرئيس ترامب مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ثم قال إن المهلة قد تكون 2 أو 3 أو 4 أو ربما بداية الأسبوع المقبل. وأكد الرئيس ترامب مجددا أنه أعطى تعليمات للجيش الأمريكي للاستعداد لتوجيه ضربة شاملة في هجوم كامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل لاتفاق. هذا وأعلن الحرس الثوري استهداف جماعات مرتبطة بالولايات المتحدة في محافظة كردستان بغرب إيران قرب الحدود مع العراق. وأفاد بيان للحرس الثوري

0: فوري إن هذه الجماعات كانت تحاول تهريب شحنة أسلحة وذخائر أمريكية إلى الداخل الإيراني. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما ملحوظا في المحادثات، مؤكدا أن الجانبين لا يرغبان في العودة إلى التصعيد العسكري، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف عملياتها إذا فشلت الجهود السياسية، مجددا التأكيد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى أولوية أمريكية. وفي السياق ذاته أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر استعداد القوات الأمريكية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وقال كوبر إن الضربات الأخيرة أضعفت القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية بشكل كبير، مؤكدا استمرار الحصار البحري مع بقاء القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لأي تطورات ميدانية. وفي المسار السياسي الموازي تتواصل المؤشرات الدافعة نحو إحياء التفاهمات بين واشنطن وطهران، مع حديث في إسلام أباد عن تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بالتزامن مع دخول موسكو على خط الدعم السياسي للمحادثات وإعلانها الاستعداد للمساعدة في إنهاء حالة التوتر بين الطرفين. أما في ملف الملاحة الدولية فتتواصل تداعيات التوترات في مضيق هرمز على حركة الطاقة العالمية بعدما أظهرت بيانات شحن بحرية مغادرة ناقلتين صينيتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام من الخليج بعد تأخير استمر أكثر من شهرين. وفي السياق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري المفروض على إيران أجبر 88 سفينة على تغيير مساراتها وسط استمرار مراقبة حركة الإمدادات وأسواق الطاقة العالمية. وفي باريس جدد وزراء مالية دول مجموعة السبع التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددين على أهمية مواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية والحفاظ على استقرار التجارة الدولية. وفي لندن حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديدا عالميا خطيرا في ظل تفاقم أزمات الغذاء والطاقة في عدد من دول العالم. ونتحول إلى آخر تطورات المشهد في غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة خلال الساعات 24 الماضية. سياسيا قال مجلس السلام في غزة في تقريره إلى مجلس الأمن إن وقف إطلاق النار صمد ل7 أشهر رغم الانتهاكات المتواصلة، داعيا إلى الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية للقبول بخارطة الطريق المطروحة. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد صادق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على إجراءات لإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق القدس المحتلة بعد أيام من صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. ويعد الخان الأحمر من أبرز التجمعات الفلسطينية المهددة بالإزالة في إطار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. إلى جنوب لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 19 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 22 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قضائي النبطية وصور جنوبي البلاد. وفي السودان أفاد مصدر طبي سوداني بمقتل 28 شخصا وإصابة 23 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا مكتظة بمدينة كبيش في ولاية غرب كردفان. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة جديدة في خاركوف شرق أوكرانيا، مؤكدة مواصلة التقدم على عدة محاور ميدانية. وفي بروكسل أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الوقت غير مناسب لتخفيف الضغط على روسيا داعية

0: إلى تشديد العقوبات المفروضة على موسكو. وفي وارسو يصل رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار إلى بولندا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في محاولة لإعادة بلاده إلى المسار الأوروبي وفتح قنوات الحوار بشأن القضايا الأوروبية والملف الأوكراني. إلى بكين، حيث وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره شي جين بينغ في زيارة تهدف إلى تأكيد متانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فيما أوضح الكرملين أن المباحثات ستتناول التعاون السياسي والاقتصادي إلى جانب أبرز الملفات الدولية والإقليمية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: في وقت تتسارع فيه التحولات على الساحة الدولية وتتزداد فيه حدة الاستقطاب بين الشرق والغرب، تتجه الأنظار إلى بكين، حيث بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين لإجراء مباحثات مع نظيره شي جين بينغ في خطوة تعكس استمرار التقارب السياسي والاستراتيجي بين البلدين. الزيارة تأتي وسط ظروف دولية معقدة تتداخل فيها ملفات الحرب في أوكرانيا والتوتر المتصاعد بين موسكو والغرب، إضافة إلى التنافس الاقتصادي والسياسي المتنامي على النفوذ العالمي. الكرملين أعلن أن المباحثات ستركز على تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين إلى جانب بحث أبرز القضايا الدولية والإقليمية في ظل حرص الجانبين على توسيع التنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري. كما يتوقع أن يناقش الرئيسان آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، خاصة مع توجه موسكو نحو تعزيز شراكاتها الشرقية في مواجهة العقوبات الغربية المتواصلة. وتحمل الزيارة رسائل سياسية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية، إذ تسعى موسكو وبكين إلى تأكيد حضورهما كقوتين دوليتين تدفعان نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على إعادة التوازن في العلاقات الدولية وتقليص الهيمنة الغربية على القرار العالمي.
0: وفي المشهد الأمني غرب أفريقيا، أعلن الجيش النيجيري مقتل 175 عنصرا من عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في عمليات عسكرية مشتركة نفذت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم شمال شرق أبوجا. وأوضح الجيش أن العمليات استهدفت مخابئ أسلحة ونقاط تفتيش ومراكز لوجستية وشبكات تمويل تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في غرب أفريقيا، كما أسفرت الضربات عن مقتل عدد من أبرز قيادات التنظيم بينهم أبو بلال المنوكي الذي وصفته واشنطن وأبوجا بالرجل الثاني في التنظيم، إضافة إلى قيادات أخرى مرتبطة بالعمليات العسكرية والإعلامية. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التعاون العسكري بين نيجيريا والولايات المتحدة في مواجهة الجماعات المتطرفة بعد سنوات من المواجهات المستمرة مع تنظيمي بوكو حرام وداعش غرب أفريقيا. وفي خبرنا الأخير من جنيف، حيث قالت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع بقلق بالغ انتشار فيروس إيبولا، مشيرة إلى أن احتواء التفشي خلال الشهرين المقبلين يبدو أمرا غير مرجح، فيما أكدت عدم وجود مؤشرات على تفشي واسع لفيروس هانتر.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أظهرت بيانات شحن بحرية استئناف تدفق شحنات نفط خام متجهة إلى الصين عبر مضيق هرمز، مع مغادرة ناقلتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من خامي البصرة العراقي والشاهين القطري بعد تأخير استمر أكثر من شهرين في الخليج. وبحسب البيانات، من المتوقع وصول الشحنات إلى موانئ صينية مطلع يونيو في خطوة تعكس استمرار تدفقات الإمدادات النفطية إلى أكبر مستورد للخام في العالم. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة.

0: القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 12:54 دقيقة الظهر، والجزر الساعة 9:21 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:36 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، مع عبور للسحب المتفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئيس سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويعرب عن أمله في تجنب مزيد من التصعيد العسكري. مؤشرات سياسية متصاعدة نحو اتفاق بين واشنطن وطهران، وموسكو تدخل على خط دعم المفاوضات. مجموعة السبع تشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مصدر لبناني يحذر من أن التصعيد في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن مواصلة التقدم ميدانيا في شرق أوكرانيا وتحذر من مخاطر المواجهة مع الناتو. الرئيس الروسي يصل إلى الصين في زيارة تؤكد متانة الشراكة بين موسكو وبكين. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، دائما لكم أيها الأحبة نقول الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب، فليشرق صباحنا حمدا بأن لنا ربا إذا أغلقت الأبواب لا يغلق بابه، وإذا انقطعت الأسباب جاء مداده، وإذا قست القلوب نزلت رحماته، وإذا ضاقت الأنفس انهمرت بركاته. صباحكم خير.
1: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. دائما نتمنى لكم الأمن والأمان. ومعنا على الطرف الآخر عقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة. حياك الله عقيد، يا هلا وسهلا فيك في صباح الخير. كالمعتاد دائما نسأل عن الأجواء الخارجية، كيف هو الشارع الآن، وما هي أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات؟ حياك
1: الله يحييك ويصبح عليكم وعلى كل مستمعين برنامج صباح الخير كويت، وسعيدين بهذا التواصل معكم اللي من خلاله وزارة الداخلية تقدم

التوعية المرورية وكذلك الأمنية لإخواننا ومستمعينا، خصوصا في هذه الفترة وما تشهده يعني طرقات من كثافة عالية من قبل مستخدمي الطريق وقت دخول الموظفين. ولله الحمد في هذا التوقيت الآن الحركة المرورية طبيعية جدا وأفضل من قبل تقريبا ساعة، إلى أن دائما تكون الكثافة عالية باتجاه مدينة الكويت، أيضا في بعض الطرق اللي تكون عليها إنشاءات وتعديلات وإغلاق لبعض الحارات واللي أعلنت عنه وزارة الداخلية نتيجة لتعديل هذه الطرق، واللي دائما نتمنى طرق بديلة خصوصا في حزة الذروة وقت دخول وخروج الموظفين، وأيضا في فترات الليل اللي يرتادون الأماكن العامة اللي دائما يروح لها الناس، خصوصا المجمعات التجارية والأماكن الأخرى. نقول لهم دائما الالتزام والتقيد حتى أنت ما تسبب حادث آخر، يعني في المواقع اللي تكون فيها تسكير لبعض الحارات ما نتمنى نشوف وجود حادث، لأن تروح الحارات مسكرة وبالتالي تكون هناك يعني كثافة على مستقبل مستخدم الطريق. التزامنا ووعينا في قيادتنا إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى يحمينا من شر الحوادث، ولله الحمد الحركة طبيعية في باقي طرقنا خصوصا الطرق الرئيسية، إلى أن لابد أن نقول لكل معتادي الطريق ترك الحث المقال، التصوير، إرسال الرسائل النصية، مشاهدة الفيديوهات. هذه الأمور اللي دائما ما تكون سبب من أسباب الحوادث في جميع أوقات اليوم. أيضا السرعات العالية، إذا الواحد شاف والله طريق فاضي قاعد يمشي بسرعة فوق المعدل المسموح يتجنب إذا كان هناك كاميرات موجودة في الطرقات، وهذا سلوك خاطئ. ودائما يعني انحث على القيادة فن وذوق وأخلاق، وأخلاقك أنت بالتزامك بآداب الطريق اللي دائما تنصب في مصلحة الجميع ولسلامتك وسلامة الآخرين. وزارة الداخلية ومن خلال يعني الحملات اللي تقوم فيها خصوصا يعني المرورية، وبالأمس أكيد تم الإعلان عن إحالة 12 حدث إلى النيابة في 7 أيام، هذا رقم كبير جدا. الدور والعاتق الكبير يقع على أولياء الأمور في متابعة الأبناء صغار السن، وخصوصا اللي ما تجاوز 18 سنة أو اللي ما عنده ليسن، فبالتالي أولياء الأمور لهم دور كبير في يعني مراقبة الأبناء حتى ما يتعرضون إلى المخالفة القانونية وتحويلهم إلى النيابة. والرقم خلال 7 أيام كبير جدا، 12 حدث. وزارة الداخلية من خلال القطاعات الميدانية تحرص يعني على حياة الآخرين، وخصوصا يعني فئة الشباب اللي تكون عرضة دائما للحوادث المرورية. وهذا ما تعاملت مع يعني الإدارة العامة للنجدة والإدارة العامة للمرور 1466 حادث خلال 7 أيام، يعني في معدل كبير خلال 7 أيام وفترة الصيف ودخول يعني الحر الشديد، فبالتالي لابد أن تكون هناك أيضا صيانة للمركبات والإطارات والصيانة الشاملة لها، وهي من مسببات الحوادث والرقم اللي ذكرناه لكم. فبالتالي ننصح إخواننا بصيانة المركبة بتقيد القواعد وأنظمة المرور. أيضا يعني الحملات ما فقط تركزت على الحملات المرورية، أيضا هناك حملات أمنية لدى وزارة الداخلية، وكانت هناك حملة مشتركة على الشاليهات المخالفة في منطقة صباح الأحمد البحرية، واللي نفذتها يعني مديريات الأمن بالتنسيق مع لجنة الظواهر السلبية والإدارة العامة للمباحث الجنائية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت. وهذه الحملة استهدفت عدد من الشاليهات المخالفة واللي أسفرت عنا عن رصد عدد كبير من المخالفين، اللي ما نشوفه من مخالفات من خلال سكن العزاب ووجود بعض الظواهر السلبية.

0: سلبية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيها، وحملات وزارة الداخلية الأمنية والمرورية مستمرة دائما، إلى أن نتمنى الالتزام والتقيد بقواعد الدولة. ويعني المخالفات هذه هي لحفظ الأمن والأمان ولراحة المواطنين والمقيمين في هذا الشيء. نقول في نهاية فقرتنا، هاتف طوال 112 مستعد لتلقي جميع البلاغات المرورية والأمنية والإنسانية، ومن خلاله يتم إيصال صوت المواطن وصوت المقيم في بعض الشكاوي اللي مثل ما يعني قامت فيها وزارة الداخلية بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات المعاونة في ضبط المخالفين اللي هم قاعدين يزعجون الأهالي في الشاليهات. ووزارة الداخلية تعمل على مدار الساعة في جميع النواحي الأمنية في ضربات سباقية على المخالفين، وأيضا رصدهم ومخالفتهم وتوقيفهم هو كله ينصب في مصلحة الأمن والأمان في ديرتنا الحبيب الكويت، ودرب السلام إن شاء الله لكل مستمعين برنامج صباح الخير الكويت.
1: درب السلام للجميع، وشكرا للعقيد فيصل سند مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. حياك الله عقيد، يعطيكم العافية.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
3: في إطار الجهود الرامية للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية، تتواصل المبادرات التطوعية الهادفة إلى صون الثروات البحرية والحفاظ على استدامتها. وانطلاقاً من هذه الجهود، أطلق فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية حملة تطوعية شاملة لرفع وانتشال شباك الصيد المهملة والعالقة بالشعاب المرجانية في الجزر الجنوبية وعموم بحر الكويت، ضمن جهوده المستمرة لحماية النظم البيئية البحرية وتأمين الملاحة البحرية. وفي هذا الشأن، كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد وليد الشطي نائب رئيس فريق الغوص الكويتي، حيث علق قائلا:
4: نشكر وزارة الإعلام على يعني تاح لنا فرصة أن ننقل للمستمعين عن خطورة الشباك الصيد المهملة في بحر الكويت، وخاصة صوب الشعاب المرجانية. ولله الحمد احنا في آخر يعني الأيام السابقة قمنا برفع مجموعة من الشباك من شمال الكويت لجنوبها، من الجون، صوب الخيران، صوب الجزر في أم المرادم، لأنها تشكل صراحة يعني خطورة كبيرة على سلامة الناس وكذلك على الممرات الملاحية. وإحنا دائما فريق غوص الكويتي يتلقى جميع اتصالات وايد من أما من رواد البحر أو من الصيادين أو من الهيئات، كما نشكر يعني داخل السواحل والبيئة والثروة السمكية، يعني كلنا إحنا فريق واحد اللهم لك الحمد، كلنا نصب صب جهودنا كلها لخدمة البيئة البحرية. وطبعا هذا الشباك نسمع طبعا هي شباك يعني تضر البيئة البحرية وتضر كذلك الحياة الفطرية. إذا نزلت الشباك تكسر المرجان، تقتل أسماك الكائنات وتسبب مخلفات، وكذلك الله لا يقول تصدم فيها الطراريد واليخوت تكون تعلق بالمكائن أو بالبروانات يعني، وتسبب هم هذه خطورة كذلك عليهم يعني. وإحنا دائما نتمنى السلامة على الجميع يا رب إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن فريق غوص كويتي ولله الحمد من 30 سنة عنده مشروع رفع المخلفات من على الشعاب المرجانية، وما زلنا مستمرين ولله الحمد في مراقبة الشعاب المرجانية باستمرار، نظرا أن الكويت يعني بلد ما شاء الله مفتوح على البحر والملاحة البحرية كذلك سفن متنوعة من صيد من تجارية من آخر يعني، دائما يعني نشوفها في البحر، ولعل يعني نقول لا سمح الله إنه يكون هناك الله لا يقول لو حادث تصادم أو رمي نفايات أو إلى الآخر، لا بتكون بالنهاية وين مكانها في البحر أو بتلوث السواحل أو الشعاب المرجانية. عشان كذي إخوانكم فريق الغوص الكويتي مستمر ولله الحمد.

0: في المتابعة الدورية على البيئة البحرية من شمال الكويت والجنوب حسب المواقع المسموحة لنا إن شاء الله. إحنا بإذن الله عيننا عليها إن شاء الله وما تنازل عن بيئتنا إن شاء الله، وظل بإذن الله إحنا وجميع رواد البحر وجميع مراكز الغوص جميع الحداقة الكل ولله الحمد اليوم نفتخر فيهم إن هناك وعي وقاموا يحافظون على البيئة بشكل وقاموا يبلغونا جزاهم الله خير، وهذا شيء طيب نظرا اللي عندنا التفوق يعني خلينا نقول ارتفاع درجة الثقافة العالية لدى عيالنا ومتادين البحر، وإحنا بإذن الله إن شاء الله مستمرين في إنقاذ البيئة البحرية الكويتية، ولكم جزيل الشكر إن شاء الله.
1: وفي الختام تبقى حماية البيئة البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع لما تمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي والثروات الطبيعية، كما تعكس هذه المبادرات روح الوعي والمسؤولية تجاه البيئة وتسهم في تعزيز ثقافة المحافظة على الموارد البحرية واستدامتها للأجيال القادمة. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
2: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
3: مستمعينا الكرام، بمناسبة حلول النسخة 16 من يوم السياحة الصيني الذي صادف 19 الجاري، أقيمت في مركز الثقافي الصيني بمقره في منطقة السلمية فعالية بعنوان الصين بعدساتكم، معرض التصوير الفوتوغرافي وتجارب السفر بتنظيم مشترك بين المركز الثقافي الصيني والجمعية الكويتية لفنون التصوير. وشهدت الفعالية تكريم الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي بحضور مدير المركز الثقافي الصيني ليو جيون هونغ وأعضاء جمعية الرحالة الكويتية، وطلبت برنامج اللغة الصينية في المركز الثقافي الصيني بالكويت وأيضا نادي الصداقة الكويتي الصيني إلى جانب جمهور من المهتمين. وجاءت الفعالية تحت مظلة العلامة الترويجية السياحية نيهاو تشاينا، حيث جمعت بين معرض للتصوير الفوتوغرافي وعروض تعريفية بالسياحة وجلسات لسرد تجارب السفر، إضافة إلى لقاءات تفاعلية. وقد أتاحت للحضور فرص التعرف بصورة شاملة على المقومات السياحية في الصين والتطور الحضري والإنجازات التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين الكويت والصين وتعميق التفاهم المتبادل بين الشعبين.

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي استمرار الوزارة في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير البرامج التدريبية والتخصصية عبر استقطاب الخبرات الطبية العالمية وتوسيع التعاون العلمي للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة عقب استقبال الوزير العوضي وفدا من قسم جراحة التجميل والترميم بمركز البابطين للحروق والتجميل، حيث قدم له رئيس قسم ترميم الرأس والجمجمة في مستشفى جامعة ليون في فرنسا البروفيسور الزائر أرنولد غليزيل لبحث نتائج التعاون العلمي والسريري المشترك في مجال جراحات ترميم الرأس والجمجمة والتشوهات الخلقية المعقدة. أشاد الوزير العوضي بالدور العلمي والسريري الذي يقوم به مركز البابطين وما يقدمه من جهود واضحة في تنظيم البرامج العلمية واستقطاب الكفاءات الدولية وإجراء الجراحات التخصصية المعقدة إلى جانب نشاطه البحثي والأكاديمي المستمر. أكد دعم الوزارة الكامل

0: للمبادرات النوعية التي تعزز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي متقدم في الجراحات التخصصية الدقيقة.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس الثلاثاء قرارا وزاريا بإلزام جميع خبراء الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل بالعمل وفق نظام البصمة اعتبارا من 1 يونيو المقبل، تنفيذا لخطة تطوير الإدارة وتعزيزا للانضباط المؤسسي ورفع كفاءة العمل الفني المساند للقضاء. وذكرت العدل في بيان أن القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط مواعيد الحضور والانصراف وضمان وجود الخبراء في مقر العمل وفق القواعد المقررة، بما يسهم في تحسين سير العمل وتسريع إنجازات التقارير الفنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين. ودعت الوزارة جميع الخبراء المشمولين بالقرار إلى مراجعة إدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل لتفعيل البصمة واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة قبل بدء التطبيق في 1 يونيو 2026. وشددت على أن متابعة التزام الخبراء بالحضور والانصراف تقع على عاتق الرؤساء المباشرين مع إخطار إدارة الشؤون الإدارية بأي مخالفة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق النظم واللوائح المعمولة بها.

0: أحال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أمس الثلاثاء استشاريا في القطاع الطبي الأهلي إلى الجهات المختصة بعد تقرير جهاز المسؤولية الطبية الذي ثبت فيه وجود خطأ طبي ومخالفة مهنية وما ترتب على ذلك من توقيع عقوبة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة وذلك عقب استكمال المسار الفني والإجرائي المعتمد. وذكرت الصحة في بيان صحفي أن جهاز المسؤولية الطبية يعد جهة مستقلة تعني بالنظر الفني المتخصص في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، إذ تمر القضايا عبر مراحل تقييم دقيقة من خلال لجان فنية متعددة بما يضمن تحقيق العدالة المهنية والموضوعية ويكفل التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون حقوق الممارسين الصحيين. وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج مؤسسي راسخ يعكس حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية من خلال تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية بكل حزم وعدالة. وأكدت الوزارة أن سلامة المرضى أولوية قصوى وأنها مستمرة في متابعة وتقييم الأداء الصحي والتعامل مع أي ملاحظات أو تجاوزات وفق الأطر القانونية المعتمدة بما يحفظ صحة المجتمع ويعزز استدامة الرعاية الصحية بكفاءة واقتدار.
1: قال رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي إن فصل محكمة الاستئناف بدوائرها المختلفة بنسبة 104% من الطعون خلال العام القضائي 2025-2026 يؤكد الالتزام والجدية في العمل لتحقيق العدل بين الناس. وأعرب المستشار الرفاعي في كلمة له خلال الجمعية العامة للمحكمة عن خالص الشكر والتقدير لوكلاء ومستشاري محكمة الاستئناف على ما بذل من جهد وعطاء خلال العام القضائي المنصرم، ما أثمر عن الفصل في أعداد كبيرة من الطعون التي عرضت على دوائر المحكمة. وأضاف أنه عرض على كافة دوائر المحكمة خلال فترة من أول أكتوبر 2025 حتى نهاية إبريل الماضي 31,790 طعن، تم الفصل في 33

1195 طعن تتضمن الطعون المعروضة خلال تلك الفترة، مضافا إليها الطعون المؤجلة عن فترات سابقة، إذ بلغت نسبة الفصل فيها حوالي 104% تقريبا، وذلك بحسب إحصائية إدارة كتاب محكمة الاستئناف. وقال إن على وكلاء ومستشاري محكمة الاستئناف أن يفخروا بهذه الجهود التي تعد وساماً على صدورهم وبرهاناً على أنهم خير أهل لحمل هذه الأمانة التي وهبوا أنفسهم لها. أشار إلى أن الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما لا تتوانى في كل الظروف عن توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم للتخفيف من أعبائهم لينهضوا آمنين برسالتهم.

0: Damas, ci acuit.
1: وفي ختام برنامجنا الصباحي نذكركم ونذكر أنفسنا بأن كل صباح هو فرصة جديدة لكتابة قصة نجاح مختلفة. لا تدعوا شمس هذا اليوم تشرق دون أن تبتسموا، دون أن تجعلوا من لحظاتكم لحظات جميلة سعيدة تشبه نقاء قلوبكم. لكم أحلى وأجمل تحية في ختام جولتنا الصباحية من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
2: نتمنى أن يكون يومكم مليئا بالخير والبركات. هذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، وهبة المريشد.
3: دائما تحية لكم من الهندسة الإذاعية من عبد العزيز صقعبي.
1: في الجيران تودعكم من التنسيق والمتابعة،
2: وهذه تحيات من التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.
3: دائما وأبدا القادم أجمل. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: إلى اللقاء،
3: مع السلامة.

0: موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد مجدداً أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً وأن الحرب معها ستنتهي سريعاً. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن أمام إيران مسارين، إما إبرام اتفاق نووي أو استئناف الحملة العسكرية. الصين تؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مهمة للغاية وتشدد على ضرورة استمرار وقف القتال. حلف شمال الأطلسي يدرس التدخل في مضيق هرمز أوائل يوليو المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية على مناطق في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل السيطرة على سفن أسطول الصمود وينقل 430 ناشطا إلى سفنه. غارات إسرائيلية جديدة تستهدف بلدات وقرى في جنوب لبنان. الرئيسان الصيني والروسي يشيدان بمستوى العلاقات بين بلديهما ويتفقان على تمديد معاهدة الصداقة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات، وأنباء عن زيارة قريبة لمبعوث الرئيس الأمريكي إلى موسكو. الاتحاد الأوروبي يناقش ما إذا كان ماريو دراغي أو أنجيلا ميركل سيمثلان التكتل في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي. بهذا نصل إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحا ومميزا بل وفاعلا ما لم يكن مستقرا ومتوافقا نفسيا مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخليا، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقد تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا أن ألتقيكم، وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. ولازال في جعبتي أفكار جديدة نطرحها عليكم في برنامج تطمن، جديدة تنير الطريقة لي ولكم عزيزي المستمع. الإنسان قد يفتقد يعني مهارة مهمة في حياته يغفل عنها، وقد يفتقد قيمة نتيجة الانشغال في متطلبات الحياة. لكن إياك عزيزي المستمع من افتقاد مهارة وقيمة الامتنان، وبالشكر تدوم النعم. هذا الامتنان الذي يربط العلاقات ويجعلها علاقات جميلة وطيدة دائمة، هذه العلاقات التي تكون بين أفراد الأسرة، بين الأب والأم والأبناء. لولا هذه القيمة المهمة وهي الامتنان لما توطدت تلك العلاقات، هذه العلاقات بين المسؤول وموظفيه والموظفين ومسؤولهم، هذه العلاقات الإنسانية المهمة اللي نحتاجها في حياتنا، أساسها ومفتاحها هو الامتنان. موضوعنا يتحدث عن تقدير الموجود والبحث عن النور في التفاصيل الصغيرة.
1: تطمن. ضع حدودك، فالحدود احترام لا قسوة. احذر أي علاقة دون أن تحدد مسارها. اجعل لعلاقاتك مسافة ومساحة افتراضية.

0: راضية تجعلك أكثر أماناً واستقراراً نفسياً. لا تصلح كل شيء، بعض الأمور تترك كي لا تنكسر أنت.
1: أهلا بكم في تطمن أحبابي أعزائي مستمعي برنامجنا الجميل. اليوم راح نتكلم عن النظارة اللي نشوف فيها العالم. هل لاحظت يوما أننا ما نرى ما نملك؟ النعيم اللي احنا عايشين فيه والنعم اللي حولنا من كثر ما اعتدنا عليها صرنا ما نشوفها، نعتبرها حق من حقوقنا ونعتبرها شيء عادي من الأشياء اللي موجودة في حياتنا. خلونا نستذكر نعم الله عز وجل علينا وبعدين نشوف حلقاتنا كيف تشكلت نتيجة لهذه النعم، اللي منها الصدقات، اللي منها وجود الأب، وجود الأم، اللي منها وجود العمل، اللي منها وجود الصحة. تعالوا نشوف ما الذي وهبنا إياه الله عز وجل من نعم، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بس على سبيل المثال للحصر، هل تذكرت أنك لا تستطيع رؤية كل الأشياء بعين واحدة؟ الله رزقك بعينين. لا تستطيع أن تسمع بأذن واحدة إلا بأذنين، لأن هذه العملية تكاملية. طيب هل تساءلت يوما أنك كيف تعيش دون البصر، دون السمع، دون الشم، دون النطق، دون هذه الأحاسيس؟ كيف ستعيش حياتك؟ كيف ستعيش حياتك لو فقدت أحد أعضاء جسمك؟ أطراف من اليد لا سمح الله، اليد، الرجل، غيرها من أعضاء الجسم. كيف ستعيش الحياة لو كنت مريضا ولست صحيحا؟ أحيانا قد تعترينا أمراض موسمية وتطرحنا الفراش ونفتقد نعمة الصحة، فتصبح الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. حتى الطفل الطالع له تقول له نيالة، منعم بالصحة ومنعم بالصحة. قص على ذلك هذه النعم التي منحنا إياها الله عز وجل. ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نشكر الله، أن نحمد الله دائما وأبدا، كل ما نستذكر هذه النعم، لأنه بالشكر تدوم النعم. تعالوا نشوف رحلة الامتنان الآن للنعم اللي حولنا، وكيف نعيد اكتشاف كنوز أو الكنوز المخبأة في تفاصيل يومنا البسيطة، وكيف أيضا نحول العادي إلى استثنائي بكلمة واحدة وهي الحمد لله.
0: تطمن. حتى الشجعان يحتاجون إلى لحظة ضعف يستعيدون بعدها قوتهم. أخفى أنواع الألم تعب لا نبوح به لأحد. الشفاء يبدأ عندما تتوقف عن مجاملة ما يؤذيك. التغيير لا يحدث فجأة، يبدأ بفكرة صادقة داخلية. طمأنينتك مسؤوليتك، لا تمنحها لأحد. العقل المتوتر لا يرى الحقيقة، بل يرى مخاوفه فقط. نضجك يظهر في ردة فعلك لا في كلامك.
1: يحكى عزيزي عزيزتي المستمعة أن رجلا كان يعيش في بيت صغير جدا مع زوجته وأطفاله، وكان يشعر بضيق شديد وتذمر مستمر. ذهب هذا الرجل إلى حكيم القرية، يشكي له حاله، أنا أشعر بضيق وبتذمر مستمر. وأنا أتحدث لكم الآن أعزائي المستمعة، أحيانا يعترينا هذا الأمر، نتضايق ونشعر بضيق شديد ونتذمر من الحياة، نتوقع الأسوأ في المستقبل، نتكلم عن خوفنا عن المستقبل، ما نتكلم عن اللحظة اللي احنا منعمين ومنعمين فيها. شكالة، فقال الحكيم: سو اللي أقول لك عليه وما راح تندم. هذا الحكيم يقول لهذا الرجل المتذمر اللي يشعر بالضيق. الحكيم عنده بعد وعطاه فكرة غريبة عجيبة لكن لا حكمة فيها، اسمعوها قبل تحكمون عليها. قال لهذا الرجل: عندك خروف؟ الرجل استغرب: أنا جاي أشكيلة ضيق وأشكيلة أني ماني قادر أستمر في حياتي وتعب وإرهاق، وهذا يقول لي حكيم يقول لي عندك خروف؟ قال: خلني أتبع لين أشوف شنو عندها الحكيم. قال: عندي. قال: دخل هذا الخروف في بيتك. وفجأة لما دخل الخروف في هذا البيت اللي هو الضيق والتذمر النتيجة لأنه يشوف بيته ضيق صغير مو مرتاح فيه، هذا السبب. دخل الخروف وأفراد أسرته، ومع ذلك كان الخروف معاهم وشاركهم حياتهم. استغرب هذا الشخص وكأنه البيت يعني صار فيه ضيق أكثر، فصار جحيم على هذا الشخص. خروف وبيت ضيق وخروف ريحته، وهذا حيوان مهما كان يعني لا يمكن أن يشارك الإنسان في سلوكه. رجع للحكيم يبكي، قال: أنت سويت فيني؟ قول لي دخل الخروف، دخلتها يعني زادني ضيقة وتعب. قال: طيب الحين طلع الخروف برا. نفذ الرجل طلب الحكيم، رجع له قال: شنو تشعر فيها؟ قال: يا معود خلني على بيتي هذا، ولا أدخل خروف ولا غيره، والله إن البيت الحين الحمد لله خير وواسع، على الأقل ما في ريحة، على الأقل ما في أحد يضايقنا، على الأقل ما في حيوان يمشي بكيفه. أنت من تستطيع أنك تكبرها أو تصغرها هذه حتى المشاكل في حياتك؟ هذا ما قال الحكيم لهذا الشخص. وبالفعل هذا الشخص في تلك الليلة نام بسعادة لم يعرفها من قبل. أحيانا إحنا نرفض حياتنا وطبيعة حياتنا فقط لأننا مو مرتاحين، لأن بشيء أكبر. لا، الحمد يخليك تقنع، الحمد بقناعة والشكر بقناعة يجعلك إنسان قادر على تجاوز صعوبات الحياة. الحقيقة هو أن البيت لم يتوسع لكن نظرة الرجل هي اللي تغيرت. أحيانا نحتاج إلى أن نفقد الشيء لنعرف قيمته، أو أن ننظر إليه من زاوية مختلفة لنعلم كم نحن محظوظون. تطمن عزيزي المستمع، الامتنان هو عضلة تقوى بالتدريب. في علم النفس يقال أن التركيز على 3 نعم يوميا يغير كيمياء الدماغ ويقلل من نسب أو نسبة الاكتئاب. تذكر المثل الشعبي الخالد: القناعة كنز لا يفنى. القناعة لا تعني ألا تطمح للأفضل، بل تعني أن تحب ما لديك الآن بينما تسعى لما تريد غدا. يقول يعني أحدهم عن الأمل والتمسك بالأمل والرضا، وهذا هو شاعرنا الطغراني، يقول هذا البيت المشهور: وعلل النفس بالآمال أرقبها ناضقا العيش لولا فسحة الأمل. تخيل عزيزي المستمع لو ضاعت منك فسحة الأمل هذه، لو لم تكن تؤمن بأن القادم أجمل. الامتنان هو الذي يوسع هذه الفسحة ويجعل من طريقك المظلم 1000 نافذة للنور. قبل أن أقادركم.

تقدروني عزيزي عزيزي المستمع اليوم؟ أغمض عينيك لثواني، فكر في شيء واحد بسيط تملكه اليوم ويجعلك مبتسما، سواء كان كوب قهوة أو اتصال من صديق أو مجرد هدوء يحيط بك. قل شكرا لله، شكرا لمن منحني هذه الحياة، وتذكر أن السعادة ليست الوصول للمحطة بل في الاستمتاع بالرحلة. تطمن، أنت غني بما لديك، فقط انظر جيدا. كان معكم أخوكم دكتور عبد الرحمن أبا ذراع في برنامج تطمن. طبتم وطاب لقاؤكم.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي الكوميدي 30 ليلة وليلة. قصة تحدي مدتها 30 ليلة وليلة انفرضت على عائلتين، عائلة حمد وعائلة سعود، واللي يفوز فيهم بهالتحدي هو اللي يستاهل كنز 30 ليلة وليلة. ثلاثين ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندي. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.

0: يدي يدي قاطع
1: يدي يدي قاطع وينك فيه؟
2: خير خير خير. ايش فيكم انتم؟ ايش فيكم
0: انت؟ اسمك يدي قاطع؟
3: انا ادري.
2: انت اقول ايش فيكم؟ ايش هالحكي هذا؟ تكلموا عدل
0: وين ما انا؟ احنا متكلمين عدل؟ ما انا بتكلم عدل. ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟
4: خلصني. وين يدي قاطع؟
0: خلصني.
2: تبون يدكم قاطع؟
0: اي
2: ما تنادونه كذي، كنا اصغر عيالكم.
4: اقول يدي قاطع عشان ادي استاذ قاطع.
0: انا ادري. اطلع منها، اطلع انت، اطلع.
4: ولا تتدخل بيننا ولا تشوف اللي ما يسرك.
0: اي والله.
2: شنو انت تقول هالحكي؟
4: اي نعم.
5: ايش فيكم؟ صيحوا ترى صوتكم جاي بلا شارع.
4: عمي صالح يود هذا
0: مو راضي يقول لنا وين يدي قاطع، خاف مسوي فيه شيء.
5: انا بصراحه ما اقدر اسوي شيء، هذا الوكيل.
4: افا هذه اخرتها يا عمي صالح.
2: سعود حمد تبون يدكم؟
4: ايه.
2: ما تنادونا بهالطريقه، مفهوم؟
4: حلوه هذه. انت تعلمنا ايش نقول ايش نسوي بعد.
0: الظاهر انك نسيت نفسك يا
2: سعود.
5: ها يمه
4: بالمارد
6: اصلا كلمه. أشوفكم أنتوا اللي نسيتوا روحكم.

0: بعطيك كبدي. بعطيك كبدي.
1: اهدى يا الوكيل.
0: ترى انا اعرف شلون اتصرف وياهم.
1: مو قدك يا الوكيل، مو قدك.
0: مو قدي.
1: اسكت زين، اسكت.
0: انا راويك
1: بس خلاص.
0: ماني ساكت.
2: لا لا لا ورنش بتسوي. ما عندي غير الحكي، زيد خلينا نشوف شو بتسوي.
0: الوكيل صالح سمعوني، الوكيل صالح.

0: هلا خلني معاهم. خليك على امرك.
1: امشي امشي امشي يا ابن الحلال، انت لا تصير عاد موليه، انت ريال كبير فيك سكر وضغط وسكري، ترى السكر غير عن السكري. سلام عليكم.
0: ممكن الحين اعرف شو الصيحه هذه؟ ايش تبون بالضبط؟ بعدين انا ما امرتكم وقلت لكم ما تطلعون من هالصاله الا اذا انا طلبتكم بالاسم.
2: يدي يدي بنكون معاك صريحين صراحه،
3: واللي بنقوله شيء من حقنا.
0: طبعا خلصوني، تركوا عنكم المقدمات.
2: يدي تكفى، عيالنا ما لهم شغل بالتحدي.
3: التحدي هذا بيني وبين سعود بس.
0: انا اللي احدد هالشيء هذا، مفهوم؟ انا اللي احدد. بعدين عيالكم قاعدين يسوون الشيء اللي يفيدهم، مو قاعدين يضيعون وقتهم على الفاضي.
2: بس يدي هم
0: بس ولا كلمه. شوف، انت كرر التصرف هذا بتلقون نفسكم برا المزرعه، ما لكم شيء عندي. بعدين شوفوا الدنيا شلون بتلعب فيكم اذا ما تعطوا كلامي.
3: انا كل شيء ولا بنتي هايدي،
4: انا كل شيء ولا ولدي احمد. بالنسبه لي هو الخط الاحمر، انا حرمت نفسي من وايد اشياء، ابي اخليه يصير احسن مني، ابي اشوفه
3: اعلى المراكز. امشي امشي امشي امشي، نرد الصاله ونشوف حلقه التحدي اللي حتى عيالنا دخلوا فيه. امشي بسرعه يلا خلصني.

0: العم قاطع أمر يباتون الليلة بالمكتبة.
1: يا حسرتي إيه؟ ما يصير ما يصير يا أم سعيد.
2: غلط غلط، شنو يباتون بالمكتبة؟
0: جوري سحار، ايش فيكم انتو؟ انتو تعلمون عمي قاطع الصح من الغلط؟ انتو من صدقكم انتو؟
1: اي من صدقنا، ليش يعني نعلمه ليش ما نعلمه؟ شنو هو بالعريف يعني يعرف كل شيء؟
0: لا لا لا لا، عمي قاطع يعرف الصح والغلط. ترى على فكرة هادي وأحمد كل واحد فيهم له مكان بالمكتبة، وكل واحد فيهم له مهمة لازم ينفذها، فهمتوا ولا عيد الحكي؟
1: بصراحة بصراحة أنا ماني مرتاحة.
2: ولا أنا.
0: هاي زين، ما تشوفون شر، يلا مع السلامة.
1: يا ربي
2: يا ربي، شو الحالة اللي احنا فيها؟
1: أنا عندي إحساس إن الموضوع هذا كل على بعضه نصب بنصب.
2: وأنا أقول كذي بعد، واللي بيزعل يزعل
1: زعل بويعل.

0: اسمعني يا ولد، أنا قمت ما أرتاح من هذا اللي اسمه صالح.
1: حتى أنا يا فاروق يا أخي، في إنسان فضولي ومحشري وايد يسأل.
0: مستحيل الطاقة ما تخلص.
1: لا، ولاحظ إنه يبي يعرف كل شيء ما يخصه. يا أخي أنا ما أدري ليش هالشكل الولد.
0: أنا ترى قريت ملفه كامل متروس سوابق، اللهم يا كافي.
1: شنو؟
0: إي والله،
1: يعني إحنا متسترين على حرامي داخل المزرعة؟
2: ولد
0: ايش هالحكي؟
1: ها؟
0: أكيد لا، فعلك. يعني أنت تظن إن عمي قاطع يضرب حرامية عنده؟ مستحيل.
1: عيل لازم ندير بالنا منه وننتبه.
0: لا لا لا لا، هو اللي لازم يدير باله منه إحنا. عمي قاطع ما ياب المزرعة إلا ويبي ربيه.
1: ايه فهمت، مثل ما يبي ربي سعود وحمد، عدل
0: عليك نور. صب شاي، انا اقول صب شاي.
1: حاضر، مع انك شارب غوريين للحين بس تستاهل، بصب لك شاي.
0: يقول ما شاء الله.

0: بشري يا في بشري، شنو علوم هايدي وأحمد؟
1: كل واحد مجاب المهمته، مبين عليهم عندهم إصرار إن ينجحون بالتحدي هذا يا عمي.
0: يعني ما يبون يكتفون بالمشاركة بس؟
1: أي نعم عمي.
0: يعجبني هالجيل الجديد، عجبني عقله أكبر من عمره، يحبون يعتمدون على أنفسهم بكل شيء، ما يرضون إلا بالمركز الأول.
1: أنا براقبهم وعيني على الوقت.

0: إيه لا يغفلون عنك، لا يغفلون لحظة واحدة. أنا رايح مكاني الحين.
1: هذيلة يبيلهم قعدة محترمة. أوه هذه أمي. ألو هلا يما. إي باكر إجازتي، طمني ما فيني إلا العافية. باي. أنا لازم أكثف المراقبة.

0: شنو يعني؟ شنو يعني؟ شنو أفهم من كلامكم هذا؟
1: ما تحجون، ايش فيكم؟
0: تكلموا،
2: خلونا نستسلم.
3: اي احنا بس ما نبي التحدي هذا، نستسلم احسن.
2: الله الغني عن هالتحدي واللي بيينا من ورا.
3: ما شفتوا شلون صارت حياتنا؟ صايرين كنا روبوتات، بكل مكان كاميرا، اجهزة مراقبة. لا وشنو بعد سالفة هالاساور هذه اللي بدلنا، وين ما لفينا طوط طوط طوط، واحنا وين قاعدين؟
2: والانسان اهم ما عليه حريته وراحة باله.
0: انا بس ناطر نتيجة التحدي اللي داشين فيه هايدي واحمد، وتالي يبين معانا كل شيء.
4: احنا بين نارين، نار ان نبقى هني وما نطلع ونتحمل، ونار ان ننسحب ونتحمل اللي بينا من ورا هالانسحاب.
2: احنا دخلنا الجحيم من اوسع ابوابه.
3: جحيم 30 ليلة وليلة.

0: تصدق شيء يضحك؟ على ما كنت أنا معصب والضغط مشلل فوق بالعلالي اللي أنا ما يضحك.
1: على شنو؟ ممكن توضح لي أنت من مساعة قاعد تضحك؟ من مساعة قاعد تضحك؟ ممكن تقول لي على شنو أنت مستانس؟ خلص خلص معاك
0: مستانس، لأن فزعتك معاي أدري مو حبا فيني، بس هم استانست.
1: إي لا يا الوكيل، لا تحسبني بذاك الرأي، أنا ما أرضى بالغلط.
0: من متى؟
1: من زمان.
0: معلومة جديدة وغيمة
1: فعلا. وبعدين انت بيني اخسر ثقة عمي قاطع عشان حمد وسعود؟
0: يبقون عيال اخوانك.
1: اتبرى منهم. يبا انت ما تعرف السالفة عدل.
0: سالفة؟ شنو السالفة؟ قول لي بالله قول.
1: انا فعلا اخواني ابو سعود وابو حمد، ولكن
0: لكن شنو؟
1: اخوهم من ابوهم مو من امهم وابوهم. ايه، امي الله يرحمها ماتت من القهر لما ابوي الله يرحمه تزوج جدتهم. ذقت الويل والعذاب من امهم، كانت اقسى مرت ابو مرت علي بالدنيا. تدري ايش سوي فيني؟ تدري انها تزحفني الفير؟ أقول لها بصلي، تقول لي لا صك الماي. أقول لها شو أنا أتوضأ، تقول لي مو شغلي. يننتني.
0: صراحة كني قاعد أشوف فيلم هندي ودموعي قاعد تخر. صراحة قصتك حزينة هذا.
1: أي تصدق ترى أنا ببيعها على مؤلف. أي الحين هبوا 10 حلقات.
0: شو اسم المؤلف؟
1: ما أدري. أي اسمه محمد الكندري. هذا يشتري. يشتري أنا إلا بيحله. ها هذاك منو؟

0: تعال تعال صب شاي، صب صب يا ولد، بعد صب.
1: وصل وصل تاسع غوري شاي، ترى المرة الجاية ما نجيب لك غوري، بجيب لك تب.
0: يا حليلك دمك خفيف والله. خوش فكرة، خوش فكرة.
1: تفضل تفضل، بس أنا أقول تفضل اشرب الشاي.
0: دام فضلك.
1: إيه مبين الليلة هدوء، أشوف ماكو أحد.
0: إي والله
1: صخة اليوم صخة.
0: إي إي إي، عسى كل الليالي هدوء وسكينة.
1: يا زين الهدوء والسكينة زينة وراحة البال.
2: ها؟ عشرة شنو هذا؟
1: ايش فيك شنو بعد؟
2: شوف شوف انا شوف
1: صاير. ها؟ الظهر هذا، الظهر هذا هجوم.
2: ولين؟ هجوم هجوم هجوم على المزرعة، هجوم.
3: يا ساتر. جارك تعامل مع الهجوم، علم

0: ثلاثين ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري. ثلاثين ليلة وليلة إخراج علي حسن.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
2: التاسعة والنصف ودقيقة واحدة ونصف الدقيقة، ساعتنا الآن هنا في إذاعة دولة الكويت.
3: مراحب
2: أسعدتم صباحا المستمعين الكرام أينما كنتم، نسعد بهذا التواصل الممتد معاكم حتى لحظة نهاية البرنامج بإذن الله. نتمنى لكم أوقات طيبة بصحبتنا في برنامج مراحب. طلال صباحك الله.
3: صباح النور، صباح الأيام المباركة، أيام حلوة نعيشها أخو يوسف.
2: متعطل اليوم بهريج الشهر
3: حبيب. لازم اليوم نتعطر ونتجهز لأيام مباركة، أيام العيد الحلوة. وفعلا يمكن الأجواء العامة يعني لازم العيال يقولوا لك يبا نبي نروح السوق، المدام، العيال، الأخوان، يعني في حركة جدا جدا جميلة، خصوصا مع العروض الحلوة والأسعار الجميلة. في وايد من أصحاب المحلات يعني، ومن ربعنا ترى، من جماعتنا، أحب أحييهم لأن يشاركون الناس الفرحة في الأسعار، الخصومات، العروض الحلوة اللي يسوونها خصوصا في فترة الأعياد.
2: نعم، نقول لهم عساهم القوة وهلا هلا بالناس يعني.
3: أيوة،
2: بالنهاية الواحد ينتظر مثل هذه الأيام حتى يفرح ويسعد أيضا أهل بيته وزوجته. صحيح. وأولاده وبناته، فهي فرصة يعني لتكون أجواءنا سعيدة بإذن الله.
3: نعم، هذا اللي نتمناه دائما. يوسف، ايش رايك اليوم نخلي مساحتنا عن التسوق لعيد الاضحى المبارك؟ اكيد التسوق له كذا مفهوم.
2: وين تسوق الحين؟ تغير التسوق.
3: شنو صار؟ اونلاين،
2: تروح السوق وتشتري وتشوف محلات، الحين على الاونلاين تطلب وما عجبك ترده ويبدلون لك اياه. بس لازم قبل العيد.
3: والله ما احب الاونلاين.
2: والله وايد ناس قاعد يشتغلون على الاونلاين يعني، يطلبوا الاسواق. انا اشوفها يعني شغاله ولله الحمد، بس يعني فئه الشباب تبارك
3: الرحمن
2: دائما يبحثون على تنافس الاسعار من خلال الأونلاين والتطبيقات الخاصة بالمتاجر الإلكترونية.
3: نعم، يعني فرصة جدا جميلة، وحتى على تخفيف الزحام في الأسواق أعتقد الأونلاين ما قصر، أيضا خفف لنا بعض الزحام خصوصا لفئة الشباب.
2: شلون التطبيق معك؟
3: أنا زين.
2: عندك تطبيق تبيع وتشتري فيه صح؟
3: من وين؟
2: من وراي. أدري أدري أدري، سمعك عبد الله.
3: بحط فيه عقور.

0: إذن اليوم نخوض غمار الأسواق وأيضا التسوق لعيد الأضحى المبارك. نرجو منكم طبعا التواصل معنا والاتصال والمشاركة بأرائكم وجهات نظركم حتى نثري مساحة الحوار اللي قدمها زملائنا من الإعداد هاني المخيال ومحمد شهاف السبيعي.
1: الاستعدادات المبكرة أيضا للتسوق هذا مطلب أساسي. يعني عرف كثير من العوائل يوسف قبل شهر مجهزين أمور العيد وعارفين هم وعيالهم شنو يبون وش يحطون علشان ما يصير في شراء لبعض الأشياء اللي ما يحتاجونها أو الزيادة عن الحاجة. الذكاء بالتسوق هذا مطلب أكيد أساسي ويحمي أكثر وأكثر ميزانية الأسرة. إحنا معاكم يوسف جوهر وطلال الماجد والتنسيق والمتابعة لسوسن بوشهري.

0: ومن الهندسة الإذاعية تقول لكم ما الله الله بعيالكم والتسوق، ويعني فرحة وعيشة واللحظة المتزامنة مع عيد الأضحى المبارك. من الهندسة الإذاعية أنفال العياف والتنفيذ على الهواء لسارة الفرج.
1: وأيضا كل الشكر والتقدير والمحبة لأمنا الغالية أم صالح، دازت لنا ذاك الريوق يا يوسف الجميل اللي إن شاء الله يعني راح نكون شركاء معها في السعادة والمحبة، كثر الله خيرها وزادها الله إن شاء الله خير ورزق وتاكل من أثمار الجنة أمنا الغالية أم صالح.
0: آمين يا رب العالمين، كلفتي على نفسك يا أم صالح وعساك على القوة وما قصرتي، واعتبري واصل إن شاء الله من غير ما تدزين شيء يا أم صالح. شكرا شكرا
1: شكرا لك. تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: بنختلف ونتفق،
3: لازم اثنين اخوان زاعلين صار لهم سنين. يا واحد طق ياهل، يا هذا طق بزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
2: نسمع ونفكر،
4: الحين الوضع تغير يمه،
2: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
3: الانسان هذا تركيبه عجيبه سبحانك يا رب، يعني هالمشاعر هالقليط المشاعر هذا اللي عنده ممكن يفرح من اتصال، يمكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت، يعني بسيط جدا. هالانسان اثنين شايلين قومهم على بعضهم وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول انت شكو.
5: يا دار من دونك نرد المعتد، يا دار من دونك
6: دارنا اليوم تنخاكم يا النشامة، عضدوا ربعكم قرمين الأولادي، ادعوا على من هجتنا بشهر الصيامة، لهتنا بنوم ولا شرب وزادي.

0: الوطن عهد في الأعناق وشرف يسكن الأعماق. الوطن تاريخ يكتب بالولاء وبدماء الشهداء، لا انتماء إلا للأوطان.
1: أجمل وطن الكويت.
0: ولا مكان لكل آثم خوان. مراحب، الحرف ولاء والكلمة وطن.

مرحبا معكم على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت، ونسعد دائما بالتواصل معكم مستمعينا الكرام. واليوم نتكلم على فرحة عيد الأضحى المبارك والسعيد، وأيضا يعني أن عيد الأضحى من أعظم المناسبات الدينية والاجتماعية اللي ينتظرها كل المسلمين في العالم في كل عام، وعيد يحمل في طياته معاني الفرح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وصلة الرحم اللي تكلمنا عنها بالأمس، والتكافل بين الناس. ومع اقتراب هذه المناسبة المباركة يعني تبدأ الأسر بالاستعداد من خلال شراء مستلزمات العيد المختلفة، سواء كانت يعني ضيافة للضيوف الكرام اللي بيون عندك البيت أو للزيارات وتبادل الزيارات فيما

0: تخص الثياب وأيضا الملبس.
1: يوسف، يمكن المولود الأول يعني الله يبارك لهم كل أسرة وفرحانين فيه، قد يبالغون أحيانا في ملبسه، يعني طفل عمره سنة أحيانا تبالغ الأم، والله نبيله الماركة الفلانية نبيله، يعني مو معقولة طفل يعني ليه الحين رضيع حتى هو ما يدري وين رايح
0: ولا يدري إيش لابس.
1: أي فتكلفة الزايدة هل هي منطقية؟ هل هي مقبولة؟
0: استبدل صورته ذكرى، يعني لما يكبر يقول الله أنا كنت لابس كذي وأنا يا
1: صورنا بدشاديش يا حلونة،
0: هذا قبل
1: وكلنا نلبس نفس اللون ونفس
0: قبل الحين تغيرت الأمور، الحين يعني كل شيء صار غير أمانة.
1: بس ردوا على اللبس الوطني تحس أكثر شبابنا خصوصا
0: يعني
1: في
0: ولله الحمد ردوا نعم نعم يعني ردوا على لبسنا الوطني الجميل
1: أساسي وجميل عليهم
0: العقال. بعضهم يتوهق يعني أمانة لما يلبس تشوفه مو قادر
1: أول مرة
0: كسر مع هذا الغترة والكذا، يبي له تضبيط يبي له تعديل، ولكن يتعود الواحد يعني كلنا كنا كذي وبعدين تعودنا وتعلمنا وقمنا نستمتع أيضا في أن نلبس الآخرين قبل ننطر واحد يعدل لنا النسفة ولا العقال ولا الغترة ولا كذا. اليوم لا ما شاء الله يعني البدائل كثيرة حتى فيما يخص الرجل طلال، يعني حتى العقل تغيرت صارت تبصال
1: خياط
0: وكبس وثابت وما شاء الله صار ما يطير العقال من على رأس الواحد،
1: وزن وثقل
0: الأمور كلها تغيرت اليوم، بس يبقى مسألة التخطيط. يعني أنا عندي عقال ليش أروح مثلا
1: عقال العيد
0: أشتري مثلا عقال ثاني ولا ثالث ولا رابع؟ يعني هل هذا في توازن في مصروفي ولا ما في توازن؟ طبعا الرجل مصاريفه أقل جدا من النساء والأطفال والشباب،
1: احنا شرينا طاقة
0: يعني
1: كاملة
0: خاصة لما يكبر بالعمر خلاص كل شوي يقول لك لا حرام عيالي أوجب
1: صح.
0: لا ليش اشتري يعطي حق ولدي يروح يستانس
1: اي والله،
0: يعني الأبو دائما شي شمعة تحترق من أجل
1: يقول لك أنا لا أمتن ولا أضعف
0: وما حد يدري عنها
1: بالأخير كذي
0: ولا حد يدري عنك أصلا
1: والله
0: سويت أنت
1: إيش سويت لنا
0: إيش سويت لنا طول
1: كل الآباء يسوون نفس هذه كلمة ترى تعور قلب أي أبو، يعني حتى عبد الوهاب شوف وياه أحس أنه سامعها يعني من وقت قريب، يعني سويت لنا يا يوبا هذه كلمة يعني قوية، لكن يظل الأب وجوده بحد ذاته في هذه الدنيا رحمة من الله ونعمة جدا جدا كبيرة. إذن راح نتكلم على ملاحظاتكم على ملابسنا في العيد، هل فعلا البعض يبالغ في المشترى خصوصا البنيات اللي هم من 12 ل 17 سنة يبيلها شوية توجيه من الأم والأبو، ولا أنتم شايفين أن الأمور عالية للعال؟
2: يعد عيد الأضحى المبارك من أعظم المناسبات الدينية والاجتماعية اللي ينتظرها المسلمين في كل عام، وهو عيد يحمل في طياته معاني الفرح والتقرب إلى الله وصلة الرحم والتكافل بين الناس. ومع اقتراب هذه المناسبة تبتدي الأسر بالاستعداد لها من خلال شراء مستلزمات العيد المختلفة، حيث تمتلئ الأسواق بالمتسوقين وتزداد الحركة التجارية بشكل ملحوظ في مشهد يعكس بهجة العيد وروح المشاركة بين أفراد المجتمع. ويعتبر التسوق لعيد الأضحى من العادات اللي تضيف أجواء جميلة للعائلة، فالكل يحرص على شراء الملابس الجديدة وتجهيز الأطعمة والحلويات وشراء الأضاحي، بالإضافة إلى الهدايا.

0: لأيام العيد المباركة
1: لاستقبال أيام العيد.
0: عزيزي المستمع، ما أهمية التسوق والاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك؟ وشلون ممكن الأسرة إنها توازن بين فرحة التسوق وعدم الإسراف في الإنفاق؟ إحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم حول هذا الموضوع
1: في مراحل.

0: المراحل.
1: مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: العزيز حبيب، أنا كنت أتمنى.

0: بسم الله، وبدت انطلاقة أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية للأراضي المقدسة. يا بختهم يا هناهم يا يوسف مع انطلاقهم في هذه الرحلة المباركة. عسى الله يحماهم إن شاء الله من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أمامهم ومن شمالهم، ويغمرهم في الصحة والسعادة والأجر والثواب العظيم.
1: أكيد، وأيضا يعني ما ننسى ندعو لأحبابنا لإخواننا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. يعني والله دائما أنا أقول هذا الكلام في الإذاعة وخارج الإذاعة، لو كان بيت الله سبحانه وتعالى في غير المملكة ما أعتقد أن كانوا راح يقدمون مثل هذه الخدمات اللي نشوفها عند إخواننا في السعودية.
0: كرم يعني كرم وحب،
1: يعني بالفعل البيت في مكانه ومحفوظ بإذن الله، والخدمات المقدمة يعني تستحق منا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لإخواننا في المملكة حكومة وشعبا على كل شيء قاعد يقدمونه من أجل حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.
0: كل سنة يقدمون خدمة جديدة، وبعد التصرح أقولك عن خدمة توصيل الأدوية على الهواء في طائرات الدرون بالمملكة العربية السعودية. أم طارق، صباح الخير.
2: صباح الخير يا أستاذ طلال.
0: صباح النور، والعيد قرب، وكل عام وانتي بخير.
2: وانتو بخير يا رب. صباح الخير يا أستاذ يوسف.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا ست أم طارق.
2: أولا بهنئ النادي العربي بالفوز بكأس سمو ولي العهد.
1: تسلمين، الله يحفظك إن شاء الله.
2: الله يا رب دايما يا رب.
0: آمين
1: إن شاء الله يا رب.
0: جهزتي كعك العيد يا مطارق ولا
2: لا؟ حقول لك على حاجة، كحك العيد بيبقى في عيد الفطر، لكن العيد الأضحى بيبقى لحمة.
0: الله يا سلام، عايزين لحمة.
2: حاضر، من عينيا.
0: عيد اللحمة، عايزين لحمة.
2: بص، في العيد الأضحى بنعمل ستة مع اللحمة اللي هي الهوبر دي.
0: أيوة.
2: وصينية رقاق.
0: الله،
2: ده أكل العيد الأضحى.
0: حلو، يعني ما في كعك العيد اللي نسمع عنه؟
2: لا، كعك العيد بيتعمل في عيد الفطر.
1: يا طلال ايش فيك؟
0: انزين، أم صالح بعثت لنا إياه اليوم، تخيلي ما شاء الله عليها، سباقة
2: ما شاء الله ما شاء الله، بالهنا والشفا.
0: حبيبة، قولي يا غالية.
1: أم طارق إذا تكلمنا عن التسوق للعيد، شو اللي تفضلينا أنت اليوم؟ يعني ما شاء الله في عندنا تطبيقات إلكترونية، وفي عندنا أسواق شعبية ومحلية، وعندنا مجمعات تجارية كبيرة جدا.
2: نعم. أولا أنا شخصيا ما أحبش أتسوق أونلاين.
0: ولا أنا.
1: شو الأسباب مطارق؟
2: أنا أحب أشوف الحاجة بعيني وألمسها بإيدي. أنا بحب كده.
1: حلو،
2: دي طريقتي.
1: يعني ما تشترين يعني سمك بالبحر.
2: بالضبط. وبعدين أنا دايما لما كنت أشتري لبس العيد للأولاد أشتري قبلها بشهر.
0: ما شاء الله.
2: لأن بيبقى زحمة قبل الأيام الأخيرة دي.
0: صح.
2: اللي هي قبل العيد بتبقى زحمة جدا في الشوارع والأسواق. ليه أزنق نفسي؟ أشتري قبل شهر وأخلي الهدوم ليوم العيد.
0: حتى في فرصة مطارق، عايزة تبدلين ترجعين، يعني لما المقاسات تخلص بعدين مشكلة يعني.
1: وحتى السعر ما يتغير مطارق.
2: نعم،
1: حتى السعر يعني قبل العيد يمكن ما يكون مبالغ فيه، ولكن مع
2: مزبوط.
1: نعم.
2: ودي نقطة مهمة برضو.

0: استاذ يوسف. وبعدين بتدخل المحل بتشتري براحتك غير لما يبقى زحمه والبياع مش عارف تتكلم معاه.
1: احسنتي بالضبط.
0: عشان عنده زحمه.
1: طيب الحين يعني مطارق والله يعني ما ادري انا احس بطارق والله يعني قلتي انا والاولاد ونشتري حق العيد زين بطارق مسكين منو يلبسه حق العيد منو يشتر له منو يوديه منو يقول له هذا حلو وهذا مو حلو يعني بس نفكر في انفسنا وفي عيالنا طيب هالريال المسكين منو يفكر فيه
0: والله معك حق
2: الله يخلي لكم
0: معك حق والله هو اخر واحد يا حرام
2: اي والله
0: يشتري لبس العيد
2: كل ابو والله. كل ابو يا مطارق صدقيني هو اخر واحد بيشتري لو قلتي له يقول لك لا هذا هذا وزني وهذا مقاسي مش عايز حاجه جديده
0: بالضبط
1: او يقول لا انا عندي
0: صح
2: هو كل عام وانتم بخير يا مطارق
1: الله يحفظكم بخير عليك شكرا شكرا جزيلا
0: حاجه مهمه يا استاذ طلال
2: نعم
0: بالنسبه للمولود الاول
2: ايوه
0: نروح نشتري غيارات كتير وبالدرزن والحاجات دي
2: صح
0: والطفل يا حرام بعد شهرين ثلاثة بيكبر
2: فعلا
0: يعني ما بيلحقش يلبس حتى نص الحاجة اللي اشتريناها
2: نقطة مهمة صحيح. فعلا فلازم فعلا. الحذر احسنتي يا ماما
1: طارق احنا القبليين كانوا اللبس مالنا يخلونا حق المولود القادم
2: اي والله شكرا أيوة يا ماما
1: أيوة. نعم شكرا شكرا لك يا مطارق
3: مراحل في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب الصوت ينبض روح
1: انت طبعا محظوظ انت ما لبست لبس احد انت العود ايه انت العود مساكن اخوانك اللي بتلشوا بلبسك لبسه وراك
2: عطوني لبس ولد خالتي وائل يدري عبد الوهاب حتى جنطته كان يعطيني ويذلني لليوم جنطتي وملابسي
1: نروح لاخونا عيسى يا حياك الله يا عيسى
4: صباح الخير اخوي يوسف
1: صباح الانوار اهلا وسهلا
2: صباح النور
4: انا عندي لبس حق طلال القميص المبكر مع العلاقات والفيونكة
2: الله ما
1: دز لنا الصوره الله يرحم والديك قاعد ندورها احنا
2: بالمدرسه
4: لا لا لا بابا لكن انا اتميز في الشغله بس قلت كمداعبه حق
2: حبيب
1: لا والله هذه والله حالاتها تسويها بالذكاء الاصطناعي أيوة. والدزها
2: لا لا لا لا دير بالك
4: لا صراحه بالوقت هذا وايد مبالغ في الاسعار
2: حاليا
4: اي والله
2: ليش مكلفة. ليش
4: صارت الاماكن الشعبيه أي. يعني قاعد يسوون نفسهم بالمحلات الكبيره يعني
1: اها
4: وصارت يعني إذا العائلة عندهم أكثر من طفل هذا طبعا تكلفة عالية
2: نعم.
4: يصير عليهم
2: نعم إيه؟ بس ما يمنع أن نلبس عيالنا خصوصا الشباب دشاديش اللبس الكويتي يعني وهذا موجود عندهم قبل العيد وبعد العيد
4: والله بالزمن هذا لا يبون شخصيات على قولتهم كرتونية ما كرتونية
1: وماركات
2: إيه
1: يعني هذه مواكبة تصير يعني يمكن حتى على أيامنا أخوي عيسى هم كنا يعني نفس الطريقة نروح ندور الشخصيات اللي طالعة وندور الجنطة اللي عليها صورة بس اليوم في شغلة صايرة أخوي عيسى يعني خلنا نشوف رايك فيها يعني أنا شخصيا مر علي إعلان أن ست قطع بقيمتها الكثر فيوم رحنا من باب الفضول طبعا عشان تطمش ونشوف قال لا للأسف العرض توه خلص مو الأرض خلص البضاعة خلصت فيه
2: ما شاء الله
1: شيء ثاني
4: أحد الأسباب طبعا أحد المشاهير يعني كي يسوي إعلان حق السلعة المعينة من هنا بعدها بدقيقتين ثلاثة لا خلص
1: آه يعني هل هو يجيبك المحل عشان تشتري سلعة أخرى بقيمة أخرى
4: إيه
2: ممكن
1: يعني هل هذا مكر مثلا هل هي ذكاء نقدر نسميه فيما يخص بعض المحلات
4: والله ما أدري شنو
1: أنا بس يجيبه يعني للمحل وبعدين يأخذ ولا ما يأخذ كيفه
4: ايه عدل
2: ممكن
1: نعم.
2: كل عام وانت بخير يا عيسى
1: شكرا
4: لك سلامة ان شاء الله وعيدكم مبارك
1: عسى ايام كلها تبارك

0: ومتواصلين مع اتصالاتكم الحلوة على 22413250 و 22413251.
1: يعني 252 ليش ما تقوله؟ يعني حرام تقول رقمين تخلي
0: واحد. ما أعرف إنجليزي.
1: رقم الواتساب 9802 9242.
0: أم خالد ويانا.
2: لا مرحبا.
0: صباح الخير يما.
2: صباح النور، صباح الورد والياسمين. مبارك عيدكم مبارك.
0: عساكم من عواده
2: إن شاء الله. ويانا.

0: وياك يا رب، وياك يا خالي.
1: جن وحرام الحمد لله، البيت جاهز كل شيء
2: ما شاء الله. جهزت البيت حق العيد امي؟
1: كل شيء، انا حتى الاكل،
2: اي
1: حتى الحلو
2: ما شاء الله تسوينا بالبيت،
1: العده والملابس الحمد لله.
2: ما شاء الله
0: تبارك الرحمن، عسى عامر دوم ان شاء الله يا ام خالد.
1: هذا البيت الكبير، كل ما يتوفى واحد لازم الدور على واحد.
0: نعم ان شاء الله يكون عامر ان شاء الله بوجودك بالصحه والعافيه. أم خالد أنت بالنسبة لك يعني ما أعتقد السوق ذات أهمية، أنت فرحتك تكون بحضور الأولاد الأحفاد حواليك.
1: والله دخلتهم لبسهم والحمد لله، الواحد يسعد بسعادة يشوف عياله يشوف بناته يشوف أحفاده الحمد لله. عساكم من عوادة إن شاء الله،
0: وياك من عوادة إن شاء الله تعودينا بالخير والصحة والعافية والسرور. شكرا لك يا أم خالد.
1: آمين يا رب العالمين. سلام لأم علي، سلامي لمحمد، سلامي إلى
2: أم صالح، أم طارق، كلهم
1: طارق والله
0: كل الأمهات،
1: صالح أم خليفة، أم بدر،
2: أم طلال الشطي،
1: كلهم والله كلهم يستاهلون على العين والرأس.
0: أنت بعد تستاهلين كل خير. شكرا شكرا لك يا أم خالد،
1: أحفظكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة.
0: حياك. إذا متواصلين معكم على الخير والمحبة، وتبقى يعني محاور كثيرة أمانة طلال.
2: أم خالد أمها تول شفت، والمزهبة الحلو من الحين والكيك
0: الله. والله يعني فرحة الأمهات بأحفادهم بعيالهم ببناتهم، يعني احنا ايضا كأبناء لازم نداري والله الأمر هذا.
2: والله
0: يعني فرحة أمك حافظ عليها وفرحة أبوك لا يضيع.
2: أقول لك شيء، ترى أول كنا يعني مع الوالدة رحمة الله عليها نسوي كعك العيد، عشان كذي قاعد أسأل أم طارق مع عيارتها
0: نسوي كيك العيد،
2: لا نسوي معمول معمول محشى بتمر. فمنو التمر؟ أول شيء عنده أخوي يطلع النوى التمر، بعدين أنا اللي أسوي الكور يعني. بعدين أمي تحشي هذا التمر في العجين وكذي.
0: الله يعينها والله، أنت كنت شو اسمه؟
2: أنا كنت أكل آخر واحد، أنا
0: تخرب وتقط عليها مسكينة وتسوي
2: الله يرحمها. فكانوا يجهزون حق العيد يعني، وكانت من أجمل الأشياء لما تسويه بالسمن الخاص في البيت، الطحين أنت جايبة، الشغل النظيف، الشغل
0: يبلنا يبلنا كعك الحين.
2: أبشر أم صالح جابت كعك. نعم. العيد.
0: وخلنا أيضا طلال يعني نذكر بعض الأمور، خلى مستمعينا يفكرون فيها إن شاء الله بعد الموجز يتواصلون معنا ويسولفون عنها. يعني سالفة التخطيط قبل الشراء، هل هي موجودة ولا مو موجودة؟ التوازن بين الحاجة والإسراف، يعني هل أنا محتاج بالفعل أخذ السلعة الفلانية ولا لا، عندي وأبي قطعة ثانية مثلا أو ثالثة ورابعة. سالفة زحمة السوق وأجواء العيد شلون تقبلها؟ يعني هل أنت تروح السوق عشان تعيش فرحة الناس هذه ولا لا تروح عشان تسوق؟
2: في كذي وفي كذي
0: يعني تذي. انا مثلا بالنسبه لي احلى ما في تسوق العيد ان اخر شيء تروح لك مطعم شعبي وتاكل مع عيالك وعيالك اللي موجودين معاك، يعني
2: سمبوسه
0: هذه احلى شيء. يعني الفرق بين التسوق بحكمه وبين التبذير ايضا. يعني انا اتسوق عارف شنو ابي اشتري، رايح السوق ادري عندي لسته فيها 1 2 3، لكن لما تروح وانت ما عندك هاللسته راح تفكر في كل شيء تقتني. أثر الإعلانات والتخفيضات اللي أيضا أخونا عيسى تطرق لها، وشلون تخلي هذا التسوق يكون متعة بالنسبة لك.
2: أبو عايدة من الإمارات قول ألو.
0: يا حي الله أبو عايدة.
3: عليكم أخواني.
2: عليكم السلام، كل عام وانتم بخير.
3: كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وعيدكم مبارك إن شاء الله. أنا بختصر معاكم، ما شاء الله أم عايدة بدأت من يومين تجهز حق العيد
2: ما شاء الله،
3: لأن أول أيام العيد كل الأولاد والأحفاد وكل عندنا بيكونون، ولا
2: ما شاء الله
3: العيال وأعمام كل يكونون،
2: عسان بارك
3: يوم نكون بيت خالتهم يعني
2: ما شاء الله.
0: الله يحفظك إن شاء الله، ذخر لهم يا أبو عايدة.
4: خيها فاري مراحب، خيها تفكاري مراحب، السلام عليكم.
5: أنا أول من شارك في مراحب 97 وأكثر من شاركين لنا كان برنامج صوت مجلس التعاون.
6: يا ما شغلني هواك، يا ما رتبني،
7: أصبحت علاقتنا أساسا مع المذيعين ومع الإخوان المعدين علاقة وطيدة، لأن ليش أنت قاعد تتكلم عن مشاكل أو قاعد تتكلم عن أشياء أنا محتاجها في حياتي؟
8: وأنت اللي اللي اللي مسكتوا الأمانة هذه، وإن شاء الله أنتوا قدها. أنتوا
9: رسالتنا، أنتوا ثقافتنا، أنتوا الوعي، أنتوا البصيرة، أنتوا اللي نفتخر فيكم.
10: تمام 10 صباحا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.

إليكم موجزاً لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب معها ستنتهي سريعا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن أمام إيران مسارين، إما إبرام اتفاق نووي أو استئناف الحملة العسكرية.

0: المتحدة وإيران مهمة للغاية وتشدد على ضرورة استمرار وقف القتال. حلف شمال الأطلسي يدرس التدخل في مضيق هرمز أوائل يوليو المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية على مناطق في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل السيطرة على سفن أسطول الصمود وينقل 430 ناشطا إلى سفنه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الرئيسان الصيني والروسي يتفقان على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون بين بلديهما ويوقعان إعلانا حول إنشاء عالم متعدد الأقطاب. مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعتزم زيارة روسيا قريبا، والاتحاد الأوروبي يناقش من يمثله في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي بشأن أوكرانيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 12 والدقيقة 54 ظهرا، أدنى مستوى للجزر الساعة 9 والدقيقة 21 مساء. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت ونويصيب 38 درجة، الوفرة 40 درجة مئوية. درجة الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت ونويصيب 28 درجة، الوفرة 27 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:36. انتهى الموجز، دمتم في رعاية الله.
1: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
2: ما تدري من يبي يطيح.
1: مراحب، جواب لكل الأسئلة.
2: يا زهد عيني.
1: مراحب، الصوت اللي يفهم.

الدينية والاجتماعية اللي ينتظرها المسلمين في كل عام، وهو عيد يحمل في طياته معاني الفرح والتقرب إلى الله وصلة الرحم والتكافل بين الناس. ومع اقتراب هذه المناسبة تبتدي الأسر بالاستعداد لها من خلال شراء مستلزمات العيد المختلفة، حيث تمتلئ الأسواق بالمتسوقين وتزداد الحركة التجارية بشكل ملحوظ في مشهد يعكس بهجة العيد وروح المشاركة بين أفراد المجتمع. ويعتبر التسوق لعيد الأضحى من العادات اللي تضيف أجواء جميلة للعائلة، فالكل يحرص على شراء الملابس الجديدة وتجهيز الأطعمة والحلويات وشراء الأضاحي، بالإضافة إلى الهدايا اللي تدخل الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال والأقارب.

0: عادًا لاستقبال أيام العيد المباركة. لاستقبال أيام العيد. عزيزي المستمع، ما أهمية التسوق والاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك؟ وشلون ممكن للأسرة إنها توازن بين فرحة التسوق وعدم الإسراف في الإنفاق؟ إحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم حول هذا الموضوع في مراحل.
1: مراحل. مو كل كلام يحتاج تكتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: يوسف العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أن تكون نفس طيبة.
4: رسائلكم الحلوة أكيد بعد شوي راح نقراها. تحية حب وتقدير لمناهل عليان من السودان، مهندسة مقيمة في دولة الكويت، ياسمين من العراق، وأبو استقلال من اليمن، والمهندس علي من فرنسا. كلها الرسائل الجميلة أكيد، وذكرياتكم مع العيد زمان شلون كان، حبايبنا أبائنا وأمهاتنا وأيضا شبابنا الطيبين. لا تحرمونا من المشاركات على 22 413 250 أو 51

0: نكرر دائما تحية حب وتقدير وإجلال لأهلنا وحبايبنا حكومة وشعبا في المملكة العربية الشقيقة على تسخير كل الظروف من أجل إسعاد وإنجاز ونجاح موسم الحج. تبارك الله، الكل يشكر، ولقطات جميلة نشوفها إعلانية وإعلامية في كل وسائل التواصل وأيضا بالتلفزيونات العامة والخاصة حول الشكر والتقدير والراحة اللي ينعم فيها الحجاج السنة وكل سنة بأمر الله. لكن خلونا نوقف هالمحطة مع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الدريع الإمام والخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية للحديث عن فضائل الدينية، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. أعاد الله عليك فضيلة الشيخ وعلينا بالخير واليمن والبركات، حياك الله.
1: الأمة الإسلامية كلها بالخير والبركة.
0: فضيلة الشيخ، أكيد في فضائل دينية متعددة يتميز بها عيد الأضحى المبارك كل عام، أكيد في رسائل إيمانية يحملها المسلمين أيضا حتى لغير الناطقين بالعربية أو لغير مسلمين.
1: صحيح صحيح، والله أخوي مبارك عيد الأضحى هو ترى من أعظم شعائر الإسلام، لأن النبي قال عنه أعظم الأيام عند الله يوم النحر.
0: نعم.
1: ويوم النحر هو يوم الأضحى، ومما يمتاز به عيد الأضحى أنه يأتي في أعظم أيام الدنيا. أعظم أيام الدنيا يقول النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وفي رواية أعظم الأيام عند الله. ويوم العيد الأضحى هو يوم العاشر، يعني متمم لهذا اليوم.
0: نعم.
1: وهذه الأيام العشر ذكرها الله في ثلاث مواضع في كتابه، فقال والفجر وليال عشر، وقال واذكروا الله في أيام معدودات، وقال ووعدنا موسى 40 ليلة وأتممناها بعشر. فهذا كله يدل على أهمية هذه العشر. وهذا اليوم هو يوم شكر الله تعالى على تمام نعمة العبادة، كما شرع عيد الفطر أيضا بعد تمام الصيام. ومما يمتاز به عيد الأضحى أنه إحياء لسنة خليل الله إبراهيم عليه السلام عندما فدى ابنه بذبح عظيم، ولذلك كانت الأضحية من أعظم الشعائر في هذا اليوم. والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإبراهيم عليه السلام لما الله عز وجل قال وفديناه بذبح عظيم، كان قبل أن يذبح ابنه ناداه الله عز وجل أن قد صدقت الرؤيا. ومن فضائل عيد الأضحى أن الله أقسم فيه، فقال والفجر، والعظيم جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم.
0: نعم سبحانه.
1: ويشرح فيه التكبير المطلق والمقيد بعد الصلوات، قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. أيضا من أعظم فضائله أنه يراق فيه دماء الأضاحي تقربا إلى الله. يقول النبي ما من عمل، قال النبي ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم. أي في هذا العيد الأضحى أن يصحي الإنسان. لكن تلاحظ أخوي مبارك أن بعض الناس يتساهل في الأضحية وبعضهم يشق على نفسه.
0: نعم.
1: اللي يتساهل
0: بين مبالغة وسهولة.
1: أحسنت بالضبط. ما يدري أن هذا الحديث العظيم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أعظم عند الله من إراقة الدم، فيضيع على نفسه هذه الفرصة العظيمة. بعض الناس وما يضحي مع أن المجال واسع
0: ويكون قادر على الأضحية. وبالكويت تبارك الله فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الدريع هناك العديد من الاختيارات على حسب ميزانية كل أسرة، وهذه نعمة بحد ذاتها من رب العالمين.
1: اي والله فعلا، وهذا التوكيل الواحد يوكل واحد إنه يذبح سواء داخل الكويت أو برا.
0: صحيح،
1: خاصة إذا صارت الحاجة أشد مثل وضعنا الحالي.
0: نعم.
1: فما في مانع واحد يضحي برا، لكن الأفضل أن يضحي الوحدة داخل وحدة برا مثلا.
0: نعم ممكن.
1: حتى يحيي شعيرة هذه. صحيح. شعيرة الأضحية.
0: نعم.
1: ولكن البعض يتشدد شلون. بعضهم يكلف على نفسه يقول هذه ضحية عني وعن أبوي وعن أمي. نعم. اللي ماتوا وعن جدي وعن أمي. وهذا غلط.
0: نعم.
1: الله ما جعله في الدين من شيء عسر، والنبي مات زوجتين من زوجاته.
0: نعم.
1: ومات من أبنائه وما ضحى عنهم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: ما تجب الأضحية إلا في حالة واحدة بس.
0: نعم.
1: إذا كان الوالد مات وقال هذا مدخول هذا البيت حق أضحيتي كل سنة، يعني خصص مال.
0: وصى يعني يكون في وصية.
1: أي وصية.
0: نعم.
1: وبس وصية وبس. وصية وتخصيص مال.
0: نعم.
1: أما إنه يوصيك لا، حتى مع لو يوصيك ما تجب. ما تجب، لكن يجوز إنك تشركه معك، تقول هذه ضحية عني وعن من وصاني، أبوي وأمي وحدك
0: بدون مشقة يعني، وبعيدا عن إلزام النفس. يعني مثل ما ذكرت فضيلة الشيخ، يكون واحد ميزانيته على قده، وكل عيد يعني يمكن يغرم أو يتسلف علشان يذبح عنه وعن والده وعن يعني مجموعة من العائلة، وهذا الشيء يعني إذا ما كان بالاستطاعة البعد عنه أفضل. عدل فضيلة الشيخ؟
1: صحيح صحيح. الدين الله ما جعل علينا في الدين من حرج كما قال.
0: نعم.
1: وهذا اليوم يوم عيد الأضحى، هو يوم يغفر فيه الذنوب، وخاصة للحجاج وأيضا لغير الحجاج.
0: نعم.
1: ويحرم صيام عيد الأضحى.
0: نعم.
1: لأن الشروع، لأنها الله عز وجل شرع لنا فيه الأكل والشرب كما قال النبي، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله.
0: نعم.
1: يعني مو بس العيد، العيد وأيام ثلاث أيام بعده.
0: نعم.
1: يعني أربع أيام لا يجوز الصيام فيها، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. وأيضا من الرسائل الإيمانية التي يحملها عيد الأضحى للمسلمين أنه يذكر بمعنى التوحيد الخالص لله. فإبراهيم عليه السلام قدم محبة الله وطاعته على كل شيء، حتى على أعز الناس إليه، الولد اللي جاءه بعد عمر في وقت متأخر.
0: نعم.
1: لما أمره الله عز وجل في المنام أنه يذبح ابنه امتثل، لكن الله من رحمته فداه بذبح عظيم. والعجيب خوي مبارك أن في حديث صحيح أن قرني كبش إبراهيم استمرت موجودة في داخل الكعبة إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل مكة ودخل داخل الكعبة، فتح مكة ودخل داخل الكعبة يصلي، وقال لعثمان هذه رد المفاتيح، قال له أزل قرني كبش إبراهيم فإنها شغلتني عن الصلاة، لما صلى ركعتين داخل الكعبة.
0: اللهم صل وسلم.
1: كما أن عيد الأضحى يغرس معنى التسليم والانقياد لله، فإسماعيل عليه السلام قال لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر. تصور لما نقول حق ابنائنا بدال القصص الخرافية أو الأفلام التي ليس لها هدف قيم عظيم، لما نقولهم هذه القصة ونبين لهم الاستسلام لأمر الله.
0: جميلة. وفي كثير من القصص يعني حتى مؤلفات في معرض الكتاب الأخير، قصص من القرآن يعني، وهذا شيء جميل من ناحية تعزيز الدين الإسلامي عندهم، وأيضا يعني إظهار رحمة الله سبحانه وتعالى من خلال رحمته على البشر من خلال هذه القصص القرآنية.
1: صحيح. لاحظ أخوي أبو مبارك أن قصة ليلى والذيب ما فيها إلا معنى واحد بس.
0: نعم.
1: وكل أطفالنا يعرفونها. لكن كم طفل من أطفالنا يعرف قصة إسماعيل وامتثاله لأمر أبيه؟
0: نعم.
1: قصة ليلى والذيب الهدف منها طاعة الوالدين.
0: صحيح.
1: لما قالت لها روحي الطريق الواسع ولا تروحين من الطريق الضيق.
0: نعم.
1: فهي خالفت الأمر وطلعت من الطريق الضيق لأنه أقرب. يعني ما امتثلت لأمر أمها فطلع لها الذيب. لكن في قصة إبراهيم وإسماعيل الكثير من الفوائد. أيضا من الرسالة الإيمانية التي نلحظها في عيد الأضحى أنه يعلم المسلم أن الفرج يأتي بعد الابتلاء.
0: نعم.
1: فبعد لحظات الامتحان العظيمة جاء الفرج والفداء كما قال تعالى وفديناه بذبح عظيم.
0: نعم.
1: ومن الرسالة الإيمانية في عيد الأضحى أنه يرسخ معنى التقوى. فالمقصود من الأضحية ليس اللحم والدم ولا توزيعه على الناس، وإنما ما في القلب من إخلاص وتعظيم لله، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم في امتثالكم لأمر الله، هذا الذي يريده الله عز وجل.
0: نعم.
1: ومن الرسالة الإيمانية في عيد الأضحى أنه يذكر المسلمين بوحدة الأمة. الكل تجدهم سبحان الله في عرفة، الأبيض والأسود والأحمر وجميع الألسنة كلهم واقفين.
0: صحيح.
1: في
0: مكانه. صحيح صحيح. فضلت الشيخ شكرا جزيلا لوجودك معنا، الدكتور سليمان الدريعي الإمام والخطيب وزارة الشؤون الإسلامية. أكيد عندك نصيحة أو عندك يعني توجيه خصوصا للمحتاجين، يعني ينشط المسلمون حول العالم في مثل هذا اليوم المبارك بأيضا مراعاة إخوانهم المحتاجين والفقراء، سواء بتجهيزهم ملابس العيد أو من خلال الأضحية، لهم سهم أيضا سنوي أساسي في هذه الأضحية.
1: صحيح، عيد الأضحى فرصة عظيمة لإحياء معنى الأسرة المتراحمة والمجتمع المتماسك. فأنت الآن لما تقدم تذبح ضحيتك وتقدم لجارك رجل من الضحية وهو يقدم لك يد،
0: نعم
1: يمكن واحد يقول شنو فيها؟ بالعكس، فيها معاني عظيمة، أنك حققت المقصود الأعظم للإسلام وهو قول النبي تهادوا تحابوا، وأيضا فيها صلة للأرحام لما توصلهم، وفيها صور أيضا من صور التكافل عندما تفقد الفقراء والأرامل والأيتام، لأن بعض الناس ما يجد اللحم بسهولة
0: صحيح،
1: فلما تعطيه داخل أو خارج الكويت. تصور
0: نعم
1: أخوي
0: نعم
1: مبارك، مرة كنت راكب مع تاكسي في إحدى الدول العربية،
0: نعم
1: فطلبنا من مطعم شاورما وكلنا، فقال والله من 5 سنوات ما اشتريت لحم.
0: لا إله إلا الله،
1: قلت له ما أكلت؟ قال لا، أنا ما قلت لك ما أكلت، أنا قلت ما اشتريت.
0: نعم نعم
1: أحيانا أركب مع واحد مثلك يعزمني على شاورما،
0: نعم
1: لكن
0: نعم
1: أنا شخصيا ما اشتريت لحم من 5 سنوات.
0: نعم
1: هذا شنو يكون شعوره لما تعطي جزء من
0: أكيد،
1: الأضحية؟
0: فرحة ودعاء، وهذا اللي المسلم دائما يتلمسه. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الدريع، الإمام والخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية، أسعدتنا ونورتنا من خلال هذا اللقاء السريع، وإن شاء الله نتواصل معك في أيامنا المقبلة، هذه الأيام المباركة أعادها الله علينا وعليك فضيلة الشيخ باليمن والبركة.
1: اللهم آمين، والسلام عليكم.
0: عليكم السلام.

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب الصوت يا

إذن عودة لمساحتنا الحوارية وأكيد اتصالاتكم تسعدنا. أنا ويوسف بانتظاركم على 224-3250 أو 224-3251. التسوق لعيد الأضحى المبارك بين العادي والمبالغ فيه.

0: الخير والمحبة وأيام سعيدة نتمناها للجميع.
1: آمين.
0: عطلة عيد الأضحى المبارك. معنا اتصال من أم الخير، أم الورد، أم الياسمين.
1: إيه والله.
0: وأم شنو
1: بعد؟ أم المعمول. وصلنا معمول وما قصرت، والزعفران والهيل ما قصرت.
0: نسيتوا شيء مهم
1: إدلال القهوة والشاي.
0: لا هم نسيتوا شيء مهم.
1: شنو؟
0: ما راح أقول إيه تقول. هلا أم صالح. أم الفل. أم الفل.
2: هلا والله. هلا صباح الفل.
1: صباح الخير.
2: صباح النور والسرور.
1: نعم الله عليك يا يمه.
2: نعم عليكم إن شاء الله.
1: ما قصرت
2: ورحمته ومغفرته، وتستاهلون كل الطيب وكل الخير، وهذا مو قدركم ترى.
0: يخليك
2: يعلم داخل العافية يا ربي.
1: الله يعافيك ويخليك.
2: الله يسلمك. الله يسلمك. تحياتي لعيالي كلهم من المخرج إلى سوسن. بس شو باقي عاد؟
1: كلهم يسلمون عليك.
0: كلهم يسلمون عليك ويتشكرون منك على الطيبة وعلى هالحلو.
1: عزمنا كل المذيعين اللي موجودين حتى الاستوديوهات الثانية يسلمون عليك. أقول لك أمي، عن التسوق بالعيد أول، من وين تشترون الخامات؟ شلون تجهزون للعيد؟ هل تفصلون يعني كلكم طاقة واحدة ولون واحد مثل ما نشوف؟
2: لا كل واحدة غير، يعني إحنا يروحون الكبار يجيبونهم، مثل يعني الله يرحمهم ويغفر لهم، يدتي عمتي الله يرحمها بعد هم كانت تساهم يعني وانتي حق ناس يخيطون لنا، بس أنا واختي ومبارك يعني مو وايد.
1: نعم.
2: ثلاثة. هذا أبوي هو اللي يعني جهز لويه، بس احنا البنتين لا يعني ما شاء الله قاموا بالواجب رحمة الله عليهم.
1: ما شاء الله. يما في خياطة بالفريج تصير ولا تروحون لها بالسوق؟
0: طلال طلال وصالح
1: عايش وياهم.
0: مواليد 1899.
1: عتيد. قولي يما قولي.
2: انت تخليني اقول قاعد ضحكني.
1: قولي قولي.
0: والله كنا عايش وياك بالخياطه اللي بالفريج اللي بالزاويه
1: موجوده،
0: ما ادري بالخباز اللي هالصوب.
1: اشوفهم بالمسلسل.
2: اعذروني نقطع المكالمه وراء.
1: حبيبتك العم وانتم بخير. يا
0: الله يحفظك يا ام صالح. تسلمين. مشكوره على هالروح الطيبه يا ام صالح
2: حبيبه. حياك
0: حيا الله.

0: طلال الغوص كان 4 شهور كاملين ولا مرات يقدم ياخر؟ انت كونك يعني قديم هالكثر
1: غواص قالوا لك
0: انت ناخذه ان شاء الله ناخذه يعني.
1: لا كان كذي 3 أشهر ونص اعتقد. اي طواش احلى.
0: اي بعد انت تحب السوالف
1: يلم اللولو كله.
0: معنا اتصال يا ابو دانا روح.
1: ام يحيى الغاليه صباح الخير. امي
2: صباحكم خير وبركة يا رب ويحفظ لكم كل عزيز وغالي وكل أيامكم أعياد إن شاء الله أحبتي أينما أنتم وأينما كنتم إن شاء الله.
1: الله يسعدك وكل عام وانتم بخير مقدمة
2: وأنتم بخير وصحة وسلامة. بالنسبة حق التسوق أنا شوي يعني مو الاتصال على هذا يعني هو التسوق بالعموم بالعموم اللي أنا أشوفه عيد الفطر أكثر يعني كأن الناس تروح للسوق والأشياء ما أدري سبحان الله. عيد الأضحى إلى حد ما ما نقول ما فيه بس إلى حد ما أقل يعني
1: أخف شوية
0: الناس كلها هي شوي بالأضحية أم يحيى وأنت بتخلص اللي عليها أمام الله سبحانه وتعالى. نعم
2: تمام هذا الشيء. أنا بالنسبة للاتصال أنا أحب أتشكر لكل من كان ولا يزال سبب في الاستمرار لإحياء هذه المناسبات المباركة العظيمة أمانة. من القلب إلى القلب أتشكر منه من ما يكون وين ما أنت يعني شكرا لك. قبل أنا أتشكر من الرب سبحانه وتعالى اليوم في أشياء استمرت اللي الفضل لله سبحانه والمنة ولهذه الأشخاص كان منه ما يكون إنزين. هذه الأشخاص هي اللي طبعا هذه عشان تستمر هذه الأشياء الحلوة اللي إحنا في ديننا الإسلامي يعني ربنا حاطها لنا يعني عياد عظيمة وكبيرة ترى هاي وراها ناس هي اللي خلتها تستمر أشخاص يعني تمام. فهذيلا عشان العلاقات يعني هي شنو أساسا كانت هي الاستمرارية سببها شنو أن مثلا حتى لو شاف شيء في التزاور والأشياء هذه كان يعني شوي ما يعطيها هالكثر ليش انه هو يطالع البعيد يطالع كذي فكان يتغافل احيانا يتجاهل احيانا مضعف الشخصيه لا حاشا لله هذا قمه بالشخصيه هذه شغله فكان هو يطالع ان شنو بالاخير هذه تصير لحمه يعني كعوائل ولا اسر هذه اليوم هذه مو مالت امس واليوم وكان عنده التفكر والتدبر يعني هذا ما يستحق ان انا مثلا خل اقول ان انا اعطي وايد اهميه وبعدين يكون الناس هذه تكون بعيده عن الانانيه وحب الذات يعني اللي مثلا هاي اللي يقول لك عين لك وعين لغيرك هذه هني تنطبق يعني في امور انا كنت حريصه عليها اني ابي مثلا عائله زوجي ان هم متماسكين مثلا والنعم فيهم هم يعني ما ابي اي شيء يعني سطحي ان العلاقات مثلا ان هي تصير ضعيفه ليش لبعيد حتى ابي عيالي واحفادي ان هم يكونون عندهم هذه العلاقه هذا مو من ما يعني كذي لا هذا يبي له مع الله ويبي له مثل ما قلنا انه يعطي من نفسه الانسان عرفت شلون
0: لا يكون يعني ام يحيى ام يحيى اللي استشفيته من كلامك الطيب هذا بان العيد له روح مو بس لبس وزينه وكشخه وان الواحد يروح ويرجع ولكن روح العيد هي اللي مطلوبه الواحد يصفي ذاته يصفي نفسه يعيش حياته مع الاخرين يكون متسامح يكون متغافل يكون يعني واصل لرحمه فكل هالامور هذه امانه يعني رائعه وجميله وهي من يحيي العيد ويخليه دوم مستمر ولله الحمد
2: صحيح
0: احسنت يا ام يحيى احسنت
2: الله يجزاك
0: خير الدنيا والاخره
2: الله يحفظكم وياك شكرا شكرا امانتك مع السلامه

0: إذن التسوق بالعيد المبالغة نوعا ما للبعض. يوسف أحيانا عندك بنية على وجه الزواج، فهذه بعد تأخذ شوية من
1: كبارة ما شاء الله،
0: الله يحفظهم. فشو تسوي يعني؟ هذه يأخذون من شوية من ميزانية الأسرة.
1: بقدو أنت
0: إيه بق قريب خلاص 2241 3250 أو 2241 3251 ونقول ألو. هذا خله حق اللي برا 52.
1: إذن مع اتصالات أحبابنا المستمعين نبقى وننتظر المزيد من الاتصالات ونقول لهم على الرحب والسعة وبانتظاركم. وأجمل شيء في التسوق بالنسبة لكم شنو هو؟ وكذلك يعني الواحد يفضل الاستعداد المبكر مثل ما ذكرت أم طارق، أنه يجهز أموره قبل فترة، أنه يحرص أن الأسعار ما ترتفع، البضاعة موجودة. بس في ناس طبعا تخاف
0: من شنو؟
1: يعني يقول لك إذا أنا الحين بعد شهر العيد بعد شهر وبجهز اليوم، أخاف إنه ينزلون بضاعة جديدة
0: أو ميزانيتي ما توفي،
1: يبون شغلات ممكن يعني أحدث من اللي أنا أخذتها، فبالتالي أطلع بشكل مو حلو قدام الآخر.
0: نعم، يمكن مسؤولية كبيرة يا أخو يوسف أيضا على الوسائل الإعلانية، خصوصا في التواصل الاجتماعي. مشاهير السوشيال ميديا جزاهم الله خير بعضهم، يعني خصوصا اللي أطلقوا مثل هالحملات، إنه رجعوا للدراعة، رجعوا للملابس اللي هي غير مكلفة، لبسنا الكويتي، قاموا ينكشون في مثل هذه الأشياء، وشاركهم بعد مصممات أزياء كويتيات، فصاروا يسوون ملابس عيد يوسف بسعر
1: أيوة
0: سعرها حلو، خامها حلو. وأحيانا يعلمون البنات، يقولون لهم والله روحوا السوق الفلاني أخذوا القماش الفلاني وفي تصميم جاهز ما تدفع عليه فلوس بالمحل الفلاني. فهذا كله تسهيل على الأسر. أنا أحيي هالجهود،
1: يعني إن شاء الله أمورهم مثل ما قاعد يسهلون على الناس ويفتحون الأفاق للجميع حتى يستمتع بأجواء العيد بميزانيات متواضعة وبسيطة.

0: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام. في مراحب الصوت ينبض روح
1: اللي عنده بنات الله يعينه، خصوصا في مثل هالمواسم. حسن العجمي اعتقد
2: ابو مريم عنده بنات. وين ابو مريم؟ يعني من زمان عنا في برنامج مراحب. يلا اخوي حسن العجمي،
3: صباح الورد.
2: صباح
1: النور.
2: لو غلا
3: يسعد صباحكم يا رب.
1: الحمد لله على السلامه
3: يا رب. بس تعرف الايام هذه ما شاء الله عندي بنت متاخره للكلام، فراجع فيها ومشغول معها.
1: الله يحفظها
2: ان شاء الله ويسهل امورها يا رب.
3: الله يسلمكم. والله شوفوا، التسوق انا احب التسوق مع طبعا بناتي.
2: ترى ابو مريم اخر مره انا شايفك بسوق مجمع
1: بزوارة مراحب، صح؟
2: لا شفته صدفه يعني. وكانت صدفه حلوه امانه ان التقيت ابو مريم. يعني حلو ان الواحد يطلع ويغير اجواء ابو مريم.
3: اي شفت المجمع اللي واجهتك فيه قريب من مدينه صباح الاحمر.
2: اي نعم صحيح.
3: فشوف انا احب التسوق مع بناتي، بس شوف الحريم ما يخلصون بسرعه يا اخي ابو
2: يعني. يعني حقهم بعد، تبي تشوف تبي تشتري، انت افتحها عاد رفجه مع اللي واقفين برا، الشباب اللي ناطرين عند الباب.
3: عاد انا الجمعه رحت ما شاء الله احدى المجمعات، اكبر مجمع عاد في الكويت. ما شاء الله زحمه.
1: ما شاء الله.
3: وشافوا الماركات قالوا احنا بشارعين غالي بنشتري من مجمعات برا.
1: حلو.
3: فطلع من المجمع رحنا المجمع الثاني.
1: ابو مريم بناتك اسم الله عليهم، هل يلبسون من بعض؟ ما عندهم مشكله ولا لا لازم كل شيء جديد كل موسم؟
3: كل موسم، خاصه مريم الحين ما شاء الله
1: الله يحفظها
3: تزوجت شهر 9 الماضي.
1: ما شاء الله
2: الله يحفظها ان شاء الله.
1: مبارك ان شاء الله.
3: وان شاء الله وبارك لاخوي يوسف بمناسبه فوز العربي اللي هو انا اشجع نادي الكويت.
2: الله يبارك بعمرك. تسلم يا ابو علي، ما قصرت.
3: وان شاء الله نسمعكم في العيد، وكل عام وانتم بخير.
1: وانت
2: عزيز
1: بخير.
2: وغالي ومحلك القلب والعين يا ابو مريم، كل الشكر والتقدير لك.
3: هلا والله.
2: حيا.
4: مرات كلمة بسيطة تغير حياة انسان.
1: واذا زعلتوا على بعض هل تحاربك باسرارك؟
5: حيل.
4: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب، اسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: الأضحية وذكرياتنا مع أتذكر أول كنا نروح نسوق الغنم ونجيب الأضحية ونقعد وياها ورا بالوانيت وقاضبين وفرحانين كنا جايبين الكاس ويانا البيت ونهتم بأكلها وبشربها وكذا
1: ومجهزين حبل
0: ونجيب صبغ الرش الرش عليه عشان لا حد ياخذها.
1: كانت تعذب يعني الأضحية عندنا كانت تعذب والله.
0: أنت
1: يعني أنا أذكر الوالد رحمة الله عليه كان يبقى مو بوانيت يحطها وراء على الكشن الوراني ويقطها بالدبة متى يربط ريولها وإحنا قاعدين كل شوية نطق على الدبة ونفتح الكشن هذا اللي وراء ونحاول شو اسمه ولين ما نوصل يعني ومن نوصل عاد مثل ما قالت أنفال وراء مراكض وراء هالضحية هذه لين ما يشوف باب الحوش مبطل يطلع وعاد بالفريج وراء. أيام والله حلوة كانت أيام
0: تدري
1: حلوة
0: أي ضحية توصلها أيام قبل أيام
1: وترى كانوا يحرصون أبانا أن الضحية يعني تذبح في البيت كانت تذبح في البيت
0: والفريج كله يشوف
1: في البيت وتوزع على الجيران وعلى الأحباب وعلى اللي موجودين في الخارج. فالله إن شاء الله يعني دائما يحفظ علينا هالنعم.
0: آمين الله يجعلها إن شاء الله لأبائنا وأمهاتنا اللي أول علمونا هالشيء يجعلها إن شاء الله ثواب عنهم وبركة دائمة ومستمرة. أبو مبارك معنا.
2: صباح الخير. هلا والله هلا في طلال. هلا
0: صباح النور.
1: هلا أبو مبارك.
2: والله نقطة مهمة جدا. أنا يعني جاني اتصال الحين من البرنامج قاعد أكتب هذا الرواية.
0: قول يا غالي شنو قاعد تكتب؟
2: عن الرواية القديمة الذكريات القديمة. فهذا موضوعكم فعلا أبوي الله يرحمه كان يذبح الذبيحة عند البيت. كنا كلنا نايمين فوق الذبيحة أنا وإخواني أساس لا تتحرك.
1: لا خنكتوها هذه.
2: أي والله يمكن ماتت قبل لا يذبح أبوي الله يرحمه. زين فنقطة مهمة جدا هذا راح يمكن أستلفها منكم أخذها بك.
0: حبيب وغالي.
2: العيد والله يعني الحين يعني تكرار صار مثل الروتين مثل الملل حتى عند العيال البنات والعيال عندهم ملابس وكل يوم يشترون وكل يوم يطلعون وكل يوم مطعم وكل يوم فما يحسون بالعيد تميز العيد اللهم من تكبيرات العيد يمكن يوم العيد مثل صباح العيد حتى الذبائح ناس مو الكل بعضهم يودي برا يعني ضد فكرة برا مع أنه يعني لهم صدقات ولهم أكيد الناس يعينونهم
0: يعني السنة خلها قدام عيالك السنة اللي بعدها برا ممكن
2: خل الأحفاد والعيال يشوفون هالإراقة الدماء وهذه من السنة.
0: نعم
2: فنحتاج العيد لصلاة الرحم بينه وبين
0: صحيح.
2: يعني صلاة الرحم مهمة
0: ما شاء الله
2: يعني.
0: صار سهولة الحين قبل أن نطلع من النقطة أبو مبارك المصالخ اللي موجودة ودكتور يشوف الضحية وفحص وشي جميل حتى عيالك لما توديها الأماكن مريحة وتكييفات يعني صار في سهولة
2: فيش. والله احنا نحرص شوف كل عيد يسوي رمضان ولا العيد لا تكون تجمع في الديوانية عيالنا وأحفادنا فهذه النقطة المهمة
0: ممتاز
2: تخليهم يحسون في العيد ونكهة العيد وأن اليوم مميز يعني هذا عن
0: أحسنت
2: عن
0: أحسنت
2: بقية الأيام.
0: نعم
2: وعسى الله عيدنا على
0: عساك من عوادة ومصاريف العيد والمشترى عندك ملاحظة أبو مبارك هل تحس الشباب واعي اليوم مثلنا أول؟
2: والله الشباب ما شاء الله عليهم أشوفهم يعني أشوفهم بالمباركية كثير الشباب ما شاء الله حتى الحرص على الدشداشة الحرص على المسباح الحرص على أمور كثيرة يعني لكن المشكلة بالحريم والبنات اللي يغيرون هذا غيروا بدل غيروا بدل غيروا قبل بس كبروا الحين بناتي عانيت كثير قبل
0: الله يحفظهم
2: مرة
0: الله
2: يحفظ. لكن هذا عيد بعد واحد يتحمل
0: فعلا
2: والله
0: عسى الله يخليك لهم يا أبو مبارك.
2: آمين يا رب آمين يا رب
0: ما قصرت صباحك خير
2: الله يسلمك.

0: يعني فيديوهات جدا جميلة توها انفال ذكرتني فيها. كل عيد لازم نشوف مقاطع يعني للضحية ومقاطع أيضا أنه يركض بالفريج ويروحون يصيدونه، وفي أجواء حلوة تعيشها الأسرة. صدقوني هالذكريات هي اللي تقعد لنا، يعني أبائنا وأمهاتنا إذا ما عندنا ذكرى مثل هالمواقف وياهم يوسف شلون يعني راح يكونوا.
1: يعني تبقى بالنهاية يعني الذكريات هي أجمل ما في هذه الحياة والله. وإحنا يمكن دائما نستذكر بالخير مستمعينا الكرام، وعلى رأسهم أم محمد الغالية بيان. يا حي الله أم محمد.
2: يا هلا يما، شلونكم؟
1: هلا وغلا. هلا يما، هلا ومرحبا.
2: يا حلو هالسؤال في الحلوة، ذكرتوني في أيام حبيبتي. أول
1: عاد أم محمد أم محمد هذا يبي لنا نقعد معاك ساعتين بس تسولفين لنا عن أول.
2: أقول لكم طولوا المدة نقعد سولف عدل.
0: نبي إن شاء الله نطول المدة بالعيد، راح نطول نص ساعة يعني من 9:30 ل11:30، إيش رأيك يما؟
2: يعني شوية طولت موعي. لا لو في الشهر خلون يوم يكون المدة تكون طويلة.
0: إن شاء الله
2: سوالف حلوة.
0: تامرين نقول حق إن شاء الله مسؤولين بالإذاعة وما يقصرون.
2: لا ما يقصرون والله، عسى عمرهم طويل
0: وعمرك
2: إن شاء الله.
0: قولي ما عنكم طويل. أول مع الوالد شلون خروف العيد؟ أكيد لك ذكريات حلوة.
2: حلوة ذكريات حلوة، بس اللي أتذكر عدل احنا كل عيد ابوي كان ياخذنا، امي في البيت تطبخ وتذهب حق العيد، بس ابوي ياخذنا ليلة العيد.
0: نعم.
2: عيد الزحمة.
0: الله.
2: ليلة العيد يودينا سوق شارع غربلي، ما ادري هالاماكن. بس مكرمين تشتري جواتي.
0: الله.
2: يعني أمي قبل العيد تشتري لنا هدوم.
0: حلو.
2: تشتري لنا تشتري الحنة وتذهب الذهب، هذا كله نذهب حق العيد.
0: الله.
2: بس الجوتي أبوي ليلة العيد يودي.
0: الله. وحلو العيد يما تسوونه بالبيت ولا تشترونه من برا أول؟
2: في لا برا، وكان في هذا شوية يسمونها قليلبة، وهذيل الفريج، كل فريج كان فيه، ما عندنا أماكن ترفيه وايد.
0: هذه أماكن الألعاب يما.
2: ملعب. فكنا ناخذ عربانة مزينينها صابغينها نقعد فيها البنات.
0: عربانة العمال هذه ما تلسميت القديمة
2: على خشب.
0: على خشب
2: ومزينها هو وصابقها
0: الله.
2: حتى الحصان أو ما أدري الحيوان اللي كان يدز هذه يحطوا له حنة على رأسه.
0: الله.
2: حاطين له حنة والروح ويدور فينا بالفريج
0: وناسة
2: وناسة وصفقة ونغني
0: وبمية فلس. صح يما كان بمية فلس ولا أقل؟
2: لا أنا أيامي أنا بعد حقت على الربية
0: ما شاء الله. عسى الله يعطيك الصحة والعافية. قولي آمين.
2: آمين يا رب.
0: مشكورة
2: يعني. والبحر وهذا وني البيت ورا هالحلويات ذاهبة
0: ما شاء الله،
2: غدا الحلو ريحته جاية برا
0: ما شاء الله
2: خمينة. وذكريات وايد إن شاء الله ينعاد علينا.
0: آمين
1: آمين آمين يا رب العالمين.
2: إن شاء الله.
1: الله يعينك يا أم
2: محمد. إن شاء الله.
1: تسلمين يا أم محمد على هالكلام الطيب. والله لا يحرمنا من هالصوت وهالبركة هذه. حياك الله يا أم محمد.
0: نروح الدوحة ونشوف قبل كابتن عبد الحميد يعني شلون كان يتجهز حق العيد.
1: شوف ايش كان يسوي بالخروف.
0: من وين يشترون الخروف؟ اي منطقة؟
1: يا حي الله هالقطر.
3: هلا والله.
1: حي الله هالدوحة.
3: هلا والله. الله يتقبل طاعاتكم.
1: منا ومنك صالح الاعمال.
0: آمين.
1: يا رب
3: حجهم ان شاء الله.
0: امين
1: امين.
3: والله لا ينسونا في الدعاء، بس يدعون لنا ان شاء الله.
0: عسى الله يطول بعمرك.
1: الدعوات طيبة.
3: يقول لك في أغنية عندنا شعبية يقول لك باكر العيد نذبح بقرة. ها سمعت الأغنية هذه؟
0: عمي مسعود كبير الخنفرة.
3: فهذه الله الله في بطونكم، بس يعني يعني الناس تضرب بالخمس واللحوم.
1: لا لا بس كملها، كمل الأغنية يعني.
0: المخرج يقول
1: خلنا نسمعها منك.
3: حافظها يوسف.
1: كملها وطلال يعاونك.
3: بعدين حتى الأغنية اللي حطيتوها قبل شوي أشكر المخرج طبعا عبد الوهاب زين، اللي هو أقبل العيد والله.
0: ابشر الحين نحطها لك مرة ثانية تامر
3: زين. في الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء. ارحموا بطونكم في العيد زين.
0: نعم.
3: لأن إيه فعلا إيه لا تكثرون من اللحوم زين، لأن فعلا معدة بيت الداء ولا لا.
0: إنزين خروف العيد من وين تشترونه؟ ما علمتنا
3: والله. إحنا في الحين حاطين المقاصب وحاطين يعني أماكن كثير موزعين على أنحاء قطر كلها يعني ما تتلعوز.
0: ما شاء الله. عيل هذا أهداء لك يا كابتن أبو عبد الله.

0: باكر
1: العيد باكر
2: لا يعني الايام هذه ان شاء الله عيد الاضحى ان شاء الله الحجاج يخلصون اعمالهم
1: يا رب
2: على خير
1: يا رب
2: يا رب,
1: يا رب
2: العالمين. عندنا اتصال احمد
1: ام حمد من البحرين.
2: ام حمد يا حي الله
1: اسمها يومين ما
2: دقت احمد ابو حمود من البحرين.
1: لا
2: يا حي الله محمد
3: باكر العيد بنذبح بقره نقد وخرفان كبير خمفرة.
1: يا سلام
3: القصوب سلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله يا حي الله
1: من عواده
3: الأوال من ذي الحجة يعني إن شاء الله تعود عليكم وعلينا بالأمن والأمان
2: والصحة
3: والعافية عمر ويحفظ خليجنا ويحفظ أمة محمد أجمعين في كل مكان.
1: آمين
3: ويحفظكم يا ربي.
1: طول بعمرك يا يما
3: عليك يا طلال من الأكبر أنت لي يوسف صباح الخير يا
1: أكيد
3: يوسف,
1: يوسف.
3: الله كبيرين بجوهكم
1: حبيبي والله فقدناك اول شيء امي الحمد لله على السلامه.
3: تحيه لمحمد بيان الصراحه واد اسعد ام خالد وكل من شارك ام صالح واقول انعم الله عليك وصلنا رزق للبحرين من السماعه.
1: اي والله اي والله ما قصر
3: مدين من زود الايام الفضيله هذه عيالنا يا ليتكم اجراب عندنا نحن الحلوى
1: حبيبي اعتبريها واصلة يا أمي الله يخليك
3: يوسف
2: يخليك ويحفظك إن شاء الله
3: صراحة صلاحات على الرأس وفوق.
2: تسلمين تسلمين يا محمد
3: وعلى الأخطال وغير الكواليس وعلى إذاعة الكويت الكويت كلها من أولها لتوليها حنتو تبون عن العيد الأول الأول
2: أي.
3: يعني يشترون لنا ثياب وخياطة في البيت تخيط ما عندنا هذه درية على السونجة وتخيط تروح واحدة من الفريج تروح سوق المنامة سوق البس ما عندنا إلا سوق المنامة
1: الله.
3: الأول ما فيه نهاللون
1: ما في سوق المحرق القديم بعده ما
3: لا.
1: صار ها
3: لا هو القديم المنامة اللي في الخلق
1: نعم
3: معروف سوق المنامة
1: ما شاء الله
3: عبد الله
1: ما شاء الله
3: يجيب سنابل هو الكون في ذاك خلق اسمه شعر صباح اللي فيه مهدل شفت القطرة شو نهدلونها شذي
1: حلو
3: عاد تجيب ويختارون تصدق ان الفريج كله ياخذ نفس الشيء
1: ما شاء الله
3: ما في أنانية
1: الله.
3: لا وتخيط الخياطة وعندنا خياطات معروفات في الرفاع
1: ما شاء الله
3: فاطمة وعندنا بنات الفلك
1: والنعم
3: هذيل المخايطة اللي في البيوت
1: ما شاء الله
3: شلون يقعدون اول ما فيها القصة الكروني اللي يحطون بالميات نفنوف ويفصلونه
1: إيه؟
3: ويحطون لنا نلبس وشناطنا نسميهم جزادين والبلاقات الله يكرمكم والجواتي
1: كرمتك
3: والله ناس الجواتي او الثياب ترى يخلونهم حق عيدين
1: صح
3: قدهم ومعلقين في المسامير
1: نعم
3: ونحطهم تحت
1: راسنا والكبير يعطي الصغير امي اول عدل الكبير يعطي الصغير
3: إيه
1: ما في مشكلة
3: الدبابة شنو هي عبارة عن صندل رفيع يسمونها الدبابة والجواتي ذي بوردة اللي شريطة على بوردي يلمع بالسير هذه وكان الحنة حتى الحنة
1: الله
3: اشتراك الفريج كله يحطونا على السيم
1: الله
3: يحنون ريلنا وربطونا عند بثير أمهاتنا العتج ما يبون يشقونهم وربطون ريلنا واليد بكسل شنو الكسل
1: ايه؟
3: الكسل اللي هو العود مال العسل مال العذق مال التمر
1: مال النخل ايه؟
3: هذه ياخذون ناس يخضبون يدنا
1: الله
3: في الحنة القاعة اللي يحطون الحنة شوية بس إيه؟ وتصك عليه اليد وربطونا أنا ما تقعد إلا الحنة
1: الله يا يما ما شاء الله يعني رجعتينا صج لأيام جميلة حلوة في البحرين الغالية وأكيد الخليج كلنا يوسف بالنهاية نفس العادات ونفس التقاليد. شكرا أمي أم حمد
2: نعم شكرا من شكرا أم حمد الله يحفظك يا رب.
1: عادل معانا ألو عادل الغالي
4: الو السلام عليكم.
2: سلام ورحمه الله حيا الله عادل الرفاعي
4: حضرتكم بشير استاذ طلال استاذ يوسف
1: صباح الخير
2: ومرحبا
4: البرنامج والمستمعين جميعا ان شاء الله.
2: الله يسلمك ويحفظك يا اخوي عادل
4: الايام الطيبه
1: بالخير امين
2: امين اجمعين يا رب.
1: بنرجعك الحين يا أخوي عادل إلى زمان عادل الصغير وين كان يروح يشتري العيدية من معاك خروف العيد
4: طقوس العيد تقريبا في العالم العربي والإسلامي تقريبا
1: واحدة نعم
4: نفسها بتتشابه مع اختلاف طبعا الأقطار وكل قطر
1: صح
4: لمسات وتطشات معينة بالنسبة لنا احنا زمان كنا نربي الخروف قبلها يمكن بشهر او
1: الله.
4: شهرين داخل البيت يعني بشترى وياكل من المرعى بتاع البيت نفسه.
1: يا سلام.
4: سواء خضرة أو سواء عنب أو أو أو.
1: نعم.
4: وطول هذه الفترة إحنا مبسوطين به، وإحنا اللي بنقوم بأكل وشربه كصغار يعني بمعونة طبعاً الوالد والوالد.
1: نعم.
4: هذا بالنسبة للخروف.
1: الله.
4: بالنسبة للملابس. الملابس. أمي كانت شاطرة شوية في الخياطة يعني.
1: ما شاء الله.
4: يعني. كانت تفصل لنا الملابس بتاع البيت يعني. الله. جماد
1: عندها ماكينة خياطة وتخيط بالبيت.
4: أما ملابس الطلعات يعني الدشداشة أو الخروج فكنا نشتريها أو نوديها عند الخياط.
1: الله الله.
4: تمام. بالنسبة لليوم الأضحية نفسه، أنا اليوم كله مخصص من بعد الصلاة لغاية الضحى في الذبح، نذبح الذبيحة وتنسلخ وتتنظف
1: ما شاء الله
4: وتوزع، ونقوم احنا كصغار بتوزيعها على
1: الجيران.
2: نعم احسنت احسنت اخوي عادل، الله يحفظك ان شاء الله، كل الشكر والتقدير لك.
1: مرحب مرحب بالعيد يعني صفاء أبو السعود، لما عادت الأغنية هذه العام فعلا أبدعت يعني ونالت ترند في الأغنية، جميلة في صوتها وأدائها، عسى الله يطول بعمرها إن شاء الله.
2: آمين يا رب.
1: وتعيش وتغني للعيد وفرحة العيد والناس فرحانين. تسمع العيد ولا نقول ألو معنا جابر؟
2: ألو مستمعينا ناطرين. يا حي الله أخوي جابر.
0: يا هلا والله، يعطيكم ألف عافية، شكرا.
2: الله يعافيك ويحفظك.
0: طيبين إن شاء الله.
2: خير، عساكم بألف خير إن شاء الله.
1: شلونك يا جابر؟
0: والله طيبين، اللهم لك الحمد، الله يعطيك الصحة.
2: عسى دوم دوم إن شاء الله. جابر شلونك مع العيد والتسوق وقبل واليوم والتطور؟
0: والله صراحة سؤالكم يعني في محلة للأمانة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدى. طبعا يا حبايبي أستاذ طلال، رحب بكم جميعا أجمل ترحيب، وهذه صراحة ساعة جميلة أني أنا أدش معاكم وأشارك.
1: حياك الله. ساعة مباركة. إحنا اللي سعيدين يا جابر، قول لي عن العيد وأيامه وانت صغير.
0: ايه أنا طبعا أيام العيد لما كنا أطفال في ذاك الوقت كنا يعني نتسوق ونشتري الملابس والأحذية حق العيد علشان نطلع بحلة جميلة ولباس جميل ونستانس أمام الناس لما نزورهم ولما نتزاور نستانس، البهجة والسرور تنتشر بيناتنا.
1: الله.
0: سبحان الله اليوم وقبل الحين الوضع اختلف. الحين كل واحد يسار طلال يشتري الملابس والحذاء اللي يبيه عن طريق الأونلاين.
1: صح.
0: الحين طال عمرك تطبيق تنزل بالأبل.
1: نعم. وتشتري مو أنت بالبيت.
0: الله ينور عليك.
1: بس جابر مو أول كان وناسة أكثر سعادة، شنو اللي الشيء اللي فاقده قبل واليوم مو موجود أو أنت لحقت عليه زمان؟ شنو اللي لحقت عليه؟
0: إيه أنا والله الأمانة يعني أول والحين
1: إيه؟
0: والله أعلم نفس الشيء، بس يفرق التكنولوجيا بس يعني
1: بس هذا الفرق هو.
0: ايه يعني الشراء هو بس اللي يفرق انه صار الحين تطور اكثر.
2: نعم.
0: تطلب اللي تبيه وانت قاعد.
2: نعم احسنت احسنت اخوي جابر. يعني اخوي جابر اللي فهمته من كلامك هذا الطيب بان العيد سعاده للارواح.
0: نعم.
2: وما في منافسه بالاسواق ولا الارباح مثلا، ان الواحد تفرح روحه، هذا الشعور اللي بالفعل الواحد يفتقده في هذه المناسبات.
0: نعم
2: احسنت احسنت اخوي جابر، كل الشكر والتقدير لك
0: حبيبي يا استاذ.
2: حياك الله.

0: ورجعنا نتواصل مع حبايبنا وعن ذكرياتكم في العيد.
1: لاحظ جابر ما ألف ودار ما قال عمره ولا قال ذكريات ذكي. عشان لا نصيد كم عمره ولا مواليد كم. بس
0: ما شاء الله
1: أنا
0: عليك.
1: حاس فيه
0: والله حاس إيه. إن جابر
1: مو كبير
0: أنا أحس إنه شوي يعود
1: بالمرة. لا أنا أحس في ريعان الشباب
0: ما شاء الله الله يزيده الله يعني هو من الاتصالات الذكية
1: يعني كلامه وأدبه وأخلاقه في الحديث والله تجذب يا أخوي جابر الشمري لك منا أجمل تحية ومشكور والله وأثريت يعني البرنامج بصوتك الجميل وأيضا بأدبك هذا اللي أخجلنا والله.
0: ما شاء الله عليه وإحنا بانتظار المزيد والمزيد على 22413250 أو 22413251 ومن خارج دولة الكويت لنا أحباب على 00965224352 والعيد وأيام العيد والتسوق لعيد الأضحى. ناس قالت أونلاين أحسن وأسهل وأوفر لأن أنت عندك سلة يوسف وتعبي كل ما تأخذ شيء يقولك خصم دينارين خصم دينار خصم يعني الشباب بعد أذكياء ويبون الخصومات فعشان كذي هم متحمسين للشراء بالأونلاين.
1: أنت الظاهر تحب كثرة الشراء طلال
0: مو دائما
1: لا والله أحس إن دشيت السوق والجمعية تأخذ وتقط بالهذا ما ماكو تخطيط صراحة أشعر كذي
0: 100%

0: انت معانا يعني ايش دراك؟
1: والله ادري انا احاسب طبيعتك يعني
0: والله كذي انا خليهم انتشروا.
1: وبعدين الحلو ونتبع. الحلو اللي فيك طلال يعني شوف الحق ينقال امانه يعني الحلو اللي فيك طلال انه وانت حتى بالسوق لو بالجمعيه لو في محل عطور يعني ما فقط تذكر نفسك
0: لا
1: وانما تذكر أشوف. الجميع يعني شوف عبد الوهاب اليوم انت ما جبت عبد الوهاب شوف من وراك
0: عليك بالعافية
1: من وراك يا عبد الوهاب معطينا هدية وقاطها ماشي ماشي
0: والله اني شاريها والله لك وحق مذيعين اليمن
1: وعبد الوهاب ليش مو جايب
0: هو مذيع خلي يصير مذيع هو
1: باكج كامل يقولون شيء اكبر يا
0: لا والله ما يصير
2: اذا صار عنده بيتين زيادة راح تزوج
3: يعني ايضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة
2: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب
0: الله
4: رايكم وشور شور
5: يا يبا
4: اضبط ساعتك على ساعة الموت
2: مشكورين على هالبرنامج الحلو واتمنى الله يوفقكم اكثر وقت نشكر المستمعين ما قصروا كل واحد قلب قلبه
6: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي
7: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد
1: تقدير الزوج الظروف الزوج
2: يا صباح الفل يا صباح الورد يا صباح الياسمين
1: صباح المسكول عنبر والعود يا مصالح يا حياك الله
8: حاب تعبر عن رايك عندك وجهة نظر
9: الكلمة لك في مراحل

0: يعني طلال في وايد أمور عن العيد إن شاء الله رح ناخذها تباعا في أكيد. الأيام المقبلة، العيادي في العيد،
1: السفر بالعيد،
0: السفر والنحشة وتختلي بنفسك خارج
1: عشان ما يدفع عيادي.
0: أجواء البلد مثلا ولا لا، تحب تكون موجود بين أهلك وناسك وتحط لك جدول تخطيط للزيارات، يعني كل هالأمور إن شاء الله رح تكون معنا في الأيام المقبلة نناقشها. بعد أنا وياك نازلين إعداد بالبرنامج، لازم نضبط
1: إن شاء الله. لا لا رح نضبط إن شاء الله أشياء حلوة، والبرنامج صار زيادة نص ساعة إن شاء الله ابتداء من أول يوم العيد.
0: مو تغيب عاد،
1: لا لا لا
0: أنت بعد
1: إن شاء الله موجود. لا لا لا موجود بالعيد بأمر الله.
0: شنو تحب في يعني العيد، ريوق العيد مثلا؟ بعد معروف عيد الأضحى نفس ما قالت أختنا مطارق، عيد اللحمة يسمونه. فالواحد من الصبح يدق عد معاليق وشبده
1: وخبز تنور،
0: وخبز تنور حار.
1: وإذا عندك أحد بعد يطبخ بالفريج فنان أو يخبز، يا سلام.
0: عاد منو يعني الفنان اللي يحمس هالأمور؟
1: هذه ما يبي لها ترى شيء، سبحان الله، غير عن الحمى المثلجة أو البايتة أو القديمة. هذه شوية تبهار وشوية فلفل أسود وتعال ذوق ودهيلي.
0: يا سلام، أي
1: بس حمسة
0: أف
1: عليك. حاضر، عيوني لك يا أبو يعقوب.
0: مو بس إيه، وعيوننا لك وكذا وتالي. ما
1: بتشوفني بالعيد؟ أبشر، بيبقى لك وياه.
0: لا شوف تشوي هناك، تجيب لي بارد. لا أبي طازج أنا.
1: دخلونا الإذاعة الجبلة
0: لا يجيب الخروف وتعال
1: بعد.
0: يعني بالفعل نكهة العيد حلوة وجميلة، ولكن مثل ما ذكرت أختنا الغالية أم يحيى الله يحفظها وأخوي جابر، بأن يعني الروح يجب أن تكون سعيدة. متى ما سعد الإنسان تسعد أيامه. يعني التسوق بالفعل مرات يكون فرحة للقلوب، مرات يكون ثقل للجيوب، ولكن الروح الحلوة هي المطلب الرئيسي في مثل هذه المناسبات، وإنما في كل حياة.
1: يوسف، شو اللي يخليك أنت كأبو، كل أبو شو اللي يخليه يدفع يعطي الفرحة اللي يقراها بعين عياله؟ هذه تسوى الدنيا. نعم. وما فيها هالنظرة.
0: مرة بعد يعطي وكذا وهذا وما يشوف هالفرحة بعد يضايق أكثر.
1: لا
0: يعني
1: هذا العيال يبيلهم عقاب.
0: والله يبيلهم تضبيط شوية. يبيلهم شد وضراري.
1: والله لا، بالعكس، يعني كونوا من الحامدين الشاكرين، خصوصا لوالدينكم. يعني خصوصا في مثل هذه الأيام، ترى كثير من آبائنا يحرم نفسه علشان عياله، هذا يستحق فعلا شكرا وتقديرا. بعد موجز لأهم الأنباء لنا عودة، وحياكم الله.
2: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب معها ستنتهي سريعا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن أمام إيران مسارين، إما إبرام اتفاق نووي أو استئناف الحملة العسكرية. الصين تؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مهمة للغاية، وتشدد على ضرورة استمرار وقف القتال. حلف شمال الأطلسي يدرس التدخل في مضيق هرمز أوائل يوليو المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية على مناطق في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل السيطرة على سفن أسطول الصمود وينقل 430 ناشطا إلى سفنه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن

0: شائع عالم متعدد الأقطاب. مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعتزم زيارة روسيا قريبا، والاتحاد الأوروبي يناقش من يمثله في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي بشأن أوكرانيا. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: إذن وصلنا معاكم للختام، ونتمنى أيامكم كلها تكون أعياد بعياد. لكم أجمل تحية من فريق العمل في مراحب، من الإعداد هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، التقديم طلال الماجد، يوسف جوهر، المتابعة والتنسيق سوسن بوشهري، الهندسة الإذاعية أنفال العياف، والتنفيذ على الهواء سارة الفرج. وأجمل تحية تأتيكم من المخرج عبد الوهاب الصلاحات. إلى اللقاء.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يصبر، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
3: اركض اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

هشه عطر، اعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، اخراج صابرين بولند.

0: تخطي وعذرك، أتحمل خطاياك، هويت غلطاتك كثر ما هويتك، ضحيت بدنيا على شان دنياك، خليت كل اللي يبيني وجيتك، كنت بعيوني وين ما طالع القاك، حتى لو غمضت عيني لقيتك، من كثر ما أحبك أقدر وهواك، مذكر أني في حياتي عصيتك، ألا فات كل اللي أسويه وياك، أتعبت قلبي ليتك تحس ليتك، الحين بروح أرجوك ساعدني أنساك، ولا تجي حتى لو إني بغيتك، إن مر في بالي بقايا الذكراك، بحاول أنساها مثل ما نسيتك، ما بين بعينك على كثر ما جاك، لا وأحساف أهليتني ما عطيتك، تخطي وعذرك وتحمل خطاياك، هويت غلطاتك كثر ما هويتك، ضحيت بدنيا على شان دنياك، خليت كل اللي يبيني وجيتك، كنت بعيوني وين ما طالع القاك، حتى لو غمضت عيني لقيتك، من كثر ما أحبك وأقدر وهواك، مذكر أني في حياتي عصيتك، ولا كل اللي أسويه وياك، أتعبت قلبي ليتك تحس ليتك، والحين بروح أرجوك ساعدني أنساك، ولا تجي حتى لو أني بغيتك، وإن مر في بالي بقايا الذكراك، أحاول أنساها مثل ما نسيتك.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

ما بين بعينك على كثر ما جاك، لا وحساب ليتني ما عطيتك. ما بين بعينك على كثر ما جاك، لا وحساب ليتني ما

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يمان يمان،
0: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
3: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: إذا كان شم الروح أدنى إليكم فلا برحتني روضة وقبول، وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول، يحرمه لمع الأسنة فوقه فليس لظمآن إليه وصول، أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليل، ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول، لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كبدي والليل فيه قتيل، وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيلٌ.

أمام لحظة مشحونة بالهول والفزع، أمام تلك الفكرة الكونية التي يشعر بها المتنبي، أحسها على سبيل التداعي. حياته كلها، أحلامه المنهارة على هذا الكوكب الأرضي بمثابة رحيل واحد حال بينه وبين حلمه الكبير. أوقعه ذلك في كل هذا الأسى والجمود والظلام والإحساس بالضعن المستمر. إذن كيف يتحمل الموت ذاك الزلزال الكوني المدمر الذي ينفجر في الحياة فيحولها إلى ذرات متطايرة ترتحل في الزمان والمكان بصورة مستمرة؟ المتنبي كان يدرك طبيعة ذاك الإحساس الوجودي بالارتحال الدائم والفقد المستمر، لكنه على وجه اليقين كان يشعر به شعورا حادا. لعل هذا المعنى الذي صوره المتنبي في حالة تحرك دائم من مطلع مقولته

الليالي بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل. هذا المشهد الذي يصور الزمان في حالة تجمد هو المحور الذي تدور حوله فكرة أبي الطيب عن الزمان، وهي لا تبعد كثيرا عن الصورة الدقيقة لفكرة العلماء عن الزمان. فلا شك أن نسبية الزمان هي التي تشعره بهذا الطول والتشابه في لياليه الذي يشعر به في مطلع قصيدته، فيسقط شعوره الداخلي على الليالي. كذلك إحساسه الحاد بالموت الذي يتتابع فيه الظعن والارتحال الدائم، إذ يتبين في وسط قصيدته: وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. يمكن أن نتتبع نسبية الزمان في لوحته هذه كلها، لنرى كيف يمكن للنفوس الشاعرة أن تصل إلى أعمق المعاني التي لا يصل إليها العلم إلا بعد أعوام طوال. هذه الفكرة تغمر هذه اللوحة وتحدد إطارها العام. لوحة الزمن ظلت تتردد بصورة أو بأخرى في كثير من مشاهدها، لعل هذه الفكرة هي التي أعطت المشهد كل هذه الحيوية، هذا الإشعاع الفني الذي يتجلى في انسجام إيقاعها وعذوبة سياقها والتئام أفكارها وتوحد نسيجها.

ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول؟ لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كبدي، والليل فيه قتيل، ويوما كأن الحسن فيه علامة بعثت بها والشمس منك رسول. وما قبل سيف الدولة الثار عاشق، ولا طلبت عند الظلام ذحول، ولكنه يأتي بكل غريبة تروق على استغرابها وتهول. ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول؟ البيت الأخير يشير إلى معاناة المتنبي من آلام بسبب ظعن حبيبته، وما قساه من هموم أصابت جسمه بالرقة والنحول. ولكن المتنبي في الحقيقة لم يكن مهموما بسبب غياب الحبيبة، وإنما ضمر جسمه ونحل ورق من كثرة ارتحاله في سبيل المجد. ولعله تذكر في لحظة من لحظات التوهج الروحي كل أسفاره، وتخيل نفسه يطارد حلمه الكبير ويجري وراءه في سرعة كبيرة، وتمنى لو صنع هذا الليل الطويل الجامد الساكن الممل صنيعه، إذا لرق ونحل وأصبح نحيلا ضئيلا. ونحن إذ نستمع إلى لوحة الزمن، إلى الحديث عن الزمن، لا نمنع أنفسنا ما دمنا بصدد الحديث عن الزمن أن نفكر في تلك المعادلة التي تقرر أن الأشياء والكائنات كلما زادت سرعة تحركها كلما انكمشت أكثر. ولو تحرك ليل المتنبي بسرعة الضوء لانكمش تماما واختفى بالنسبة له، وهو ما كان يتمناه ليتخلص من عذابه. على أي حال، على أي حال ينتهي هذا المشهد بهذا البيت وينتهي عذاب المتنبي؟ فقد شفي من كمده بشيء آخر تحقق من خلال معارك سيف الدولة. وتأمل

آية المشهد الثاني من القصيدة، ثم انظر إلى ما بعدها من المقاصد. ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول؟ لقيت بدرب القلة الفجر لقية، شفت كبدي والليل فيه قتيل، ويوما كأن الحسن فيه علامة بعثت بها والشمس منك رسول. وما قبل سيف الدولة الثار عاشق، ولا طلبت عند الظلام ذحول، ولكنه يأتي بكل غريبة تروق على استغرابها وتهول. رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا، وما علموا أن السهام خيول.

حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين. هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ انا
6: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر يدبس الخطاط.
8: والله ما في دوا برحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
9: إذاعة

0: دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة تمثل نشأة المدن الأولى واحدة من أعظم التحولات في تاريخ الإنسان، لكنها في الوقت ذاته واحدة من أكثرها إشكالية وغموضا. فحين انتقل الإنسان من حياة الترحال والبساطة إلى الاستقرار وبناء التجمعات الحضرية، لم يكن ذلك مجرد تطور مادي، بل كان انقلابا وجوديا أعاد تشكيل علاقته بذاته وبالآخرين وبالعالم. ومن هنا يبرز السؤال العميق: هل كانت المدن بداية التقدم أم بداية فقدان شيء جوهري في الإنسان؟

في قلب هذا التحول تقف أور، إحدى أقدم المدن في الحضارة السومرية، والتي تعد أنموذجاً مبكراً للحياة الحضارية المنظمة. لم تكن أور مجرد تجمع سكني، بل كانت بنية معقدة تضم المعابد والأسواق والإدارة والطبقات الاجتماعية. لقد مثلت لحظة تاريخية خرج فيها الإنسان من الطبيعة ليبني عالمه الخاص، عالماً تحكمه القوانين والرموز والمؤسسات. قبل ظهور المدن عاش الإنسان في جماعات صغيرة تعتمد على الصيد وجمع الثمار، حيث كانت العلاقات مباشرة والاحتياجات محدودة والارتباط بالطبيعة وثيقا. لكن مع الثورة الزراعية بدأ الاستقرار، ومعه ظهرت الحاجة إلى التنظيم وتقسيم العمل وتخزين الموارد، وهكذا ولدت المدينة، لا كخيار ثقافي فقط بل كضرورة اقتصادية واجتماعية. غير أن هذا التحول لم يكن بلا ثمن، فمع نشوء المدن ظهرت أولى أشكال التفاوت الاجتماعي، حيث لم يعد جميع الأفراد متساوين في الموارد أو السلطة. في أور وغيرها من المدن برزت طبقات حاكمة وكهنة وعمال وعبيد، مما أدخل الإنسان في شبكة معقدة من العلاقات غير المتكافئة. وهنا يمكن القول إن المدينة لم تنظم الحياة فقط، بل أعادت تعريف الإنسان داخلها. لم يعد فردا حرا في الطبيعة، بل جزءا من نظام أكبر.

من الناحية الأركيولوجية، تكشف الحفريات في أور عن تفاصيل دقيقة لهذا التحول: منازل متقاربة، شوارع ضيقة، معابد ضخمة مثل الزقورات، ونظام إداري يعتمد على الكتابة. هذه العناصر تشير إلى أن المدينة كانت مركزاً للسلطة والمعرفة، لكنها أيضاً كانت فضاءً للضغط والقيود. فكلما ازداد التنظيم قلت العفوية، وكلما توسعت البنية تقلصت المساحات الفردية. يمكن استحضار البعد الفلسفي للسؤال: يرى جان جاك روسو أن الإنسان كان أكثر سعادة في حالته الطبيعية، وأن الحضارة رغم ما جلبته من تقدم أدت إلى فساد الفطرة وظهور التفاوت والظلم. يقول روسو: الإنسان يولد حرا، لكنه في كل مكان مكبل بالأغلال، وهي عبارة تعبر عن هذا التناقض بين الحرية الأصلية والتنظيم الحضاري. في المقابل يرى أرسطو أن الإنسان حيوان مدني بطبعه، وأن المدينة هي الإطار الذي يحقق فيه الإنسان كماله الأخلاقي والعقلي. بالنسبة له لا يمكن للإنسان أن يحقق ذاته خارج المجتمع المنظم، لأن الفضيلة نفسها تتطلب وجود الآخر. هذا التباين في الرؤى يعكس تعقيد الظاهرة، فالمدينة ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل هي فضاء مزدوج يحمل في داخله إمكانات التقدم والانحراف معاً.

0: عمق التاريخ.
1: مع تطور الفكر الحديث ظهر مفهوم الاغتراب بوصفه نتيجة محتملة للحياة الحضرية، وقد تناول كارل ماركس هذا المفهوم معتبرا أن الإنسان في المجتمعات المنظمة يفقد صلته بعمله وبذاته، حيث يصبح مجرد أداة في نظام إنتاجي. الاغتراب هنا ليس فقط اقتصاديا بل وجوديا، إذ يشعر الفرد بأنه غريب داخل عالم صنعه بنفسه. كما أشار إريك فروم إلى أن الإنسان الحديث رغم عيشه في مجتمعات مكتظة يعاني من وحدة داخلية عميقة. هذه المفارقة، أن يكون الإنسان محاطا بالآخرين لكنه يشعر بالعزلة، تجد جذورها الأولى في نشأة المدن، حيث بدأت العلاقات تتحول من روابط مباشرة إلى علاقات وظيفية. من زاوية نفسية يمكن القول إن المدينة غيرت بنية الإدراك الإنساني، فقد أصبح الإنسان يتعامل مع كم من هائل من المعلومات والضغوط والتوقعات، مما أدى إلى تطور آلات جديدة للتكيف، لكنها في الوقت ذاته زادت من احتمالات القلق والتوتر.

إن الانتقال من الطبيعة المفتوحة إلى الفضاء الحضري المغلق لم يكن مجرد تغيير مكاني، بل تحول في طريقة الشعور والتفكير. لا يمكن إنكار أن المدن كانت أيضاً مهد للإبداع، ففيها نشأت الكتابة والقوانين والفنون والفلسفة. لقد وفرت المدينة بيئة للتفاعل الفكري ولتراكم المعرفة ولتطور العلوم، وربما لولا المدن لما ظهرت الحضارات كما نعرفها اليوم. لكن السؤال يبقى قائما، هل كان هذا التقدم يستحق الثمن؟ هل فقد الإنسان شيئا من إنسانيته في سبيل التنظيم والتطور؟ أم أن هذا الفقدان كان جزءا من مسار لا يمكن تجنبه؟ ربما تكمن الإجابة في فهم أن الحضارة ليست خطا مستقيما نحو الأفضل، بل مسارا معقدا يحمل مكاسب وخسائر في آن واحد. فالمدينة منحت الإنسان القوة، لكنها سلبته البساطة. منحته الأمان، لكنها قيدت حريته. فتحت له آفاقا جديدة، لكنها أبعدته عن جذوره.

يمكن القول إن نشأة المدن لم تكن مجرد حادث تاريخي، بل لحظة فلسفية كبرى لا تزال أثرها تتردد في حياتنا حتى اليوم. نحن أبناء المدن الحديثة نحمل في داخلنا هذا التوتر القديم بين الرغبة في الانتماء إلى النظام والحنين إلى البساطة الأولى، وهكذا تبقى المدينة رمزاً مزدوجاً، فهي في آن واحد إنجاز الإنسان الأكبر وربما أيضاً بداية اغترابه الطويل.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت، هنا الكويت،
4: هنا الكويت، هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
10: نافذة على التاريخ،
11: ألوان من الفنون،
12: من هنا وهناك.
1: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
13: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
1: بدر الله هداك، ايش حقك قلت حق الربع اني اغني بالسمره؟ ايش فيك انت؟ ليش وهكتني؟
2: وهكتك شنو بعد؟ انت ما سمعتوا شلون كانوا متفاعلين معك؟ ليش مرتبك كذي؟
1: صراحه يعني ما ادري شلون افهمك اياها، انا ما ادري شلون اهلي بيرضون، اهلي ما يرضون، لا امي ولا ابوي.
2: دعوه سموي مو لهالدرجات وايد بالغ.
1: انت ما تعرفهم تعلمني بامي وابوي؟ ما راح يرضون، وبعدين الامتحانات قربت.
3: ها للحينك هني؟ ترى رتبت كل شيء.
2: لا تحاتي، وسامي بيبدع بالسمره ان شاء الله.
1: ولا يهمك ولا يهمك، خلاص عيل ايش اقول، مبروك الزواج عيل. مبروك.
3: الله يبارك فيك، يلا ها اشوفك الاسبوع الجاي، وترى على فكره حولت لك المبلغ.
1: ها
4: اتصلت عليه؟
2: اذيتنا ترى، ايش فيك انت؟ اكيد قاعد مع ربعي مستانسين وسوالف وقطات.
4: مستانسين؟ زين والدراسه والمستقبل؟
2: هدي علامك انت.
4: ما اقدر اهدي.
2: لا يا معوده يرتفع ضغطك يطيحين علي، ترى ما لي خلق عابل.
4: اقول خلنا من هالسوالف، على طاري المستقبل ايش رايك ندور له على مره؟ اخاف يضيع بعد بين هالشباب.
2: بوكه بوكه يضيع؟ ايش فيك انت؟ هذا ان شاء الله باكر يقولون هذا ابو سامي اللي ولده وكيل نيابه، علامك انت.
4: اللي يسمعك الحين يقول انت مربي وتعبان عليه.
2: افا شو ما ربيته انا؟
4: اقول خل اروح احط غداء.
2: ما عليه عبد
4: العيم، عشاي دودتني.
2: اي ما عليه، حاجيك يبي الخبز اسمر.
5: تعال يا سامي تعال اقعد.
6: امر امر تفضل دكتور. قعد.
5: شف درجاتك، بصراحه درجاتك ما تطمن. شيك عسى ما شر.
6: ما شر دكتور، بس لا تحاتي، ان شاء الله ان شاء الله اعوض.
5: اذا كملت كذي احتمال ما تعدي هالسنه.
1: صدقني قاعد احاول وقاعد اتعب كثر ما اقدر.
5: في شيء شاغلك ولا انت ما تبي تتخرج؟
1: لا لا لا، تدري دكتور يعني موضوع المواد وايد وصاير علي ضغط.
5: الضغط مو عذر، هذه اخر سنه لك، لازم تشد حيلك، فاهم؟
6: ان شاء الله.
5: تفضل
7: دكتور. اجتماع مع رئيس الكليه الحين.
5: الحين؟
7: اي ناطرينك.
5: سامي راح نكمل بعدين ها؟
6: ان شاء
5: بس فكر بكلامي مو تنسى.
6: حاضر حاضر.
8: وي وي وي وي هيك من صفق حالتك حاله؟ من قعدنا وانت ساكته يا ام انشت، قصدي ام سامي.
4: ما ادري ايش اقول لك يا مريم، تكفين خليني. ام سامي رد البيت مو طبيعي.
8: هاو
4: ودخل غرفته حتى ما قعد ويانا انا وابوه.
8: وي وي وي وي وي لا يكون.
4: ها قولي شنو اللي يكون؟
8: لا لا ويا حافظ ما بيأخرك، بس ترى العين حق، شكله مطقوق عين.
4: بسم الله على ولادي، من صدقك عاد؟
8: او يمكن شيء ثاني.
4: شيء ثاني؟
8: اي
4: شنو؟ علميني.
8: يعني كان قاعد بالديوانيه صح؟ اكيد سهران ويشرب قهوه، هالقهوه الحين مو زينه ترى، تسهر وتتعب العيون وخلي ما يركز.
4: ممكن، بس يا اختي حطيتيها براسي ليكون عين ام سعاده هذه. اي كل مره تسالني عن ولادي، واي عسى ما تكون عينها صابته.
8: اي بعد انت يوم اينشتاين. زين يعني انت لهالدرجه وصلتيها حق عين ام سعاد؟
4: بعد انا ايش دراني هالولد هذا، الصراحه بينني
8: دم هالكيكة حلوة وناطعة. يعني عوافي. لا تسدين نفسي واللي عافيك، أنا عيل بغير لك الموضوع. أبيش تفتحين نفسي.
4: إيه؟
8: خلي نزوجة ونرتاح. عندي بنت أختي بتخرج طب وجميلة ما شاء الله عليها.
4: ما شاء الله عليك أنت، جاهزة بسم الله عليك يا مرايم، حاضرة في كل شيء. والله يا أخيتي ما أدري، خلينا نشوف.
8: نكمل الكيكة.
9: هاي معود، شو صار مع الدكتور؟
1: آخ مو مطمن، يقول درجاتك نازلة ويمكن كذي تعيد السنة.
9: ولين
10: مو خوش خبر،
11: مو خوش خبر.
12: هلا سامي، يا هلا بالفنان.
1: هلا قصر حسك يا فنان، معودة توهقنا.
9: ترى شفناك
10: الصراحة ما توقعت تعرف تغني كذي.
1: ها شفتوني؟ وين شفتوني؟
10: إيه شفناك في فيديو لك منتشر، أنت اللي كنت تغني بالديوانية.
1: إيه عدل. إيه بس عادي.
10: عادي يعني... شنو؟ يا صوتك قوي ودرينا عندك سمرة، ترى كلنا جايين.
12: كمل لا توقف.
9: آه شفت شلون؟ قلت لك أنا
1: نجرب ليش لا؟

إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوياً.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذه الحلقة الجديدة من برنامج الرياضة والصحة، حيث نرافقكم في رحلة نحو نمط حياة أكثر صحة وتوازنا، من خلال تسليط الضوء على أهم الممارسات التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج البدنية والصحية. يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ممارسة الرياضة بهدف تحسين اللياقة البدنية أو الوصول إلى أهداف معينة، إلى أن بعضهم قد لا يحقق النتائج المتوقعة رغم الالتزام بالتمارين. في كثير من الأحيان لا يكون السبب في التمرين نفسه، بل في الأخطاء الغذائية المصاحبة له، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الأداء والطاقة وحتى على النتائج النهائية. فالتغذية تعد عنصرا أساسيا في دعم النشاط البدني، حيث يعتمد الجسم على الغذاء كمصدر رئيسي للطاقة ولتعويض ما يفقده أثناء التمارين. وقد يعتقد البعض أن تقليل الطعام أو اتباع أنظمة غير متوازنة يساعد على تحقيق نتائج أسرع، إلا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية. من هنا تبرز أهمية التعرف على الأخطاء الغذائية الشائعة المرتبطة بالرياضة، وكيف يمكن تجنبها لتحقيق أفضل استفادة من التمارين. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أبرز هذه الأخطاء، إلى جانب استعراض بعض الإرشادات التي تساعد على تحقيق التوازن بين التغذية والرياضة. فما أكثر الأخطاء الغذائية التي يقع فيها البعض أثناء ممارسة الرياضة، وكيف يمكن تصحيحها؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: التعريف بالتغذية المرتبطة بالرياضة. تعد التغذية من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء الرياضي، حيث يعتمد الجسم على الغذاء كمصدر رئيسي للطاقة التي يحتاجها أثناء ممارسة التمارين. فأثناء النشاط البدني يستخدم الجسم العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والدهون لإنتاج الطاقة، بينما تلعب البروتينات دورا مهما في دعم بناء العضلات وتعافيها بعد التمرين. ولا تقتصر أهمية التغذية على توفير الطاقة فقط، بل تعتمد لتشمل الحفاظ على توازن الجسم وتعويض ما يفقده من سوائل وعناصر غذائية خلال التمارين. كما أن التوقيت لتناول الطعام يعد من الجوانب المهمة، حيث إن تناول وجبة مناسبة قبل التمرين يساعد على تحسين الأداء، في حين أن التغذية بعد التمرين تسهم في تعويض الطاقة ودعم عملية التعافي. من المهم أيضا الانتباه إلى أن احتياجات الجسم تختلف من شخص لآخر.

0: بحسب نوع التمارين ومدتها وشدتها، إضافة إلى الهدف من ممارسة الرياضة. وفي المقابل فإن اتباع عادات غذائية غير مناسبة مثل إهمال الوجبات أو الاعتماد على أطعمة غير متوازنة قد تؤدي إلى ضعف الأداء أو الشعور بالإجهاد أو حتى تأخر تحقيق هذه النتائج. من هنا فإن فهم العلاقة بين التغذية والرياضة يعد من الأسس المهمة التي تساعد على تحقيق أفضل استفادة من التمارين وتجنب العديد من الأخطاء الشائعة.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: الجانب الطبي، تأثير الأخطاء الغذائية على الجسم أثناء الرياضة. تلعب التغذية دورا أساسيا في دعم العمليات الحيوية داخل الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني، حيث يعتمد الجسم على العناصر الغذائية لإنتاج الطاقة والحفاظ على توازن السوائل ودعم وظائف العضلات. وعند الوقوع في أخطاء غذائية قد يتأثر هذا التوازن بشكل مباشر، مما ينعكس على الأداء بصحة بشكل عام. فمن الناحية الطبية قد تؤدي نقص الكربوهيدرات إلى انخفاض مستوى الطاقة، حيث تعد المصدر الرئيسي الذي يستخدمه الجسم أثناء التمارين، وهو ما قد يسبب الشعور بالتعب السريع وضعف القدرة على الاستمرار. كما أن نقص السوائل يعد من المشكلات الشائعة، حيث قد يؤدي الجفاف إلى انخفاض كفاءة الجسم وزيادة الشعور بالإجهاد، وقد يؤثر أيضا على التركيز أثناء التمرين. من الجوانب المهمة أيضا أن عدم الحصول على كمية كافية من البروتين قد يؤثر على عملية تعافي العضلات، ما يؤدي إلى بطء في البناء العضلي أو زيادة الشعور بالألم بعد التمارين. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول الطعام خاصة غير المتوازن قد يسبب ثقلا في الحركة ويؤثر على الأداء، خصوصا عند ممارسة التمارين بعد وقت قصير من الأكل. كما أن الأنظمة الغذائية غير المدروسة قد تؤدي إلى نقص في بعض العناصر الأساسية، مما قد يؤثر على الصحة العامة على المدى الطويل. من هنا فإن التوازن في التغذية لا يعد فقط عاملا لتحسين الأداء، بل هو ضرورة للحفاظ على صحة الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: الجانب الغذائي. الأخطاء الشائعة. تعد الأخطاء الغذائية من أكثر العوامل التي قد تؤثر على نتائج التمرين، رغم الالتزام بالبعض بممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، حيث يقع الكثير في ممارسات غير صحيحة قد تعيق تحقيق الهدف دون إدراك. فمن أكثر الأخطاء شيوعاً إهمال تناول وجبة مناسبة قبل التمرين، حيث يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساعد على حرق الدهون بشكل أسرع، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة والشعور بالتعب وضعف القدرة على أداء التمارين بشكل فعال. كما يعد إهمال التغذية بعد التمرين من الأخطاء المهمة أيضا، حيث يحتاج الجسم بعد النشاط البدني إلى تعويض ما فقده من طاقة وعناصر غذائية، وخاصة البروتينات التي تسهم في دعم التعافي للعضلات. من الأخطاء أيضا مستمعين الكرام الإفراط في تناول الطعام بعد التمرين، اعتقادا بأن الجسم يحتاج إلى كميات كبيرة لتعويض الجهد المبذول، وهما قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة إذ لم يكن الطعام متوازن، كما قد يلجأ البعض إلى اتباع أنظمة غذائية قاسية وغير مدروسة بهدف تسريع النتائج، مما قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية وضعف الأداء وربما التأثير على الصحة العامة. في هذا الجانب مستمعين الكرام نستمع إلى رأي أخصائي التغذية الرياضية طارق الجيران حول أكثر الأخطاء الغذائية الشائعة المرتبطة بالرياضة.
1: يعطيكم العافية. موضوعنا اليوم ما أكثر الأخطاء الغذائية الشائعة المرتبطة بالرياضة.

0: مرن 6 أيام في الأسبوع تقطع السكر تماماً، ومع هذا ثابت الميزان عندك والملابس ما تتغير. قد تكون ضحية لواحدة من الأخطاء الغذائية القاتلة التي يقع فيها أغلب أو حتى المحترفون. كوني أخصائي تغذية رياضية شفت وايد من الحالات اللي تبذل مجهود جبار في الصالة الرياضية، لكنها تهدم كل هذا في المطبخ بسبب خرافة سمعتها من صديق أو قرأتها في التواصل الاجتماعي. اليوم راح أكشف لكم أكبر 3 أخطاء في عالم التغذية. الخطأ الأول فوبيا الكربوهيدرات. الكثير يظنون أن قطع الرز أو العيش هو الطريق الوحيد لحرق الدهون، لكن هذه الحقيقة تحرم عضلاتك من الوقود الأساسي، مما يؤدي لضعف الأداء وترهل العضلات بدلاً من بنائها. الخطأ الثاني المبالغة في البروتين. نعم البروتين مهم، لكن جسمك له طاقة استيعابية محددة في كل وجبة. الزايد عن حاجتك ما راح يتحول لعضلاتك الإضافية، وممكن ترهق كليتك ويتحول في النهاية لسعرات زايدة. الخطأ الثالث أهمال وجبة ما بعد التمرين. التأخر في الأكل لساعات بعد النادي يخلي جسمك يأكل من نفسه ليعوض الطاقة المفقودة. راح أعطيكم وصفة النجاح من واقع عملي. 1 التوازن هو الملك. خل طبقك يحتوي على البروتين، الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، لا تقص أي عنصر غذائي تماما. 2 ركز على الجودة. توقف عن عد السعرات فقط وابدأ بعد الفائدة، لأن 5 سعرات أو 500 سعرة من الوجبات السريعة مو مثل 500 سعرة من الدياي أو البطاط والخضار. 3 استمع لجسمك، لا تقلد نظام البطل الفلاني أو المشهور الفلاني. فاحتياجك أو احتياج جسمك يختلف تماما بناء على طولك، وزنك، ونوع نشاطك. ختاما تذكروا دائما الرياضة والتغذية هما وجهان لعملة واحدة، لا يمكن لأحدهما أن ينجح من غير الآخر. إذا حسيت أنك واقف مكانك فالمشكلة غالبا في طبقك وليس في تمرينك. فمعكم أخصائي تغذية رياضية طارق الجيران، نلتقي لنرتقي بصحتكم وأدائكم الرياضي وتمرين ممتع للجميع.
1: كما يوضح المختص فإن التوازن في التغذية واختيار الأطعمة المناسبة يعد من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق نتائج فعالة مع الحفاظ على صحة الجسم.
2: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: تحليل الأخطاء الغذائية الشائعة. بعد استعراض أبرز الأخطاء الغذائية، من المهم فهم الأسباب التي تدفع البعض للوقوع فيها رغم الحرص على ممارسة الرياضة. ففي كثير من الأحيان يعتمد البعض على معلومات غير دقيقة يتم تداولها، مثل الاعتقاد بأن تقليل الأكل بشكل كبير يسرع من خسارة الوزن، أو أن الامتناع عن تناول الطعام بعد التمرين يساعد على تحقيق نتائج أفضل. كما أن تقليد تجارب الآخرين دون مراعاة الفروق الفردية يعد من الأسباب الشائعة، حيث تختلف احتياجات الجسم من شخص لآخر بحسب طبيعة التمرين والهدف منه. ومن الأسباب أيضا التركيز على عنصر غذائي واحد مثل البروتين أو إهمال بقية العناصر رغم أهمية التوازن الغذائي في دعم الأداء. كما قد يكون نمط الحياة السريع سببا في إهمال الوجبات أو الاعتماد على خيارات غير مناسبة. من هنا فإن فهم هذه الأسباب يسهم في تجنب الأخطاء ويساعد على بناء عادات غذائية صحيحة.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

المكملات الغذائية، هل هي ضرورية؟ يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام المكملات الغذائية مع ممارسة الرياضة اعتقاداً بأنها ضرورية لتحقيق النتائج بشكل أسرع أو لتعويض النقص في النظام الغذائي، إلا أن الحاجة إلى هذه المكملات تختلف من شخص لآخر، حيث إن الأساس في تحقيق النتائج يعتمد على نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها الجسم. وفي بعض الحالات قد يكون استخدام المكملات مفيدا، خاصة عند وجود نقص معين أو هدف رياضي محدد، ولكن ذلك يكون غالبا تحت إشراف متخصص لضمان استخدامها بطريقة صحيحة وآمنة. ومن الأخطاء الشائعة أيضاً الاعتماد الكامل على المكملات وإهمال التغذية الأساسية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج غير متوازنة أو عدم تحقيق الفائدة المطلوبة. كما أن استخدام بعض المكملات بشكل عشوائي قد لا يكون له تأثير فعلي، خاصة إذا لم يكن هناك احتياج حقيقي لها. ومن هنا فإن المكملات الغذائية ليست بديلاً عن الغذاء، بل قد تكون عاملاً مساعداً في حالات محددة، بينما يبقى النظام الغذائي المتوازن هو الأساس في دعم الأداء الرياضي.

الفرق بين هدفك ونوع تغذيتك. تختلف احتياجات الجسم الغذائية بشكل كبير بحسب الهدف من ممارسة الرياضة، حيث لا يمكن اتباع نفس النظام الغذائي لجميع الأشخاص. فمن يسعى إلى خسارة الوزن يحتاج إلى تنظيم السعرات الغذائية بشكل مدروس، مع الحفاظ على توازن العناصر الغذائية لضمان فقدان الدهون دون التأثير على الصحة أو الكتلة العضلية. أما من يهدف إلى بناء العضلات فيحتاج إلى زيادة كمية البروتين والطاقة لدعم عملية البناء العضلي وتحقيق النتائج المطلوبة. وفي المقابل فإن من يمارس الرياضة بهدف الحفاظ على الصحة العامة يحتاج إلى نظام غذائي متوازن يحافظ على استقرار الطاقة دون إفراط أو نقص. ومن الأخطاء الشائعة اتباع أنظمة غذائية لا تتناسب مع الهدف، مما يؤدي إلى بطء النتائج أو عدم تحقيقها بالشكل المطلوب. ومن هنا فإن تحديد الهدف من التمرين يعد خطوة أساسية تساعد على اختيار النظام الغذائي المناسب وتحقيق أفضل استفادة من النشاط البدني.

هل الجوع بعد التمرين طبيعي؟ يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع بعد ممارسة التمارين، وهو أمر طبيعي نتيجة استهلاك الجسم للطاقة أثناء النشاط البدني. وخلال التمرين يستخدم الجسم مخزون الطاقة، مما يؤدي إلى إرسال إشارات تدل على الحاجة إلى التعويض، وهو ما يظهر على شكل الشعور بالجوع. إلا أن التعامل مع هذا الجوع يعد من الأمور المهمة، حيث قد يلجأ البعض إلى تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل عشوائي، مما قد يؤثر على النتائج، خاصة إذا لم يكن الطعام متوازناً. وفي المقابل فإن تجاهل هذا الشعور أو تأخير تناول الطعام لفترة طويلة قد يؤدي على تعافي الجسم ويزيد من الشعور بالإجهاد. ومن الأفضل التعامل مع الجوع بعد التمرين من خلال تناول وجبة متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية المناسبة دون إفراط أو إهمال. ومن هنا فإن فهم إشارات الجسم بعد التمرين يعد جزءاً مهماً من بناء عادات غذائية صحيحة تساعد على تحقيق التوازن بين التغذية والرياضة.

عادات غذائية خاطئة يومياً. قد لا تكون الأخطاء الغذائية مرتبطة فقط بأوقات التمرين، بل قد تكون جزءاً من العادات اليومية التي تؤثر بشكل غير مباشر على الأداء الرياضي. فمن هذه العادات إهمال وجبة الإفطار، أو الاعتماد على الوجبات السريعة، أو تناول كميات غير كافية من الماء خلال اليوم. كما أن السهر وقلة النوم قد تؤثران على الشهية واختيار الطعام، مما ينعكس على مستوى الطاقة أثناء التمرين. ومن الأخطاء أيضاً تناول كميات كبيرة من السكريات أو المشروبات غير الصحية، ظناً بأنها تمنح طاقة سريعة رغم تأثيرها المؤقت. ومن هنا فإن تحسين العادات اليومية يعد جزءاً مهماً من تحسين الأداء الرياضي، وليس فقط ما يتم تناوله قبل أو بعد التمرين.

إشارات تدل على خطأ تغذيتك. في كثير من الأحيان لا تكون المشكلة في التمرين نفسه، بل في إشارات يرسلها الجسم تدل على وجود خلل في التغذية. فمن أبرز هذه الإشارات هو الشعور بالتعب السريع أثناء التمرين أو فقدان القدرة على الاستمرار رغم عدم بذل مجهود كبير، كما أن الشعور بالدوخة أو ضعف التركيز قد يكون مرتبطاً بعدم تناول وجبة مناسبة قبل التمرين أو بنقص في السوائل. ومن العلامات أيضاً بطء التعافي بعد التمرين أو استمرار الشعور بالإجهاد لفترات طويلة، وهو ما قد يشير إلى عدم الحصول على العناصر الغذائية الكافية. كما قد يلاحظ البعض عدم تحقيق نتائج رغم الالتزام بالتمرين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بعادات غذائية غير مناسبة. ومن هنا فإن الانتباه إلى هذه الإشارات يعد خطوة مهمة نحو تعديل النظام الغذائي وتحقيق توازن أفضل.

توصيات عملية لتجنب الأخطاء الغذائية. بعد التعرف على أبرز الأخطاء الغذائية المرتبطة بالرياضة، يصبح من المهم التركيز على مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد على تجنب هذه الأخطاء وتحقيق توازن صحي يدعم الأداء والنتائج. في البداية ينصح بالاهتمام بتناول وجبة مناسبة قبل التمرين تحتوي على عناصر غذائية متوازنة، خاصة الكربوهيدرات، والتي تعد مصدراً أساسياً للطاقة، مما يساعد على تحسين الأداء وتقليل الشعور بالتعب. كما يعد تناول وجبة بعد التمرين من الأمور الضرورية، حيث يساعد ذلك على تعويض الطاقة المفقودة ودعم عملية تعافي العضلات، خاصة عند احتواء الوجبة على البروتين. ومن المهم أيضا تنظيم مواعيد الوجبات وعدم إهمالها، حيث إن الانتظام في تناول الطعام يسهم في الحفاظ على مستوى طاقة مستقر خلال اليوم. كما ينصح بالاهتمام بشرب كميات كافية من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين، لما لذلك من دور في الحفاظ على توازن الجسم وتقليل احتمالية الجفاف. ومن الجوانب المهمة أيضاً تجنب الإفراط في تناول الطعام بعد التمرين، مع الحرص على اختيار أطعمة صحية ومتوازنة بدلاً من الأطعمة السريعة أو غير المفيدة. كما يفضل الابتعاد عن الأنظمة الغذائية القاسية أو غير المدروسة، حيث إن التوازن الغذائي يعد الأساس في تحقيق نتائج مستدامة.

وأخيراً فإن الاستمرارية في اتباع عادات غذائية صحيحة إلى جانب ممارسة الرياضة تعد من أهم العوامل التي تساعد على الوصول إلى النتائج المطلوبة. ومع الالتزام بهذه الخطوات يصبح من الممكن تحقيق توازن حقيقي بين التغذية والرياضة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء والنتائج.

0: التصحيح مفهوم شائع. من المفاهيم الشائعة لدى البعض أن تقليل الطعام بشكل كبير أو الامتناع عن الأكل بعد التمرين يساعد على تحقيق نتائج أسرع، خاصة في خسارة الوزن، إلا أن هذا الاعتقاد غير دقيق، حيث إن الجسم يحتاج إلى تغذية متوازنة لدعم النشاط البدني وتعويض ما يفقده أثناء التمرين. فإن إهمال الطعام قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة وضعف الأداء، وربما فقدان الكتلة العضلية بدلاً من الدهون، وهو ما قد يؤثر على النتائج بشكل سلبي. وفي المقابل، فإن التوازن في التغذية واختيار الأطعمة المناسبة يعد من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق نتائج صحية ومستدامة. ومن هنا فإن الهدف لا ينبغي أن يكون تقليل الطعام بشكل عشوائي، بل تنظيمه بما يتناسب مع احتياجات الجسم وطبيعة النشاط البدني.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: خلاصة الحلقة. وفي ختام هذه الحلقة نستعرض أبرز ما تناولناه حول الأخطاء الغذائية الشائعة المرتبطة بالرياضة وأثرها على النتائج والأداء. تعرفنا على أهمية التغذية في دعم النشاط البدني ودورها في توفير الطاقة وتعويض ما يفقده الجسم أثناء التمارين، كما استعرضنا أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض مثل إهمال الوجبات أو اتباع أنظمة غذائية غير متوازنة، إلى جانب التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى هذه الممارسات. وتطرقنا إلى بعض العادات اليومية التي قد تؤثر على الأداء الرياضي، بالإضافة إلى الإشارات التي قد تدل على وجود خلل في التغذية، كما تناولنا أهمية التوازن الغذائي وتنظيم مواعيد الوجبات واختيار الأطعمة المناسبة بما يتناسب مع الهدف من ممارسة الرياضة. وفي المجمل يتضح أن التغذية السليمة يعد جزءاً أساسياً من تحقيق النتائج ولا تقل أهمية عن التمارين نفسها. وفي النهاية تبقى التغذية عنصراً أساسياً في أي رحلة رياضية، حيث لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة دون الاهتمام بما يتناوله الجسم، فالتوازن في الغذاء والوعي بالعادات الصحيحة يسهمان في تحسين الأداء وتعزيز القدرة على الاستمرار. وقد تكون التغييرات بسيطة لكنها مع الوقت تحدث فرقاً كبيراً في النتائج. ومن هنا تبقى الرسالة الأهم: اهتم بتغذيتك كما تهتم بتمرينك لتحقق التوازن وتصل إلى هدفك. كان معكم برنامج الرياضة والصحة، نلقاكم في حلقة جديدة بموضوع مختلف ومفيد بإذن الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثاني عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في مؤشرات وأسواق. لكم تحيات في البداية، لكم تحيات الزملاء في الأعداد، وتحيات محدثكم نواف النومس، وكذلك التحايا للزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، وكبرى التحايا للمخرج محمد السلطان. أهلا وسهلا بالجميع. مستمعينا، من الأخبار الدولية الهامة، انطلقت في بكين صباح اليوم أعمال القمة الصينية الروسية بين الزعيمين تشي جين بينغ وفلاديمير بوتين، وذلك بعد نحو أسبوع من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني في العاصمة الصينية. وبحسب وكالة شينخوا الصينية، أكد الرئيس الصيني في بداية مباحثات اليوم على ضرورة إنهاء التصعيد العسكري في منطقة الخليج العربي في أقرب وقت، بهدف إنهاء تعطيل الإمدادات من الطاقة وسلاسل الصناعة والتوريد العالمية وانسيابيتها، بالإضافة إلى إنهاء مصادر التشويش على النظام التجاري الدولي. وفي تحركات دبلوماسية أخرى، ذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة إلى الصين أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا في المستقبل القريب. قد تكون هذه، مستمعينا، لهذه الجولات قد تكون لها أو يكون لها تأثير على مجريات الأحداث في المنطقة، وبالأخص فيما يتعلق بضرورة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وفي شأن دولي آخر، توصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي من الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه بين دول التكتل وواشنطن في يوليو العام الماضي، حيث من المرجح أن يسهم هذا الاتفاق في تجنب فرض رسوم أمريكية أعلى على منتجات دول الاتحاد الأوروبي. وبالتحول إلى الوضع الحالي في مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن في مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر أن ناقلتين عملاقتين خرجتا اليوم الأربعاء من مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من شهرين في الخليج، وأن ناقلة ثالثة في سبيلها إلى الخروج، وتحمل الناقلات الثلاث نحو 6 ملايين برميل من خامات الشرق الأوسط. وبالعودة إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، نلاحظ مستمعينا استمرار الضغوط على المؤشرات الرئيسية للسوق، مع وجود بعض نقاط المقاومة لبعض الأسهم، فيما ارتفعت المؤشرات في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم تزامنا مع تصدر سهم الشركة الوطنية العقارية نشاط التداولات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول والعام بربع النقطة في المئة وربع النقطة في المئة كذلك على التوالي، كما زاد المؤشر الرئيسي 18 نقطة في المئة والرئيسي 50 ب17 نقطة في المئة. سجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة بلغت 8,610,000 دينار، وزعت على 5,680,000 سهم وبتنفيذ 2,034 صفقة بدعم ارتفاع 9 قطاعات.

إلى أبرز وأهم إعلانات السوق الكويتي مستمعينا الكرام، حيث أعلن شركة بورصة الكويت أن تقرير البورصة للتغير في الإفصاح كشف عن وجود تغير في هيكل ملكية شركتي الكويتية للمنتزهات والعقارات المتحدة. ووفق بيان البورصة، تمثل التغير الأول في رفع شركة أثمان الوطنية للتجارة العامة رفع مساهمتها غير المباشرة في منتزهات من 27.76% إلى 28.71%. أما التغير الثاني فقد تمثل في رفع مجموعة نزار عبد الرزاق القرطاس شركة الرغد والمنار العقارية وشركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات رفع المساهمة غير المباشرة في متحدة إلى 13.44% بدلا من الحصة السابقة البالغة 12.94%. أعلنت شركة البورصة أن مجلس إدارة شركة الشعبية الصناعية ورقية وافق على تغيير الاسم المختصر لسهم الشركة المدرج في البورصة، وذلك اعتبارا من يوم 7 يونيو 2026، وليصبح شعبية بدلا من ورقية. ووفق بيان البورصة، تراجعت أرباح ورقية في الربع الأول من عام 2026 بنحو 20.17%.

0: عند 174,850 دينار مقابل 220,340 دينار في الربع ذاته من العام السابق. أما الآن مستمعينا الكرام ننتقل بكم من الشأن المحلي إلى شأن خليجي وتحديدا السوق الإماراتية. نرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالزميل هاشم المحمد. أستاذ هاشم مساء الخير.
1: شكرا بالخير والنور والسرور، وأرحب بكم من أبو ظبي وبالسادة المستمعين اللي انضموا معنا إلى السماع. يا مرحبا وأبخوي.
0: أهلا أهلا بك زميل هاشم، ولديك تقرير لأداء بورصة أبوظبي وكذلك دبي، فأين سارت الأمور من جلسات هذين السوقين؟
1: في الواقع اليوم في تراجع بسيط بعد ما كانت أسهم السوقين الإمارات دبي وأبوظبي متصدرة أو مكاسب البورصات الخليجية اللي كانت مدعومة بانتعاش بدعم من البنوك أو قطاع البنوك والعقار. اليوم في تراجع، السيولة طبعا متخطية حدود المليار و300 درهم، هذا بعد التحديد خلال ساعة، يعني حدود تكلم عن 950 مليون وكسور في أبوظبي و450 في دبي. هذه كلها تزامنت مع تزايد عمليات جني الأرباح واتجاه المستثمرين لتبديل المراكز. طبعا احنا مقبلين على إجازة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليوم والبركة. طبعا موسم إجازة، فبالتالي الكل يحاول يعيد حساباته، ودائما ما تكون هذه التوقيتات يكون فيها نوع من يعني في تراجعات. أبوظبي مسجل 9968 نقطة، السيولة تعدلت إلى مليار أو 950 مليون درهم. تراجع سهم أبوظبي الأول، يعني قطاع البنوك أيضا متراجع شوي 2.3، وأدنوك للغاز 1.2%، ارتفع سهم ألفا ضبي 2.3%، وأدنوك للحفر بنسبة 1.2. دبي أيضا مؤشر سوقها متراجع 0.3، وصل 5650 نقطة، السيولة 450 مليون درهم تقريبا، هذا التحديد خلال يعني آخر ربع ساعة تقريبا. القطاع العقاري متمثل في سهم أعمال التطوير متراجع 1.4%، وأعمال العقارية 0.3%، بنك الإمارات دبي الوطني 0.8%، ودبي الإسلامي أيضا ارتفع سهم طلبات 4%، والخليج الملاحة 2.6%. كان في هناك صفقتين كبار على الخليج للملاحة، واليوم تم الإعلان عنهم في سوق دبي وأبوظبي الماليين على أسهم كل الخليج الملاحة، فأبرو منازل بقيمة إجمالية وصلت 138 مليون درهم وفقا لبيانات السوق. تم تنفيذ صفقة كبيرة على 14 مليون فاصل واحد سهم من أسهم الخليج الملاحة، ما نسبتها 0.4% من رأس مالها، وصفقة كبيرة على 326.6 مليون سهم من أسهم ملاذ، ما نسبتها 12.6% من أسهم الشركة. هذا بالنسبة للسوق. إذا عندك أي استفسار؟
0: نعم لدي استفسار. نعم أستاذ هاشم، طبعا شكرا لهذا التقرير. أتساءل عن إذا كان هناك تقييم لإعلانات أرباح الشركات في السوقين، ما مدى الأثر؟ يعني نعرف وتعرف جيدا أستاذ هاشم بأن الأثار المترتبة أو المباشرة وغير المباشرة لإعلانات الأرباح تكون مباشرة خلال الجلسات التي تلي هذه الإعلانات، وبعضها يكون في القادم أو لاحق من الجلسات. هل هناك أثر واضح من خلال أداء السوق للأسهم بأثرها الإيجابي أو السلبي لإعلانات الأرباح؟
1: والله أعتقد الشركات والبنوك الكبرى خلال أسبوعين الماضين أعلنت عن أرباح كبيرة ومجزية، وفي بعض المؤسسات أو الشركات قامت بتوزيع الأرباح، لكن تعرف يعني وأوقات الإجازة ممكن يكون في نوع من إعادة ترتيب المستثمرين لأوضاعهم، وجني أرباح مستمر يعني حتى كنا نشوف. لكن في فائدة كبيرة من عمليات الإعلان عن إعلانات للشركات في أرباح خلال الربع.

0: النصف الثاني من هذا العام، الربع الأول نعم. تقريبا من هذا العام. فبالتالي مجزية، وقامت كثير من القطاعات سواء البنكية والقطاع العقاري بالإعلان عن التجربة، وكانت مجزية بالفعل. خليني أذكر، أو تفضل عندك أي
1: استفسار يعني قبل يعني. أنا أود أن أستثمر الوقت معك أستاذ هاشم، لذلك أعرف جيدا أن التطوير ويعني تجديد الاستثمارات في الإمارات على مدار الساعة، وكل جديد نجده في السوق الإماراتي تحديدا في أسواق الأسهم. أتحدث أو أتساءل عن الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يتسابق عليه العالم أجمع، ونجد أنه أن أسهمه في العالم الأسواق العالمية لها حضور كبير. ماذا عن السوقين أبو ظبي ودبي، إذا كان هناك أسواق أو استثمارات خاصة في هذا المجال لقطاع الذكاء الاصطناعي؟
0: والله سؤالك جميل،
1: شكرا
0: وشاكر لك عليه، لأن كما تعرف في الفترة الماضية الإمارات ركزت استثماراتها في هذا القطاع اللي راح يكون جزء، ودولة الإمارات خلال يعني حكومة دولة الإمارات مجلس الوزراء خلال الأسبوع، بداية هذا الأسبوع سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد عكف على متابعة كيفية قيام مؤسسات الحكومة الاتحادية بتطبيق أنظمة الذكاء الاجتماعي، يعني في خطة الحكومة تسير وفقها لهذا النظام المتطور. والإمارات مثل ما تعرف أكبرها في في في بعد أمريكا راح يكون في أبو ظبي هنا في العاصمة، ففي اهتمام كبير، وعلى مستوى الأسواق في شركات كثيرة من الذكاء الاصطناعي تستثمر وقاعد تطور، لكن قاعد نلمس جليا هذا الشيء، ولكن على مستوى السوق ممكن نحتاج فترة بسيطة حتى نشوف الشركات الكبيرة. أبغي أربط شيء بشيء نواف أخوي، الشيء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلها رئيس الدولة عفوا الله أمس وجه اعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين عبر إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. طبعا خبر اجتماعي مجتمعي، ولكن له علاقة كبيرة بقطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات. الخبر جدا اجتماعي ومجتمعي وخاص بالصحة، ولكن لما نشوف شركات التأمين المدرجة على أسواق في سوق أبو ظبي والإمارات، أبو ظبي ودبي، فتجد أنك هناك راح تكون علاقة مباشرة، وأيضا الذكاء الاصطناعي يستخدم في قطاعات كثيرة، وممكن أو لا يمكن ما أعرفه، ليس لدي أي علم أنه يستخدم في قطاع طبي هنا في دولة الإمارات. فبالتالي أنا قاعد أربط لك
1: نعم بالضبط
0: على سؤالك. فبالتالي هذا التطور الذي قاعد يحدث في دولة الإمارات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وضبط منظومة جديدة كليا راح يتم أو نعرف تفاصيلها إن شاء الله في المستقبل
1: إن شاء الله. الأستاذ الزميل هاشم المحمد من السوق الإماراتية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، حذرت الأمم المتحدة من أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي أشارت إلى انخفاضه ليتأثر بأزمة الشرق الأوسط التي أعادت إشعال الضغوط التضخمية وتفاقم حالة اللايقين الاقتصادي.
2: خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لافتة إلى أن أزمة الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية مما فاقم حالة الضبابية. وفي بيان صحفي للأمم المتحدة نشر أمس الثلاثاء، لخص تحديث المنظمة الأممية نصف السنوي لتقرير المنظمة عن الوضع الاقتصادي العالمي وأفاقه، أن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 2016 مقارنة مع ما يقدر ب 3% في عام 2025، أي أقل بواقع 20 نقطة مئوية عن توقعات يناير، وأقل بكثير من معدلات النمو قبل جائحة كوفيد-19. وأوضح بيان الأمم المتحدة أنه من المتوقع حدوث انتعاش بسيط ليبلغ النمو نسبة 2.8% في عام 2027، مع توقعات في أن توفر أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن والتجارة والاستثمار المدفوعان بالذكاء الاصطناعي بعض الدعم. كما قال البيان إن معدل التضخم

0: قد يرتفع في الاقتصادات المتقدمة من نسبة 2% و6 أعشار المئة بالمئة في 2025 إلى 2% و9 أعشار المئة بالمئة في 2026، وفي الاقتصادات النامية من 4% وعشري المئة بالمئة إلى 5% وعشري المئة بالمئة. وأضاف أن إمدادات الأسمدة تعرضت لاضطرابات حادة في مضيق هرمز بفعل الحرب، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وهو ما قد يقلل من غلة المحاصيل ويؤدي إلى ضغوط على أسعار المواد الغذائية تدفعها للصعود. وفي آخر التطورات على الأرض، أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب غير متوقعة، ولكنه زاد من ضغوط التكاليف على الأسر والشركات. بالنسبة للولايات المتحدة، قال محللون إن الوضع المالي لها يبدو أنه سيظل صامدا نسبيا، مع توقعات بأن يبلغ النمو هناك 2% في عام 2026 ليظل مستقرا بشكل عام من 2025، وذلك بفضل الطلب القوي من الأسر والاستثمار في التكنولوجيا. أما في أوروبا، يرى مراقبون أن دول القارة العجوز معرضة بشدة للتأثر السلبي، إذ يؤدي اعتمادها على الطاقة المستوردة إلى ضغوط على الأسر والشركات، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.2%، وفي بريطانيا من 1.14% إلى 0.7%. وإلى أضخم اقتصادات الشرق، الصين، فإن مزيج الطاقة المتنوع واحتياطاتها الاستراتيجية الضخمة وسياسات الدعم فيها توفر جميعها حاجزا واقيا لها، مع توقع تباطؤ نموها من 5% إلى 4% و6 أعشار المئة بالمئة.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. نعود بكم إلى السوق الكويتية التي هي في منطقة خضراء لكنها ليست بارتفاع كبير، طفيف جدا، والمقابل التراجع أو الضغوط البيعية لأكثر من 83 شركة حتى الآن مقابل 36 شركة بالمنطقة الخضراء، وبارتفاع السيولة تتجاوز 70 مليون، وهي أيضا تعتبر سيولة أقل من مثيلاتها في الأيام الماضية. دعوني أحلل هذه الجلسة بهذا الشكل. الآن دخل المؤشر أو المؤشرات في اللون الأحمر. أرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالمستشار المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي زاد دولة الكويت.
1: أهلا بك أستاذ مجدي، وأتساءل عن طبيعة هذه الجلسة. هل مسألة قصر جلسات للأسبوع القادم ومسألة الإجازة قد تكون سببا، كما عادة تكون هذه الأسباب في العطلات، أو أن هناك أسباب أخرى جعلت هذه الجلسة لا تختلف كبيرا عن الجلسات الماضية، ليست بارتفاعات، وإن كان هناك بعض الارتفاعات التي تعتبر طفيفة وطفيفة جدا؟
2: الحقيقة أن جلسة اليوم امتداد للجلسات السابقة بدون شك منذ بداية الشهر، ونحن نرى هذا الأسلوب في الانخفاض منذ جلسة العاشر من مايو والاستمرارية في عمليات الانخفاض. ربما تكون جلسة اليوم كانت هناك المضاربات الحادة والقوية وعمليات الدخول على بعض الأسهم. هذا الأمر من الواضح أنه كان خلال الفترة منذ بداية الجلسة وحتى قبل قليل، عمليات المضاربة تؤثر بدون شك في المؤشرات، وخاصة أن اليوم كان هناك بعض الأسهم في السوق الأول تحسنت، خاصة الوطني، وبالتالي كان اللون الأخضر مسيطرا إلى بعض في بعض الأوقات، إلا أن عمليات الضغوط التي تمارس أدت بالنهاية إلى مثل هذه الأوضاع. عدد الشركات المرتفعة كان بحدود 40، وعدد الشركات المنخفضة حوالي 80. إذن السيولة أيضا تتجاوز 71 مليون دينار، أقل من السيولة في جلسة الأمس. وأيضا من الواضح تماما أن هذه السيولة التي يتم تداولها نراها دائما في عمليات انخفاض وارتفاع بعض الشيء، ولكنها سيولة لا تعبر بدون شك على سوق الكويت برمته، لأن سوق الكويت سوق كبيرة وبه أسهم ثقيلة، ولكن عندما يكون هناك تداولات على الأسهم الصغيرة بشكل كبير، هذه السيولة تكون بهذا الحجم وهذه القيمة.
1: أتساءل عن شهر مايو الذي وصفته بأن المضاربات الحادة فيه أكثر، وكذلك هو منذ البداية بتراجعات أكثر منها ارتفاعات، ونحن لم يتبقى للسوق إلا 3 أيام، غدا واليومين من الأسبوع القادم قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك. بهذه 3 أيام هل ممكن أن نرى اختلافا، أم أن المسار يتشابه تتوقع له ذلك في القادم غدا والأسبوع القادم؟
2: من وجهة نظري أن معروف في سوق الكويت أن عندما نكون مقبلين على أجازة نهاية الأسبوع يكون هناك ضغوط على السوق، ولكن عندما نكون أيضا لدينا أجازة عيد الأضحى المبارك والتي قدرت ب6 أيام، فتخيل 6 أيام ستكون أجازة مع نهاية الأسبوع مع مفاوضات وأمور يوجد لدينا عدم اليقين، هذا أمر، وأيضا عدم الثقة في بين طرفي المفاوضات. أعتقد أن التخوف يكون قائما وهو أمر مشروع، ومن ثم تكون عمليات البيع والانتظار، لأنه السيولة في هذه الحالة هي الأهم، لأنك عندما تكون لديك السيولة أنت صاحب القرار. عندما يكون لديك سهم فقرارك هنا مرتبط بالكثير من العوامل، وبالتالي تجد أن الكثيرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة، خاصة وهم يقولون لأنفسهم ماذا سوف يحدث، الأسعار ما زالت في مستويات مقبولة للشراء في أي وقت. هذا الأمر يلقي على السوق بظلال كثيفة، لأنك عندما تكون إذا بعت اليوم على سبيل المثال وغدا وجدت السهم بنفس الأسعار أو أقل قليلا، لا يوجد التوقع بالتحسن الكبير أو التحسن الذي نجد أن بعض الأسهم ترتفع بشكل حاد. هذا الأمر مسيطر على أذهان الكثيرين من المتداولين، وهو الذي يؤدي في النهاية إلى أن هذه الانخفاضات التي نراها في مستويات الأسعار واضحة تماما.
1: لا، ويعني تقصد أنت سلوك حتى التحوط والترقب يعني ازداد في هذا الشهر وضوحا، وازدادت ملامحه بأن التحوط أو الترقب، لأن المسألة أيضا في الجيوسياسي ليست واضحة بشكل كامل. دعني أخذك أستاذ مجدي إلى سهم الوطني العقاري الذي صعد السوق في مستهل التعاملات بقيادته لهذا اليوم. هل هناك شيء جديد على هذا السهم لجعله أن يصعد في تعاملاته لهذا اليوم الأربعاء؟
2: الحقيقة أنا عندما أتحدث لا أركز على سهما بعينه، ولكن عندما تسألني في هذا الشأن أقول لك هذا السهم قبل أسبوعا واحدا وجدنا تداولات مهولة وكبيرة جدا رفعته إلى مستوى 110 فلس، وفي اليوم التالي مباشرة كانت هناك ضغوط كبيرة وعمليات جني أرباح موسعة هبطت به أكثر من 15 فلس، ثم عمليات هدوء، ثم اليوم وجدنا عمليات شرائية وأيضا عمليات بيع. إذن المضاربة في هذا السهم واضحة تماما، واضحة بشكل كبير وبأحجام ضخمة، لأن السيولة التي يتم تداولها في هذا السهم في هذه الفترة هي سيولة ضخمة. لو كانت هذه السيولة التي تدخل تود استقرار السهم أو المحافظة على مستويات سعرية أو التحسن لكنا شهدنا استقرارا في السهم. وهنا أود أن أذكر أن هناك بعض الأسهم تجد أن هناك ملاك جدد دخلوا على بعض الأسهم، استطاعوا أن يستفيدوا من عمليات مضاربة وحولوا مثل هذه الأسهم إلى أسهم استثمارية يدخل إليها المستثمر بعد أن كانت أسهم مضاربية، وذلك لأنه يجعل السهم في حالة استقرار وارتفاع متزن، وأيضا نتيجة تغيير في أفكار الشركة ومشروعات جديدة وأنشطة جديدة. إذن المضاربة مع وجود أخبار جيدة أمر جيد، ولكن عندما لا نعلم الأخبار ونرى مثل هذه التدوير ومثل هذا الإجراء ومثل هذه العمليات الكبيرة، يكون هنا المتضرر هو من يدخل في مثل هذه الأسهم ويندفع وراء مثل هذه الارتفاعات، لأنه مع
1: نعم عفوا المقاطعة، لذلك أنا تساءلت، وليس هو يعني تحليلا للسهم تحليلا فنيا أو حتى تحليلا آخر، إنما هذا التغير المفاجئ، أنت ذكرت بأن دخول جدد أو يعني تعاملات جديدة ومن ثم ارتفاع قابله نزول وبسيولة كبيرة ملفتة، هذا هو ما جعلنا نتساءل عن هذا السهم بهذه الطريقة، لماذا هو بهذه الصدارة؟ ليس دعما للسهم مرة أخرى بل تحليلا لهذا السهم، ما الذي حدث عليه؟ أيضا هناك بعض أخبار تتعلق بالشركات المدرجة بتغيير أو تغير أو إفصاح أو غيره من الأخبار، قد تكون أثرا إيجابا أم سلبا على أدائها في الجلسة، وهو أيضا مرة أخرى ما جعلني أطرح هذا التساؤل. دعني أنتقل بك أستاذ مجدي إلى السيولة التي هي في اختلاف عن جلسة الأمس، يعني كثير من السيولة في الجلسات السابقة تتجاوز نوعا ما 100 مليون، لكن نجد اليوم انخفاض للسيولة، هل هناك أمر ملفت في انخفاضها؟
2: دعني أقول لك، بالنسبة للسيولة وجدنا أن مع بداية الأسبوع 84 مليون دينار، ثم تحسنت إلى 94 مليون دينار، ثم 100 مليون دينار، مع انخفاض في المؤشر. المؤشر العام كان ينخفض وينخفض وينخفض. اليوم وجدنا أن عمليات الارتفاع في بداية الجلسة جعل بعض المتداولين يحجمون على عمليات البيع توقعا وتحسبا لارتداد للمؤشر، وبالتالي كانت هناك عمليات احتفاظ بالأسهم. ولكن مع الضغط ومع استمرارية التعامل بعمليات الضغط على الأسهم، وجدنا أن المؤشر يعاود إثمار. إذن نحن أمام فترة جديدة نتمناها جيدة
1: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا للمستشار المالي الأستاذ مجدي صبري، مستمعي الكرام، وشكرا لكم أنتم أيضا على كرم المتابعة. قد وصلنا بكم لختام جلستنا معكم لهذا اليوم، نلتقي في الغد بمشيئة الله تعالى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، ونستهلها بأبرز العناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب معها ستنتهي سريعا، ونائبه يقول إن أمام إيران مسارين، إما إبرام اتفاق نووي أو استئناف الحملة العسكرية. روسيا والصين تدعوان في بيان مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. حلف شمال الأطلسي يدرس التدخل في مضيق هرمز أوائل يوليو المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل السيطرة على سفن أسطول الصمود وينقل 430 ناشطا إلى سفنه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الرئيسان الصيني والروسي يتفقان على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون بين بلديهما، ويوقعان إعلانا حول إنشاء عالم متعدد الأقطاب. ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعتزم زيارة روسيا قريبا، والاتحاد الأوروبي يناقش من يمثله في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي بشأن أوكرانيا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا من الدين

ثانية والأربعين عاما وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكاميرون وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده ورجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الكويت التام لأعمال العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية بكافة أنواعها ومهما كانت مبرراتها ودوافعها، كما تتقدم بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وإلى أسر الضحايا جراء هذا الهجوم. أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن مشروع تطوير الأرشيف الإذاعي في وزارة الإعلام يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة للحفاظ على الإرث الإعلامي الوطني وصونه وفق أحدث النظم والمعايير التقنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العمر خلال افتتاحه المشروع اليوم بحضور سفير النمسا لدى البلاد أولريخ فرانك ووكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محسن، حيث يأتي المشروع بتنفيذ من شركة أولاد عبد العزيز عبد المحسن الراشد بالتعاون مع شركة NOA النمساوية المتخصصة بأرشفة ورقمنة الوسائط المتعددة بهدف حفظ ورقمنة المحتوى الإذاعي وفق أحدث الأنظمة التقنية. وقال الوزير العمر إن الحفاظ على الإرث الإعلامي الوطني وصونه وفق أحدث النظم والمعايير التقنية يتم من خلال توظيف التقنيات الحديثة في حفظ ورقمنة المحتوى الإذاعي بما يضمن استدامته وسهولة الوصول إليه باعتباره جزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية والثقافة والثقافية لدولة الكويت. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بدء الخطة التشغيلية لموسم الحج الحالي، تتضمن تشغيل 63 رحلة جوية لنقل نحو 8400 حاج وإداري من الكويت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وذلك من مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. وقال رئيس الهيئة الشيخ المهندس أحمود مبارك لحمود الجابر الصباح إن أولى رحلات نقل الحجاج تنطلق اعتبارا من اليوم وحتى 23 من شهر مايو الجاري. وأوضح الشيخ حمود الصباح أن رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام ستبدأ اعتبارا من 30 وحتى 31 من مايو الجاري وفق الجداول التشغيلية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع حملات الحج الكويتية والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وشركات الطيران والجهات الحكومية المعنية لضمان انسيابية حركة الحجاج وسهولة إنهاء إجراءات سفرهم.
مستمعينا الكرام، نتحول الآن إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة قامت بعمل مذهل في إيران، مشددا على أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في تصريحات له في البيت الأبيض أن الحرب مع إيران ستنتهي سريعا، مشيرا إلى أن الإيران

الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة وأنهم سئموا من الصراع، معربا عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة وإنهاء الحرب بما وصفه بطريقة لطيفة. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران وأنها دمرت عتادها والمواد التي تستخدمها في خوض الحروب. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إدارة الرئيس ترامب ترى أن هناك مسارين للتعامل مع إيران، يتمثل الأول في التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، بينما يتمثل الثاني في استئناف الحملة العسكرية إذا فشلت المفاوضات. غير أن فانس أشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تعتقد أنها أحرزت تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران. وفي بكين قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مهمة للغاية، مشددا على ضرورة استمرار وقف القتال. وأضاف شي خلال لقاء بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الشعب أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. وفي ختام قمتهما في بكين دعا بيان صيني روسي مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. وفي بروكسل يستعد حلف شمال الأطلسي الناتو لمناقشة إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز إذا لم يعاد فتح الممر المائي بحلول أوائل يوليو المقبل. هذا وقال القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا أليكسيس غرينكويتش إن تنفيذ عمليات الحلف في المضيق يبقى قرارا سياسيا. وقال دبلوماسي من إحدى دول الناتو طلب عدم الكشف عن هويته إن المقترح يحظى بدعم عدد من أعضاء الحلف، لكنه لم يحصد حتى الآن توافقا بالإجماع بين الدول الأعضاء، فيما ينتظر أن يجتمع قادة دول الحلف في أنقرة يومي 7 و8 من يوليو. وفي السياق أظهرت بيانات للشحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كابلر أن ناقلتين عملاقتين خرجتا اليوم من مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من شهرين في الخليج، وأن ناقلة ثالثة في سبيلها إلى الخروج، مشيرة إلى أن الناقلات الثلاث تحمل نحو 6 ملايين برميل نفط من خامات الشرق الأوسط. ومن أخبارنا العربية والدولية الأخرى، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة في قطاع غزة، واستشهد صياد فلسطيني بنيران الزوارق الحربية لجيش الاحتلال قبالة ساحل مدينة غزة، فيما أصيب شخصان على الأقل جراء قصف من مسيرة على موقع للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. هذا وقد دعا بيان صيني روسي في ختام اجتماع القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وفيما يتعلق بأسطول الصمود العالمي، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنها استكملت السيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي. وقالت سلطات الاحتلال إنه تم نقل 430 ناشطا إلى سفنها وأنهم في طريقهم إلى موائنها. وفي سيول قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ اليوم إن إسرائيل ألقت القبض على مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية، ووصف هذا التصرف بأنه تجاوز صارخ للحدود. وأضاف جيم يونغ في اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل احتجزت المواطنين لأسباب لا تستند إلى القانون الدولي، وتساءل عما إذا كان من الممكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات دون احتجاج. وعبر عن اعتقاده بأن العديد من الدول الأوروبية تعتزم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكن على سيول أن تتخذ قرارها الخاص في هذا الشأن.
وفي لبنان قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقس اليوم إن التفاوض بين لبنان وإسرائيل يتم بتنسيق دستوري بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والوزراء نواف سلام، وإن رئيس البرلمان نبيه بري كان مطلعا عليها لحظة بلحظة. وأضاف مرقس أن الرئيس عون يريد تثبيت وقف إطلاق النار لإنجاح مسار التفاوض، موضحا أن لبنان يتعاون مع الولايات المتحدة لأجل تحصيل حقوقه السيادية. ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق عدة في جنوب لبنان، من بينها بلدات صديقين وكفرة وحبوش وجيب شيت. وذكر موقع والا أن قائد لواء المدرعات 401 وعددا من الجنود أصيبوا باستهداف مسيرة في جنوب لبنان. وإلى بكين، حيث أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم بعلاقات غير مسبوقة بين بلديهما، واتفقا على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون ووقعا إعلانا حول إنشاء عالم متعدد الأقطاب. وقال الرئيس الصيني لنظيره الروسي خلال اجتماعهما في قصر الشعب إن على البلدين مساندة جهود التنمية والنهضة المتبادلة، وأن عليهما أن تدفع نحو نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة. بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين بلاده والصين بلغت مستوى غير مسبوق، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تظهر ديناميكية جيدة، وإن عليهما مواصلة تطوير شراكاتهما الشاملة. واعتبر بوتين أن العلاقات الروسية الصينية تسهم في تعزيز الاستقرار العالمي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات صمدت أمام اختبار الزمن. إلى ذلك، أكدت الصين وروسيا اليوم أن العلاقات بينهما لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع مواجهة، وليس ضد دول أخرى. وشدد بيان صيني روسي مشترك أن العلاقات بين بكين وموسكو تسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل ومنصف، معتبرا أن مشروع القبة الذهبية الأمريكي له تأثير سلبي خطير على الأمن الدولي. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، ذكر مراسل للكرملين نقلا عن كارل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال زيارة له إلى الصين، ذكر أن المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف سيزور روسيا في المستقبل القريب. هذا وقد ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن حكومات الاتحاد الأوروبي تناقش إمكانية تمثيل رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي أو المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للاتحاد في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن وزراء الخارجية سيناقشون مزايا المرشحين المحتملين في اجتماع للاتحاد الأوروبي يعقد في قبرص الأسبوع المقبل. ميدانيا، قالت السلطات في منطقة ستافروبول بجنوب روسيا إن المناطق الصناعية المحيطة بمدينة نيفنيومسك تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة من دون أن تقدم تفاصيل أخرى. وفي أوكرانيا، ذكرت السلطات أن 11 شخصا أصيبوا بعد أن هاجمت روسيا مدينة دنيبرو الواقعة في الجنوب الشرقي ومنطقة سومي في الشمال. وفي واشنطن، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون خفض عدد الألوية العسكرية التابعة لها المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها ستحدد الوضع النهائي لهذه القوات في أوروبا بناء على مزيد من تحليلها للمتطلبات الاستراتيجية الأمريكية ومدى قدرة حلفائها على الإسهام بقوات في الدفاع عن أوروبا. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب شرق وسط تركيا اليوم، مشيرا إلى أن هذا الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى. مبارك أحمد مبارك اليوسف،
عن عمر ناهز 55 وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أمر.

وقبل أن نختم النشرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب معها ستنتهي سريعا، ونائبه يقول إن أمام إيران مسارين، إما إبرام اتفاق نووي أو استئناف الحملة العسكرية. روسيا والصين تدعوان في بيان مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. حلف شمال الأطلسي ضيق هرمز أوائل يوليو المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل السيطرة على سفن أسطول الصمود وينقل 430 ناشطا إلى سفنه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الرئيسان الصيني والروسي يتفقان على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون بين بلديهما ويوقعان إعلانا حول إنشاء عالم متعدد الأقطاب. ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعتزم زيارة روسيا قريبا، والاتحاد الأوروبي يناقش من يمثله في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي بشأن أوكرانيا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله.

0: 1 ظهرا و19 دقيقة في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الثورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، الملف النووي الإيراني، إنذار أمريكي بلهجة حاسمة، الناتو يناقش أمن الملاحة في مضيق هرمز، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، موسكو وبكين توحدان المواقف في ظل أجواء الحرب. في تصريحات جديدة من البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا، وتوقع انتهاء الحرب معها سريعا.
1: في تصريحات جديدة من البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قامت بما وصفه بعمل مذهل في إيران، مشددا على أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي مطلقا. قال ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي سريعا، معتبرا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة وأنهم سئموا من الصراع، معربا عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة وإنهاء الحرب بطريقة لطيفة. وأكد الرئيس الأمريكي أن السلاح النووي سيطر على تفكير الإيرانيين، لكن واشنطن لن تسمح لطهران

0: امتلاكه تحت أي ظرف. وفي تفاصيل العمليات العسكرية قال ترامب إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية الإيرانية ودمرت عتادها والمواد التي تستخدمها في خوض الحروب. في سياق متصل، توقع ترامب انخفاضا كبيرا في أسعار النفط قريبا، مشيرا إلى أن وفرة المعروض ستدفع الأسعار إلى التراجع. لكن الأبرز في تصريحات ترامب كان الكشف عن قرار تأجيل الضربة العسكرية الوشيكة بساعة واحدة فقط بناء على طلب مباشر من قادة خليجيين. قال ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات طلبوا منه إرجاء الهجوم يومين أو ثلاثة أيام ودعوه إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يفضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف. وأشار إلى أن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، مؤكدا أنه أصدر توجيهات إلى وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بعدم تنفيذ الضربة. غير أن ترامب شدد على أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، موجها البنتاغون للبقاء في حالة تأهب قصوى لشن هجوم شامل في حال عدم التوصل إلى اتفاق يلبي الشروط الأمريكية. وغداة كشفه عن تأجيل الهجوم الواسع النطاق، حذر ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران. وقال ترامب للصحفيين: أنتم تعرفون كيف يكون التفاوض مع دولة تهزمونها بشدة، يأتون إلى طاولة المفاوضات ويتوسلون لإبرام اتفاق، معربا عن الأمل في ألا يضطر إلى خوض الحرب مجددا.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من باريس الدكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي. سيدي الكريم، استمعنا في سياق التقرير السابق إلى مجموعة من التصريحات صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أجل الضربة العسكرية الوشيكة قبلها بساعة بناء على طلب قادة خليجيين. برأيك تأجيل هذه الضربة، ما هي أبرز العوامل التي أثرت فيه؟ يعني عن ماذا سيسفر هذا التأجيل؟ هل سيفسح مجالا للدبلوماسية؟ هل ستفهم إيران هذه الفرصة التي تجددت لها أم ماذا؟
2: أنا مثل سؤال دلالة خيالك والسادة المستمعين باعتقادي بأن هناك أسباب عدة. أولا كما ذكر الرئيس الأمريكي أن هناك رغبة من دول المنطقة بإفساح المجال من أجل المزيد من المفاوضات وربما تبادل الرسائل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ثانيا طبعا لا يبدو أن هنالك أفق للعمل العسكري، وهذا كان رأي لخبراء مصلحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الآن هنالك سياسة مستخدمة على الأرض وهي حصار الموانئ الإيرانية، وجميع الخبراء الاقتصاديين يذهبون إلى أن إيران تعاني بالفعل، وهنالك إمكانية لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والأوضاع التي يعانيها النظام الإيراني. المسألة الثالثة باعتقادي بأن هنالك داخل الولايات المتحدة الأمريكية من يعارض استئناف العمل العسكري، وبالتالي هنالك ضغط في أكثر من زاوية، التهديد بالعمل العسكري من جهة، دعوة إلى تقديم تنازلات على صعيد المفاوضات، وكذلك الضغط الاقتصادي، رغبة في الوصول إلى نقطة تلاقي يمكن من خلالها عقد اتفاق دون أن يعني ذلك التخلي عن خطوط الرئيس الأمريكي الحكومي.
1: نعم، نقطة تلاقي ربما يسفر عنها الإفساح المزيد من الوقت، هذا الوقت حدده الرئيس الأمريكي بأنه يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير، لكن الإشارات القادمة من طهران ليست جيدة وليست إيجابية، وفق ما يقول متحدث باسم الجيش الإيراني بأن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا تم يعني شن أي هجوم عليها. فكيف نستطيع أن نفهم الموقف الإيراني الذي لا يقدر المهل الممنوحة إليه، هذه المهل المتتالية، ولا يقدر أيضا الوضع الإقليمي؟
2: لا شك بأن الجانب الإيراني على الأقل منذ إعلان وقت إطلاق النار وحتى الآن وهو لا يبدي أي مرونة في التعامل مع المطالب الأمريكية، ولا يتوقع أن يكون ذلك لعدة أسباب. أولا الطرف الذي يقرر الآن هو الحرس الثوري الإيراني، وهذا لديه مواقف متشددة من جميع الملفات المطروحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا الحقيقة التهديدات التي توجه إلى إيران تكررت في أكثر من مرة، وبالتالي هنالك شعور بعدم الجدية دعينا نقول. المسألة الثالثة أن هنالك استراتيجية معينة تم وضعها من قبل القرار الثوري وهي إمكانية توسيع العمل العسكري إلى أطراف أخرى لم تكن متداخلة ربما خلال حرب الأربعين يوما التي شهدناها قبل أسابيع. وبالتالي أعتقد بأن إيران تريد الوصول إلى اتفاق ولكن وفق شروطها. الآن تحاول الحصول على أكثر مما تستطيع من الجانب الأمريكي، وهذا بكل تأكيد ليس سهلا على الإطلاق. المفاوضات صعبة والهوة كبيرة ما بين الطرفين، والجميع يلعب على حافة الهاوية، دعينا نقول الجانب الإيراني، وهذه استراتيجيته في التفاوض لطالما استخدموها. دائما هنالك تهديد لإمكانية توسيع العمل العسكري. الجانب الأمريكي أيضا يضع السلاح على الطاولة في إطار أي مفاوضات. وفي الحقيقة على المستوى الشخصي لا أرى أن هنالك إمكانية للوصول إلى مفاوضة أو إلى اتفاق خلال الفترة القادمة بسبب تباعد الهوة ما بين الطرفين في كل الملفات المطروحة. هنالك عدم اتفاق ولا يوجد هنالك حتى الآن مساحة مشتركة يمكن من خلالها العمل والاتفاق ما بين الطرفين.
1: نعم، بمناسبة حديثنا عن تباعد الهوة الذي ما زال موجودا بين الطرفين، وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران للمرة الثانية في أسبوع، وذلك يعني دون تصريح واضح عن ماهية هذه الزيارة، لكن يبدو بأنها لمحاولة يعني تقريب وجهات النظر ومحاولة الاستفادة من المهلة الأخيرة التي منحها ترامب بأيام قليلة ومعدودة. فكيف يعني ماذا تملك باكستان في المرحلة الحالية لتقرب وجهات النظر؟
2: لا شك أنها تلعب دورا أساسيا، لأنها عمليا هي التي تقوم بدور الوساطة. حتى الأطراف الأخرى التي كانت تقوم بأدوار وساطة كقطر وعمان وحتى تركيا تراجعت الحقيقة وأفسحت المجال للجانب الباكستاني حتى يتولى هذه المهمة، وأعتقد بأنه يحاول قدر الإمكان. لكن كما ذكرنا تباعد المواقف يجعل إمكانية الوصول إلى تسوية أو حتى إيجاد نقاط مشتركة يمكن أن تكون أساسا للتفاوض هي مسألة في غاية الصعوبة. المحاولات الباكستانية تذهب في اتجاه أن استعناف العمل العسكري ربما يكون له مخاطره على الداخل الإيراني وعلى المنطقة. هذا الكلام يقال إلى الإيرانيين كما يقال إلى الأمريكيين، وهذا ما ذكره الرئيس صراحة الرئيس الأمريكي. وبالتالي أعتقد بأن هنالك محاولات لدفع الجانب الإيراني للتعامل بمرونة أكبر للتعامل بمرونة في بعض الملفات على الأقل، مما يسمح لتأجيل بعض الملفات والاتفاق على ملفات أخرى. وهذه كانت استراتيجية تم اقتراحها من قبل أطراف دولية في إطار الوساطة ما بين الطرفين، لكن حتى الآن هذه الاستراتيجية نفسها لا تنجح.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور رامي الخليفة المحلل السياسي من باريس.

0: يناقش حلف شمال الأطلسي الناتو إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز إذا لم يعد فتح الممر المائي بحلول أوائل يوليو المقبل.
1: تدرس قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة مطلع يوليو المقبل احتمال التدخل لمساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز في حال استمر إغلاق الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره خمس من إمدادات الطاقة العالمية. هذا التحول المحتمل يأتي وسط انقسام واضح داخل صفوف الحلف وتصاعد الضغوط الاقتصادية والعسكرية. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي الناتو أن الحلف يناقش إمكانية المساعدة في تأمين مرور السفن إذا لم يعاد فتح المضيق بحلول أوائل يوليو. وفي تصريحات صحفية قال القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا أليكسيس غرينغويتش إن تنفيذ عمليات في المضيق يبقى قرارا سياسيا، محذرا من أن تعطيل إيران لحرية الملاحة يؤثر سلبا على اقتصادات الحلف وقدرات الصناعية العسكرية. ومع ذلك يبقى المشهد داخل الناتو منقسما، إذ كشف دبلوماسي غربي أن المقترح يحظى بدعم عدد من الأعضاء لكنه لم يحصد الإجماع بعد. في المقابل تعمل فرنسا وبريطانيا على إعداد خطة لحماية الملاحة بعد توقف القتال، وأرسلتا أصولا عسكرية إلى المنطقة استعدادا لذلك. وأواخر فبراير الماضي أغلقت إيران مضيق هرمز عقب بدء التصعيد العسكري في المنطقة، ومنذ ذلك الحين تحول الممر إلى نقطة توتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بعد رفضهم الاستجابة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمساعدة في إعادة الفتح، ما دفع واشنطن إلى سحب 5000 جندي من ألمانيا مؤخرا. وتبقى قمة أنقرة مطلع يوليو منعطفا حاسما، حيث سيواجه قادة الناتو خيارا بين مبدأ الدفاع الجماعي وضغوط الواقع الجيوسياسي، فيما يترقب العالم والأسواق ما إذا كان الحلف سيعبر من البحر المتوسط إلى المضيق.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن السيد عادل درويش الصحفي البرلماني والمراقب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. عبور الحلف، حلف شمال الأطلسي لمضيق هرمز، هذا الممر المائي المهم للغاية والشريان الاقتصاد العالمي، إلى أي مدى تهتم الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي بتكوين مهمة في مضيق هرمز، وإلى أي مدى تنتظر انتهاء الجانب السياسي أو القرار السياسي حتى تبدأ بذلك، وإلى أي مدى تتوق الدول الأوروبية في الحلف إلى يعني إلى العمل مرة أخرى والاستفادة من مضيق هرمز؟
2: طبعاً أولاً مضيق هرمز يؤثر على العالم كله وليس فقط على البلدان الأوروبية والبلدان العربية في المنطقة. تفكيرك كان وافي وملن وفي كثير من المعلومات المفيدة للمستمعين. هو مثلا تفضلت وذكرت يجب أن نخلط بين مهمتين، مهمة الناتو وهي حتى الآن غير مكتملة، لأن العضو الوحيد من الناتو الذي يقوم بهذه المهام العسكرية والبنية التحتية الأمريكية، والمجموعة الأخرى وهي المجموعة الأوروبية وقدرها فرنسا والتي لها ومع قضاء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالذات يعني هو توابط عسكري في المنطقة وكان يقتصر على مسح الغام وما إلى ذلك. هذا طبعا رقم واحد. رقم اثنين، النقطة الأساسية في خلاف حلف شمال الأطلسي، لأن حلف شمال الأطلسي أولا هو حلف دفاعي وليس حلف هجومي، والعملية العسكرية التي بدأتها الاتحاد الأمريكي بالاشتراك مع إسرائيل كانت عملية هجومية لم خارج نطاق الناتو. رقم واحد. رقم اثنين، مثلما ذكرت هذا التقرير، لابد من الموافقة الجماعية لحلف شمال، الموافقة الجماعية لجميع الأعضاء وليس فقط لأغلبية أعضاء. فحتى إذا انتظرنا شهرين إلى يوليو لاجتماع القمة في أنقرة، والتي لها أنقرة نفسها لها موقف طبعا متذبذب بين روسيا وبين أوروبا، بين روسيا وبين حلف الناتو والصين وما إلى ذلك، فلن يكون هناك مخرج عسكري. مثل ما ذكرنا من قبل في بعد الكويت أنه إذا لم يتحول الأمر إذا قضية عالمية في مجلس الأمن، لأن هناك مجال الضغط الأمنية، البلدان المتضررة مباشرة سواء فتح عملية قمة أم لا، وهي البلدان العربية مجلس التعاون الخليجي، لا يوجد فورم، يعني لا يوجد منتدى دولي مثل الناتو أو مثل التجمع الأوروبي يشترك فيه مباشرة قدام مجلس التعاون الخليجي. فهذه ثلاث نقطة في غاية الأهمية إذا أرادنا التحدث بجدية عن فتح مناطق هرمز وليس فقط عن اسمها بشكل
0: نعم. بالمزيد من التدقيق حول تفاصيل مهمة الناتو الدفاعية كما أخبرتنا، يبدو بأنها مرتبطة بمواثقة مسبقة من المشرعين وبمواثقة جماعية كما ذكرت، ويبدو بأنها مرتبطة أيضا بوجود هدنة مستقرة وموثوقة حتى يتم التحرك، لكن هنالك إشارات أولية ومبدئية، هنالك تموضع مسبق من شرق البحر المتوسط ثم إلى البحر الأحمر ومن ثم وصولا أو تمديد هذه العملية إلى مضيق هرمز. كيف نستطيع أن نفهم هذا التواصل ما بين عمليات سابقة كانت موجودة مثل عملية أسبيدس التي أسهمت بالفعل في حماية الملاحة في البحر الأحمر والتي سوف يتم تمديدها والاستفادة منها إلى المضيق؟ إذن هذه ليست مهمة مستحدثة، هي ربما مبنية على مهمة أسبيدس الموجودة في البحر الأحمر أصلا.
2: وفي أكثر من سابقة، وفي سابقة أفغانستان أيضا التي كانت فيها بلدان الناتو تقوم بمهام إنسانية. بالنسبة لسابقة البحر الأحمر كان هناك ضرب مباشر وكان هناك عدوان مسبق من الحوثيين وهم فرع من إيران، هم يعملون بتوجيه الحرس الثوري الإيراني، حتى الحرس الثوري الإيراني أردت أمس تحذيرا بأن أي هجوم سيصل إلى المصالح الأمريكية بما وراء المنطقة. فإذا أخذنا عمليات البحر الأحمر كمثال، إذا دعت بلدان الناتو أو كان اجتماع مسبق من الناتو من البلدان المتضررة سواء البلدان العربية في منطقة الخليج أو البلدان حول المتوسط، هنا أشير إلى مصر طبعا حسب أحمد حديثية موقف إسرائيل في هذا الأمر ولبنان وهذه البلدان، إذا كان هناك مؤتمر مسبق أو اجتماع حتى مغلق مسبق مع حزب شمال الأطلسي يمكن في هذه الحالة الدخول من خلال التدوير، إما قرار من مجلس الأمن حتى ولو فرض عليه بالفيتو والصين أو روسيا، أو على الأقل قرار البلدان الراغبة أو البلدان المتضررة من هذا العمل. وسابقة البحر الأحمر كانت يعني هي سابقة ذكية في استخدامها كنوع من السابقة، لكن للأسف هناك رأي عام وأحزاب سياسية داخل البلدان الأوروبية وداخل بلدان الشمال الأطلسي تعرض هذه الفكرة من الأساس، يعني ستكون مساءلة أسبوعية لرئيس الوزراء هنا في مجلس التعاون بعد 20 دقيقة. هناك أيضا أكثر من نائب يرفع مسألة رفع العقوبات عن بعض السفن المتجهة بالبترول إلى روسيا، أي حتى هناك ليس هناك موقف واحد، حتى مواقف المعارضة داخل هذه البلدان تصعد من أن توافق هذه البلدان على مهمة مشتركة المهمة التي حدثت في البحر.
0: نعم سيد عادل، أنت تربط ما بين وجود هذه المهمة أو غيرها مع أروقة مجلس الأمن والأروقة الأمم المتحدة، لكن أسبيدس هي مهمة أو بعثة عسكرية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي معنية بحماية أمن الملاحة وحرية المرور، ولها بداية فترة بداية منذ 2024 حتى 2027، يعني جاء تأسيسها كقوة أمنية ولوجستية، يعني دون ما اللجوء لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو غير ذلك. كيف نعول على هذه الخطوة، على هذه القدرات الأوروبية في تكوين مهمات أو بعثات يعني بحرية في مضيق هرمز؟ ودعنا هنا ننتبه إلى أن الجانب الإيراني يهدد بأنه قد يفتح جبهات جديدة، هنالك خوف أيضا من على باب المندب من خلال جبهة الحوثيين. إذن هذه مهمة أسبيدس موجودة في البحر الأحمر، قد تتمدد، قد يتم الاستفادة منها في مضيق هرمز. كيف من الممكن أن نفهم الصورة كاملة، وكيف ممكن أن نفهم هذه المهمة والتي من الممكن تكوينها بشكل أسرع بشكل فعال دون تعقيدات الفيتو في الأمم المتحدة؟
2: أنا قصدت بالفيتو هو بلدان الناتو المترددة، إنما بلدان الراغبة من تحالف البحر الأحمر وحتى قبلها تحالف ضد القرصنة التي كانت مناطق كلها سوابق جيدة، ويمكن الاعتماد على القوة الراغبة بشرط ألا، لأن للأسف الرئيس ترامب وحاليا قائد العالم الغربي والقائد الثالث للناتو من الصعب التكهن باستراتيجياته، وقد يكون هذا جزء من استراتيجياته العالمية في المفاجآت. هذا رقم واحد. كل ما أقصده هو البلدان التي كانت غير راغبة منها. إذا تكونت القوة الأوروبية من البلدان الراغبة بالمشاركة مع القوات العربية، خاصة بعدما أظهرت وسائل الدفاع الجوي قدام الاجتماع الخليجي يعني فعاليتها في طراد الصواريخ والمسيرات، إذا ظهر هذا النوع من العمل والتحالف على أنه ليس منافس للنيتو وليس منافس للعمل الأمريكي وإنما هو مكمل له لتحقيق القانون الدولي، تنسي أن حرية السلاح في الممرات الدولية تعود إلى القرن التاسع عشر ليس حتى القرن العشرين، هي حماية ممرات دولية حسب القانون الدولي بشرط ألا تبدو أنها منافسة للنيتو ومعارضة لسياسة الرئيس ترامب.
0: نعم، نشكرك جدا السيد عادل درويش على ما تفضلت به، الكاتب الصحفي والمراقب والمحلل السياسي من لندن.

0: باحث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قمة مشتركة عقدت في بكين في خضم مجموعة أزمات تمس بلديهما مباشرة، في مقدمتها التهديدات بالعودة إلى الحرب في منطقة الخليج.
1: أكد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في بكين متانة العلاقات بين بلديهما رغم الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم بعد أقل من أسبوع على زيارة نظيرهما الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية سعيا إلى التهدئة. ويأتي لقاء الرئيسين في خضم مجموعة أزمات تمس بلديهما مباشرة، في مقدمتها التهديدات بالعودة إلى الحرب في منطقة الخليج العربي واستمرار النزاع العسكري في أوكرانيا والاضطرابات التي تشهدها حركة التبادلات التجارية والإمدادات النفطية. وصعد الرئيس الصيني شي جين بينغ دعواته لوقف إطلاق النار في إيران مع انطلاق محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما شدد على أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب. وقال شي إن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بات أمرا ملحا، وإن استئناف الحرب غير مقبول بشكل أكبر، والتمسك بالمفاوضات يكتسب أهمية خاصة. وحذر البلدان في بيان مشترك من أن العالم يواجه خطر العودة إلى شريعة الغابة حسب تعبير البيان، في ظل تعقد الأوضاع الدولية وتصاعد محاولات الهيمنة على الشؤون العالمية. وقال الجانبان في البيان الذي نشره الكرملين أن الوضع العالمي يزداد تعقيدا، وأجندة السلام والتنمية العالمية تواجه مخاطر وتحديات جديدة. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن بوتين وشي وقعا بيانا مشتركا بشأن زيادة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل وتعميق التعاون في مجال حسن الجوار والصداقة. وأعلنت الصين وروسيا بشكل مشترك مبادرة تهدف إلى تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب في إطار تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال الرئيس الصيني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيع الاتفاقيات إن العلاقات الصينية الروسية واصلت التحسن وبلغت أعلى مستوى من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ووصف الكرملين محادثات بوتين وشي بأنها إيجابية، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا ملفات عدة من بينها مشاريع الطاقة.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة السيد محمد فايز ثرحات الباحث بالشؤون الآسيوية. أهلا وسهلا بكم. نتحدث عن تقارب وعن تمديد معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين الصين وروسيا، ويعني الرغبة الكبيرة في تعزيز التنسيق الاستراتيجي في السياق الدولي الجاري المتسم باضطرابات جيوسياسية قوية، لكن كيف نستطيع أن نفهم هذا التقارب الصيني الروسي وتأثيره على التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة بأن الصين وروسيا كانتا دائما تستخدمان حق النقض الفيتو لأي قرار يختص بفتح هرمز، هما الآن تبحثان عن بدائل عن مشروع قوة سيبيريا 2 للغاز مثلا، لكن هما من دفعتا بالفيتو في أروقة مجلس الأمن، كذا وذاك؟
2: نعم، يعني أولا يجب أن أو كما نعلم أن هناك شراكة استراتيجية قوية بين البلدين، وهذه الشراكة وصفت في بعض المناسبات بأنها شراكة بلا حدود، وهذه الشراكة تضمنت التعاون بين البلدين في مجموعة كبيرة من القضايا، سواء التنسيق السياسي بينهما وتبني مواقف شبه موحدة إذا القضايا التي تخص النظام الدولي أو القضايا والأزمات الإقليمية، فضلا عن التعاون الأمني أيضا والعسكري وإجراء التدريبات والمناورات المشتركة. هناك تعاون ضخم بينهما فيما يتعلق بالطاقة، وكما نعلم الصين تستثمر في خطوط لنقل الغاز والطاقة من روسيا ومن وسط آسيا إلى

0: الصين. لكن المهم أنه هناك تفاهم كبير بينهما فيما يتعلق بمحاولة يعني دفع النظام الدولي إلى اتجاه أو نظام متعدد الأطراف. وفي هذا الإطار الصين وروسيا يستغلان كل الأزمات الدولية والإقليمية للتأكيد على هذا الموقف المشترك والتأكيد على أن هذه الأزمات يعني أحد أسبابها الرئيسية هو غياب النظام متعدد الأطراف. في هذا السياق يمكن أن نفهم هذا التفاهم الكبير بينهما فيما يتعلق بأزمة الأزمة الأمريكية الإيرانية أو الحرب الجارية بين الطرفين، ونفهم أيضا هذه الزيارة السريعة التي جاءت من جانب الرئيس فلاديمير بوتين للصين بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي للصين. وهذه في رأيي رسالة واضحة من الجانبين بأن أي تفاهم أو أي يعني انفتاح أو بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يأتي أو لن يأتي على حساب العلاقات الاستراتيجية القوية بين الصين وروسيا. بالتأكيد هناك مراهنة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على دور صيني روسي لممارسة الضغوط على الجانب الإيراني للقبول بالشروط الأمريكية لإنهاء الحرب. لكن سيظل هناك سؤال يعني هل يمكن أن تلعب الصين وروسيا هذا الدور ويمكن أن يمارسها الضغوط اللازمة على الجانب الإيراني للقبول بالشروط الأمريكية، أم يعني سيحرص كلاهما على توظيف الأزمة أو هذه الحرب للتأكيد على يعني مصالحهما المشتركة. بالتأكيد العلاقات بين إيران وكل من الصين وروسيا أكثر أهمية من مسألة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كما نعلم النظام الدولي يقوم بالأساس على المصالح، وبالتالي سيظل هناك سؤال حول الدور الذي يمكن أن يقوم به تقوم به الصين وروسيا لتعزيز مصالحهما المشتركة فيما يتعلق بالأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
1: نعم، توظيف الأزمة لازدهار بعض الدول، يعني نحن نعرف بأن الصين هي الشريك التجاري الأول لروسيا، وأصبحت ما بعد التصعيد العسكري في المنطقة المشتري الرئيسي للمحروقات الروسية لا سيما النفط والمنتجات الطاقية المكررة. كل ذلك يدفع بتعزيز أكثر بين البلدين، ومن المنتظر أن يوقعا على حوالي 40 اتفاقية ثنائية. هذا التقارب كيف ينعكس على الملفات المهمة، الملفات الدولية المهمة باختصار شديد جدا بثوان؟
0: نعم، يعني اعتقد كلاهما الصين وروسيا مازال يعني يدافع عن مصالحهما المشتركة في مواجهة اي ازمات. اذا عدنا الى مواقف الصين وروسيا فيما يتعلق بازمات اخرى في منطقة الشرق الاوسط قبل الازمة الحالية، الاستنتاج ان كليهما ينحاز بشكل براجماتي الى مصالحه الاساسية، وبالتالي في تقديري ان ما سيتفق عليه الجانب الصيني والروسي وتعريفهما لمصالحهما المشتركة هو الذي سوف يحدد يعني موقفهما فيما يتعلق بالأزمة الحالية في الأخير.
1: نعم، شكرا جزيلا للسيد محمد فايز فرحات الباحث بالشؤون الآسيوية من القاهرة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الصفارات قادمة، إبراهيم المليفي، حين تتحول المضائق إلى أوراق قوة، عبد الله العتيبي، حالة ترقب، خالد الشجران، وقفة مع الصحافة الفلسطينية، حسن جعفر. نبدأ جولتنا من صحيفة الجريدة الكويتية، والتي قال فيها الكاتب إبراهيم المليفي: حسب الرئيس الأمريكي، فقد كان من المفترض يوم أمس الثلاثاء استئناف العمليات الحربية ضد النظام الإيراني لولا توسط ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر، وهو ما أدى إلى تعليق الضربات الأمريكية مؤقتا على أمل إيجاد حل يرضي الطرفين، وكتب تحت عنوان: الصفارات قادمة.
2: نعلم أن الهدنة هشة، وندرك أن مسار المفاوضات يسير في طريق وعر مليء بقوائم المطالبات المتصادمة، إلا أننا كنا نعول على أن يساهم طول مدة وقف إطلاق النار وجهود الوساطة الباكستانية في تقريب وجهة النظر.

0: وإيجاد مساحات مشتركة يمكن البناء عليها، إلا أن ما حصل خاصة من جانب النظام الإيراني لا يؤكد إلا عودة صافرات الإنذار.
1: وخلص الكاتب إلى أن طهران واصلت أعمالها العدوانية على جاراتها وهاجمت الإمارات أكثر من مرة، وفي الأسبوع الماضي خصت الكويت بإرسال مجموعة من عناصر الحرس الثوري على جزيرة بوبيان وهاجمتها بمسيرة، وقبل أيام هاجمت محطة براكة النووية الإماراتية بمسيرات، ووجهت صوب السعودية 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. وأضاف:
0: لقد تفاقمت أزمة الطاقة ووصلت إلى مرحلة خنق الدول الصناعية الكبرى، وطالما بقي مضيق هرمز في قبضة إيران التي تريد فرض الإيتاوات، فإن الموقف الأمريكي يزداد قوة ويشجعها على استئناف الحرب بحثا عن الصف الرابع أو الخامس للتفاوض معه على اتفاق جديد يحقق كامل المطالب الأمريكية ويضمن فتح المضيق كما كان قبل 28 فبراير الماضي.
1: في صحيفة الشرق القطرية قال الدكتور عبد الله العتيبي: لم يعد العالم يدار فقط من العواصم الكبرى بل من الممرات الضيقة، فبين مضيق هرمز ومضيق تايوان تتكثف اليوم أحد أهم صور الصراع الدولي، الجغرافيا حين تتحول من ممر للتجارة إلى أداة ضغط، ومن مساحة عبور إلى اختبار للقوة والنفوذ والهيبة، وكتب تحت عنوان: حين تتحول المضائق إلى أوراق قوة.
0: حرية الملاحة تصبح مبدأ أساسيا عندما تتعلق بالطاقة والتجارة العالمية، لكنها تتحول إلى مسألة سيادة أو أمن قومي عندما تقترب من المجال الحيوي المباشر لدولة كبرى. كل قوة تحاول أن تجعل القانون الدولي يعمل لصالح روايتها وأن تقدم مصالحها الخاصة باعتبارها مصلحة عالمية عامة، ولذلك فإن الصراع لا يدور فقط حول من يملك السفن أو القواعد العسكرية بل حول من يملك القدرة على تعريف القواعد نفسها.
1: وخلص الكاتب إلى أن دول الخليج هي الأكثر تعرضا لكلفة هذا التحول، فحين يهدد هرمز لا تتضرر الأسواق فقط بل تتأثر موانئ الخليج وتأمين السفن وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة وثقة المستثمرين وصورة الاستقرار الإقليمي، كما أن أي اضطراب في هذا المضيق لا يبقى محصورا في حدود المنطقة بل ينتقل سريعا إلى الاقتصاد العالمي وإلى حسابات التضخم وأسعار الشحن وأمن الطاقة في آسيا وأوروبا. وأضاف:
0: إن أهم درس في هذه اللحظة أن المضائق لم تعد جغرافيا صامتة، إنها سياسة مضغوطة في مساحات ضيقة. هرمز وتايوان ليسا ملفين منفصلين، إنهما عنوانان لعالم جديد تتحكم فيه الممرات بقدر ما تتحكم فيه الجيوش والأسواق.
1: في صحيفة الرأي الأردنية قال الدكتور خالد الشجران: يشهد العالم اليوم حالة ترقب غير مسبوقة تجاه مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك المصالح الدولية في منطقة تعد من أكثر مناطق العالم حساسية، خاصة وأن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط قد لا تنحصر بالتأثير الإقليمي المحدود وإنما قد تشكل عاملا رئيسيا في رسم اتجاهات الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، وكتب تحت عنوان: حالة ترقب.
0: في المشهد العام تبدو العلاقة بين واشنطن وطهران وكأنها تقف عند مفترق طرق حاسم تتوزع احتمالاته بين 3 سيناريوهات رئيسية، فإما التوصل إلى اتفاق شامل يعيد ترتيب قواعد الاشتباك السياسي والأمني، أو استمرار حالة الاستنزاف المتبادل ضمن سقف اللا حرب واللا سلم، أو الانزلاق مجددا نحو مواجهة عسكرية مفتوحة قد تحمل تداعيات غير مسبوقة على المنطقة والعالم.
1: وخلص الكاتب إلى أن العالم قد يشهد في هذه الحالة ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز واضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، خاصة إذا تعرضت الممرات الحيوية في الخليج العربي أو البحر الأحمر لأي تهديد مباشر، كما قد تدخل الأسواق العالمية في موجة اضطرابات مالية نتيجة القلق من اتساع نطاق الحرب وتأثيرها على الاقتصاد الدولي. وأضاف:
0: إن العالم يراقب أزمة سياسية ويتابع في الوقت نفسه اختبارا معقدا لمستقبل الاستقرار الإقليمي والدولي في مرحلة تشهد تحولات كبرى في موازين القوى العالمية وبين احتمالات الاتفاق أو الاستنزاف أو الحرب. تبقى المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية تتطلب من مختلف الأطراف إدراك أن كلفة الانفجار الشامل قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط لتطال النظام الدولي بأكمله.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. صحيفة القدس كتبت تقول: عشرات الشهداء والجرحى قضوا من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف يعلن الحرب على الفلسطينيين بعد قرار المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة لاعتقاله. كما أشارت صحيفة القدس إلى تصاعد العدوان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية من اعتقالات وتوغلات واقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول: شهداء بالعشرات في غزة من جراء عمليات القصف المتواصلة على قطاع غزة واعتقال نشطاء قافلة أسطول كسر الحصار عن غزة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: موجز أنباء الثانية ظهرا من إذاعة دولة الكويت. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب معها ستنتهي سريعا، ونائبه يقول إن أمام إيران مسارين، إما إبرام اتفاق نووي أو استئناف الحملة العسكرية. روسيا والصين تدعوان في بيان مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. حلف شمال الأطلسي يدرس التدخل في مضيق هرمز أوائل يوليو المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل السيطرة على سفن أسطول الصمود وينقل 430 ناشطا إلى سفنه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الرئيسان الصيني والروسي يتفقان على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون بين بلديهما ويوقعان إعلانا حول إنشاء عالم متعدد الأقطاب. مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعتزم زيارة روسيا قريبا، والاتحاد الأوروبي يناقش من يمثله في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي بشأن أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقا ينهي المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة. منظمة الصحة العالمية تقول إن خطر تفشي إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان، أخرجها محمد السلطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حدث وتعليق.

0: استوديو الأخبار والبرامج السياسية، متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
0: استراحة الظهيرة.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء وعلى الهواء مباشرة، نتحدث في هذا البرنامج عن الكثير والكثير من الموضوعات مع ضيوف أعزاء، سواء عبر الهاتف أو بيكونوا متواجدين معنا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. كذلك نقدم لكم الكثير والكثير من المعلومات من مصادرها الرسمية الحقيقية والمعتمدة. ومساك الله بالخير زميلي سعود.
0: مساك الله بالخير زميلي أحمد، ومساكم الله بالخير مستمعين الكرام وكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال البث المباشر في أبليكيشن 51 كويت. نرحب بكم دائما وأبدا من الأحد وحتى الخميس من الثانية وحتى الثالثة حسب توقيتنا المحلي، ودائما وأبدا نكون معكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة، وكذلك الحوارات الشيقة مع ضيوفنا الكرام من المسؤولين والمختصين. وكذلك أيضا هذا البرنامج يقدم لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات التي نقدمها لكم من خلال برنامجنا استراحة الظهيرة.
3: نعم سعود، وأكيد نبتدي البرنامج بهذا التعميم رقم 10 لسنة 2026. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 من مايو 2026، بحيث تكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة أيام عطلة رسمية، ويومي السبت والأحد الموافق 30 والحادي والثلاثين من مايو 2026 أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو 2026. ونقول للمستمعين الكرام كل عام وأنتم بخير مقدما، وتقبل الله أعمالكم في هذه الأيام المباركة العشر الأولى من شهر ذي الحجة.
0: نعم أيام مباركة، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نكون أول من يقدم هذه التهاني وهذه التبريكات لمستمعين الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله قبول هذه الأعمال الصالحة التي تقدم في العشرة من ذي الحجة والتي تقدم في مثل هذه الأيام. في الحقيقة أعمال كثيرة وأعمال كبيرة بإمكان المسلم أن يقدمها في هذه الأيام، ونسأل الله أن تكون في ميزان أعمال الجميع بإذن الله تعالى، لا سيما من يقدم اليوم هذه الأعمال سواء في الداخل، من يقدمها في الخارج، من يقدمها أيضا في الأراضي المقدسة في مكة المكرمة. ونسأل الله أيضا القبول لحجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله عودتهم آمنين سالمين بعد أن يؤدوا مناسك الحج وهذه الشعيرة العظيمة عند الله تعالى.
3: نعم، في هذه الأيام المباركة وفي هذه العشر المباركة من شهر ذي الحجة يكثر فيها الإنسان من الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله عز وجل. ذكرنا ولطالما نذكر ودائما نذكر في مسألة بر الوالدين، خصوصا الوالدين. نسمع أو نستمع في الكثير من الأحيان عن قصص من هنا ومن هناك أمانة تدمي القلب في مسألة ما يختص من الأبناء تجاه أولياء أمورهم من أباء ومن أمهات. يا أخوان يا أحبة، هذه الدنيا تدور في الإنسان، فكما تدين تدان، اليوم لك وغدا عليك. فبالنسبة لآبائكم لأمهاتكم

0: أمهاتكم. نتمنى من الكل مهما كانت الظروف والأسباب البر بالوالدين، صلة الأرحام، التقرب لهم، نتمنى البعد كل البعد، وأنتم فيكم الخير والبركة بلا شك مستمعين الكرام. فيما يتعلق بالأب والأم، يعني مثل ما ربوكم وأنتم صغار وعطفوا عليكم وحنوا عليكم وقدموا لكم الكثير، في حالة الكبر عندهم والعجز والشيخوخة يجب عليكم أن تهتموا بهم.
1: نعم.
0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنحن ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين أمانة، يعني إن شاء الله الكل فيه الخير والبركة.
1: نعم، وكذلك اليوم دائما نذكر بأن الجنة تحت أقدام الأمهات، والجنة نعم. تحت أقدام الوالدين، والجنة بكل تأكيد من أفضل سبل الأعمال للوصول إلى رضا الله وإلى جنات النعيم بر الوالدين. ومهما تحدثنا عن بر الوالدين فلن نكفي، واليوم هناك الكثير من القصص، الكثير من العبر، الكثير من الحديث من السنة النبوية التي نستقي منها هذه الدروس المتعلقة في بر الوالدين. عندما نتحدث عن بر الوالدين فنحن نتحدث عن واجب تجاه الوالدين، ونحن أيضا كشعب كويتي جبل على هذا الأمر، وهي أيضا كأخلاقيات وكعادات وكتقاليد. وكذلك اليوم صلة الرحم والجد والجدة وأيضا الأقارب، علينا أيضا الحفاظ على صلة الرحم وعلينا السؤال، ونستغل هذه الأيام المباركة في العشرة من ذي الحجة وفي فترة الأعياد بأن نحافظ على صلة الرحم وأن نبادر. نحن ما نبادر، يمكن في السابق كانت العادات تختلف عن الآن، البعض يكتفي أحيانا برسالة جماعية يرسلها،
0: نعم.
1: البعض قد يقوم باتصال، واليوم الوسائل متنوعة ومختلفة، ولكن أصبحت اليوم بإمكان الجميع تقديم السؤال، وهي مسألة تحتاج إلى ثواني أو دقائق معدودة، فما بالك في الزيارات، وهي زيارات جميلة وأثرها عظيم على الجانب النفسي، على الجانب الاجتماعي، على الجانب الديني. علينا فعلا الحفاظ عليها وأن نستمر في هذه العادات والتقاليد، وتذكروا بأن أنتم من ينقل هذا الموروث لأبنائكم، أنتم من ينقل هذا الموروث للأجيال القادمة، أنتم جيل نشأ على مسألة الزيارات ونشأ على مسألة المعايدات في فترة العيد، ويبدأ من صباح العيد بالتهاني والتبريكات وزيارة منازل الأقارب. أما الآن فقد تكون يعني هناك الكثير من الفئات تكتفي برسالة جماعية، ولكن علينا أن ننقل هذا الموروث لأبنائنا، ننقله للأجيال القادمة من خلال الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، وأيضا كجزء من هويتنا الكويتية في الحفاظ على هذه العادات والتقاليد بتقديم التهاني والتبريكات في أيام العيد. ونسأل الله أن تكون أيامنا كلها أفراح وأعياد بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. وبالتأكيد أيضا تلمسوا حاجيات من هم الأقرب فالأقرب لكم، وأيضا من الأصدقاء، من الجيران، من صلة الأرحام. البعض تحسبهم أغنياء من التعفف، البعض لا يستطيع أن يطلب المادة أو المال ومكتفي بما لديه، لكنه بالفعل هو محتاج يعني. فبالتالي دائما تواصلوا مع هؤلاء الأشخاص، قدموا لهم الهدايا بعنوان الهدية، لا تحرجوهم بأمور أخرى، مناسبة كريمة، إدخال السرور على الآخرين فيه الأجر الكبير، الثواب العظيم. يعني ممكن احنا قاعد نشوف في الوقت الحالي أبانا أمهاتنا الجدات أيضا يصومون هذه الأيام المباركة، فوقت الإفطار روحوا افطروا معاهم، يعني ترى ساعة الزمن ما راح، حتى لو أنت مثلا مو صايم متغدي، شاركهم في مسألة الإفطار، يبعث في أنفسهم السرور. ترى المشاركة على الأكل دائما تفتح الشهية أمانة، يمكن لو نشوف هذا الأسرة كاملة اجتمعت على مائدة واحدة، تشوف ما شاء الله اليوم الأكل خلص كله، فتقول شنو الفرق؟ يعني الفرق لا، هذه الجمعة الحلوة، هذه السعادة، هذه الفرحة تفتح شهية الإنسان، تدخل على قلب السرور والسعادة. فيعني استفيدوا من هالأيام هذه.
1: نعم، أيام جميلة فعلا علينا الاستفادة منها، وهي أيام تسبق أيام العيد، وعلينا الاستفادة منها قدر المستطاع، سواء ما بيننا، ما بين أهلنا، أحبائنا، وأيضا كذلك من خلال الزيارات لليوم أقاربنا، والحافظ على صلة الرحم أيضا بالمناسبة. يعني كذلك اليوم الأصدقاء، الجيران، الدواوين، علينا فعلا الحفاظ على هذا الجانب الاجتماعي. كذلك اليوم من أبرز الأعمال التي تقدم ما يتعلق في هذه الصدقة وما يتعلق في المساهمة في اليوم، الأعمال الخيرية التي تقدم بإمكانك تقديمها على شكل فردي من خلال الصدقة، من خلال الأضحية، من خلال الكثير من الشعائر التي تندرج تحت عمل الخير. وكذلك أيضا بإمكان المساهمة، واليوم المسألة أصبحت سهلة وفي متناول الجميع، وإحنا والله الحمد بلد وشعب أنعم الله علينا في الخير، لذلك علينا فعلا الحفاظ على هذا الأمر وهذا هذه العادة التي جبلنا عليها. وكذلك أيضا نستذكر دائما صنائع المعروف تقي

0: مصارع سوء فعلا. يعني اليوم الصدقة تدفع البلاء، والصدقة اليوم في مثل هذه الأيام تكون جميلة. كذلك اليوم بإمكانك تقديمها على شكل هذه العيدية. ونذكر بأن اليوم في منازلنا ضيوف من أخواننا من السواق، من العمالة المنزلية، نوجه نعم. لهم تحية خاصة، يعملون على مدار العام، من حقهم أن يفرحون في مثل هذه الأيام من خلال إجازة، من خلال الكلمة الطيبة، من خلال هذه العيدية، ولو كانت بمبلغ بسيط لكن لها نعم. أثر كبير على نفوسهم، والكلمة الحسنة والتعامل الحسن، ونحافظ فعلا على هذه العادات. هم ضيوف في منازلنا، هم متغربين وهم يعيشون الآن في ما بيننا كجزء من أفراد أسرنا. علينا فعلا الحفاظ على هذه الفئة، علينا الاهتمام فيها، لأن هذه مسؤولية من الله تعالى. وأنعم الله علينا اليوم بنعمة، وشاء القدر أن يعملون في مثل هذه الأعمال، ولكن هم ضيوف في ديرتهم الثانية وضيوف في منازلنا. علينا فعلا أن نحسن التعامل مع هذه الفئة.
1: نعم، يمكن ذكرت مسألة جميلة جدا زميل سعود. يعني هذه الفئة من العمالة المنزلية متغربين عن أوطانهم، مفارقين أهاليهم، نحسسهم بجو الأسرة، بجو المحبة. هذا ترى أيضا لا أجر أيضا كبير، يعني ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني بالنهاية أنتم يعني على قدر عالي من المسؤولية، مثل ما ذكرت حسسوهم بأجواء العيد، بكسوة العيد، بالعيدية الجميلة، بالابتسامة، بالتهنئة. هذا الشيء شوي يهدي يعني من إفراجهم لأهاليهم أمانة. والشعب الكويتي على مدار الأيام والسنين أمانة قلبه طيب ومحب للآخرين، وممكن جبل على فعل الخير وحب الخير تجاه الآخرين. بس إحنا من باب في هالمسألة هذه في هالأيام المباركة وفي هالعشر المباركة من شهر ذي الحجة. أيضا بننتقل إلى مسألة أخرى زميلي سعود. يعني دائما أنا أشوف أن فترة العطل والإجازات أيام ما كنت طالب أستثمرها أمانة. يوم واحد أخذ فيه راحة مثلا فترة عيد أو شيء، أخلص واجباتي، بعدها أنتبه خصوصا في أيام الامتحانات الفاينل النهائية أستثمرها. خلاص هذه أيام ما أضيعها في يمين ويسار. أول شيء أخلص واجباتي الاجتماعية تجاه الأهل والأسرة والأصدقاء لمدة يوم يكفي، ومن ثم نعكف على الدراسة من جديد للتهيؤ للاختبارات النهائية. بعد ما لكم عذر ما شاء الله تبارك الرحمن، الأمور سهلات. كنت أقسم أتذكر الأيام كل مادة يومين أو ثلاثة أيام حسب الكمية والكثافة مالت المادة، وأدخل الامتحان بس يوم الامتحان يكون يوم مراجعة. يعني ما أكون تعب نفسي وزيادة وجهد وخلي الأهل منشغلين معاي وإنها درستها حفظتها راجعت، لا خلاص هو يوم مراجعة يكون، كن جاهز وخالص كل الأمور. إذا بقت أشياء بسيطة أوكي تؤجل اليوم الامتحان، ممكن ندرسها أو نحفظها، وأشياء بسيطة مو الكمية كاملة.
0: صحيح. وإحنا اليوم يعني نوجه هذه الرسالة لطلبتنا في المرحلة الثانوية، لطلبة الصف الثاني عشر. اليوم أهاليكم وكذلك عائلاتكم وأسركم هم أول الداعمين لكم، فاليوم راح يقدرون أن أبنائنا في طلبة الصف الثاني عشر من أفراد الأسرة أدوا واجب العيد من خلال التهاني، من خلال التبريكات في هذا اليوم والمعايدة، وبعدها ترجعون إلى دروسكم وترجعون إلى المذاكرة والاستعداد للاختبارات، وهم يقدرون يعني هذا الأمر وعارفين هذه هي فترة استثنائية، بل هم راح يكونون أول مباركين لكم بإذن الله تعالى. لذلك احنا نوجه هذه الرسالة لطلبتنا. جميل جدا أن نقسم وقتنا، جميل جدا أن يكون هناك خطة، جميل جدا أن نضع جدول وأن يكون واقعي. البعض أحيانا يبالغ في هذا الجدول من خلال دراسة عدد كبير من المواد أو كمية كبيرة للغاية.
1: أقول لك شغلة على طاري الواقعية سعود، أقسم بالله يمكن يعني لكن رب العالمين شاهد عليها، أني أنا مرات من كثر ما كنت أدرس قبل الامتحانات كانت تيلي الوالدة تقولي لا خلاص ما ينفع كذي أطلع برا، لأني معتكف ما أبقى قاعد أطلع، بسكر الباب وخالص. قالت لا انت كذي قاعد توصل الى حاله زياده عن اللزوم، فتفضل اطلع تمشى شوي، خليك ساعه ساعتين مر اي واحد من ربعك ورجع ثاني مره كمل، لان الوضع ما يصير. فهذا الشيء مطلوب اوكي زين. اذا انت قلبك على الدراسه بتحقق هالمساله هذه، فمثل ما ذكرت الواقعية أمر مطلوب.
0: نعم الواقعية أمر مطلوب فعلا، وأحيانا ترى كثرة الضغط تنعكس يعني راح تكون بشكل عكسي على الطالب، على التركيز، على الحضور الذهني. علينا أن نحافظ اليوم على الحضور الذهني، علينا نحافظ على مسألة التقسيم، أخذ راحات في فترات مناسبة ما بين دراسة مادة وأخرى، ما بين دراسة كمية وأخرى، وعلينا أيضا المراجعة. البعض يحاول بأن يدرس أكبر كم خلال فترة قياسية وهذا خاطئ. اليوم عليك تقسيم الدراسة وعليك وضع خطة منطقية، خطة واقعية تدرس من خلالها، وجميل جدا يكون عندك جزء من اليوم يكون فيه راحة. البعض للأسف يحاول

0: أنه يستغل فترة الصباح، فترة الظهيرة، فترة العصر بوجوده في البيت، يحاول أنه يأخذ فترات راحة، لكن تنتهي طاقته مع نهاية اليوم، يكون عدل. هو مخصص هذا الوقت للدراسة ويشوف بأنه انتهى اليوم دون أن يدرس، ولكن فعليا هو يمكن درس كم لكن ما قدر يحفظ المادة، ما قدر يفهمها بالشكل المطلوب، نظرا لأنه خلى الدراسة في وقت غير مناسب. لذلك من الضروري جدا أن الخطة تكون منطقية وتكون واقعية بما يتناسب مع قدراتكم. أيضا مشكلة السهر لازم نتكلم عنها،
1: مشكلة كبيرة السهر.
0: السهر جدا، البعض يعتقد لما يضغط روحه ويقلل ساعات اليوم راح يرضي ضميره من الداخل، لكن فعليا هو أضر في الحضور الذهني وراح ينعكس كله بشكل سلبي يوم الاختبارات. يدخل امتحان يقول أنا أحس أني ناسي، أحس أني مو متذكر شيء، السؤال عارفه بس أنا ناسي الإجابة مع أن أنا حافظها وناسخها عشر مرات، والسبب هو كثرة الضغوط والسهر.
1: السهر يبخر المعلومة ترى.
0: طبعا
1: والله لما الإنسان يروح سهران المعلومات تدخل مع بعضها البعض تتبخر، يبقى الجزء البسيط عاد كيفك انت.
0: صحيح، البعض على العكس تماما يمكن ينام في فترات تعتبر مبكرة لكن يتم الاستيقاظ بعد صلاة الفجر، يحب هذا الوقت يدرس فيه، يقول جميل. أنا قمت صليت الفجر، صليت لي ركعتين لوجه الله تعالى بنية التوفيق في الاختبارات وبدأت دراستي، هذا ما يعتبر سهر لأنه هو بالعكس ونام أكثر من 8 ساعات قبل فترة صلاة الفجر،
1: أخذ
0: فترة كفايته واستغل فترة الصباح واستغل فترة الظهيرة في الدراسة. فإحنا اليوم نوجه تحية كذلك لكل من يضع خطة توعوية، ولكن أيضا ننصح أولياء الأمور كذلك بالتشجيع، ننصحهم بالكلمة الإيجابية، لا تحاول تجبر ابنك على الدراسة بطريقة معينة يمكن ما تناسبه، هو عمره 17 سنة مقبل على المرحلة الجامعية، جميل جدا أنك تنصحه، جميل جدا أنك تتابع معه، جميل جدا أنك تحفزه وتشجعه، لكن أبدا ما هو ضروري أن أنت تحاول تقيده وتحاول تمنعه وتحاول تجبره بدراسة مادة معينة، قد يكون هو بحاجة إلى قضاء ساعات أكثر على سبيل المثال في مادة الرياضيات أكثر من اللغة الإنجليزية.
1: عدل.
0: هناك تفاوت في القدرات ما بين طالب وطالب، لذلك ندعو أولياء الأمور إلى تفهم الاحتياجات الدراسية لأبنائهم.
1: والله شوف أولياء الأمور يعني أمانة نشكرهم جزيل الشكر، يعني يمكن إحنا شفناها في حياتنا، كنا لما نروح الامتحان خصوصا يمكن صف ثاني عشر يعني أو رابع ثانوي، كان
0: أنت كنت رابع ثانوي ماك ثاني عشر؟
1: لا والله لحقت على ثاني عشر.
0: لحقت
1: على ثاني عشر؟ أنت بتكبرني. زين فكذا شنو نطلع الامتحان، وساعات الامتحان تعرفها يعني انت يعني ساعتين او ثلاثة، فتحصل الام او الاب ناطرينك على ما ترجع عند الباب، يعني الباب الداخلي طبعا، عطنا ورقة الامتحان، اوكي ايش سويت بالامتحان؟ يسألك تقول له تمام، فيسألك الاسئلة، هو يسألك سألك يعني اختبار بعد ثاني اختبار غير الاختبار الباقي، هذا شنو جاوبت عليه، هذا شنو جاوبت عليه، مثلا تكون عنده مذكرة جنبه او شيء، هذا كذا هذا كذا، هذا قدرت هذا ما قدرت. فعلى فكرة ترى يعني الاباء والامهات ترى يمتحنون قبل عيالهم في هالمسألة، من كثر ما قلوبهم معلقة مع العيال وان شنو ادوا وشنو ما ادوا، فيعني ما نعوا فيهم حكم والله حقيقة.
0: اي والله بالعكس، لولا الدعم الاسري ولولا خلق البيئة الدراسية الايجابية ولولا وجود هذا النوع من الدعم من قبل الاسرة وكذلك من قبل أولياء الأمور والتشجيع والمتابعة مع الأبناء، أنا أعتقد بأن الكثيرين ما قدروا يحققون هذا النجاح. اليوم لما نشوف كل طالب من طلبتنا لما نسأله بعد نجاح اختبار شلون حصلت هالنسبة، يقول والله والله الحمد بتوفيق من الله تعالى وبدعم الوالدين وبتوجيه من المعلمين والمعلمات الأفاضل. لذلك نقول لأبنائنا لبناتنا الطلبة أنتوا قدها وقدود، وعسى الله يوفقكم وفالكم الجامعة بإذن الله تعالى وأعلى النسب يا رب
1: بإذن الله تعالى. زميل سعود مع انطلاق البرنامج من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء على الهواء مباشرة في استراحة الظهيرة، هذه أجمل التحية من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: بنكون معاكم من التقديم من أمام المايك الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض،
1: وفي الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعينا الكرام نرحب فيكم وفي كل من يسمعنا، وبنستمر وياكم إلى تمام الثالثة بإذن الله تعالى بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة في هذه الأجواء اللي نشهد فيها ارتفاع في درجات الحرارة. راح يكون عندنا موضوع خاص عن هذه القضية ومسألة اليوم التكييف والعناية والاهتمام في مسألة التكييف وكذلك الصيانة، وأيضا راح نجاوب عن الكثير من التساؤلات المتعلقة في التكييف والمتعلقة في الصيانة الدورية والمتعلقة أيضا في الأجهزة الحديثة وكذلك كل ما يتعلق في هذه القضية. الأجواء حارة ونشهد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن نقول عسى الله يبرد على الجميع وتكون أجواءكم جميلة بإذن الله تعالى، حتى لو كان طقسنا هو الأعلى في ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة فصل الصيف. بنكون وياكم بإذن الله تعالى في استراحة الظهيرة، لكم هذه التحايا والدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل استراحة الظهيرة من إخراج سعود الحربي.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بدء الخطة التشغيلية لموسم الحج الحالي، والتي تتضمن تشغيل 63 رحلة جوية لنقل أكثر من 8000 حاج وإداري من الكويت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وذلك من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع عبد المحسن التميمي، نائب مدير الخدمات الأرضية ورئيس لجنة الحج والعمرة في الخطوط الجوية الكويتية.
1: اليوم احنا موسم الحج بلش اليوم، أول رحلات إن شاء الله مدة 3 أيام، وحطينا أفرقة وحطينا موظفين من الكوادر الوطنية لاستقبال ركاب ونهاء إجراءاتهم، تسهيل ركوبهم الطائرات، دوائر التشغيلية كلها بجميع استعداداتها بالتشغيل، وإن شاء الله راح يكون في فريق مخصص لرحلات الحج لتسهيل أمورهم حتى في الوصول في استقبالهم إلى عودتهم إلى الكويت إن شاء الله. إحنا اليوم تدري في موسمين، يعني عندنا الحج موسم وعندنا إجازة العيد هذه، فإحنا أوردي التشغيل راح يكون كامل إن شاء الله، والكوادر موجودة والأفرقة والخطط معتمدة إن شاء الله بالتشغيل لتسهيل كل الإجراءات. وأيضا إحنا دائما نقول حق ركابنا الكرام بتأكد من صلاحيات الجواز، البطاقة المدنية، الفيز الدولة، يعني بشكل عام هذه المعلومات على أساس لا يصير عنده أي عرقلة برحلته سفرته في هذه الأمور. وأيضا حتى نودي أن اليوم عندنا إحنا إجراءات معينة في هذا التشغيل، فيكون عنده الوقت الكافي في وصوله إلى المطار على أساس يأخذ وقت الكافي بإنهاء إجراءاته، بالتأكد من أموره، يكون في عنده وقت كافي بنغلته في المطار، يعني على أساس لا يكون الكاونتر يتسكر عنه أو يتأخر أو يصير عنده ظرف فما يقدر يسافر.
0: إن الهيئة العامة للطيران المدني أتمت جميع استعداداتها التشغيلية والأمنية لموسم الحج الحالي، وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والإدارة العامة للجمارك إلى جانب حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية، بما يساهم في إنجاح خطة الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، وبنكون معاكم دائما وابدا في هذا البرنامج من الأحد للخميس، نناقش معاكم مختلف القضايا اللي تهم جميع شرائح المجتمع. في هذه الفترة، في هذه الأيام، نشهد ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن كل شخص فينا يقابل الثاني قاعد يسأله يقول والله الصيف بلش، والله حر وزاد الحر، ونقول احنا دائما الحمد لله على كل حال. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال هالفترة، التكييف دائما يكون عنصر أساسي سواء في المنازل وفي أماكن العمل، في السيارات وفي كل مكان. لكن أيضا مع بداية هذا الموسم، مع بداية فصل الصيف، دائما تظهر بعض التساؤلات المتعلقة بضعف التبريد، المتعلقة بمشاكل التكييف، ارتفاع استهلاك الكهرباء. ليش أحيانا نشوف غرفة باردة وغرفة حارة؟ وليش أحيانا نشوف في مكان نشعر فيه بأن درجة الحرارة مختلفة عن درجة ثانية، مع أن الوضع عبارة عن سنترال وإحنا مشغلينه، لكن في بعض المشاكل اللي نلاحظها والكثير من الأخطاء الشائعة في مسألة الاستخدام. وليش الصيانة تعتبر جدا مهمة؟ هل علينا ننتظر لين التكييف يخترب وندور لنا فني للصيانة ونتعامل معاه ويصلح لنا، ولا علينا أن يكون عندنا ثقافة وتعامل في مسألة الصيانة الدورية والاهتمام في التكييف، والمسألة تكون مدروسة وفي مواقيت معددة ونقوم فيها في الصيانة؟

0: نسولف عن التكييف، راح نسولف عن هالحر، راح نسولف عن فصل الصيف والاستخدام الصحيح للتكييف وكفاءة التبريد وترشيد الكهرباء. كل هذا وأكثر مع ضيفنا اللي شرفنا في استديو استراحة الظهيرة، المهندس واستشاري التكييف المهندس عبد الرزاق الضويحي. حياك الله، وهذه الساعة المباركة، وسعداء جدا في وجودك معانا في استراحة الظهيرة.
1: الله يحييك وسعدك أبرك أخوي سعود.
0: حياك الله. الحر يعني أكيد ما شاء الله ارتفاع في درجات الحرارة لاحظناها في الأيام السابقة في الأيام الأخيرة، وشلونك مع الصيف عادة؟
1: بداية أمسي عليك وعلى السادة المستمعين، وإن شاء الله أن تكون حلقة خفيفة نحاول أن نختصر فيها معلومات مفيدة في موضوع التكييف. بداية مع الحر، هذا الموسم بلش في موضوع الصيانة، وتأكدون الجميع المواطنين الوافدين المقيمين في الكويت أنهم يجهزون مكان التكييف أساس لا يضرب بشهر 7 ولا شهر 8 ويبدون يتوهقون في مسألة التبريد في المنزل.
0: اي نعم، واذا تعطل التكييف بعز الظهر بتحاول تواصل مع الشركات، بيقولوا لك والله عندنا زحمه وفي ناس ناطرين الدور، يمكن ني لك باكر اليوم بتنام بالحر وتحاول تشوف لك عامل، والكثير من المشاكل المتعلقه في التكييف. بدايه المهندس عبد الرزاق، ودي تكلمنا عن اهميه الصيانه الدوريه لاجهزه التكييف قبل موسم الصيف، وليش على الناس ان يهتمون بالصيانه على العكس، في ناس يقول لك لا والله انا انطر متى ما اخترب راح اتصل على الشركه وراح اتصل على الفني او راح اطلب استشاره المهندس. شنو تعقيبك على هالموضوع؟
1: احنا خلينا نعرف ان الموضوع ماكينة التكييف هي ماكينة، هو جهاز، انت اي جهاز تستعمله لازم تكون انت محافظ على اداءه وعلى كفاءته. فانت بداية الموسم انت مقبل على استعمال تكييف 24 ساعة بحيث انه ما يطفي، فبالتالي انت لما تي بداية الموسم تبدل القايش، تغسل الماكينة، تأكد من امور الغاز. هني طبعا انت راح تتفادى اذا ممكن نسبة الاعطال راح تواجهك 60%، انت راح تقلل تحد من نسبة الاخطاء انها توصل الى مثلا 10% ولا 20%. وكل شيء لازم لابد انه راح يخترب التكييف على الاقل مرة بالموسم، سواء لان انت عادة في المنازل عندك اكثر من 10 مكاين ولا 12 ماكينة حق المنزل بالكامل، بالتالي لابد ان في ماكينه راح تخترب. فانت عشان تتفادى انه يصير عطل عندك كل شويه بماكينه، راح تضطر ان تدخل الصيانه مرتين ثلاث اربع في الموسم، تبدي انت تدخل الفني من بدايه الموسم على جميع المكاين مره واحده، تتاكد من كفاءتهم كامله. بعدين لو صار في عطل ولا شيء، هذا عطل انت خارج عن ارادتك، فبالتالي محافظتك على صيانه الماكينه قبل دخول الموسم امر لابد منه طبعا.
0: نعم، لكن شو اللي نقصده بالصيانه الدوريه؟ يعني الناس تقول إذا التكييف شغال وما شاء الله تمام أنا بسوي له صيانة على شنو؟ فالناس دائما يسألون هالسؤال، اليوم شنو الصيانة اللي أسويها في حال التكييف أساسا كان عندي ما شاء الله شغال بأفضل ما يكون؟
1: احنا خلينا نعرف ان ماكينة التكييف هذه لابد انها تتكون من مواد او اجزاء داخلية، من كهرباء، من كونتاكترات، من اكسبانشن فالف، من كابستارات، يعني امور فنية في الماكينة نفسها. هذه ممكن ان انت شغال عندك الماكينة، ممكن الماطور ايضا يصير في صوت شغال الماكينة بس البابرنج مال الماطور يكون فيه مشكلة، فبالتالي الماكينة ممكن شغالة وقاعد تبرد معاك لكن لابد انها راح تخترب مع الحرارة لانها راح تشتغل فترة أطول من وقت الشتاء.
0: إيه نعم، جميل. اليوم بالنسبة للعلامات اللي علينا أن ننتبه لها مع بداية الموسم، بعض الأشياء اللي علينا أن نركز عليها مع مسألة الصيانة وناخذها في عين الاعتبار حتى نعطيها الأولوية في مسألة الصيانة، ونتأكد اليوم مع الشركة أو مع الجهة اللي تقوم في الصيانة بأن احنا والله فعلا تحققنا من هذا الشيء وتم التأكد من سلامته وأداء هذا الجهاز أو هذه القطع في الجهاز.
1: نعم، هو لابد ان احنا نشوف ضغوطات الكمبرسر تكون سليمة، ما فيها ايرور، ما عندنا تسريب في الغاز، الاجزاء الكهربائية كاملة شغالة بشكل صحيح، ما تكون محروقة، ما يكون في صوت بالبلاور نفسه، سواء كان البلاور الداخلي او البلاور الخارجي اللي يطلع الهواء الحار او اللي يطلع الهواء البارد، كله ما في اصوات، ما في ذبذبة بالكهرباء، الترددات الكهربائية كاملة. فبالتالي هذه الاشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار وقت الصيانة، حتى الالاينمنت اللي هو الغايش لما يدور لازم نتأكد ان دورانه مع الماطور اللي قاعد يحرك البلاور، نتأكد ان الغايش صاير سيدة أساس أنه لا يدور بشكل مايل، فبالتالي راح ينقطع عندك الغايش بشكل سريع. لازم تأكد من هالأمور هذه كلها ونتأكد من السلامة. طبعا الغايش هو يعني الأهم، يعني مع أنه هو يعني مجرد غايش لكن يعتبر من أهم الأجزاء اللي موجودة في المكينة عشان يساعد على دوران البلور. فهذه الأمور كلها نأخذها بعين الاعتبار وقت الصيانة طبعا.
0: نعم، وإحنا فعلا يعني ننصح بالانتباه إلى هذه النقاط ومسألة الغايش وغيرها من القطع اللي نصحنا اليوم في التحقق من سلامتها وأدائها. ضيفنا الكريم المهندس عبد الرزاق الضويحي، مهندس استشاري للتكييف. لو نتكلم اليوم أكثر على العلامات اللي تدل على أن هذا الجهاز، جهاز التكييف أساسا محتاج صيانة. يعني أحيانا البعض يقول والله ما أدري أنا التكييف يبي له صيانة ما يبي له صيانة، أحيانا أشك في مسألة البرودة، أشك والله أسمع أحيانا الصوت. لو نتكلم أكثر حول العلامات اللي تدل علينا لا والله علينا نسارع ونتصل قبل لا تتفاقم المشاكل.
1: احنا خلينا نعرف ان مخ المكينة، مخ المكينة اللي هو جهاز التحكم الموجود في الطوفة اللي فيه درجة حرارة، مثلا اذا كان على السيليزي يكون مثلا 20-19، او اذا كان على الفهرنهايت يكون 70-68-72. خل هذا يصير مخ الماكينة. اذا مخ الماكينة ما قاعد يقرا التبريد، يعني مرات الماكينة تسمع صوت ماكينة، تسمع صوت الهواء، الهواء ماكينة شغالة ما فيها شيء، لكن الحرارة مرتفعة عن النورمال نمبر. يعني مثلا عندنا حاطة 20 واصل 24 او 25، فبالتالي هني أنا عندي مشكلة في التبريد. البلاور شغال، ماطور البلاور شغال، لكن شنو اللي معطل؟ هل هو كمبريسر؟ لا، مو دائما يكون كمبريسر، ممكن أن تكون دائرة كونتاكتر فقط خربان، ممكن الماطور مجيم، ممكن في ليك عندك بالغاز. فهذه الأمور هي اللي تقول أنه والله الماكينة خربانة ولا لا. فأنت عندك مخ الماكينة، تأكد من مخ الماكينة، الشاشة اللي موجودة في الصالة أو في الغرفة اللي فيها درجة الحرارة هي اللي راح تعطيك القراءة الصحيحة إذا الماكينة فعلا شغالة كتبريد ولا لا.
0: أنا شلون أتأكد إذا يعني من مسألة المشكلة الفعلية؟ البعض يخاف أحيانا يتعامل، يعني والله الحمد اليوم نقول في دولة الكويت في جانب رقابي وفي جهات تراقب، واليوم إن شاء الله الكل يكون على قدر المسؤولية والكل يكون عنده أمانة، لكن البعض يخاف من العمالة، خاصة اللي يكونون عمالة يمكن ما تنتمي إلى شركات مرخصة وغيرها، يقول لك والله أنا خاف يمكن المشكلة تطلع شغلة بسيطة وهو قاعد يقول لي شغلة كبيرة لازم تتبدل لازم تتصلح، ويبي يأخذ مني مبلغ وقدره، ويبدي الشك يقول معقولة هذه المشكلة البسيطة عندي تكلفتها هالكثر وتصليحها هالكثر ويطول هالكثر؟ اليوم شنو ردك على هذا الجانب؟ شلون نتأكد أن فعلا هذه القطعة هي اللي محتاجة صيانة أو محتاجة تغيير أو تبديل؟
1: هو لابد أن يكون في رقابة من قبل وزارة التجارة الله يجزاهم خير، في تراخيص حق شركات التكييف كثيرة، فبالتالي الرقابة اللي راح تصير أنت أكد أنت تتواصل أساسا مع شركة مرخصة لها ترخيص لها كيانها موجودة في السوق، ما تتواصل مع فنيين خارجيين. فبالتالي أنت لما تتواصل مع فنيين مختصين أو شركات مرخصة هني إن شاء الله أن يعني بناء على البنود اللي حطتها وزارة التجارة ما راح تخل فيها أبدا يعني في هذا الموضوع.
0: نعم، جميل جدا. بالنسبة لمسألة التنظيف المستمر للتكييف سواء للفلاتر أو أي قطع أخرى تحتاج مسألة تنظيف، هل تعتبر جزء من عملية الصيانة وشنو أهميتها؟
1: نعم، احنا عندنا جو الكويت خصوصا وقت الصيف في غبار زيادة، فإذا مسك الفلاتر مسكت تراب راح تسد مدخل الهواء الريتيرن من البيت، فبالتالي الهواء الراجع ما راح يساعد الكويل مال الكمبرسر على تبريده قبل حق السكشن قبل يصير ديسشارج من الكمبرسر حق امتصاص الغاز الى الكمبرسر. فاحنا نحتاج الهواء الراجع ان يساعد على تبريد الكويل قبل لا يدخل الغاز الكمبرسر ويتم ضغطه. فبالتالي حرص العميل على غسيل الفلاتر بشكل دوري هذا من أهم الأساسيات اللي راح تشتغل عليها التكييف بشكل صحيح.
0: أهمال التنظيف ممكن يؤدي إلى مشاكل أخرى؟
1: طبعا طبعا، ممكن الثلج عندك الماكينة، ممكن الهواء يصير حار، ممكن يخترب الكمبريسر، ممكن الماكينة تشتغل فترة أطول ما هي عليه.
0: بالنسبة حق مسألة أن الماكينة تثلج، يعني الكثير من الناس يقولك لا والله أنا أحاول أن مثلا أطفي التبريد وخلي المراوح شغالة، أحاول أتصرف بطريقة ثانية وخلاص. هل أنا فعلا هذا التصرف يعتبر سليم ولا علي أن اليوم أنا أتعامل مع المهندسين والفنيين حتى يتأكدون ويتحققون من شنو المشكلة اللي أنا فعلا عندي أدت إلى أن الكمبريسر يثلج أو أنه يعني يتراكم عليه الثلج؟
1: أول شيء إحنا خلينا نعرف ليش يثلج الكمبريسر. ليش يثلج الكمبريسر؟ احنا عندنا اكثر من سبب انه يثلج الكمبريسر. ممكن يكون الغاز ناقص مثل ما قلت هو الفلتر يكون مسدود، ممكن الماطور الخارجي حق الكمبريسر يكون عطلان، فاحنا ممكن الغايش مو قاعد يدور بشكل صحيح، اقل من المطلوب، فما قاعد يسحب هواء راجع.

0: كافي. ففي أكثر من سبب أن الكمبريسر يثلج، فبالتالي الإجراء الصحيح كمالك عندك جهاز تكييف قاعد تستعمله، الإجراء الصحيح أنك أنت تطفي المكيف تخليه على أوف، وفي دقمة ثانية اللي هي مالت البلور الفان المروحة تخليها على الأون، فبالتالي هني راح يشتغل كأنه بنكة، راح يكون فيه هواء يدور لك الهواء في البيت عشان لا يصير فيه قمتة، لكن الكمبريسر مشغل، فبالتالي عشان إذا يولك الفنيين لا يكون مثلج الكمبريسر وما يقدرون يشتغلون يقولوا لك انطر الثلج يذوب بعدين راح نشتغل صح. معك، فبالتالي احنا نخلي الكمبريسر على الأوف والمروحة على الأون، ومن ثم ننطر الفنيين اللي راح نتواصل معهم على اتخاذ الإجراء اللازم.
1: يعني هذه الخطوة تعتبر هي حل مؤقت ما هو حل نهائي.
0: نعم أيوه طبعا، هو طبعا أنت لأن أنت مو فني، يعني كل واحد له اختصاص، عاد الخباز خبزة على قولتهم، لكن الإجراء السليم عشان أنا ما أتعطل حتى لو أنا الفني وما يقول لي انتظر لين يذوب الثلج، لا أحط الكمبريسر اللي هي الكول أخليها أوف، والدقمة الثانية الفان اللي هي المروحة أخليها على الأون.
1: اي نعم، احنا اليوم يعني نتمنى كذلك من الكل انه ينتبه لمثل هذه النصائح، لكن في كلمه شدتني، كلمه قديمه يمكن زمان وسامعها لما قلت كلمه بنكه.
0: حلو.
1: ليش البعض اليوم يقول والله التكييف الحين مو نفس قبل، والناس يقارنون يقول لك والله ايام البنكه اللي كانت تفتر والتكييف اللي كان صج صوته عالي وكنا نقدر ننام عليه، بس يقول لك كان التكييف احسن ومشاكله اقل. هل هالشيء هذا هو فعلا صح من ناحيتكم من ناحيه كمختصين، ولا الناس مجرد قاعد تشتاق للماضي فربطت هذه الاشياء في مساله التكييف وربطتها حتى بذكرياتها؟
0: احنا خلينا نعرف ان الهدف الاساسي من التكييف تبريد المكان، سواء انا مركب الكنديشن مكيف الشباك او مركب السنترال او مركب الكاسيت اللي هو المربع بنص الديكور، ايا لو مركب التكييف اللي هو اللي واقف هذا على بلاك الكهرباء نفسه ويضخ الهواء، هم كلهم الهدف الاساسي منهم تبريد المكان. هذا يعني هذا خلنا احنا كلنا نتلاقى فيها النقطة، هذا ان الهدف من التكييف تبريد المكان
1: صح.
0: سواء سنترال او غيره، حتى لو الوحدة ما في مشكلة، كل الهدف تبريد المكان. فالحرص على التصميم الصحيح في وقت التنفيذ، يعني انا ما يصير اختار اطنان اقل من المطلوبة او اعلى من المطلوبة او احجام دكت اقل من المطلوبة او اعلى المطلوب او فتحات التكييف نفسها تكون صغيرة او كبيرة، كل هذا راح يأثر على جودة التبريد على ارجاء المنزل. لكن اللي يفرق عن المكيفات القديمة ومكيفات اليوم ان مكيف اليوم اسمه سنترال، السنترال معناته راح يغذي لك 3-4 غرف بماكينة واحدة، فبالتالي تبريدهم التوزيع الصحيح على 4 غرف ولا على 3 غرف لازم يكون مدروس بشكل صحيح. ممكن الماكينة شغالة بشكل سليم والأطنان صحيحة لكن تواجه مشاكل ببعض الغرف، فبالتالي صار عندك نسبة الأخطاء أعلى من أنه يكون ماكينة واحدة في كل غرفة.
1: نعم، راح نتكلم بإذن الله تعالى عن هذه القضية اليوم، شلون نعرف حجم الماكينة المناسب، كم طن علينا ناخذ، وليش البعض يحاول بأنه يغطي أكبر مساحة ممكن من خلال ماكينة واحدة أو من خلال تكييف واحد، والبعض يقول والله أنا أبي أوفر باخذ أطنان أقل علشان أوفر على نفسي، نشوف بعد فترة هو مضطر يدفع مبالغ أكثر، وليش البعض قاعد يحاول أنه يوفر اليوم وحدات، قاعد يحاول يوفر السنترال لكن والمنازل جديدة، ومع هذا قاعد يقول والله أنا اضطريت اشتري لي وحده احطها واركبها بوحده من الغرف، شنو السبب وليش قاعد يصير هذا الشيء؟ راح نعرفه باذن الله تعالى لكن بعد هذا الفاصل. ومنو اساسا اللي يقرر مساله هندسه التكييف وشلون يوصل لكل غرفه وشنو الحجم اللي احنا نحتاجه؟ كل هذا واكثر مع ضيفنا في هذا الاستديو من برنامج استراحه الظهيره المهندس عبد الرزاق لضويحي، خلكم معانا وراجعين مره ثانيه في برنامجنا.
2: من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام، مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: شفتوا البحر؟
2: هذا البحر

0: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
1: مستمعين الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة مع ضيفنا الكريم المهندس عبد الرزاق الضويحي، مهندس استشاري تكييف، ونتكلم أكثر اليوم حول التكييف ومشاكل التكييف والصيانة وثقافة الصيانة وكذلك ثقافة التعامل مع التكييف. يمكن قبل هذه اللحظات ويمكن قبل هذا الفاصل تكلمنا عن نقطة، البعض خاصة اليوم نتكلم على أصحاب المنازل الجديدة، أول ما يبدي المخطط الهندسي ويبدي اليوم يركب التكييف يقولك والله أنا بحاول أشتري عدد أقل من الأطنان، نشوف المكاتب الهندسية يقولوا له أنت تحتاج هذا الحجم، فهو يعتقد لا والله ما يبون يرفعون علي التكلفة، أنا أبي أخذ أقل. بعد فترة نشوف أنه تبدي تظهر عنده مشاكل في بعض الغرف، أحيانا يقولك والله الصالة باردة، الغرفة حارة، احيانا يقول انا ماني عارف اساسا شنو حجم التكييف اللي انا احتاجه. من يقول لي اخوي بيته مركب هذا الحجم مثلا من الطن، انا بركب نفسه، مع ان البيت مختلف وحجم المنزل مختلف وادق التفاصيل مختلفه. شنو تعليقك على هالموضوع، وخاصه بالنسبه للبدايات؟ احنا قاعد نرجع لمساله شلون نختار الحجم المناسب والتوزيع المناسب.
2: احنا دائما نقول يصير الغلط على اوراق احسن ما انه يكون الغلط في الواقع، وبعد ما تبني وتخلص تصير تكلفه باهظ الثمن عشان تتعدل على الموضوع هذا، الاخطاء اللي صارت. فاحنا دائما نرجع على موضوع التصميم واختيار الاطنان الموجوده من قبل مهندس مختص. يعني بعض شركات التكييف حساسا ما هو مهندس اللي يسوي لك عرض السعر، يعني انت تعطي المخطط تقول له انا بيتي هذا المخطط، يحسب المساحة ويقول لك انت هالعدد من الاطنان تحتاج، وهو فعليا ما هو مهندس، هو مجرد مدير مبيعات او مسؤول مبيعات، يبيعك بناء على الاطنان اللي تحتاجها والمساحات اللي عندك، عنده فورمة جاهزة يحدد لك الاطنان. فاحنا لما لازم ناخذ بعين الاعتبار قبل لا نحدد الاطنان نعرف احنا شو الاشياء اللي تؤدي الى الحراره. يعني احنا في الوقت البنيان، وقت لما تبني البيت، انت تقدر تروح حق المقاول تقول له ابي غرفه، ابي صاله هني، وتقدر تبني. لكن انت تروح حق مكتب استشاري هندسي يصمم لك، ومن ثم انت تدور على مقاول. لكن احنا بالكويت عندنا دائما نروح الى شركات التكييف، هم اللي يعطونا عرض السعر، وهم اللي يصممون، وهم اللي ينفذون. ما عندنا ثقافة الاستشاري الميكانيكي اللي هو المفروض يصمم لك المخطط، ومن ثم انا اختار بناء على التصميم اللي قدم لي الاستشاري اي شركة تكييف انا اتوجه لها بناء على التصميم اللي موجود. صح. فالحرارة اللي

0: لما تكون موجودة في البيت عدة عوامل. أول شيء موقع البيت من ناحية الشمس، الشمال، جنوب، شرق، غرب، من وين قاعد تضرب الشمس على البيت، وين الحرارة جاية إلى داخل البيت. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، شنو حجم الدرايش اللي موجودة في البيت، شنو الارتفاعات اللي موجودة، شنو نوع الطابوق المستخدم، شنو نوع الجلاس حق الجامات اللي أنا حاطة. هذه كلها تؤدي إلى الحرارة، كم عدد الأشخاص اللي موجودين. ممكن أنا راعي ديوان كل يوم يوني والله 40-50 شخص، فأنا هذه كلها عوامل تؤدي للحرارة، في شاي، قهوة، واحد يفطر، بقوم كل شوي بيقومون بيسلمون، فبالتالي في حرارة في المنطقة، فهذا كله ناخذ احنا بعين الاعتبار. طبعا وقت التصميم كل هذا يتحدد على الاستخدام اللي راح يستخدمه المالك، ومن ثم يتم تحديد عدد الأطنان لهذا المنزل.
1: إيه نعم، لكن شنو أبرز الأخطاء أو المشاكل اللي قاعد تلاحظها شائعة نتيجة لإهمال كل النقاط اللي تفضلت بذكرها؟ شنو المشاكل اللي ممكن تظهر لي في حال أن أنا ما أخذت هذه النصيحة في عين الاعتبار من قبل ضيفنا الكريم المهندس عبد الرزاق الضويحي؟
0: ممكن أن تكون الأطنان أعلى مما هي عليه، فبالتالي أنت ممكن عندك ضخ الهواء على الغرف الكبيرة، على الغرف القريبة من الماكينة عفوا، تكون دفع عالي، فبالتالي ممكن أن يكون فيها التحكم، فبالتالي ايش راح يصير؟ ضخ الهواء فيها عالي، الثيرموستات او جهاز التحكم اللي فيه درجة الحرارة راح يوصل الى الدرجة المطلوبة، راح تفصل الماكينة، فبالتالي باقي اجزاء الماكينة، الغرفة الثانية، غرفة العاملة، وغرفة السائق، او ايا كان، ممكن ان لحين ما بردت. فهذه انت لما تيجي تختار التصميم الصحيح من احجام دكتات، من احجام دفيوزرات وجريلات، من حجم الماكينه نفسها، من طريقه مسار الدكت، كله يتحدد كم عدد فتحات التكييف اللي نحتاجها حق الغرفه. يعني في غرف مثلا تلقاها 4x3 تحتاج دفيوزر واحد، فتحه مربعه واحده حق ضخ الهواء، يحطوا له فيها فتحتين، وهو مو محتاج كل هذا، فقاعد يسحب هواء بارد زياده فيها، قاعد تبرد مقارنة بالغرف الثانية. وللأسف أن لما تصير المشاكل هذه أغلب الناس قاعد تتصل على فنيين يقول لا لازم تكسر الديكور، ولازم هو تنحل المشاكل. حتى لو نفرض أن صارت المشاكل هذه، هو في سبل طرق حل لمشاكل التوزيع هذه بدون لا احنا نكسر ديكور، بدون لا احنا نبدل الماكينة، بدون لا احنا ننقل مكان الثيرموستات، كلها هذه إن شاء الله أنها محلولة. لكن أنت تحتاج التصميم الصحيح بناء على الفراكشن لوز اللي ماخذه، قوة الاحتكاك هالهواء مع الدكت، مانع الصوت، حجم الدكات والدفيوزرات، كلها ناخذها في عين الاعتبار.
1: اي نعم. اليوم يمكن من ابرز المشاكل اللي لاحظها احيانا يقولك والله التكييف ما شاء الله بارد بالبيت، الصالة باردة، الغرف باردة، بس غرفة واحد من العيال حارة، شو تسوي؟ شنو الحل؟ يروح يشتري وحدة ويركبها. أول شيء يحاول يسويه ويعتقد بأن هذا الحل هو الأول والأسرع والأفضل والأوفر. شنو تعقيبك على هالموضوع؟ والعادة شلون نحل نفس هالمشكلة إذا كان في جزء من البيت أو واحدة من الغرف صارت حارة مع أن باقي البيت ما شاء الله بارد؟
0: نعم، أنا أتواصل وياي أحد الملاك قال لي عندي المؤجر يشتكي من غرفة حارة، وتوى ناقل عندي نازل في الشقة هذه، فكلمني قال لي أنا يا أخوي بركب وحدة في هذه الغرفة، عيست. يقول عيست، تجيب فنيين الدنيا كلهم يفحصون وما قاعد يحلون المشكلة، فنبي بركب وحدة، وأنا بيتي جديد ما بأكسر، ما بأركب وحدة خارجية، هوز طالع من البيت، منظر البيت يتشوه، ففي مجال نحلها. قلت لي إن شاء الله نقدر نحلها ونقدر نعالج المشكلة بدون تكسير ديكور وبدون لا تركب الوحدة، والحمد لله رب العالمين تواجدنا في الموقع وحلينا المشكلة بدون لا يكسر الديكور وبدون لا يركب وحدات في البيت الجديد.
1: اي نعم، جميل جدا، واحنا يعني نشجع على مثل هذه الحلول. وللاسف البعض يعني يحاول انه يوفر على نفسه الوقت ويوفر على نفسه الجهد، يقول خلاص انا بشتري تكييف وحده احطها، لكن مع الوقت نشوف بان تظهر مشاكل ثانيه نتيجه لهذا التصرف الخاطئ وعدم استشاره المختصين. اليوم لو نتكلم اكثر حول مساله التكييف مع ضيفنا الكريم المهندس عبد الرزاق الضويحي، ايضا كذلك بعض المشاكل المتعلقة مثلا قضية العزل، مسألة إغلاق الأبواب، توزيع من مكان لمكان، ودنا لو نتكلم أكثر عن هذه النقاط.
0: بالنسبة للعزل هذا شيء لابد منه حق عشان نتفادى احنا الحرارة اللي داخل، خصوصا في الأدوار الأخيرة، يعني في الأدوار الأخيرة اللي تصير معرضة إلى الحرارة.

0: بشرة في حال أن الأسطح ما كانت معزولة، في حال أنا مستعمل مثلا طابوق الأسود يمتص الحرارة، راح يصير جهد على الماكينة، فبالتالي راح يصير في استهلاك للكهرباء عالي. احنا خلينا نعرف أن احنا مركبين السنترال ليش؟ عشان نوفر في الكهرباء. يعني احنا لما نركب وحدات ونشغلهم كلهم، كم كمبريسر بيشتغل، كم كمبريسر بيطفي، فراح يصير في استهلاك كهرباء عالي. فاحنا لما نركب السنترال لازم مع يعني موازي له نركب عوازل، بحيث ان احنا ما نخلي الماكينة تشتغل ويصير استهلاك عالي للكهرباء.
1: اي نعم، راح نتكلم عن الاستخدام الصحيح للكهرباء حتى نحافظ على الاستخدام الصحيح للتكييف حتى نحافظ على جودته وعلى ادائه. الناس اليوم تتساءل تقول شو نسوي بالتكييف، ناس تقول خلوه على 20 21، ناس تقول خلوه على 18، ناس تتركه شغال طول اليوم وبعد فتره تشوف ان عندها مشاكل. لو نتكلم عن الاستخدام الصحيح خاصه خلال فتره الصيف، وبنحط بعين الاعتبار درجات الحراره يعني العاليه اللي تواجهنا، شو اللي نسوي؟ وفي ناس تترك التكييف شغال طول اليوم حتى هم خارج بيوتهم، شنو علينا نسوي؟
0: في ناس اللي تطفي المكيف، هذا يا جماعه الخير لا تسوون شيء هذا، لان انت لما تطفي المكيف الحرارة راح ترتفع ل 26 27 داخل البيت 28. لما تي انت تشغل المكيف وتخليه على 20، بدال لا يشتغل فترة الخمس دقائق او العشر دقائق، ايش راح يصير؟ راح يشتغل طول اليوم ما يطفي، لين يوصل درجة تي انت باكر تطفيه وترد يرتفع مرة ثانية، فالكمبريسر راح يكون شغال يستهلك الكهرباء بزيادة. فبالتالي انا دائما انصح على موضوع، اذا انت كنت قاعد في البيت خله على 20 18 19 21، لكن اذا بتروح الدوام مثلا فترة الصبح او عندك اشغال خارج البيت ما راح تكون متواجد فيه، خله على 24 مثلا، على 24 23 ونص، حتى بالدواوين بالصالات تحت اذا ما كانت استعمال يومي تقدر ترفع الى درجة 24 سيليزية، اللي هي تقريبا تعادل 73 ممكن 74 73 فهرنهايت.
1: اي نعم، تختلف على حسب الدور، يعني احيانا في ادوار عليا مواجهه للشمس، الدور الثاني الدور الاول، العكس على الجانب الاخر، يعني في ناس ما شاء الله دواوينها بالسرداب بعيد عن مضرب الشمس، هل المساله تختلف؟
0: نعم يختلف، بس انت كله محسوب على عدد اطنان معينه وقوه دفع معينه، فبالتالي راح يكون كله على نفس درجه الحراره، راح تشتغل الماكينه على الفتره اللي تحتاجها بناء على الدرجه اللي انت حاطها، وراح توصل لها وتطفي. يعني انت تثبت كل المكاين على نفس الدرجه.
1: اي نعم، في نقطه ما ادري هل هي تعتبر شعور خاطئ لدى البعض او مجرد اعتقاد ويمكن زياده التركيز منهم، يقول لك والله انا احط التكييف مثلا في مكان على 21، احطه على 21 مكان ثاني ما احس نفس البرودة، أحس أقل، مع أن أنا طالع لي رقم يعني على الطول.
0: نعم، نعم.
1: في الجهاز هل المسألة تختلف ما بين تكييف وتكييف؟ يقولك والله أنا أحط 21 هني زين،
0: نعم.
1: باجي الأماكن أحس 21 لا والله يبيلي شوية أقللها أنزلها لي 19 لي 18.
0: بالضبط، على ضرب الشمس للموقع في مثلا الأدوار الأخيرة يصير في حرارة زيادة من فوق، فبالتالي راح تشتغل الماكينة فترة أطول عشان توصل الدرجة المطلوبة. أما أنت مثلا مثل ما تفضلت هو في الدواوين ممكن أن يكون بالسرداب ما غير معرض إلى الشمس ويكون ما فيها أحد، فبالتالي عادي يقدرون يخلونه إلى 21 ويحسون المكان بارد.
1: صح.
0: لكن بالدور الأخير ممكن يحتاج أنه يحطه إلى 19 20 عشان يحس في البرودة، لأنه معرض إلى الحرارة.
1: نعم، نختم الحديث بنقطة، أحيانا البعض يقول أنا أدخل البيت أو تكييف يعني في عطل، واضح إنه في عطل 100%، أحس المكان فيه رطوبة، وأحيانا يقول أنا أحس المكان فيه ريحة غبار، هذه المشاكل شلون نحلها؟
0: هذا كله لازم يكون محسوب وقت التصميم على relative humidity اللي موجود في المنطقة اللي هي RH relative humidity، هذا دائما نحن نحسبه بحيث أنه لا يكون نسبته عالية. إذا صارت نسبته عالية معناته أن التكييف الحاطة ما عملنا فائدة. هو الغرض من التكييف ثلاث أشياء رئيسية، أول شيء تبريد المكان، عدم انتقال الروائح والبكتيريا، مع المحافظة على relative humidity أن يكون المكان غير رطب. فبالتالي هذه كلها ناخذها في عين الاعتبار اساسا وقت تركيب التكييف.
1: نعم، جميل جدا اليوم ان نقدم هذه النصائح من خلال برنامجنا استراحه الظهيره مع ضيفنا الكريم المهندس عبد الرزاق الضويحي، مهندس واستشاري تكييف. انا اشكرك على وقتك، اشكرك على نصائحك، واشكرك ايضا على هذه الاستشارات اللي تقدمها اليوم لكل من يستفسر من المهندس عبد الرزاق الضويحي وياخذ رايه. ويمكن للاسف البعض يعتقد ان امامه مشكله جدا كبيره ونشوف حلها ذكي وسهل وبطريقه محسوبة وبطريقة صحيحة وبطريقة هندسية مع المهندس عبد الرزاق الضويحي.

0: أقول لك كل الشكر والتقدير لك.
1: الله يجزاك خير. العفو يا أخوي سعود، وما قصرت، وإن شاء الله أن السادة المستمعين استفادوا من الحلقة، وحاولنا أن نلم أو جميل نشمل جميع الأفكار الموجودة في التكييف في هذا الحلقة.
0: سنوفقنا وياك. أعتقد في دعوة استثنائية يمكن ناس يقدمونها لك بعد ما تحلهم هالمشكلة وتعطيهم هالاستشارة، يقول لك عسى الله يبرد عليك.
1: دعوات الناس دعوات الناس يقول البيت كله يدعي لك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: إحنا دائما وأبدا نقول للجميع أهمية الاهتمام في صيانة التكييف، وأخذ اليوم فيما يتعلق في صيانة التكييف أخذ النصيحة، أخذ الرأي، أخذ المشورة من أصحاب الاختصاص، المهندس عبد العزيز، المهندس عبد الرزاق الضويحي، مهندس استشاري تكييف. أنا أشكرك على وقتك، أشكرك على حديثك، وراح تجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى في برنامجكم استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة. بنلقاكم بإذن الله باكر في حلقة جديدة الساعة 2 على أثير إذاعة البرنامج الثاني، على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51. ونوجه التحية لزملائنا في إذاعة البرنامج الثاني كذلك. مستمعينا الكرام، في الختام لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج. كنا معكم من الإعداد حوراء درويش، بشاير العيد، من التقديم الزميل أحمد شاكر شمري، محدثكم سعود الفياض، من الهندسة الإذاعية نورة العيسى، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. ولكم أجمل التحايا في ختام هذا البرنامج من قائد هذا العمل استراحة الظهيرة، من إخراج سعود الحربي. أما الآن فننتقل إلى استوديو الأخبار.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لا تملك سلاحا نوويا وأن الحرب معها ستنتهي سريعا، ونائبه يقول أمام إيران مساران: أمام إبرام اتفاق نووي أو استئناف الحملة العسكرية. روسيا والصين تدعوان في بيان مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. حلف شمال الأطلسي يدرس التدخل في مضيق هرمز أوائل مايو المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل السيطرة على سفن أسطول الصمود وينقل 430 ناشطا إلى سفنه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الرئيسان الصيني والروسي يتفقان على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون بينهما، ويوقعان إعلانا حول إنشاء عالم متعدد الأقطاب. مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعتزم زيارة روسيا قريبا، والاتحاد الأوروبي يناقش من يمثله في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي بشأن أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقا ينهي المواجهات التجارية مع الولايات المتحدة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: إذاعة

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

في زمن تتسابق فيه الكلمات نحو البساطة، ويهجر الشعراء قلاعهم القديمة، بقي حسن النعمة وفيا لسجنه الجميل، ذلك السجن الذي اختاره بإرادته وأحب قضبانه وعشق جدرانه، لأنه وحده يعرف أن الحرية الحقيقية لا تولد إلا خلف أبواب موصدة بالقافية والوزن. في عام 1943 ولد حسن علي حسين النعمة في الدوحة لعائلة قطرية عريقة تمتد جذورها إلى العراق. نشأ في بيئة تجمع بين أصالة البادية وروح البحر، وفي تلك البيئة تفتحت موهبته الشعرية. تلقى تعليمه الأول في مدارس الدوحة، ثم شق طريقه إلى بيروت ونال منها درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها، فتوجه بعد ذلك إلى بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الأدب العربي، جامعا بين عمق التراث العربي ورحابة الثقافة الغربية. عاد محملا بحقائب المعرفة ففتحها في التربية والتعليم، ثم استقبلته الدبلوماسية فاختير سفيرا ثانيا لقطر لدى الهند، وظل هناك 13 عاما، وكانت تلك المرحلة هي الأغزر والأثرى في حياته، فالهند بألوانها وفلسفتها وحضاراتها الضاربة في القدم كانت ملهمة استثنائية لشاعر يرى في الكلمة وطنا آخر. وبعد أن ودع الهند انتقل إلى نيويورك مندوبا لقطر لدى الأمم المتحدة، ثم سفيرا لدى تركيا، ليختتم مسيرته الدبلوماسية مستشارا للشؤون الثقافية في ديوان أمير قطر. طوال هذا المشوار الحافل لم يتخلى النعمة عن قصيدته، نشر شعره في الصحف والمجلات وآثر القصيدة الكلاسيكية على سواها، فهو الشاعر الذي عرف سر علاقته بالكلمة، لم يرى فيها قيدا يكبله، بل رأى فيها جناحين يحملانه، حرا طليقا يحلق في سماء لا يبلغ أفقها إلا من أحب الشعر كما أحبه هو. واختار القدس لتكون قصيدته فقال: وعدنا يا قدس بالإسراء، يدنو منك وصلا وهو للمعراج يرنو، والهوى القدسي قد وحد

0: لنا في جهاد يتنامى ويحن. عانقوها بالهوى قدسية، هي روح ورياحين وعدن.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام.

بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. ذبحت شاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أهله بالصدقة منها وخرج لبعض شأنه. فلما عاد سأل عائشة رضي الله عنها عن الشاة قائلا: ما بقي منها؟ فقالت: ما بقي إلا كتفها. فقال لها: بقيت كلها إلا كتفها. المال الذي نحمله بين أيدينا ليس لنا، إنه للبقالة أو السوق أو محطة الوقود وفواتير الماء والكهرباء. ثم بعد جهاد طويل في الاقتصاد والادخار يذهب ما بقي للورثة. مالنا الحقيقي هو ما ندخره عند الله سبحانه وتعالى اليوم لنجده عنده هناك غدا. يا له من بنك ويا له من ادخار. تمرة من كسب حلال تتصدق بها، لا تريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يأخذها الرحمن بيده وينقيها لك حتى تجدها يوم القيامة كالجبل. ومن أجمل ما كتب على جدران المقابر: ليس لك من مالك هنا إلا ما سبقك في المجيء. يمضي الإنسان في هذه الدنيا يجمع ويحسب ما يملك، ويظن أن رصيده الحقيقي ما امتلأت به الحسابات أو ما حوته البيوت أو ما ازدحمت به خزائن العمر. ثم تمضي الأيام فيكتشف أن أكثر الأشياء بقاء ليست ما يمسكه بيده، بل ما قدمه لوجه الله سبحانه وتعالى. فالمال الذي تنفقه عزيزي المستمع في الخير، والدمعة التي تمسح بها حزن محتاج، والصدقة التي أخفيتها عن أعين الناس، والكلمة الطيبة التي أحييت بها قلبا منكسرا، كل ذلك هو الرصيد الذي لا يضيع. ولا تأكله الدنيا ولا تعبث به تقلبات الزمن. أما ما نملكه هنا فهو ظل عابر، قد يبقى وقد يرحل، قد يفرقه الإرث أو تذهبه الحوادث أو يتركه الإنسان خلفه في لحظة رحيل واحدة. لكن ما أودعته عند الله سبحانه وتعالى يبقى محفوظا مكتوبا مضاعفا، ينتظرك يوم تكون أحوج ما تكون إلى حسنة واحدة. فيا لها من طمأنينة عظيمة أن يعلم المؤمن أن كل خير يفعله لا يضيع، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ له ما أنفقه ولو كان قليلا. فالتمرة التي خرجت من يد صادقة قد تسبق جبالا من الأموال التي خالطها الرياء، والنية الخفية قد ترفع صاحبها درجات لا تبلغ بكثرة العمل فقط. إن المؤمن الحقيقي لا يقيس غناه بما يملكه، بل بما ادخره عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت القلوب الصالحة أكرم الناس عطاء، لأنها ترى أن ما يخرج لله ليس نقصانا بل تجارة، وهي تجارة رابحة مع الكريم سبحانه. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فما عند الله سبحانه وتعالى هو الباقي، وما سواه إلى زوال. فاللهم اجعل لنا ودائع من الخير لا تنقطع، وأعمالا خفية ترضيك، وارزقنا قلبا يرى أن أعظم الثروة ما كان محفوظا عندك يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بحفظ الله ورعايته، ونلتقيكم بإذن الله تعالى على خير غدا في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معاً على طريق الأمن.

0: قوة تجهيز. هذه أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يسرنا أن نلتقي بكم مجددا عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامج معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. نستعرض أبرز قضايا الأمنية والمجتمعية والجهود المبذولة في تعزيز الأمن ونشر الوعي بين أفراد المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج، من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله سعد الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، نبدأ معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ونذكر أخواننا قائدي المركبات المواطنين ومقيمين في بعض النصائح المرورية. السلامة على الطرق واجب وطني وسلوك حضاري. التزام بقواعد المرورية ليس مجرد التزام بالقانون، بل هو حفاظ على الأرواح. نحرص دائما على عدم تجاوز السرعة المحددة واحترام إشارات المرور وعدم تجاوزها، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة لكثرة المخاطر الانتباه. ونذكر أيضا الالتزام بربط حزام الأمان دائما، ولا ننسى أهمية سلامة الأطفال، لذلك يجب جلوسهم في المقاعد الخلفية وخاصة في العمر من 10 سنوات فأقل، وأيضا ربط حزام الأمان لهم وتنزيلهم في أماكن آمنة بعيدا عن الطرق مباشرة لضمان سلامتهم من أي مخاطر.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما استخدام أجهزة الاتصال النقال أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة يعاقب عليه القانون. عكس السابق، القانون الجديد أصبح 75 دينار، هذا أمر الصلح. أما العقوبة بعد إحالتها للمحكمة، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد على 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. أتمنى السلامة لكم دائما.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وما زلنا معكم في الجانب المروري وأيضا التوعوي، وناخذ جولة في بعض المخالفات من قيمة المخالفة والعقوبة وأمر الصلح فيها، وأيضا بعد إحالتها للمحكمة. نذكر فيها أخواننا المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات على وجه الخصوص. فهذه أبرز المخالفات المرورية وأمر الصلح فيها مثل ما ذكرنا. نبدأ ببعض المخالفات اللي يكون فيها سعر المخالفة هو نفس القيمة. تجاوز الإشارة المرور الضوئية الحمراء أو الرعونة أو التفريط بالقيادة وإجراء سباق على طرق عامة والوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة وقيادة مركبات اللي هي البقيات والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها واستعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالإجرة دون تصريح. هذه المخالفات أمر الصلح فيها 150 دينار، والعقوبة بعد إحالتها إلى المحكمة الحبس سنة إلى 3 سنوات، والقرامة من 600 دينار إلى 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. كما ذكرنا، تجاوز السرعة المحددة عن المعدل أمر الصلح فيها من 70 إلى 150 دينار، والعقوبة بعد إحالتها إلى المحكمة الحبس من سنة إلى 3 سنوات، والغرامة من 600 دينار إلى 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية. المرور.

0: عزيزنا السائق، لا تنسى أن تترك مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك حتى لا تضطر للوقوف المفاجئ.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معاكم في فقرات برنامجنا مع على طريق الأمن، وما زلنا في جولة في المخالفات المرورية للتذكير فيها ولمعرفة إخوان المواطنين في هذه المخالفات وزيادة الثقافة المرورية بين المواطنين المقيمين. نذكر أن قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة تقرر سحبها وعدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية مثل الشرطة، إسعاف، الإطفاء، الدفاع المدني والمواكب الرسمية، والسير على كتف الطريق أو استخدام الهاتف النقاب اليد أثناء القيادة والتحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتا مزعجا، وقيادة مركبة آلية تصدر أصوات مزعجة، وقيادة مركبة أيضا آلية بإهمال أو عدم انتباه أثناء القيادة. كل ما تم ذكر من هذه المخالفات أمر الصلح فيها 75 دينار، والعقوبة بعد إحالتها إلى المحكمة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد عن 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. كما نذكر أيضا إخواننا المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات أن عدم ربط حزام الأمان والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق وقيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية، والسير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة وقيادة مركبة آلية دون علم مالكها أمر الصلح فيها 30 دينار، والعقوبة بعد إحالتها المحكمة الحبس مدة لا تزيد عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. مثل ما ذكرنا هذه كانت جولة يعني في بعض المخالفات المرورية نذكر فيها ونزيد فيها أيضا الثقافة المرورية عند الجميع.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا معنا على الطريق الأمن، وما زلنا معكم في الجانب التوعوي، وننتقل من الجانب المروري إلى أيضا حملة توعوية للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ومواصلتها في التذكير الأخوة المواطنين المقيمين ببعض عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني والتحذير من هذه العمليات التي تنشط بطرق وأساليب مختلفة مستغلة المناسبات والمواسم لإيقاع الضحايا وسلب أموالهم عبر روابط ورسائل مزيفة. كذلك نذكر أن بعض ضعاف النفوس يستغلون خلال فترة يعني خاصة فترات أسبوع المرور أو بعض مثل ما ذكرنا بعض المواسم إلى إرسال رسائل نصية وهمية تدعو المواطنين المقيمين إلى دفع المخالفات المرورية من خلال روابط إلكترونية غير رسمية. يعني يقولون هناك بعض الخصومات أو بعض مثلا تقليل بعض المخالفات فيستغلون فيها الجانب العاطفي للأخوة المواطنين المقيمين، فنحذر من الاستجابة لتلك

0: الرسائل أو إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر هذه الروابط. وأيضا ندعو المواطنين المقيمين الذين تعرضوا لعمليات نصب أو احتيال إلكتروني إلى سرعة التوجه للجهات المعنية وتسجيل قضايا رسمية بما يسهم في ملاحقة الجرائم والحد من انتشار هذه الجرائم الإلكترونية، مؤكدين دائما أن التعاون المجتمعي يمثل عنصر أساسي في مواجهة أساليب الاحتيال المستحدثة وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لها.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: ألو، ربحت 20,000 دينار؟ شلون؟ متى؟ رقم الحساب؟ إيه إيه أوكي. 4557032. أوكي، بقول لكم شنو صار معاي اليوم. تخيلوا إن أنا ربحت. شنو جاي يصير؟ تشكيعتي انخصم. كيف انخصم مني؟
3: البنك ما يطلب معلومات حساباتك السرية أبداً، علشان كذي لا تعطي هالمعلومات حق أي أحد.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معاً على طريق الأمن.
0: أعزائي المستمعين، ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل إنجاز المعاملات، تواصل الوزارة تعزيز التحول الرقمي عبر إطلاق خدمات ذكية تسهم في توفير الوقت والجهد وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يواكب توجه الدولة نحو حكومة إلكترونية متكاملة. فقد أضاف قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع شؤون الإقامة خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. تتيح هذه الخدمة إصدار تأشيرة دخول جديدة للسائق المنزلي إلكترونيا بكل سهولة ودون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة المواطن.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: ضمن خطوات التحول الرقمي في وزارة الداخلية وتسهيل الخدمات للأخوة المواطنين، افتتحت وزارة الداخلية المركز الذكي التجريبي لخدمة المواطن ببمن الإدارة العامة للجنسية والجوازات بمنطقة الشويخ. يقدم المركز خدمات الوزارة المقدمة إلكترونيا للمواطنين على تطبيق سهل أو موقع الوزارة، من استلام الجواز، رخصة القيادة والبطاقة المدنية. خلال الفترة القادمة هناك توسع في المراكز الذكية في مختلف المناطق لسهولة إنجاز المواطنين معاملاتهم.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وما زلنا معاكم في جهود وزارة الداخلية وأيضا جهود الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في توعية المواطنين المقيمين على بعض يعني الأمور المهمة، وخاصة خلال الموسم الآن موسم الصيف. نذكر إخواننا المواطنين خاصة اللي نقول بدت يعني الآن ممكن يبدأ موسم الصيف الحين، موسم السفر والناس تسافر، ونذكر بعض النصائح المهمة أن ضرورة التأكد من صلاحيات جوازات السفر، سفر الأشخاص وأبنائهم وتاريخ انتهائها، كذلك التأكد من صلاحيات أيضا جوازات سفر المرافقين والخدم، وعدم حمل يعني أي حقيبة تعود لأشخاص غير معروفين، والاطلاع على قوانين الدولة اللي مثلا مسافرين لها اللي هي مقصد الزيارة، واحترام الأنظمة وأيضا القوانين بما يعكس الصورة الحضارية المشرفة لأبناء دولة الكويت، وأيضا تفاديا لأي مساءلة قانونية أثناء السفر. نذكر أن يجب على كل من يتلقى علاج باستخدام أدوية مدرجة ضمن جداول المؤثرات العقلية الالتزام بإحضار وصفة طبية رسمية مصدقة ومعتمدة من الجهات المختصة والاحتفاظ بها لإبرازها عند الحاجة، وذلك ضمن الكمية المسموح بها وللاستخدام الشخصي فقط، كذلك على عدم استلام مثل ما ذكرنا أو نقل أي حقائب أو طرود للغير حتى وإن كان ذلك بدافع المجاملة لاحتمال احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو شيء محظور قانونا.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وننتقل إلى الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية وضمن جهود الوزارة في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط نشاط 15 متهم تورطوا في 9 قضايا منفصلة عثر بحوزتهم على كميات متفاوتة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدة للإتجار والتعاطي إلى جانب مبالغ مالية، وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما تمكنت الفرق الأمنية المختصة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين من الجنسية اللبنانية وبحوزتهم 2 كيلو جرام من مادة الماريجوانا و6000 كبسولة من مادة الأريكا ونصف كيلو من جرام من مادة الكيميكال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
5: المخدرات دخلت إلى مجتمعنا، مدننا ومدارسنا، لمست أصدقائنا، أحباءنا وأبنائنا. تبدأ بتجربة عفوة وحبة، تفتح بابا لما هو أخطر وأكبر. إدمان المخدرات يدمر حياتك وحياة من حولك. يجب الحرص على الحفاظ على أنفسنا، فقد تمسنا كلنا، غنيا فقير، صغيرا أو كبير، نساء أو رجال. لنواجه الخطر معا قبل فوات الأوان. إنك لست وحدك، فنحن هنا من أجلك. المخدرات ليست الحل، بل هي عدوك.
6: في أمل تعالج الإدمان وتبدأ من جديد. لا تتردد بالاتصال على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1-88-4141. نحمي وطن، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
0: أعزائي المستمعين، نواصل معكم جولتنا الميدانية في من جهود وزارة الداخلية، وفي إطار هذه الجهود المستمرة لحفظ الأمن وضبط المخالفين وتنفيذ لتوجيهات معالي النائب الأول رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لإنفاذ القانون وحماية المجتمع، نفذت مديرية أمن محافظة العاصمة ممثلة بدوريات الإسناد وبالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية حملة أمنية وتفتيشية بمنطقة بندلقار، وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط موقع مخالف يستغل كمتجر للمواد الغذائية ومطعم وسكن للعمال داخل ساحة ارتداد مسورة لأحد المنازل، حيث تم رصد عدد من الوافدين والدراجات النارية المستخدمة في خدمات التوصيل، إلى جانب تجهيزات تستخدم لتحضير وبيع المواد الغذائية بصورة مخالفة للاشتراطات واللوائح المعمول بها. وتم تسجيل عدد من المخالفات من قبل الجهات المختصة وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا، وأيضا ما زلنا في الجهود الميدانية، وخاصة في ننتقل الآن إلى جانب الإدارة العامة لخفر السواحل والجهود في حماية المجتمع من بعض الظواهر السلبية. تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بأعمال استهتار ورعونة وإزعاج ومضايقة مرتادي البحر أثناء قيادتهم للدراجات المائية في مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وذلك ضمن الحملات الأمنية والرقابية المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية في المناطق البحرية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
7: بلش الصيف وحالات طلعت بحر، بس لحظة، قبل كل هذا لازم عندك ليسن بحري، وتشيك على صيانة فرادك ولا جدتك قبل لا تنزل، وتأكد من الإضاءة شغالة، ولا تنسى تسكر المغرب، وأجهزة ملاحة أكيد متوفرة، ودير بالك تنزل ما معاك لايف جاكيت وطفاية حريق لا سمح الله، وعدة إسعافات أولية، ولا تزعج غيرك عليال، ولا تقرب من الأماكن الممنوعة، وإذا الجو معتدل وصافي توكل على الله. بس قبلها بلغ الإدارة العامة لخفر السواحل على رقمهم 188038 وحافظ على بيئتنا البحرية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، في جانب توعوي للأخوة المواطنين المقيمين، ونذكر أن عبور المشاة شيء مهم، وأيضا قد يحدث هناك بعض الحوادث الدهس، فنذكر أخوان المواطنين أن عبورك الخاطئ يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. اعبر بأمان، والتزم باستخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وانتبه لإشارات الضوئية قبل اتخاذ خطوة العبور، وسلامتك يجب استخدام المنطقة المخصصة للمشاة، والتأكد من الإشارة الضوئية الخاصة للمشاة، والالتزام بجسور المشاة في عبور الطرق السريعة والدائرية، والنظر دائما يعني بانتباه قبل اتخاذ خطوة العبور، خاصة في الأماكن المزدحمة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
8: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
9: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما قانون المرور الجديد أصبح اليوم العقوبة تختلف، ولكن المخالفة مخالفة، تجاوز إشارة المرور الحمراء أصبح فيها العقوبة بعد إحالتها المحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، أما أمر الصلح فيها أصبح 150 دينار. أخوكم العقيد عثمان محمد غريب.
8: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
0: مستمعينا الكرام، نذكر أخواننا المواطنين المقيمين وقائدي المركبات في بعض الإغلاقات التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور، وبعض هذه الإغلاقات قد يكون هناك بعض الازدحامات المرورية لتجنبها، أو تعاون أخواننا مع أيضا رجال الأمن متواجدين في هذه المواقع، وحرصا على مستخدمي الطريق وتنفيذ الأعمال المرورية والتنظيمية، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق مدخل ومخرج طريق الملك عبد العزيز، طريق 30 المؤدي إلى امتداد شارع 208 باتجاه منطقة أول حصانية، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 24 مايو. كما أعلنت عن إغلاق شارع عوض راشد الشنفة بين منطقتي العرضية والفردوس على مرحلتين. المرحلة الأولى مدخل شارع عوض من الدائري الخامس من الساعة 6 مساء يوم الجمعة، والمرحلة الثانية إغلاق مخرج شارع عوض الشنفة المؤدي إلى الدائري الخامس من الساعة 6 مساء إلى الساعة 5 صباح يوم الأحد. وأيضا أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق الحارة السريعة على طريق الرياض طريق 50 جهة منطقة كيفان باتجاه مطار الكويت الدولي بين شارع خالد يوسف المرزوق الدائري الثاني وشارع عبد الله علي المطوع الدائري الثالث، مع إبقاء الحارات اليمنى مفتوحة، وذلك اعتبارا من فجر يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2026 وحتى فجر يوم الجمعة الموافق 5/6/2026.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
8: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
9: وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية، تذكر دائما كل من يجري سباق للمركبة الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو إجراء تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو استعمالها بطريقة تعرض السائق نفسه أو الغير الخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها القانون، واختلفت العقوبة مع القانون الجديد. أصبح الإحالة للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
8: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل معكم إلى ختام برنامجنا معا على طريق الأمن، شاكرين حسن استماعكم، ونلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله سعد الهاجري. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

شخصية من بلادي. المربية والإعلامية أنيسة محمد جعفر ولدت في عام 1935 بمدينة الكويت، وهي من أشهر الإعلاميات الكويتيات. تخصصت في تقديم برامج الأطفال، وبدأت مسيرتها المهنية في الكويت عام 1964 في مجال التدريس كمدرسة في المدرسة الجبلية، وهو ما أتاح لها فرصة التعرف على الأطفال واحتياجاتهم المختلفة، لتستطيع في نفس العام الدخول للتلفزيون الكويتي، وهو أول تلفزيون في الخليج. وبدأت رحلتها مع برامج الأطفال من خلال برنامج جنة الأطفال، وعمدت ماما أنيسة إلى تعلم الإعلام بشكل أكاديمي لتضيف إلى حنكتها العالية فيه، فحصلت على عدة دورات تدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر عام 1962، ودورة إذاعة بي بي سي عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها مجلة الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، بالإضافة إلى عملها في إذاعة الكويت، حيث قدمت فيها العديد من البرامج الإذاعية، منها ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، عيال الديرة. أنيسة محمد جعفر.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لا تملك سلاحا نوويا وأن الحرب معها ستنتهي سريعا، ونائبه يقول أمام إيران مساران: أمام إبرام اتفاق نووي لاستئناف الحملة العسكرية. روسيا والصين تدعوان في بيان مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. حلف شمال الأطلسي يدرس التدخل في مضيق هرمز أوائل مايو المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل السيطرة على سفن أسطول الصمود وينقل 430 ناشطا إلى سفنه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الرئيسان الصيني والروسي يتفقان على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون بينهما ويوفقان إعلانا حول إنشاء عالم متعدد الأقطاب. مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعتزم زيارة روسيا قريبا، والاتحاد الأوروبي يناقش من يمثله في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي بشأن أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقا ينهي المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ ولنبدأ بسؤال يلامس حياتنا اليومية. مع اعتمادنا المتزايد على الهواتف والأجهزة الذكية، فهل أصبحت ذاكرتنا أضعف مما كانت عليه يا جهينة؟

0: بالتعاون مع جامعة ويسكونسن أظهرت أن الإنسان يميل إلى تذكر مكان المعلومة أكثر من تذكر المعلومة نفسها، وهي ظاهرة تعرف باسم تأثير البحث الرقمي،
1: أي أننا نحفظ الطريق بدلاً من أن نحفظ الفكرة؟
0: بالضبط، فعندما يعرف الإنسان أن المعلومة متاحة بسهولة عبر الإنترنت يقل اعتماده على الذاكرة الداخلية. دراسة منشورة في مجلة علم النفس التابعة للجمعية الأمريكية لعلم النفس أكدت أن هذا النمط يؤثر على طريقة تخزين المعلومات في الدماغ.
1: ولكن هل هذا التغير سلبي بالكامل أم هناك إيجابيات؟
0: ليس بالضرورة يا سيدتي. بعض الباحثين مثل فريق من جامعة هارفارد يرون أن الدماغ يتكيف مع البيئة الجديدة، فيركز على مهارات التحليل والربط بدلاً من الحفظ المجرد، بمعنى أننا لا نفقد القدرة بل نعيد توزيعها.
1: وماذا يحدث داخل الدماغ في هذه الحالة يا ترى؟
0: تشير أبحاث لعلم الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الذاكرة تعتمد على تقوية الروابط بين الخلايا العصبية، وعندما لا نستخدم هذه الروابط بشكل كاف فإنها تضعف تدريجيا.
1: هل هناك أرقام توضح هذا التأثير؟
0: نعم، أظهرت دراسة أن نحو 70% من المشاركين يفضلون البحث عن المعلومة بدلاً من محاولة تذكرها حتى لو كانوا قد تعلموها سابقاً.
1: هذا يعني أننا نعيش تحولاً في طريقة التفكير.
0: تماماً، وهو تحول يفرض علينا التوازن، فالتكنولوجيا مفيدة لكنها لا يجب أن تحل محل قدراتنا الذهنية بالكامل.
1: وكيف نحافظ على ذاكرتنا إذن؟
0: من خلال القراءة والتدريب الذهني وتقليل الاعتماد الكامل على الأجهزة. الدماغ مثل العضلة، كلما استخدمته أصبح أقوى.
1: هل تعلم يا جهينة؟
0: ماذا يا سيدتي؟
1: هذا الحديث وهذه المناقشة وهذا الموضوع يضعنا أمام أنفسنا.

0: ولننتقل إلى خبرنا التالي والذي أعتقد أنه يمس الجميع، الصحة الرقمية. كيف تؤثر الشاشات على أجسامنا وعقولنا يا جهينة؟
1: في السنوات الأخيرة أصبح الإنسان يقضي وقتاً طويلاً أمام الشاشات. تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن بعض الفئات تقضي أكثر من 7 ساعات يومياً أمام الأجهزة الرقمية.
0: يا إلهي، 7 ساعات؟ هل لهذا تأثير وهناك أيضاً أبعاد صحية؟
1: نعم، فقد أظهرت دراسة من جامعة ستانفورد أن الاستخدام المفرط للشاشات يرتبط بزيادة التوتر واضطرابات النوم، كما أن الضوء الأزرق يؤثر على إفراز هرمون النوم.
0: وهل هناك أي تأثير نفسي؟
1: نعم، بحث أجرته جامعة أوكسفورد بيّن أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل قد يرتبط بزيادة الشعور بالقلق، خاصة لدى فئة الشباب.
0: هل هناك دراسات أو بيانات أرقام تدعم ذلك؟
1: تشير البيانات إلى أن نسبة القلق لدى المستخدمين المكثفين للشاشات تزيد بنحو 30% مقارنة بغيرهم.
0: وماذا عن الأطفال؟
1: هذا الأمر أكثر حساسية يا سيدتي. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتحديد وقت قبل. لماذا؟ لأن الإفراط قد يؤثر على النمو اللغوي والاجتماعي لدى الأطفال.
0: هل الحل

0: هو الابتعاد التام عن هذه الشاشات؟
1: ليس بالابتعاد التام، بل بالاستخدام الواعي. علينا أن ننظم الوقت لهم، يأخذوا فترة راحة، يمارسوا أنشطة بدنية. كل ذلك عوامل تساعد على تحقيق التوازن.
0: نحن نحتاج إلى ثقافة. أعتقد أننا جميعا نحتاج إلى ثقافة رقمية.
1: نعم يا سيدتي، لأن التكنولوجيا أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، لكن إدارتها هي التحدي الحقيقي.

0: رأيك أن ننتقل إلى موضوع آخر يا جهينة؟
1: مثل ماذا؟
0: مثل الطب؟ هل يمكن أن نمنع المرض قبل أن يبدأ؟
1: أوه، هذا سؤال جوهري، وهو جوهر الطب الوقائي.
0: كيف؟
1: فهو أحد أهم الاتجاهات الحديثة في الرعاية الصحية اليوم. دراسة من جامعة جونز هوبكنز تشير إلى أن نحو 80% من أمراض القلب يمكن الوقاية منها عبر نمط حياة صحي.
0: يا إلهي، هذا رقم كبير جدا.
1: نعم يا سيدتي، ويشمل التغذية السليمة والنشاط البدني والابتعاد عن التدخين. كما تؤكد مراكز السيطرة على الأمراض أن الوقاية يمكن أن تقلل من تكاليف العلاج بشكل كبير.
0: وماذا عن الفحوصات الدورية يا جهينة؟
1: تلعب هذه الفحوصات الدورية دوراً أساسياً، فالكشف المبكر عن الأمراض مثل السرطان يزيد من فرص العلاج بنسبة تصل إلى 90% في بعض الحالات وفق تقارير المعهد الوطني للسرطان.
0: هل هناك توجه عالمي نحو هذا النوع من الطب؟
1: نعم يا سيدتي، فأنظمة صحية عديدة بدأت تركز اليوم على الوقاية بدلاً من الأدوية والعلاج، لأنه أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
0: إذن الصحة تبدأ من الفرد.
1: تماماً، فاختياراتنا اليومية هي من تصنع الفرق.

0: هذه رسالة صحية مهمة. الذكاء الاصطناعي، وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي يا جهينة؟ الذكاء الاصطناعي اليوم يستخدم في كل شيء حتى في التعليم، فهل يمكن أن يغير الذكاء الاصطناعي طريقة التعلم؟
1: بالفعل، يشهد التعليم تحولاً كبيراً. تقرير صادر عن اليونسكو يشير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يحسن جودة التعلم وأن يجعله أكثر تخصيصاً.
0: كيف يتم ذلك يا ترى؟
1: من خلال أنظمة قادرة على تحليل مستوى الطالب وتقديم محتوى مناسب له. دراسة من جامعة كامبريدج أظهرت أن هذه الأنظمة تساعد على تحسين نتائج الطلاب بنسبة تصل إلى 20%.
0: هل تعتقد أنه يمكن أن يحل محل المعلم؟
1: لا، بل يدعم المعلم، فالمعلم يبقى هو العنصر الأساسي.
0: حمداً لله.
1: لكن التقنية تساعده على فهم الطلاب بشكل أفضل.
0: وماذا عن التحديات؟
1: من أبرزها حماية هذه البيانات وضمان عدالة الوصول إلى التكنولوجيا. كمان يا سيدتي، بعض الدراسات تحذرنا من الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية.
0: إذن نحن أمام مرحلة جديدة.
1: هذه المرحلة مهمة جدا يا سيدتي، هي مرحلة تجمع بين الإنسان والتقنية لبناء المعرفة.

عادة نبدأ من لحظة تبدو بسيطة في ظاهرها، ولكنها غيرت وجه التاريخ، اختراع الطباعة. فكيف استطاعت آلة أن تحدث كل هذا الأثر يا جهينة؟

0: لأنها نقلت المعرفة من حيز النخبة إلى عامة الناس. قبل الطباعة يا سيدتي كانت الكتب تنسخ يدويا، وقد يستغرق نسخ كتاب واحد شهورا. لكن في منتصف القرن 15 جاء هذا الرجل يدعى يوهان غوتنبرغ ليبتكر آلة الطباعة بالحروف المتحركة، ويقوم بطباعة أول كتاب شهير وهو الإنجيل. كان ذلك نحو عام 1455.
1: وهل كانت هذه البداية كفيلة بأحداث هذا التحول الكبير؟
0: بل كانت نقطة انفجار معرفي. خلال 50 عاما فقط تم طباعة أكثر من 20 مليون كتاب في أوروبا، وهو رقم هائل مقارنة بما كان متاحا قبل ذلك. هذا الانتشار أدى إلى زيادة نسبة القراءة وفتح الباب أمام انتشار الأفكار العلمية والفلسفية،
1: وكأن الطباعة حررت المعرفة.
0: تماما، لقد ساهمت الطباعة في نشر أفكار علماء جدد مثل نيكولاس كوبرنيكوس الذي طرح نظرية مركزية الشمس، وكذلك العالم الإيطالي غاليليو غاليلي. هذه الأفكار ربما كانت ستبقى حبيسة لهذه المخطوطات لولا الطباعة.
1: وهل أثرت الطباعة على التعليم؟
0: بشكل مباشر، فقد انخفضت تكلفة الكتب، وأصبح من الممكن إنشاء مدارس وجامعات تعتمد على مصادر مكتوبة متاحة. تشير تقديرات تاريخية إلى أن نسبة المتعلمين في أوروبا بدأت ترتفع تدريجياً بعد انتشار الطباعة.
1: وماذا عن العالم العربي؟
0: دخلت الطباعة إلى العالم العربي بشكل متأخر نسبياً، دخلت في القرن 18، لكنها لعبت دوراً مهماً في النهضة الفكرية، خاصة مع إنشاء مطابع في مصر وبلاد الشام.
1: إذن نحن أمام اختراع لم يكن تقنياً فقط،
0: بل حضارياً أيضاً، لأنه أعاد تشكيل علاقة الإنسان بالمعرفة.

0: ما رأيك يا جهينة أن ننتقل إلى عالم الأدب؟
1: أوه، جميل جدا.
0: وبالتحديد الشعر العربي. هل هو مجرد فن لغوي أم أنه سجل تاريخي وثقافي؟
1: يا سيدتي، الشعر العربي كان وما زال ديوان العرب. قبل انتشار الكتابة كان الشعر وسيلة لحفظ التاريخ والأنساب والأحداث. الشاعر لم يكن مجرد فنان، بل كان صوت القبيلة وذاكرتها.
0: هل هناك أمثلة على ذلك؟
1: المعلقات الشهيرة مثل معلقة امرئ القيس تعد من أقدم النصوص التي وصلت إلينا، فهي تصف الحياة الاجتماعية والبيئية بدقة، كما أن شعر عنترة بن شداد تعكس لنا قيم الفروسية والشجاعة.
0: وماذا عن تطور الشعر لاحقاً؟
1: نأخذ على سبيل المثال في العصر العباسي. ازدهر الشعر هناك بشكل كبير، وظهر شعراء مثل المتنبي الذي يعد من أعظم شعراء العربية في ذلك الوقت، الذي جمع بين الحكمة والفخر والوصف، وديوانه لا يزال يدرس حتى يومنا هذا.
0: وهل للشعر تأثير نفسي؟
1: بالتأكيد، فقد أثبتت دراسات حديثة في علم النفس أن قراءة الشعر تنشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالعاطفة والذاكرة، بل وتساعد أيضا على التعبير عن المشاعر.
0: لكن هل لا يزال الشعر حاضرا ليومنا هذا؟
1: رغم تأثير وتغير الوسائل التي نعيشها، لا يزال الشعر حاضرا، سواء في الأمسيات الأدبية أو عبر المنصات الرقمية، لكنه يواجه تحديا في جذب الأجيال الجديدة.
0: وكيف يمكننا الحفاظ عليه؟
1: هذا دورنا يا سيدتي، علينا أن نقوم بربط الشعر بحياتنا اليومية، وعلينا أيضا أن نقدمه بأسلوب معاصر. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ. تأليف أبرار علي المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف بدأ الصمت يتحول إلى قرار، وكيف اجتمعت القبائل لأول مرة على فكرة واحدة، لا على غضب عابر بل على حرب محسوبة. وفي هذه الليلة لم تعد النار فكرة بل أصبحت فعلاً، ومنذ اللحظة التي اشتعلت فيها أول قرية لم يعد بالإمكان العودة.
1: لا تترددوا يا رجال، النار ليست عدونا الليلة بل سلاحنا، كل بيت يحرق الآن يمنع الرومان من مأوى، وكل مخزن يفرغ يحرمهم من طعام. نحن لا نحاربهم بالسيوف فقط بل بالجوع أيضا.
2: الرجال ينظرون إلى بيوتهم وهي تحترق، وبعضهم لا يتحرك، ليس خوفا بل لأنهم لا يصدقون أننا نحن من نشعلها. هذه خطوة لم نجرؤ عليها من قبل،
3: وهذا ما يجعلها مختلفة، لأن من يحرق أرضه بيده لا يعد لديه ما يخسره، وهذا هو النوع الوحيد من الرجال الذي تخشى.

0: هيروما حقا؟
1: الرسائل وصلت، والقرى الأخرى بدأت تفعل الشيء نفسه. الدخان يرتفع من ثلاث جهات الآن، وكأن الأرض كلها تتكلم بلغة واحدة.
2: دع الدخان يتكلم يا عزيزي، فقيصر سيفهمه جيدا، وسيفهم أن هذه ليست ثورة قبيلة، بل قرار أرض كاملة.

0: وفي تلك الليلة لم تكن النار مجرد وسيلة، بل إعلان أن الغال لم يعودوا يقاتلون ليكسبوا معركة، بل ليغيروا قواعد الحرب نفسها.
1: أولي، القرى في الجنوب تحترق، وليست بفعلنا بل بأيدي أهلها. لقد رأينا الدخان يمتد لمسافات، وكأن الأرض ترفض أن تترك لنا.
2: إذن بدأ، وهذا ما كنت أخشاه. الرجل الذي يفعل هذا لا يريد أن ينتصر بسرعة، بل يريد أن يرهقنا حتى نخطئ.
3: مولاي، حظ الأرض جنون، سيجعلهم بلا طعام مثلنا، بل أسوأ، لأنهم لا يملكون نظام الإمداد الذي نملكه.
4: لكنه أيضا يمنعنا من الاستفادة من الأرض، ويجعل كل خطوة نتقدمها أثقل، لأننا سنحمل طعامنا معنا وسنقاتل ونحن نستهلك ما نحمله.
2: وهذا يعني أن خلف هذه النار عقلا يفكر، لا رجالا يغضبون فقط. أريد اسمه والآن.

0: وصلنا اسم يتكرر في أكثر من رسالة. شاب من قبيلة الأرفيرني يجمع القبائل ويمنع التفرق ويعاقب من يتراجع.
1: شاب، إذن هذا يفسر الجرأة. الشباب لا يخافون الماضي، بل يريدون أن يصنعوا مستقبلا بأي ثمن.
2: لكن الجرأة وحدها لا تكفي، وإن واجهناه بسرعة سنكسره قبل أن يثبت نفسه.
3: إن تحركنا بسرعة قد نقع في الفخ الذي يريده، أرض محروقة، طرق فارغة، عدو لا يقاتل مباشرة بل يجرنا خلفه.
1: لا، لن أركض خلفه، سأجعله يأتي إلي. الرجل الذي يجمع القبائل يحتاج إلى انتصار كبير ليحافظ عليهم، وسأجبره أن يبحث عن هذا الانتصار حيث أختار أنا.
4: بدأت لعبة أخطر من السيوف. قيصر لا يريد أن يلاحق النار، بل يريد أن يحدد أين ستشتعل، وفيرسانغو لا يريد مواجهة مباشرة، بل يريد أن يستهلك روما حتى تتعب.
5: القبائل تنضم بسرعة، لكن بعض الزعماء يخشون أن نفقد السيطرة. يقولون إن الحرق سيجعل الناس ينقلبون علينا إن طال الأمر.
6: قل لهم إن الخسارة المؤقتة أقل من العبودية الدائمة، وأن من لا يتحمل الجوع الآن لن يتحمل السلاسل لاحقا.
7: هناك قبيلة واحدة ترفض الحرق، يقولون إن مدينتهم قوية ويمكنها الصمود، ويريدون الاحتفاظ بها.
8: وهذا خطر، لأن مدينة واحدة مليئة بالطعام قد تغري قيصر بالبقاء، وقد تكسر خطتنا كلها.
6: أعرف، وإذا لم يحرقوها بأنفسهم سيحرقها قيصر عليهم.

0: وجدناها أيها السادة، المدينة التي لم تحترق، حيث الطعام والمخازن والناس، وهذا يعني أن الرجل الذي يقودهم لم يحكم قبضته بعد.
1: إذن نهاجمها فوراً، نكسرهم هناك وننهي التمرد قبل أن يكبر.
2: لكن هذا قد يكون ما يريده، أن ندفع نحو نقطة واحدة ونترك البقية تتحرك خلفنا.
0: لا، هذه فرصتنا، لأن القائد الذي يسمح باستثناء واحد يكشف ضعفه، وسأجعله يندم على هذه الثغرة.

0: بين نار تنتشر وجيش يقترب، بدأت الخطوة التالية. لم تعد الحرب فكرة، بل مواجهة قريبة. والسؤال لم يعد من سيبدأ، بل من سيخطئ أولاً.
1: وصلتني أخبار أن القيصر تحرك نحو المدينة التي لم تحرق، وهو يعرف أنها نقطة ضعفنا.
2: دعه يذهب، كل خطوة يخطوها هناك تبعده عن السيطرة على الأرض كلها، وسنحاصره بالجوع كما يحاصر هو المدن.
3: لكن إن سقطت تلك المدينة سيقول البعض إن خطتنا فشلت.
2: لن تسقط الخطة بسقوط مدينة، بل بسقوط الإرادة، ونحن لم نبدأ بعد.

0: اقتربنا والمدينة أمامنا، لكنني أشعر أن هذا ليس النهاية بل بداية شيء أكبر.
1: وأنا أشعر أنه ينتظرنا في مكان آخر، يجمع قوته ويخطط لشيء لم نره بعد.
2: إذن المعركة القادمة لن تكون هنا فقط.
3: اشتعلت الغال وتحركت روما، وبين النار والحديد اقتربت اللحظة التي سيحسب فيها جيش كامل داخل قرار واحد. سنشهد الحصار الذي سيغير كل شيء، حصار إليسيا، وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
4: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: نجوم القمة.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: الطمع صفة سلبية تودي بصاحبها إلى المهالك وتجعله يسلك طريق الشر. هذا الطريق هو الذي سلكه بيرك وهير، اللذان لم يكتفيا بسرقة الجثث بل بلغ بهما الأمر إلى قتل الأبرياء وبيع جثثهم. صناعة الشر تصنع نجما.
1: سندفع لك ضعف ما تطلب، لا تقلق.
2: نحن لا نستغني عن خدماتك يا كيفن أرجو.
3: شكرا شكرا لكم، إنني ممتن لكما للغاية.
2: ونحن أيضا.
3: والآن متى ستعطوني الأموال؟
2: الآن. ها ادفع لي كيفن المال.
1: حسنا.
2: أتظنون نمزح؟
1: حسنا يا بيرك، خذ.
2: وهذه أيضا. وهذه أيضا.
1: هيا هيا هيا بنا هيا.
0: كان كيفن هو أول ضحايا بيرك وهير.

0: شكرا لكم يا أبنائي على هذا الطعام.
1: لا شكر على واجب يا حارس المقبرة.
2: هذا الطعام أعطانا إياه كيفن لنوصله لك.
1: هيا كل كل كل.
0: أين هو؟ لم أره منذ يومين.
1: ستراه، الطعام رائع. من هنا من هنا. ستراه قريبا.
0: ماذا؟ هل سيأتي إلى هنا؟
2: لا، بل أنت من سيذهب له.
1: خذ!
3: لم يسلم بشر مر في طريق بيرك وهير.
4: شكرا لكم، لقد جلبتم لنا جثثا طازجة
1: جدا.
2: نحن بالخدمة أيها الطبيب.
1: نعم، نحن في خدمة العلم وطلاب العلم.
4: تفضل، هذا المبلغ المتفق عليه.
2: شكرا شكرا
1: يا إلهي يا طبيب، هذا مبلغ ضخم للغاية.
4: لقد قلت لكم، كلما كانت الجثة جديدة كلما زاد سعرها.
1: ما رأيك أن نجلب لك المزيد من الجثث الجديدة الطازجة؟ هيا. سنأتي. هل تريد عشرة عشرة؟ ما رأيك؟ هيا بنا، هيا لنتعرف.
4: هيا بنا، هيا.
1: عمل رائع.
5: من هؤلاء؟
4: بيرك وهير هم من يجلبون الجامع الجثث التي نقوم بتشريحها للطلاب.
5: لكن يا دكتور، ألا تلاحظ بأن الكم الذي جلبوه لنا كبير جدا؟
4: أوه، كبير أم قليل، المهم أن تتوفر لدينا كمية مناسبة نستطيع أن نجري عليها الدرس الميداني لطلبة الجامعة.
6: أيها الضابط، هناك العديد من البلاغات التي وصلت إلى الجريدة تتحدث عن اختفاء مجموعة من الناس داخل المدينة.
7: نعم نعم، هذا صحيح، حتى نحن تلقينا العديد من البلاغات.
6: الأمر مريب للغاية، حتى حارس المقبرة القديمة اختفى في ظروف غامضة.
7: نحن نقوم بتمشيط المنطقة للوصول إلى خيط يكشف لنا هذا السر الغريب والعجيب في نفس الوقت.
6: ما يقارب 16 شخصا فقدوا في أوقات متقاربة، إنه أمر مريب للغاية.

0: ماذا تقولين أيتها الطبيبة؟
1: قلت لك إني رأيت جثتي جاري وزوجته من بين الجثث التي جلبوها إلينا، حتى جثة حارس المقبرة.
0: هل تعتقدين بأن البلاغات التي كثرت في المدينة وراءها بيرك وهير؟
1: لا تحتاج إلى تفكير يا دكتور، دعنا نبلغ عنهما قبل أن يقع المحظور.

0: مساء الخير.
1: مساء النور، تفضل، بماذا أستطيع مساعدتك؟
0: تفضل، هذه الرسالة أيها الشرطي.
1: رسالة؟ لمن؟
0: للضابط.
1: للضابط؟
0: نعم للضابط، أريد أن يقرأ الضابط هذه الرسالة، إنها في غاية الأهمية.
1: ومن تكون يا هذا؟
0: فاعل خير، فاعل خير، إلى اللقاء.

0: ما الأمر أيها الشرطي؟
1: سيدي الضابط، هناك رجل وضع لدي رسالة في غاية الأهمية. هالرسالة لك أنت شخصيا.
0: ومن يكون هذا الشخص؟
1: فاعل خير.
0: فاعل خير؟ أعطني الرسالة.
1: تفضل سيدي الضابط.
0: القاتل هو بيرك.
2: لقد قام بقتل 16 شخصا وباع جثثهم للمدارس الطبية. هذا هو عنوان منزله، ستجدون الأدلة كاملة. فاعل خير.

0: بعدما قام هير بسرقة الأموال، قام بخيانة بيرك، وفور تسليمه للرسالة إلى قسم الشرطة سافر إلى جهة غير معلومة.
1: سيحكم عليك بالإعدام أيها الخسيس.
2: ولكن يا حضرة الضابط، أنا لست وحيدا، بل معي هير.
1: كل الأدلة ضدك، هل تظن بأنك ستنجو بفعلتك؟ أيها الشرطي، خذه إلى السجن وضعوا عليه حراسة مشددة.
3: أمرك سيدي الضابط.
2: أرجوك.

نفذ حكم الإعدام ببيرك، وتم تسليم جثته إلى المدارس الطبية من أجل تشريحها من قبل الطلاب.

0: هذا الخسيس كان وراء العديد من الفواجع داخل مدينتنا الآمنة.
1: حقير، مجرد حقير، كنت أود أن أقوم بتشريحه وهو حي ليشعر بألم الضحايا.
0: لن أرتاح حتى يتم القبض على شريكه وأرى جثته هنا. العدالة، العدالة أحيانا يكون انتقامها مرعبا. لم يعتقد بيرك وهو يبيع الجثث بأنه سيأتي يوم يكون محل تلك الجثث التي باعها من أجل تشريحها للمدارس الطبية.

نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لا تملك سلاحا نوويا وأن الحرب معها ستنتهي سريعا، ونائبه يقول أمام إيران إما إبرام اتفاق نووي أو استئناف الحملة العسكرية. روسيا والصين تدعوان في بيان مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. حلف شمال الأطلسي يدرس التدخل في مضيق هرمز أوائل مايو المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يستكمل السيطرة على سفن أسطول الصمود وينقل 430 ناشطا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى في جنوب لبنان. الرئيسان الصيني والروسي يتفقان على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون بينهما ويوقعان إعلانا حول إنشاء عالم متعدد الأقطاب. مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعتزم زيارة روسيا قريبا، والاتحاد الأوروبي يناقش من يمثله في مفاوضات محتملة مع الرئيس الروسي بشأن أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقا ينهي المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: دقيقتان ونصف بعد 5 مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة. التضخم في الكويت يرتفع باثنين ونصف في نهاية إبريل بضغط من أسعار الأغذية والخدمات. بورصة الكويت تغلق على تراجع كافة مؤشراتها الرئيسية. مصر تعلن عن شراكة مع البنك الدولي لتوفير تمويلات مبتكرة لمشروعات البنية التحتية. روسيا والصين تتفقان على تعزيز الانفتاح المالي ومكافحة غسل الأموال. صندوق النقد يحذر من الدعم الشامل للطاقة وتأثيره على التضخم. أهلا بكم، والبداية من اقتصادنا المحلي.

ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة. وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح.

0: الكويت المهندسة منال محمد العصفور ونائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع المالية والإدارية يوسف معيض العازمي. أظهرت أحدث بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة اليوم ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بنسبة 2.57% بنهاية شهر إبريل الماضي لهذا العام، وذلك على أساس سنوي. وأوضحت البيانات أن معدل التضخم المحلي سجل أيضا نموا شهريا بنسبة 65 جزءا من النقطة مقارنة بشهر مارس الماضي. وعزت إدارة الإحصاء هذا الصعود السنوي إلى القفزة التي شهدتها أسعار المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة المؤشر العام، وجاء في مقدمتها السلع الغذائية وتكاليف الرعاية الصحية ومجموعات الكساء والملبوسات، بالإضافة إلى قطاع التعليم والخدمات المتنوعة، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قنوات الاستهلاك الأساسية بالبلاد. في خطوة تعكس الجاهزية العالية لتحصين الجبهة الاقتصادية الداخلية وتأمين السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تفعيل خطط طوارئ استراتيجية حاسمة واكبتها حملات ميدانية مكثفة قادت إلى قفزة قياسية في ضبط المخالفات وحماية المستهلك. نتابع هذا التقرير.
1: أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروى الجعيدان اليوم وضعت كافة الإمكانات الرقابية واللوجستية لضمان استقرار السوق المحلية، حيث أصدرت قرارا وزاريا حاسما يقضي بتثبيت أسعار جميع السلع الغذائية باعتبار الأسعار السائدة قبل 28 من فبراير الماضي حدا أعلى لا يجوز تجاوزه، بالتزامن مع حظر تصدير كافة المواد الغذائية الخارجة تمهيدا للمخزون الاستراتيجي. وأظهرت البيانات الرسمية للوزارة تمكن فرق التفتيش خلال الفترة من 28 من فبراير حتى 30 أبريل لعام 2026 من رصد 2063 مخالفة تجارية، تنفيذ أكثر من 1200 إجراء رقابي شملت غلق محلات تجارية مخالفة وإحالتها للنيابة، حيث أصدرت محافظة العاصمة أعلى معدلات للنشاط الرقابي تلتها محافظة حولي ومبارك الكبير.

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومجلس الكويت للمباني الخضراء اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والعمارة الخضراء وتطوير المدن الذكية. وأكد المدير العام للمعهد الدكتور فيصل الحميدان أن الاتفاقية خطوة مهمة لتوظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة في بناء منشآت أكثر كفاءة واستدامة بيئية. من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة المباني الخضراء المهندس خالد المشعان أن الشراكة تهدف لنشر ثقافة العمارة الصديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة بما ينسجم مع رؤية كويت 2035. وتشمل المذكرة تبادل الخبرات ودعم الأبحاث التطبيقية والتدريب لمواجهة التحديات المناخية كجزء من الشبكة العالمية للمباني الخضراء. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 306 فلوس، فيما تراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 355 فلسا، واستقر الجنيه الاسترليني عند 411 فلسا، بينما انخفض

0: تظل الفرنك السويسري بنسبة نصف النقطة إلى 388 ثلثا، في حين استقر الينو الياباني عند ثلثين. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها بضغط من عمليات بيع محدودة، حيث أغلق المؤشر العام للبورصة منخفضا بنحو 12 نقطة ونصف النقطة ليستقر عند مستوى 8646 نقطة. وقد شهدت الجلسة تداول أكثر من 372 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 87 مليون دينار كويتي، نفذت من خلال أكثر من 22 ألف صفقة نقدية. وتراجع مؤشر السوق الأول بقرابة 5 نقاط ليتراجع إلى مستوى 9130 نقطة، كما لحق به السوق الرئيسي مسجلا انخفاضا بنحو 51 نقطة ونصف النقطة. للمزيد من المتابعة والوقوف على جلسة اليوم ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، أهلا بك معنا.
1: أرحب فيك أختي دلال والسادة المستمعين الكرام، أهلا مرحبا.
0: نعم، حدثنا عن ملاحظاتكم حول جلسة اليوم، خاصة بأنها شهدت ضغوطا بيعية وكانت هنالك عروض تثوق الطلبات، لكن رغم ذلك استطاع الوطني تحديدا أن يقود الجلسة، واستطاعت الكثير من أسهم السوق الرئيسي أن تحافظ على استقرارها أو صعودها.
1: حقيقة جلسة اليوم كانت على عكس جلسة الأمس. أمس ضغوط شديدة على السوق الأول، الوطني تراجع أكثر من 1%. اليوم بالعكس الوطني يعني كان متماسك، كان على اللون الأخضر معظم فترات الجلسة، ثم بعد ذلك جاء انتهى بارتفاع بأربع فلوس. كذلك بعض الأسهم القيادية اليوم أداء جيد، ولكن الضغط من الأسهم الصغيرة المتوسطة، هناك عمليات جري أرباع على الأسهم اللي حققت مكاسب، خصوصا خلال الفترة الماضية كانت هناك مجموعة من الأسهم الصغيرة المتوسطة بسيولة جيدة وبمكاسب جيدة. أي أن السوق اليوم إلى حد ما رغم التغيرات تعتبر تغيرات صغيرة، وكان محايدا نوعا ما معظم فترات الجلسة.
0: نعم، السوق محايد نوعا ما، هل ذلك لانتظار جلسة الغد المهمة التي سوف تتزامن مع مراجعة الأجانب؟
1: نعم، غدا إن شاء الله هي الجلسة الأخيرة هذا الأسبوع، بما أن الأسبوع القادم يوم الخميس سوف يكون عطلة، فتنفيذ الأجانب سوف يكون خلال جلسة الغد. طبعا هذا التنفيذ هو دوري، ودائما تكون هناك بعض الضغوط على بعض الأسهم لتخفيض أوزانها في السوق. هذا الأسبوع أو هذه المراجعة الدورية لا تحمل الكثير من عملية التغير، ولكن أيضا لابد من أن يكون هناك بعض الخروج من بعض المراكز بنسب في فترة المزاد.
0: نعم، خروج من بعض المراكز، هل سيشمل ذلك قطاع البنوك والاتصالات؟
1: طبعا معظم السيولة الأجنبية تتركز في قطاع البنوك، تتركز في الأسهم القيادية، أسهم السوق الأول، بالتالي لا شك أن البنوك لها دائما النصيب الأكبر، سواء عندما يكون هناك دخول أو يكون هناك تخارج نسبيا. معظم الأسهم هناك تخارج سوف يكون محدود، لا يؤثر سعريا أيضا، ولكن يؤثر على سيولة الجلسة ونشاط فترة المزاد أيضا.
0: نعم سيد الكريم، دعنا نتوقف قليلا عند السوق الرئيسي. الكثير من الأسهم، وربما هذا من باب المصادفة، تتراجع على مستوى 9 فلوس، وهنالك أسهم ثلث واحد وبثلثين وما إلى ذلك، لكن على النقيض هنالك أسهم يعني تصعد وبشكل جيد بعشرين ثلث وستة عشر ثلث وما إلى ذلك، حتى أن السينما صعد بتسعة وأربعين ثلثا. كيف نقرأ السوق الرئيسي؟
1: السوق الرئيسي دائما هناك تدوير بين الأسهم، حالة من جني الأرباح. اليوم فيوتشر تريد هو من تراجع في 9 فلوس، وكذلك ميفك 9 فلوس. هذين السهمين أيضا كان على ارتفاع خلال الجلسات الماضية، بالتالي اليوم هناك ضغط نسبي على هذه الأسهم، ولكن على النقيض كان هناك دخول كبير على بعض الأسهم، خصوصا التخصيص والأنظمة وبيت الطاقة. هذه الأسهم أيضا تحقق ارتفاعات، وفي بعض هذه الارتفاعات تصل أحيانا إلى نسبة 9 و10%. إذن هي حركة دائمة على مؤشر السوق الرئيسي، وعملية تبديل مراكز دائمة بين مكونات هذا السوق.
0: شكرا جزيلا لكم الأستاذ علي العنزي المحلل المالي.
1: أهلا وسهلا حياكم.
0: اقتصاد خليجي وعربي. قالت مجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم إنها حققت صافي أرباح بلغ 7 مليارات ريال قطري في السنة المالية 2025-2026، وذكرت أنها نقلت أكثر من 41 مليون مسافر خلال تلك الفترة. في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للجمهورية العربية المصرية وتحفيز الاستثمارات الخارجية، تبحث القاهرة مع مجموعة البنك الدولي آليات تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة عبر الشراكة مع القطاع الخاص. نتابع هذا التقرير.
2: عقدت الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي جلسة رفيعة المستوى اليوم لبحث فعالية آلية ضمان تمويل البنية التحتية، وهي أداة دولية مستحدثة تهدف لخفض كلفة المشاريع وجذب رؤوس الأموال بالعملتين المحلية والأجنبية. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المصرية الدكتور حسين عيسى أكد خلال الجلسة أن توجه القاهرة لإتاحة تمويلات لضمان العملة المحلية للقطاعات والإسكان تمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادية، مشيرا إلى حاجة بلاد للتوسع إلى استثمارات البنية التحتية لخدمة القطاعين الصناعي والزراعي. من جانبه أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادي المصري الدكتور أحمد رستم أن المباحثات الحالية مع البنك الدولي تركز على الدمج بين الهياكل التمويلية المحلية والأجنبية وتطبيق نظام ضمانات الحد من مخاطر التمويل التمويلية المحلية والأجنبية وتطبيق نظام ضمانات تحد من مخاطر التمويل خاصة من مشروعات الطاقة المتجددة التي تسعى الدولة لتمكين القطاع الخاص فيها. وفي سياق متصل جددت مجموعة البنك الدولي التزامها بدعم التنمية في مصر، حيث أكدت مديرة المشروعات التمويلية في البنك الحرص على تطبيق هذه الآلية المبتكرة في السوق المصرية.
0: وإلى البورصات العالمية.

في بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم وسط حذر المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم بسبب تداعيات الحرب وترقب نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 ليستقر عند نحو 610 نقاط، كما تراجع مؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بالنسبة نفسها. وتعرضت السندات الأوروبية لضغوط مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على الأسواق العالمية. بورصة طوكيو تراجع مؤشر نيكاي الياباني عند إغلاق تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى له في نحو 3 أسابيع، متأثرا بعمليات جني أرباح في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وتراجع أسهم مجموعة سوفت بانك. وانخفض المؤشر بنسبة 1.2 ليغلق عند نحو 59804 نقاط، مسجلا خامس جلسة تراجع على التوالي. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 ليستقر عند نحو 3792 نقطة. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارا واحدا ليبلغ نحو 124 دولارا للبرميل في آخر تداولاته وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 82 سنتا لتصل إلى 111 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 89 سنتا مسجلا قرابة 108 دولار للبرميل. وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط آمال بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 ليصل إلى نحو 4495 دولارا للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي. كما قلصت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو خسائرها السابقة لتسجل نحو 4497 دولارا للأوقية. اقتصاد عالمي.

0: وسط عالم يموج بالتكتلات والتحولات المالية المتسارعة، وضعت القمة الروسية الصينية في بكين اليوم الأسس الاقتصادية لمرحلة جديدة من التعاون الشامل، حيث اتفق البلدان على فتح آفاق تجارية غير مسبوقة وإزالة الحواجز الجمركية في خطوة لتعزيز مرونة اقتصادين يشكلان رقما صعبا في المشهد العالمي. نتابع هذا التقرير.
1: أكدت روسيا والصين اليوم في بيان مشترك صدر عقب مباحثات القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين والصيني في بكين على الأهمية القصوى لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك لاستكشاف فرص نمو جديدة لدعم الانفتاح المالي العالمي في ظل التحديات المتزايدة، وشدد الجانبان على ضرورة إزالة الحواجز التجارية وتوسيع الشراكة العابرة للحواجز حدود في القطاعات الحيوية تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والصحة، لافتين إلى أن العلاقات الثنائية بلغت أعلى مستوياتها التجارية مما يدعم بناء نظام اقتصادي دولي متعدد الأقطاب يقوم على المنفعة المتبادلة. من الجانب المالي والأمني اتفق البلدان على تنسيق الجهود لتعزيز سلامة النظام المصرفي والتبادلات التجارية من خلال تكثيف التعاون المشترك في مكافحة الجرائم السربانية ومحاربة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية الاستثمارات المشتركة. سياسيا أشار التقرير إلى أن التمكين الاقتصادي يتوازى مع تفاهمات أمنية وعسكرية لحماية الاستقرار الاستراتيجي مع دعوة الطرفين لإنهاء النزاعات الدولية وتحديدا مع أوكرانيا والشرق الأوسط عبر

0: مستويات سياسية ومفاوضات تتضمن بيئة مستقرة وآمنة للنمو والتنمية المستدامة.
1: أعلنت الصين والولايات المتحدة اليوم التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة تشمل شراء 200 طائرة ركاب من شركة بوينغ الأمريكية وتمديد تعليق بعض الرسوم الجمركية بين البلدين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الاتفاق جاء عقب محادثات تجارية تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضافت أن الجانبين اتفقا أيضا على تسهيل التجارة في المعادن النادرة والمنتجات الزراعية بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني اليوم تراجعا ملحوظا في معدل التضخم السنوي خلال شهر إبريل الماضي ليصل إلى 2.8% نزولا من 3.3% المسجلة في مارس الماضي. وعزى التقرير هذا الهبوط الكبير إلى انخفاض أسعار الكهرباء والغاز بعد بدء تطبيق السقف الحكومي لأسعار الطاقة، بالإضافة إلى تراجع كلفة النقل والمواد الغذائية. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمة عالمية حادة في أسعار الغذاء خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام. وقالت المنظمة إن تعطل الملاحة في المضيق يمثل صدمة عامة لقطاع الأغذية الزراعية، مؤكدة أن الأزمة لا تقتصر على اضطرابات مؤقتة في الشحن بل تهدد سلاسل الإمداد العالمية بشكل واسع. ودعت الفاو الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى التحرك السريع عبر إيجاد طرق تجارية بديلة والحد من قيود التصدير وحماية تدفقات المساعدات الغذائية، إضافة إلى احتواء ارتفاع تكاليف النقل. حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب في الشرق الأوسط تضغط على الاقتصاد العالمي عبر رفع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة مخاطر التضخم، داعيا الحكومات إلى تبني سياسات متوازنة للتعامل مع تداعيات الأزمة. وأوضح الصندوق في تقرير حول صدمات الطاقة والغذاء أن الحكومات تواجه تحديا يتمثل في حماية الناس والشركات من ارتفاع الأسعار دون الإضرار بالمالية العامة أو زيادة الضغوط التضخمية. وأكد أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يفرض أعباء كبيرة على الأسر منخفضة الدخل والشركات، مشددا على ضرورة اعتماد إجراءات دعم مؤقتة وموجهة بدقة بدلا من برامج الدعم الشامل.

بهذا انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها الزميل مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب حياكم الله وبياكم.
2: ونزعم أننا في الحب نمضي وما ندري أكنا صادقين، أأنت مصدق بالله قل لي بأن القلب يعشق مرتين.
1: فطنة الصبيان. تكاد الفصاحة تجري في عروق العرب مجرى الدم، فلا عجب أن نجد في صغارهم من حسن الجواب وسداد الرأي ما يعجز عنه الكبار. ولنا في روايات الأصمعي شواهد حية على هذا الذكاء الفطري. يروي الأصمعي عن ذكاء الأعراب وحضور بديهتهم فيقول: قلت لغلام من أولاد العرب: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنت أحمق؟ فقال الغلام: لا والله. فقلت: ولما؟ فأجاب: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي. إن النظر في هذا الموقف يبين كيف أدرك هذا الصغير ببصيرته أن العقل هو الثروة الباقية وأن المال في يد الأحمق ظل زائل.
3: أزاهير العرب.
1: مراتب الخسارة. تتجلى دقة اللغة العربية في صياغة الألفاظ لتطابق مقادير المعاني، فلا تستوي عند العرب خسارة وأخرى، بل جعلوا لكل درك من النقصان لفظا يليق به ليرسموا بحروفهم حدود الفقد ومراتبه. يفرق في لسان العرب بين 4 مراتب للخسارة، فالخسر هو التعبير عن الخسارة العامة، فإذا زاد هذا النقصان قيل له خسار، أما إذا بلغت الخسارة عظمها وأقصى غايتها فهي الخسران، ويأتي التخسير ليكون المبالغة في ذلك الخسران وتأكيده. هكذا تتردد الألفاظ في كلام العرب لتصف كل خيبة بقدرها، ويبقى اللفظ شاهداً على دقة الوصف وبلاغة التصوير التي

0: كوني.
1: الفرق بين الستر والغطاء. تبهرنا لغتنا العربية بدقة معانيها ورقة مبانيها، فهي بحر زاخر بالجواهر، ونأخذ منها ما ينير لنا دروب الفهم والبيان، ويمنحنا القدرة على تمييز الدقائق في كلامنا بكل إتقان. إن الستر في لغتنا العربية هو كل ما حجبك عن العيون وإن بعد مكانه، كالجدار القائم أو الجبل الشامخ الذي يتوارى خلفه كيانه. أما الغطاء فلا يسمى كذلك إلا إذا كان للمستور ملاصقا ولجسمه معانقا وموافقا. فهكذا نرتاد رياض الكلم لنعرف فضل الاختيار وندرك عظم هذا اللسان في الإيضاح والإخبار. وقد صاغ الإمام الشافعي رحمه الله من حروف لغتنا العربية دواء للقلوب وسترا للعيوب، حيث قال: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء.
2: أزاهير العرب.
1: خريف العمر وأشجان الزمان. لم تقتصر صور الكآبة والحزن في الشعر العربي على فقد الأحبة فحسب، بل امتدت لتشمل لوعة النفس أمام زحف السنين وما يعتري الوجدان من ضيق يستتر خلف ملامح الصبر. فالشيب والغربة ومكابدة الأيام كلها منابع فاضت بأشجان الشعراء عبر العصور. ها هو زهير بن أبي سلمى يصف سأم النفس من ثقل السنين بقوله: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. بينما يندب أبو العتاهية رحيل الشباب ويتمنى لو تعود أيامه بنظمه قائلا: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.

دلالات الألوان في لسان العرب. تنفرد لغة الضاد بدقة متناهية في وصف الهيئات، حيث لا يقف اللفظ عند ظاهر اللون، بل ينفذ إلى جوهر الصفات ومكنون الدلالات. يذكر ابن منظور في موسوعته لسان العرب أن العرب لا تقول للرجل أبيض قصداً للون.

0: لون بشرته، إنما الأبيض عندهم هو الطاهر النقي من العيوب والدنس. فإذا أرادوا وصف شخص ببياض اللون قالوا عنه أحمر، وبذلك جعلت العرب للبياض صفة معنوية تدل على النزاهة ورفعة الشأن، فهي لغة تسمو بالأوصاف عند حدود المادة لتجعل من اللون معنى يصاغ به مدح الرجال.
1: أزاهير العرب.
0: الحلوى والحلويات في اللغة العربية. تنفرد اللغة العربية ببيان يسبي العقول ومفردات ترسم الحياة بأدق تفاصيلها، فهي ليست مجرد حروف تنطق، بل هي هوية تنبض بالجمال والسحر، وبحر لا تنفد غرائبه وعجائبه. يدرك مكنون جمالها كل من عاشق الضاد وهام في رياض فصاحتها. تستبين لغتنا العربية بدقة التصريف وتنفرد بجمال يفوق التوصيف، فالكثير منا يجمع كلمة حلوى على حلويات بفتح اللام والواو، وكلامهم هذا يعني في الفصاحة أنهم أكلوا صناع الحلوى والمتاجرين فيها، حيث إن الحلويات جمع حلوية والمذكر منها حلوية، وهو بائع الحلوى أو دكان الحلوى. لذا فمن الصواب أن نقول تناولنا الحلويات بسكون اللام، كما نجمع ذكرى على ذكريات وكبرى على كبريات، فتكون حلوى حلويات. وقد وصفت الحلويات في الشعر بأنها تبهج النفس وتذهب الهم وتجبر الخاطر من مرارة الحياة، فكأنها قصيدة أبياتها سكر وقوافيها عسل، كما قال الشاعر: أرى الحلوى كعروس قد تزينت بشهد وماء ورد زادها حسني، وطعم يذيب الروح في لذة كأن الهوى في كل لقمة يسري. وقال شاعر آخر: يا من أتى بالحلوى يمسح لوعة ويمحو عن القلب الأسى والظلم، ففي كل قطعة تنسيني أسى وتجعل الروح في نشوة ونغمي.

0: تتلخص في حكاية قبل المنام.
1: أزاهير العرب.
2: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
3: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة،
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: تمام، 6 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعنا اليوم لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداءات الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية التي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة باراكا للطاقة النووية. الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ويقول إنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى إيران للمرة الثانية خلال أسبوع في إطار جهود إسلام أباد لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق. تركيا تقول إن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة 6 أشهر اعتبارا من يونيو القادم بجنوب شرق تركيا. جيش الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة في غزة. روسيا والصين تنتقدان خطة الرئيس الأمريكي بشأن درع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي وتعتبرانه تهديدا للاستقرار الاستراتيجي. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن خطر تفشي إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.

يا اهلا مرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في حلقه جديده من برنامجكم بودكاست تمكين. هذا البرنامج اللي دائما نطلع عليكم كل اسبوع في كل يوم اربعاء من كل اسبوع من الساعه 6 للساعه 7. هذا البرنامج اللي دائما نتحدث فيه ونقابل فيه العديد والعديد من بنات وشباب الكويت وابناء الكويت اللي وصلوا بنجاحات جميله ونفتخر فيهم دائما، ونذكر بعض الأمور وشون وصلوا لهذه النجاحات وشون تمكنوا أن هم يحققون هذه النجاحات والأمور اللي مرت عليهم وكل الصعاب اللي مرت عليهم. ودائما وأبدا نقول قواكم الله ويعطيكم ألف صحة وعافية بناتنا وشبابنا، أنتوا الفخر وأنتوا الذخر وأنتوا اللي دائما يعني نفتخر فيكم بنجاحاتكم، وعسى الله يوفقكم يا رب العالمين.

0: مثل ما عودناكم في بداية برنامجنا دائما وأبدا، خلوني أول شيء أرحب بزميلي عبد الرحمن عقيل. مساك الله بالخير وحياك الله.
1: الله يحييك عبد الله، شلونك؟
0: جدا سعيد بوجودك معي وانضمامك لطاقم الفريق وهذا البرنامج. أنت إضافة جميلة عبد الرحمن، ودائما كل الزملاء والزميلات اللي دائما يعني تدور بيننا البرامج ونتلاقي يا بالتلفزيون يا بالإذاعة، هذه البرامج وكلنا في طور يعني تطوير لهذه الوزارة، ودائما نحب ان احنا نكون يعني مثل اللي يسبقون عبد الرحمن. نعم. من الزملاء والزميلات النجوم اللي حطوا لهم اسم ورصفوا هذا الاسم الإعلامي لرفع اسم الكويت عاليا في مجال الإعلام. احنا اليوم كشباب ننهض بوزارة الإعلام بكل إمكانياتنا.

0: مواهبنا وانت موهبه يعني ما يحتاج
1: ان شاء الله وتشرف وجودك معنا كذلك يعني حتى ضيوفنا يعني في بودكاست تمكين يعني يحمسونا زياده ان نشتغل يعني بالطريقه المثلى لنعز

0: تحيات جميع طاقم العمل من الإعداد مطير المطيري وعبد الله السعيدي.
1: وتقديم عبد الرحمن عقيل وعبد الله الدوسري.
0: وأما التنسيق والمتابعة فجر العبيد.
1: والهندسة وفاء الخميس.
0: ومن التنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: ومن الإخراج مشاري الربح.

تمكين برنامج يسلط الضوء على طاقات شبابنا، أفكارهم، طموحاتهم وإنجازاتهم. تابعونا على إذاعة دولة الكويت، لأن الشباب هم مستقبل الوطن.

0: ردنا لكم مستمعينا الكرام في بودكاست تمكين، واليوم طبعا معانا ضيفنا صاحب قصة جميلة جدا انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عبد الوهاب المويف. حياك الله معانا.
1: الله يحييك، يا مرحبا
0: عبد الوهاب. طبعا قصتك جميلة جدا، احنا دائما نشوف الشباب الكويتي في الطموح اللي يسعى ويعني يواكب التطورات الجديدة، كذلك لما تشوفه حتى يسعى في مصدر رزقه، وهذا يدل على وعي كبير وإدراك كبير في أن مفاهيم الرزق أصبحت تتغير عند الجيل. صحيح. بدال الوظيفة، الناس دائما تعتمد على الوظيفة، اليوم قاعد نشوف الشباب الكويتي قاعد يطلع على السوشيال ميديا ويتكلم عن مواضيع البزنس، وكذلك عن شنو يحتاج من بعض الخدمات اللي لازم تكون متواجدة. بس اليوم احنا بنسلط الضوء على قصة نجاحك في مطعمك اللي يعني شفناه كلنا احنا على تيك توك وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. نبي نعرف فكرة مشروعك، شلون بلشت، شنو كان شعورك اللي خلاك يعني تروح للمطاعم، يعني وش اللي خلاك مثلا تختار هالنوع هذا من المطاعم؟
1: يا مرحبا، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، طول بعمرك.
1: اول شيء انا لي بالطبخ، انا اطبخ. إيه؟ يعني انا من زمان اطبخ، بايام الجواخير ايام هذه الكشتات، انا رجال احب الطبخ، يعني نفسي على قولتهم الحمد لله حلو بالطبخ.
0: ممتاز.
1: قبلها انا كنت يعني مو ما بيقول شف اكبرها، شف صغير على قولتهم بالمعجنات والكاكاو.
0: حلو، ممتاز.
1: اي، واشتغلت تقريبا من ما يغارب 6 سنين ولا 5 سنين بالشوكليت والمعجنات.
0: سويت هذا مشروع قبل
1: هذا
0: المطعم. اي،
1: هذا قبل المطعم.
0: حلو.
1: اشتغلت فيه والحمد لله توفقت.
0: اللي عرفت ان مطعمك قبل لا يبلش انت عانيت.
1: ايه،
0: شنو شنو شنو المعاناة اللي واجهت، يعني واجهتها اول شيء؟
1: ما حد عارف المطعم، ما عندي سيولة اقومه، والاعلانات غالية حيل. وتوهكت، ماني قادر اوصل فكرتي حق العالم. لين ما جت على قولتهم، جاني واحد سوالي اعلان، والله لك الحمد انفتحت لي.
0: الحمد لله، يعني من اعلان واحد نقدر
1: لا لا لا مو من اعلان واحد، بس اللي جاني سوالي اعلان هو توافيق من الله الاعلان ترى. اسمها. بس اللي جاء سوالي، يعني اللي جاء سوالي الاعلان فعال حيل، فعال عرفت. وعلى قولتهم التيك توك، اذا كنت تعرف خوارزميات التيك توك، ساعات يضرب فيديو ساعات ما يضرب، والحمد لله توفقت وجاب مشاهدات عاليه، وجت الناس شافت الشغل وشافت يعني، وكنت مقدم انا شيء حلو.
0: لان بنعرف قبل لا تبلش يعني المطعم، شنو أصعب شيء واجهته
1: قبل لا أبلش المطعم؟ شنو يعني ما فهمت؟
0: يعني مثلا هل إجراءات يعني إنشاء المطعم، اختيار المحل، اختيار المنيو كذلك، يعني المطعم لازم يتجدد بين فترة وفترة.
1: صح. شوف، هي كانت كلها والله ماشية، أكون وياك صريح، على البركة. هذا واحد.
0: حلوة ترى، دائما إذا تجي على البركة حلوة. حيل
1: كانت ماشية يعني كذي. كانت فكرة المطعم أنه مو مطعم هندي، نفس المطاعم الهندية اللي بالجمعيات، بس انه مطور، انا على قولتهم الاكل يتطور بزياده، نفس مثلا نفس الصمونه، بس جوده الصمونه حيل عاليه. جرب ذقت الطعم عجبني، جاوا الربع ذاقه وعجبهم، تستات اوكي كله، فسميته مو مطعم هندي.
0: اسم المطعم
1: اسمه مو مطعم هندي،
0: مو مطعم هندي،
1: مو مطعم هندي.
0: انزين، الحين لما بلشت المطعم يعني دائما اول شهر، اول ثلاث شهور في صعوبات، خصوصا
1: ست شهور
0: معاناتك كانت.
1: بعد 6 شهور جاء سوالي اعلان.
0: الله اكبر، يعني قعدت الفتره هذه كلها انت استنزاف نقدر نقول.
1: ما يعني اقول لك شغله، كان عندي مشروع خسر بسبه المطعم هذا، لاني كنت امول حق المطعم هذا بس.
0: وسبحان الله،
1: سبحان الله، اللهم لك الحمد،
0: بسبب الاعلان. إيه؟ بس انت حرصت على جوده الاكل. انت
1: اكيد، ما اكيد. شوف،
0: ما في نجاح يجي، انا يعني خلينا نكون واقعيين، ما في نجاح يجي الا بمسببات. صح. حتى لو يعني يصير تقصير مثلا في التسويق، يصير تقصير في الجوده العامه مثلا المطعم، بس جوده الاكل هي اللي تفوز دائما.
1: صح صح، الجوده تلعب دور. يعني اذكر انا شفت بودكاست حق واحد تاجر معروف، قال هي راح تجيك الفرصه بس استغلها.
0: الله.
1: اي يعني لو جاك الزبون استغله، لا تخليه يروح. لا ذاق شيء خلي يقول، يعني قاعد باكر ولا بعد يومين يقول لا حلو خلني اروح اكرر الشغله. فكانت ترن باذني السالفه هذه، عرفت. والحمد لله طورت زياده اكثر. انا يوم شفت الزبون رد،
0: انا شفت كذا في التصوير لك بتيك توك. إيه؟ يعني الحلو انه تفرق يعني عن عن عن بعض المشاريع الثانية خصوصا الكويتية. الشباب الكويتي دائما تقول في استحياء انه يقعد في محل قاعد في مكان.
1: صح
0: انا
1: صح
0: قاعد اشوف ان اغلب فيديوهاتك
1: انا والله ودي
0: قاعد تكون علاقات مع
1: ودي اوصل علاقاتهم رسالة صغيرة يعني.
0: قول
1: يعني اول شيء هو شغل ما في عيب يعني، هذا لازم نعرفه احنا عادي يعني، مو حرام ما قاعد تسوي لا عيب ولا حرام. هذا واحد ما راح يعني اللي علاقاتهم هذه الوالدة دائما تقول لي اياها، عينك على حلالك دوا دوا الحلالك، لما تباشر حلالك لما تطالع بالعكس تتطور ويصير فيه بركة أكثر، عرفت؟ وما أدري شلون أوصلها يعني الرسالة، أنه يعني لا تستحي، ما في واحد بلش من على قولتهم على طول كبير.
0: لا أنا قاعد أشوف كذلك يعني، مرة من المرات أنا ترى جيت وطلبت من المطعم زين، لما رحت بحيحي مرة جيت وطلبت منه، بس قاعد أشوف إنك قاعد بالمطعم أنت وقاعد تبني علاقات يعني ويا العملاء يعني، في سوالف وقاعد تاخذ وتعطي وياهم وكأنك قاعد دوانية يعني.
1: انا لقيت نفسي عبد الرحمن هنا، انا اكثر مكان لقيت نفسي فيه المطعم وحبيته حيل بزياده حبيته يعني. يعني انا ما قمت اروح ولا اطلع ولا اجي، انا صار يومي وسوالفي وحياتي حتى بالبيت، لا رديت اسولف لهم شنو صار مع الزباين، لا قعدت مع المطعم اسولف لهم يعني، لا قعدت مع زبون اقول له شنو سالفه زبون اللي قبله، سالفه مورد، سالفه شنو صار وياي هني، حبيته حيل انا.
0: اذا في قرارات دائما الانسان ياخذها يقول ليتني ما اخذتها، شو القرار اللي مثلا ندمت عليه ان ما سويته بالمطعم، او سويته وندمت انك سويته؟
1: شوف الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله المطعم هذا ماشي ببركه الحمد لله، اللهم لك الحمد. اول شيء ترى المكان اللي انا خذيته كان كئيب اي والله العظيم، كان فتح فيه 3-4 مشاريع بالشارع نفسه هذا، اللهم لك الحمد المكان هذا صار فيه بركه، واي شيء قاعد اسويه الحمد لله لاني حيل مخلص فيه، حيل احبه حيل حيل بزياده، ما في شيء ندمت عليه بالمطعم، لا من اسم لا من جوده لا من اكل حتى من عماله ما ندمت عليها.
0: عندك خطه توسعيه من مثلا انت يعني، انت مثلا مطعمك في في في المنطقه العاشره، عندك فكره انك تروح مثلا منطقه الجهره الديره داخل تنتقل يعني تتوسع اكثر؟
1: شوف هذه يمكن انا اول مره اقولها هذا طموح، هذا كل واحد والله صحيح اول مره اقولها يعني، انا ودي يكون مطعمي لما احد يجي بيزور الكويت يقول له روح ذوق مو مطعم عندي ترى حلو، ودي اوصل هالمرحله
0: ان شاء الله توصلها باذن الله.
1: اي يعني عرفت، فودي امسك مكاني وامسك جودتي وابي اقعد بمكاني، ما افكر اتوسع الحين.
0: انزين الشباب في بعض الناس دائما يعانون منهم الكلام السلبي في كثير من الأحيان، لما يجي بعض الناس يقول لك إنه الاسم مو حلو، يقط كلام سلبي يعني بنية الانتقاد.
1: أي.
0: زين شو تتعامل ويا الانتقاد هذا خصوصا إذا جاك بشكل مباشر يعني بالمطعم وأنت قاعد تشتغل عليك ضغط الشغل ويجيك واحد ينتقد بنص
1: هذه إذا أنت قاعد تشتغل في مدخول أمورك طيبة هذه ما تأثر فيك، خلينا نقول أول أيام لما ما كان شو اسمه
0: ما كان في مدخول،
1: ما كان في مدخول وكنت ادفع من جيبي حق المطعم وحق العماله وحق الاجار وحق اشياء واجد، كانوا يجون يقولون احنا مو قلنا لك اسم، في احد يسمي مو مطعم عندي، الله يهديك ايش عندك انت، هذه هي اللي كانت تقتلني، وانا هذه اللي كانت تخليني اصير مصر اكثر
0: انك تشتغل اكثر،
1: اني اعاند واشتغل، انا فيني عناد.
0: يعني متى حسيت اللحظه اللي قلت ان مشروعي الحين دخل في مرحله الاستقرار؟
1: الحين
0: الفترة الحالية
1: يوم توسعت التوسعة الكبيرة، أنا توني موسع
0: ما شاء الله،
1: رخصت وخذيت الدتشة اللي قدام المطعم، هني دريت
0: أني خلاص
1: إيه يعني، أنا مو مستوعب، هي توفيق من الله، بس أنا مو مستوعب أني أنا اللي قاعد أسويه الناس كثر قاعد تحبه كذي يعني، مو مستوعب.
0: سبحان الله زرعت ولاء مع عملائك.
1: إيه.
0: يعني صار في عملاء خلاص يجونك ويسوقون لك
1: أدري هذا إذا ما كلا يعصب، أدري هذا إذا ما أدري شنو، هذا
0: تعرف شنو طلباتهم؟
1: أعرف طلباتهم.
0: صراحه ان دائما نشوف ان المطاعم مثلا يقول لك مشروع كويتي، بس تنصدم ان لما تجي المطعم ما في يعني الكويت، وين الكويتي بالموضوع؟
1: وين الكويتي؟
0: ما تلقى يعني المدير مثلا وافد، اللي يشتغلون كلهم وافدين، مو قاعد تشوف الشيف الكويتي يعني على راس العمل.
1: والله ما
0: شنو الثقافه هذه، انا بفهم شنو الثقافه، هل الاستحياء الناس تستحي انها تشتغل تطلع بالصوره
1: واجد ناس كذي؟ واجد ناس كذي انا اول ما بلشت حتى كنت انا اصور بالتواصل الاجتماعي، جتني فرصه وانعرفت وقمت اصور، واجد كومنتات تجيني فضحتنا، لابس مريول مسوي، لا عاد تصور وانت اكل، لا عاد تسوي غلط ماني شغل فيهم، انا ما قاعد اسوي شيء لا حرام ولا عيب، ماسك انا خط، اهم شيء لا حرام ولا عيب.
0: زين في بعض المرات تجيك لحظات خوف وتحس انه امر مصير، يعني تحس ان الانتقاد هذا نوعا ما يعني في صحه، عرفت؟
1: في صحه.
0: شلون تواجه هذا الخوف انك لا تثبت لهم العكس؟
1: انا اقول لك شوف، يعني اول ما بديت اصور انا كنت البس لبس الطباخين قبل، يعني لا الحين عادي ما يفرق وياي، حلو. فكان يجيني انتقاد انه يعني باكر بعد، يعني بالعربي يعني شوي. انا من شان اوصل لك اياها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شوي المجتمع اللي انا فيه خصوصا الدائره اللي انا فيها،
0: الثقافه
1: اللي انا فيها ينتقدون زياده.
0: هي
1: يعني باكر عندك عيال، عندك كذي، شلون تفكر بعيالك، فكر بدري شنو، فكر بدري شنو، يعني من الكلام هذا. هي. اللي انتم عارفينه يعني.
0: اكيد اكيد.
1: زواج ودنيا. قلت انا لا سويت شيء حرام ولا سويت شيء عيب، ما سويت شيء. وترى بكل شيء تلقى منتقدين.
0: اي سبحان الله،
1: سبحان الله، بكل شيء.
0: زين، في ناس لابد انهم وقفوا وياك في لحظات صعبه. يعني في البدايات. نبي نعرفهم ونبي نعرف مواقفهم شلون كانت. الناس الايجابيه هذه اللي سبحان الله تكون دائما سر نجاح. يعني كل القصص اللي نسمعها ان فيش ثلاث اشخاص اربع اشخاص كانوا يعني داعمين بشكل عجيب، كانوا مؤمنين فيك انت، يمكن قد يكون مو مقتنعين بالمشروع بس مؤمنين انك انت راح تحقق شيء.
1: شوف، في كذا واحد، في ثلاثه نفس ما قلت ينعدون بالاصابع، هذول صعبين. هذا اول شيء الوالده، اوجه لها تحيه.
0: الله يحفظها ان شاء الله لك يا رب.
1: وام عيالي، زوجتي، واللي على راسهم يعني اللي كانوا وياي ودايركت وياي، خالي
0: الله يحفظه لك ان شاء الله. زين، التصرف او الاسلوب اللي كنت تكرره في البدايه بعدين اكتشفت انه خطا،
1: مثل شنو يعني؟ توضح.
0: يعني مثلا انت كنت تسوي شغله مثلا في المطعم بشكل روتيني ومتكرر، بعدين اكتشفت ان مثلا الامر هذا غلط مع العملاء، مع العماله. يعني في بعض الناس يقول لك انا كنت يعني امون على العماله حيل، ما كنت اصنع بيني وبينهم حدود بحيث انهم ما يحسون انه يمونون على المطعم حيل، فلذلك يصير بيني وبينهم استحياء اذا بنتقدهم بعدين.
1: شوف، انا شخصيتي العاميه الحمد لله، اللهم لك الحمد، حتى مع العاميه امون على كل الناس. وميانا لو تشوفني مع عمالي تقول هذا شلون، هذا صاحب عمل، هذا شلون هو اللي المدير.
0: زين، اذا اخطأ هني السؤال،
1: انا اللهم لك الحمد مع الناس كلها احط خط احمر ويعرفوني اذا قلبت، اذا قلبت جدي،
0: يعني يعرفون الا في ليمت.
1: خلاص، اي خلاص، هذا الحين جد الوضع، الحين احنا قاعد نسولف جد، في غلط، في صح، قلب، خلاص يدرون. لان ردة فعلي تكون لما انا اكون جدي واعطيك امر مثل اي شيء، خلاص جد.
0: زين، عملائك
1: العملاء ما تقدر تقول لهم شيء.
0: ايه العملاء اكيد.
1: ايه ما تقدر تقول لهم شيء.
0: العملاء بعض المرات يجيك عميل معصب على شغله معينه وجايك بتنرفز حيل. صار وياك موقف انك يعني حاولت انك تهديه؟
1: امس
0: امس من بكر.
1: امس كان عندنا ضغط، اللهم لك الحمد، وقاعد اطبخ. انا مسوي الحين ما شاء الله ضغط الحين عندنا. مسوي حركه، استلم 20 اوردر واوقف. عشان شنو؟ عشان جوده الاكل تطلع حلوه. وعشان لا استلمت طلبك اعطيك اياه بالوقت اللي انا قايل لك اياه، ما استلم عشوائي واضيع، لاني قبل كنت استلم عشوائي واضيع. فاحنا كلنا تلقانا لما نجهز 20 طلب كل ستاف داخل المطبخ،
0: حتى انت وياه،
1: كلنا ما في احد برا. تلقى اثنين يزرقون يطلعون يوزعون طلبات، يا سيارات يا طاولات.
0: ممتاز.
1: فباب المطبخ مبين، باب المطبخ. انت الحين يصير تروح تبطل باب مطبخ مطعم وتدخل؟
0: لا ما يصير طبعا.
1: زين، تصير تطق باب المطبخ، خلاص بيطلع فيه مشغول يعني. فانا لا اشتغلت، ما اخذني الحماس، ومع الضغط ومع الفواتير والرقم، الحين رقم الفاتوره ادري قدامي تبين الثواني، ما ابي اتاخر على العميل انا. ابي، انا قلت له نص ساعه، ابي قبلها يستلم، قبلها يعني قبلها ابي ربع ساعه يستلم ويطق الباب. انا ما قاعد اسمعه، انا اكرر على العمال الحين بدوخه، ومجهزين لهم يمكن 30 اوردر، اكثر من 30 اوردر،
0: اجواء المطبخ وازعاج وصوت صحون.
1: في زبون طالب خمس اوردرات، في زبون في طاوله فيها ثمان اشخاص. انت مو احنا على كم زبون نستلم 20؟ مو على كم، مو 20 وجبه، لا على كم زبون. فمضغوطين حيل. فعندي عمال اثنين شباب صغار، اخليهم يعني اوزع لهم الطاولات، مثلا نروح سياره سفاري ابيض طاوله ثلاثه، انا اللي قاعد اوزع الطاولات. ويطق الباب واحد ما سمعته، ويبطل الباب ويطل. قلت لو سمحت ممنوع، احنا بنجيك بدوخه، هذه ما ودك بحد يعني، ما تبي، خلاص انت الحين مركز مع العمال، ما تبي احد يعني، تصير فوضى لو يدشون داخل
0: اكيد المطلع. تطفل يصير. ومطعم يعني سلامة الأكل كذلك على مسؤوليتك كنت أيوة يعني أيوة سمح الله أيوة أحد معاه شيء.
1: إيه قلت له ويناديني أنا مو فاضي كلش. نزلت له أوه ظاهر جوعان في ناس إذا جاعت تنرفز. أنا دائما صادفهم أعرفهم. قلت له سمحت ممنوع أخوي دش هني ممنوع. وزعل وصار شد بيني وبينه وأنا كنت شوي شاد عرفت. فقلت له أنا آسف وحقك علي وإحنا شادين وضغط بس ممنوع عرفت. فصار يعني بس شد بسيط يعني هذا إيه. الموقف من المواقف بس هذه حدها بالمطعم
0: احاول انا اتحرص انك يعني مثلا يعني تعوضه بشيء في المستقبل مثلا تقول له خلاص راح اجيك اعطيك وجبه فري اعطيك زورنا باكر تحاول تتواصل وياه
1: اذا إيه اذا في اذا شوف ساعات
0: اذا حسيت يعني انه شال بخاطر ومشى لان شوف تعرف شوف. اذا راح وقام يسولف بالديوانيه يسولف بالمكان
1: يبا انت لو ترضي العالم كله في ناس بتسولف
0: اكيد ما في شك اكيد
1: بس اذا انا حسيت اني انا غلطان احاول بشتى الطرق انا حتى يعني حتى باي مكان اذا احاول ادوره من وين احاول يعني اطلعه واتعذر منه واحاول اعوضه
0: نعم الحين المطعم ما شاء الله تبارك الرحمن انا جيت وشفته وما شاء الله يعني في عليه يعني زحمه نبي نعرف شلون قدرت تحول انت قلت قبل شيء انه في البدايات كان في لخبطه
1: حيل ليه قبل اسبوع 10 ايام ليه ما صار ضغط اللي اجباري يا تحل الضغط يا تسكر المطعم يعني واصل مرحله بسكر
0: شلون سيطرت على الموضوع هذا
1: شوف انت بالحاله هذه راح تخسر زبون طبقت سياسه مطاعم كبار بالحاله هذه راح تخسر زبون ان لما يجيك زبون تقول له انا استلم اوردر كبير يعني انا نفس ما قلت لك انا استلم 20 اوردر بعدين اوقف يجي زبون ثاني يقول زين استلم طلبي اقول له بعد 20 25 دقيقه لما اطلع الدفعه اقدر استلم طلبك في ناس تنتظر وتصف باللاين عدل وفي ناس تمشي
0: يعني ما عندك مشكلة أنه يمشي عميل في سبيل أن الوجبة توصل للعميل أيوة بطريقة يعني ما توصل باردة لا ما توصل أيوة متأخرة ومتنفس
1: هذا هدفي العميل. أن اللي يأكل شوف يعني إحنا نكون واقعيين أكيد أنا هدفي أنه بالبزنس فلوس كل يعني ليش تقعد تشتغل بس أنا يعني جدا جدا هدفي اللي يأكل يعجبه ويرد مرة ثانية مرة صارت عندي سلسلة زباين جاكلة بالصدفة من بكرة جاب رفيجة عقب بكره جاب ولد عمه جاب ولد عمه خلاص. والله العظيم ان سلسله
0: ما شاء الله
1: سلسله واللي يجي ياكل يعجبه اللهم لك هذا انا اللي ابي اوصل له
0: ما شاء الله تبارك الرحمن النجاح اللي تعيشه اليوم هل هو الطموح اللي كنت تسعى له من قبل
1: ولا لا للحين مطول انا مطول
0: ان شاء الله نشوف لك سلسله مطاعم ان شاء الله باذن الله
1: ان شاء الله مطول
0: يعني لابد ان هي سبحان الله نفس المؤشرات
1: صحيح
0: الاستمرارية في العمل صحيح. في التجارة مؤشرات مرة صعود ومرة نزول
1: صح.
0: حالة النزول القصوى اللي وصلت لها وظنيت انه خلاص قربت انك تخسر خلاص بتسكر المطعم
1: اول بدايتي بس الحمد لله من جو الناس وشافوا الشغل حتى بالازمة اللي طافت كان عندي زحمة اللهم لك الحمد
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: تبارك الله سكرها ما يصير قالوا القانون نسكر كان عطي وجبه قلت ما يصير ازمه قانون سكرنا الحمد لله اللهم لك الحمد
0: يعني مثلا الحين دائما انت قاعد تتعامل ويا الدجاج قاعد تتعامل ويا مثلا اللحوم يعني المواد هذه حساسه من ناحيه التخزين

0: صح.
1: ناحية الكميات، وانت ما شاء الله تبارك الرحمن عليك ضغط.
0: أمم
1: شلون توافق يعني بين صلاحيات الأكل؟ يعني في عندك، شوف عندك صلاحيات الأكل،
0: أمم
1: عندك العمالة،
0: أمم
1: عندك رضا العملاء.
0: أمم
1: أبي الطريقة اللي خلاص تتمركز فيها وتتحكم بالمطعم كله.
0: انا قبل نفس ما قلت لك كان عندي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع سويت، فعندي خبره،
1: حلو ممتاز.
0: ادري اليوم كم بصرف، اذا زاد اخلي يزيد شيء بسيط يعني ليه بكره. يعني مثلا طلبت برجر، البرجر يقعد 4 ايام 5 ايام، حلو، اذا اذا اذا خليته زاد بكره، يعني احنا من 2 لثنتين بكره للساعه 3، هذا حده
1: خلاص
0: اي هذا
1: يتلف.
0: حده ويخلص، لا يخلص،
1: ها ما
0: اجيب
1: شاء الله
0: حده
1: تبارك
0: حده،
1: الرحمن،
0: انا عندي يخلص ولا يبقى واجد.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. زين شنو الطريقة اللي أو الصفة اللي لازم تكون بكل مطعم ناجح؟
0: مدير تشغيلي صح؟ هاي
1: هو
0: يسمونه مدير تشغيلي، انا صرت مدير تشغيلي، انا توني بديت اصير مدير تشغيلي، توني قاعد اتعلم.
1: الله يبارك لك إن شاء
0: الله
1: الله
0: يجزاك خير.
1: بمطعمك. لو رجع فيك الوقت يعني إلى أول شيء، هل راح تختار نفس الاسم؟
0: راح اختار نفس الاسم،
1: راح
0: راح اسوي،
1: تعاند؟
0: اي راح اعاند. اول مره عنادي يفيدني.
1: تشوف له صار يفيد بعض المرات. خلينا نتكلم بكل صراحة عبد الوهاب، بعض المرات الإصرار يعني الناس تقول إنه يخسرك.
0: اي واجد اكيد
1: زين،
0: اكيد
1: يوصلك لمرحلة الخسارة ويظل إنه إصرار وإصرار وإصرار بسعي إنه في فترة من الفترات راح ينجح. أبي أعرف متى اللحظة اللي لازم أوقف فيها يعني خلاص.
0: لا انا حاط لي، كنت حاط لي حد، انا قلت انا اذا جاي، يعني مثلا اذا انا كنت، كانت اللي موقفني اني شلون اوصل فكرتي حق العالم، انا قلت اذا وصلتها وما عجبتهم خلاص اكيد لازم اوقف بعد.
1: يعني كان عندك
0: واحد زائد
1: ليمت،
0: واحد
1: انت
0: اثنين ما في، العالم شافوه وما عجبهم،
1: كان عندك ليمت يعني
0: ايه
1: خلاص اللي هو
0: ايه ايه
1: انه ما
0: لانه ما وصل حق العالم، ما في زباين اول ايام، مو في زبون يروح، لا كان الزبون يعني كانوا في زباين كنت اذكرهم انا وقتها، كنت انا وطباخ الحالنا كنا نداوم، انا كاشير وطباخ داخل، فكنت كان
1: كم عددكم اول ما
0: اثنين
1: بلشت المطعم؟ ها اول ما
0: اثنين
1: بلشت ما
0: انا
1: شاء الله
0: والطباخ
1: تبارك.
0: بس، انا ازرق اروح اخلص لي كم شغله، الطباخ يعني من كثر ما كان ما في شغل، الطباخ هو يستلم طلب، يعني يستلم طلبات الاونلاين ويستلم زباين، ما كان في شغل، وكانوا زبايني اللي يروح كان يرد لي
1: ما شاء الله
0: اي، بس كانوا معدودين، ما حد يبي يجرب المطعم، كان ما حد عارفه وما حد متقبل الاسم كان.
1: والحين ما شاء الله كم عدد اللي معاك الفريق كله؟
0: الحين احنا 8 جايين، 8
1: ما
0: بالطريق.
1: شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك
0: الله
1: ان شاء
0: يجزاك
1: الله.
0: خير، الله يجزاك
1: صراحه
0: خير.
1: انا اشوف، انا اكون سعيد جدا اني لما اشوف الشباب يعني قاعدين ينتقلون بمشاريعهم نقله نوعيه
0: الحمد لله،
1: يا اخي، تحس بفخر، تحس يعني سبحان
0: اللهم لك
1: الله
0: الحمد.
1: ان قصص نجاح تشوفها قدام عينك انت حاضر. احنا قبل كلنا نسمع قصص نجاح في الزمن القديم، في الزمن
0: ايه
1: الحين قاعد تشوف ان قصص
0: ترى
1: نجاح
0: كانوا
1: مشاريع
0: مو
1: واجد
0: عاجبهم
1: كويتيه.
0: الجيل الايباد، جيل الايباد مبدع ترى.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: ايه.
1: الفئه العمريه اللي يجونك المطعم اللي تحس ان لهم ولاء حيل،
0: والله
1: بين كم وكم؟
0: كل ما مالي شيء،
1: يجونك كبار بالعمر
0: يجوني كبار بالعمر، عاطني صينيه، عاطني ما ادري شو، الحمد لله انا اكتشفت شغله، زبايني مشكله
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين لو نقول ان القرار اللي تتمنى انك تاخذه الان بالفتره هذه، شو القرار المصيري
0: حق شغلي؟ يعني
1: ايه؟
0: استمراريه، ماكو الحمد لله كل شيء صح، اموري طيبه الحمد لله.
1: زين طبعا انا ترى مستمعين الكرام، عبد الوهاب سبحان الله بالصدفه طلع زميل قديم
0: اي، بس
1: وياي.
0: ما عرفني، ضعفت انا الحين.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. عبد الوهاب نبي نعرف يعني الفرق، التغير بين الشخصيه القديمه والشخصيه الحاليه. قبل يعني اذكرك انا ما كنت
0: يبي لنا
1: مهتم،
0: اربع بودكاست 4 ساعات،
1: مهتم بالمطاعم، ما كنت مهتم مثلا،
0: اي
1: انت كنت تطبخ فعلا،
0: اي
1: كنت تطبخ
0: اي،
1: بس ما كنت مهتم مثلا بالتجاره، ما كنت مهتم بالبزنس،
0: لاني ما كنت ادري ان في تجاره، ما كنت ماكو مو مستوعب انك اذا اشتغلت راح يجيك فلوس، عبالي ابوك ويعانه بس هم اللي يعطون فلوس. ما ادري ان اذا رحت بعت شغله تنباع تجمع فلوس، في فلوس طلع الوضع سهل، عرفت، نص ثلاث ارباع الشعب ما يدري ترى، كلهم عبالهم معاشات.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يوفقك ان شاء الله. طبعا عبد الوهاب احنا وصلنا الى ختام الفقره الجميله معاك صراحه، وقاعد نشوف قصه نجاحك، نتمنى لك ان شاء الله ان نشوفك في اعلى المراتب، ونشوف عندك
0: يا
1: سلسله مطاعم
0: يا رب، اللهم لك
1: ان شاء الله.
0: اللهم امين.
1: وانت قدوه صراحه في تيك توك لشباب يعني كثار جدا، قاعد يعني خصوصا الجيل الجديد الاصغر منك قاعد يتعلمون، لانك انت عفوي وياهم وقاعد تاخذ وتعطي وياهم، وكذلك يعني قاعد حتى تعلمهم. انا اللي سمعته انك انت تسولف وياهم حتى في المطعم هم

0: قاعد ياكلون انت
1: صح.
0: على راسهم
1: ايه صح.
0: وتسولف. وصلنا الى الختام، نلتقي ان شاء الله معاكم مستمعينا بعد الفقرة الدينية.
2: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: شباب اليوم قادة المستقبل. في برنامج تمكين نعرض قصص نجاح ونشجع الإبداع والمبادرة.

0: عودة مرة أخرى لكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج بودكاست تمكين. هذا البرنامج اللي مثل ما قلنا لكم أن هذا البرنامج نتكلم فيه عن نجاحات الشباب الكويتي، بنات الكويت وشباب الكويت، وكل ما يقدمونه من نجاحات وقصص نجاحاتهم وكفاحهم وشون تمكنوا ومكنوا لأنهم يوصلون لهذه النجاحات. كان معانا قبل الأذان مع زميلي عبد الرحمن، كان ضيفنا الأستاذ عبد الوهاب النويف، و أحد الشباب الكويتيين اللي كان عنده مشروع وطموح ووصل اليوم وحقق هذه النجاحات. في اليوم هذا هدفنا، إيصال هذه الفكرة للجميع علشان يتشجع ويوصل، ومن شاب كويتي ناجح وطموح إلى آخر شاب كويتي لكن في مجال آخر، وهو اليوم معنا الروائي الأستاذ ثويني لثويني. مساك الله بالخير وشكرا لقبول الدعوة، سعداء جدا بوجودك معنا. شاب كويتي روائي وكاتب وبهذه السن الصغير ما شاء الله تبارك الرحمن، حياك الله معنا في برنامج بودكاست تمكين.
1: الله يحييك، مساك الله بالنور، شرف لي قبول هالدعوة وشرف لي تواجدي اليوم معك.
0: احنا اللي نتشرف فيكم جميعا، احنا اليوم في خدمة بناتنا وعيالنا، احنا اليوم ندعمكم بكل يعني ما نملك ان احنا نوصلكم لتحقيق نجاحاتكم وتسليط الضوء على هذه النجاحات. اليوم ثواني خليني ابدي معاك سادة المستمعين، اليوم يعني لماذا ينجذب الانسان للقصص اللي تشبه جروحه؟ ليش اليوم نشوف في بعض القراء يميل للكتاب اللي يلامس الشعور وكنا يكتب عن قصة عاشة أو شيء؟ ليش اليوم ينجذب الإنسان لهذه القصص؟
1: لأن الإنسان منذ الأزل يبحث عن الشيء اللي يفهمه. فأحيانا لما يقرأ عن شخصية بكتاب ويشوف قصتها والشخصية تمر ببعض الظروف أو تفكر بنفس الطريقة اللي هو يفكر فيها، هو يحس دائما بالانجذاب، وساعات يحس بالراحة. جميل. والانتماء حق هذه الشخصية.
0: جميل.
1: ولما يحس بهالشيء عاد هو ينعجب بالشخصية ويستمر بالقراءة إلى أن ينتهي من الرواية نفسها.
0: جميل. ثويني أنا المفروض أن أنا أبدي معك بهذا التساؤل، لأن لفت انتباهي لك طولة العمر ما شاء الله تبارك الرحمن، أنت شاب في مقتبل العمر يعني، وبهذه الكتابات خلنا نتكلم في البداية، متى بديت تكتب وشلون بديت تكتب وش اللي حببك في الكتابة؟ هل هو دعم أسري؟ هل هناك أحد أعطاك هذا التمكين لين توصل لهذه الدرجة؟ هل هي الاطلاع والقراءة؟ نبي نعرف شلون اليوم وصل ثويني أنه يصير كاتب روائي يصدر العديد من الروايات ويعرضها في ويشارك في يعني معرض الكتاب اللي في سواء بالكويت أو برا الكويت، ما أدري برا الكويت نسألك، فمتى كانت البدايات أول رواية؟ شنو كان شعورك في أول رواية أنت تكتبها؟
1: طبعاً كان شعور لا يوصف. وأنا بلشت بالصدفة، بلشت عمري تقريباً كان 14 أو 15 سنة. ووقتها كان خيالي جداً واسع. فكنا قاعدين نلعب أنا والشباب الفيديو جيمز العاديين، الألعاب اللي الشباب كلهم يلعبونها.
0: جميل.
1: وقت الفضاوة واحد فيهم قاعد يسولف، قعدت أنا أتخيل السيناريوهات وأطرح عليهم كل شوي، يا فلان تخيل يصير هالشيء، وكني قعدت أسوي معاهم قصص قصيرة وأحط شخصياتهم فيها.
0: جميل.
1: هني واحد فيهم سأل سؤال، قال لي ثويني ليش ما تسوي جروب واتساب وتكتب السيناريوهات هذه كحلقات وتحط شخصياتنا كلنا فيها وتدزها؟ أنا هني الفكرة هذه من سمعتها كنا بطل لي الباب، من بعدها الباب هذا ما تسكر.
0: هذا عمرك 14 سنة؟
1: 14 أو 15.
0: شو اللي خلاك تحمل هذا الزخم من المعلومات؟ هل أنت قارئ من كنت صغير؟ هل أجواء البيت كانت يدعمون القراءة في بيتكم، الوالد والوالدة ولا الأهل؟ هل في مكتبة؟ شو اللي خلاك؟ لأن نعرف الروائيين والكتاب لازم يكون قارئ نهم علشان يقدر أنه يكون عنده مخزون لغوي علشان يقدر يكتب الرواية بهذه السلاسة وبهذه الإطالة.
1: هو طبعا البيت كله ما شاء الله يميلون حق الأدب
0: ما شاء الله،
1: بس أنا شوي خبرتي مختلفة عنهم. هم يقرون كتب وايد، أنا أطلع على القصص القصيرة وايد.
0: جميل.
1: فأقرأ العديد من القصص القصيرة، وكذلك أنا يمكن شوي أكون مختلف بالشيء اللي أنا بقوله، بس أنا أشوف حتى الأفلام والمسلسلات والأمور هذه ممكن تعطيك خبرة حق أنك تكتب، لأن بالنهاية الفيلم لا سكريبت، والسكريبت أحيانا يكون أصلا أطول من الروايات والكتب. فأنت لما تركز بأحداث الفيلم وتشوف شلون مثلا الشخصية هذه تطورت من البداية، شلون صارت أعمق، أنت هني تخزن الخبرة هذه، ومرد بيك يوم تكون عندك تكون جاهز عشان أن أنت تسوي تقدر تبني شخصية بمعنى أصح.
0: يعني نقول اللي خلاك تتمكن اليوم من الكتابة هو بعد الله فضل الفضل بعد الله للوالد والوالدة والأهل في البيت، بحكم أنه يقرون كثير وعندكم مكتبة وتقرون تطلعون على هذه الكتب. فهذا اللي نبي نوصله في في في عبر بودكاست تمكين، شلون اليوم قدر الواحد فيكم يوصل لهذه النجاحات وبسبب التمكين الأول وهو الأسرة البيت. اليوم أستاذ ثواني، هل الكاتب أو الكتابة تعتبر اعتراف غير مباشر بما يعني نعجز عن أن احنا نقوله؟ لأن الشاعر أيضا يكتب، لكن ساعات يقول أبيات شعر تقول الله لامستني هذه القصة، أحس أنه يتكلم عني. فهل أيضا هذا نلاقي عند الحس الروائي أو الكاتب؟
1: إلى حد كبير نعم. إلى حد كبير نعم. فأنت لما تبلش مثلا كتابة، حتى اللي يعني أنا لما أكلم بعض متابعيني وانصحهم ان هم يكتبون مثلا اشياء بسيطة مثل المذكرات اليومية او مثلا يكتب يتكلم عن شعور هو قاعد يحس فيه، لما هو يبلش يكون هو مثلا عنده جملة جملتين، ولكن لما يتعمق شوي زيادة ويخلص يقول لي انا ما توقعت حجم الكلمات اللي انا قدرت اكتبها. كذلك عندنا النصوص اللي تنكتب هذه ممكن تكون سلاح بالمستقبل، ممكن انت تعرف نفسك اكثر بسبه المذكرات والاشياء اللي انت قاعد تبوح فيها حق نفسك او حق غيرك، اذا مستقبلا قررت ان انت تنشر هالمذكرات او هالاشياء المكتوبه النصوص.
0: استاذ ثواني، دائما ما نسمع مفرده افهم نفسك، لازم تفهم نفسك. شلون افهم نفسي اليوم؟ هل يعتبر شلون احنا يعني نقدر نصنع او تصنع الروايه مساحه امنه لفهم النفس؟ هل في يعني فعلا مساحه امنه ومساحه غير امنه لانك تكتب روايه او تصنع روايه؟ هل هذه المساحه موجوده الامنه وغير الامنه، ولا بس امنه علشان افهم نفسي؟
1: طبعا في امنه وفي غير امنه، وهو يعتمد على نوع الشيء اللي القارئ قاعد يختار يقرا ويتاثر فيه، وكذلك نوع الشيء اللي الكاتب يكتبه. أول شيء بما يخص فهم النفس، أنا بالنسبة لي أشوف أن الشخص لما يقعد مع نفسه شوي ويفكر بحياته من البداية، أنا أسميها جلسة الحساب، يقعد يحسب الأشياء ويحسب ويشوف شخصيته شلون صايرة، الصفات اللي بشخصيته، القعدة هذه بروحها مع الذات تسوي وايد أشياء ممكن تأخذك حق مسارات أنت مو متصورها ولا متخيلها. أما فيما يخص المساحات الآمنة والغير آمنة، في العديد من الكتب اللي لها تأثير سيء، يعني أنا ما راح أنكر هالشيء،
0: بس كذلك تأثير سيء للكاتب نفسه ولا للقارئ؟
1: للقارئ
0: أو الاثنين مع بعض؟
1: للقارئ أكثر شيء، للقارئ. في كتب منعت أصلا من النشر بسبب المحتوى اللي فيها، لأن المحتوى هذا اللي فيها ممكن يأثر على الشباب اللي يقرأ،
0: نقول غير صالح للنشر.
1: أيوة عليك نور. وكذلك في الكتب لا، يعني في أمثلة عديدة بالي ممكن تكون كتب تطورك وتخليك أفضل، مثل الكتاب مثلا Emotional Intelligence، هذا كتاب عالمي، هذا غير بحياتي وايد.
0: جميل. فهذه يعني بعض الكتب مثل ما تفضلت هي لها تأثير سواء بالإيجاب أو السلب، ويعني دور النشر دائما أو المعارض تحاول أنها تحجب هذه النوع من الكتب، مثل ما تفضلت أنها مساحة آمنة أو مساحة غير آمنة للقارئ. اليوم العلاقة بين يعني الهوية والذكريات في تكوين الإنسان، شنو الرابط ما بينهم؟
1: هو الإنسان أصلاً متكون من الماضي والذكريات. فأنت لما تتكلم عن الهوية، هويتك الشخصية، هذه الهوية ما راح تكون موجودة لو أنت ما مريت باللي أنت مريت فيه. يعني أنا أقدر أضرب مثال ممكن يوضح اللي أنا أقصده.
0: تفضل.
1: انا عندي دام فضلك، عندي الوالد بالبيت لما رباني دائما رباني كان يميل على حق الجانب المنطقي اكثر، ولكن الوالده الله يحفظها هي اللي صنعت الجانب العاطفي كامل عندي. فكانت على سبيل المثال تقول لي قبل لا ان انت تتصرف تصرف معين، انت حط نفسك بمكان الشخص اللي قدامك واسال نفسك اسئله، بحيث ان الاسئله هذه تقدر توصلك حق انك تفهم مشاعر الشخص الثاني، مو بس اسباب المنطقية، تفهم مشاعره. اذا انت وصلت حق هالمرحلة اعلم انك انت راح تقدر الى حد كبير تفهم لو بنسبة خلينا نقول مرتفعة شوي الشخص اللي قدامك. فأنا عندي تشكيل هوية دائما مرتبط مع الماضي والذكريات.
0: جميل. ويقال أن بعض الكلمات تتمنى لو قالت صاحبها دعني، لا تقولني، لا تقول، لا تنطقني، خلني داخلك ولا تخرجني للعلن. اليوم كيف يمكن للكلمة أنها تترك أثر يتجاوز الزمن أستاذ ماني؟
1: طبعا مثل الأشياء اللي تكلمنا عنها قبل شوي لها مسارين، المسار السيء والمسار الجيد، ومو كل شعور سهل أن احنا نشرحه. ولكن في أحيانا كلمات لما تنقال تترك معنا أثر كبير. يعني لو بضرب هم مثال آخر، خالتي الله يحفظها شجعتني جدا على التجارب والأمور هذه، فكانوا لما يتنمرون علي وأنا صغير كانت تزفهم وتأخذني على جنب وتقول لي هم ممكن الحين قاعد يتنمرون على بعض الهوايات اللي أنت قاعد تمارسها، ولكن لا تقيس نجاحك بنظرة الآخرين. نظرة الآخرين خلها شيء جانبي، أنت كمل دامك أنت مؤمن بهالشيء، كمل مارس هالشيء إلى أن توصل حق مراحل عالية فيه. هالجمل البسيطة اللي قالتها لي خالتي لليوم مستمرة معي. بعض الكلمات أبدا ما تنسى أثرها.
0: إحنا نقدم لها تحية ولوالديك أيضا على هذا الدعم وهذا بناء هذه الشخصية اللي قاعد نشوفها اليوم أمامنا، في شاب كويتي روائي يكتب بهذا الأسلوب وهذا النضج ما شاء الله تبارك الرحمن، رغم صغر سنك وبداية أنت في مقتبل العمر وبداية الطريق في هذا الطريق اللي أمامك من العمالقة والأمور، لكن أنت قدها بوجود هذه الروايات اللي أصدرتها اليوم.
1: تسلم.
0: أستاذ ثويني، الفرق بين الكتابة التي تقرأ والكتابة التي يعني نشعر فيها ونحس، هل في كتابات تلامس، حسيت أنها تلامس قلوب القراء ومشاعرهم، وهل في كتابة بس أنت يوم من الأيام قريتها ولا لا قاعد أقرأ ما لمست شيء داخلي ولا حسيت فيها؟ هل توجد هذه القراءات والكتابات؟
1: 100%. هو يعتمد على ستايل الكاتب نفسه وشنو الفكرة اللي يبي يوصلها. مثال مثلا الكتب العلمية تبي توصل لك الفكرة وتخليك تفهم اللي مكتوب فيها. نادرا ما تلقى كاتب بيكتب عن فكرة علمية يوصل لك شعور، على عكس مثلا الروايات أغلبها ترسم لك المشاعر حق مثلا شخصيات مختلفة، وعندك كل شخصية أنت لما تقرأ عنها تحس بشعور مختلف. في شخصيات نكرهها، في شخصيات إحنا نحبها نستانس فيها. مثال أيضا في من الكتب النوادر العلمية اللي أنا قريتهم كان كتاب كان يتكلم عن المشاعر. لما نتكلم عن المشاعر، لو هو مو ضارب لي أمثلة أنا عمري ما كنت راح أتذكر المصطلحات اللي موجودة، نفس مثلا الاختراق العاطفي أو اختراق اللوزة الدماغية. هذه مصطلحات بعلم النفس موجودة، ما كنت راح أتذكرهم. جميل. مو قايل لي قصص فيهم.
0: جميل. هذا ساثويني هذا بياخذني بينقلني لتساؤل آخر، بما أنك وصلت أن تقول هذه المعلومات اللي وصلتني ما كنت أعرفها لو ما قريت هذا الكتاب، هل اليوم ضروري لخلق نص إنساني صادق يلمسه ويحس فيه القارئ؟ هل لازم أكون عايش أنا نوع من الألم أو تجربة فيها ألم علشان يكون الأمر ضروري لخلق نص إنساني صادق يلامس شعور الآخرين والقراء؟
1: مو شرط. قد يكون الألم مفيد أحيانا، ولكن أنا أحب أميل حق صدق الشعور وعمق الكتابة مالتك. أنت إذا نجحت بهذول خلاص، اللي أنت كاتبه مهما كان اختلاف آراء الناس حول اللي انت كتبته انت صرت.
0: شلون يفهم القارئ ان انت كتاباتك صادقه ولا مستني؟ هل هو احساس؟ هل هو طريقه ستايل معين؟
1: الصدق هي على الصعيد الكاتب نفسه، هو اللي يدري اذا هو صادق ولا لا، ولكن العمق اي قارئ يقدر يصيده. العمق طبعا يتقسم لا اقسام عديده.
0: يعني انتم ما تتفقون مع الشعراء ان يقولون الشعر اعذب الشعر اكذبه، فالكتابات لا توخر عن الكذب وخليك صادق علشان توصل، ولا أيضا هناك في الكتابات لازم أن أنا أسوي شيء أنا ما عشته علشان ألامس الشعور يكون قليل في المصداقية، ولا لازم يكون المصداقية دقيقة عندكم؟
1: هو مو شرط، هم يعتمد على الكتاب نفسه. مثال الروايات الخيالية أغلبها أحداث مو صجية، ولكني ساعات أستمتع وأنا أقرأهم.
0: جميل.
1: تكون ناجحة. كذلك الروايات الواقعية نفس الحالة. كل ما صارت أعمق، كل ما أنا استمتعت فيها، كل ما صارت أعقد. أنا بعد الستايل اللي أنا ميله شوي غريب، أنا كل ما الأحداث صارت معقدة أنا استمتع.
0: أوكي.
1: فيعتمد هي أهم على الكاتب.
0: تميل لإيصال معلومة معينة اللي هي فك الرموز داخل القصة.
1: بالضبط.
0: التشويق، الأسلوب التشويقي اللي شنو اللي بعده؟
1: الغموض.
0: الغموض إنك تضطر علشان تكمل هذه الرواية تعرف النهاية شنو، فتعيش بهذا الغموض.
1: يخليني أنا أفكر وأنا أقرأ الأحداث.
0: جميل. العزلة النفسية. وقرينا من الكتاب المشاهير، من أشهر الكتاب، نلاقي إنه كان يعيش عزلة الوحدة بكوكب آخر أو منعزل عن العالم منغلق. شلون يأثر اليوم أستاذ ويني تؤثر العزلة النفسية على أسلوب الكاتب وصوته؟ هل لازم يكون عايش هذه الحالة ولا مو شرط؟ أم لها تأثير هذه العزلة النفسية؟
1: 100% لها تأثير. 100%. وأنا ما أميل إن أنا أوصي الإنسان إنه ينعزل فترة طويلة، ولكن كذلك هي شيء مهم.
0: جميل.
1: مثل ما ذكرت قبل شوي وأنا قاعد أشرح، قلت إن العزلة ساعات تخليك تفكر بوايد أشياء، تعيد حساباتك. هذه العزلة مهمة، ولكن كذلك العزلة ممكن تكون شيء مسبب للإدمان. أنت تدمن من تشوف إيش كثر أنت طلعت بنتائج وعرفت نفسك، أنت تدمن أن أنت تكون بروحك دائما. فهي لها عدة مسارات، عدة مسارات. في مسارات زينة ومسارات سلبية، نفس منها ممكن تؤدي للاكتئاب، ممكن جدا أن تؤدي للاكتئاب. تشوف حتى كتابات الكاتب نفسها دائما سلبية، دائما المشاعر مساوية.
0: جميل جميل. يعني تنصح بالعزلة لكن تكون مقننة بوقت محدد. أيوة. علشان ما تعيش في مراحل خطرة وتروح في أجواء أخرى ثانية احنا ما نبيها.
1: أيوة.
0: أسأل الله يحفظ الجميع يا رب العالمين. الحديث معك أستاذ ويني جميل وشيق وممتع جدا، وكلنا نفتخر فيك وبجميع الشباب الكويتيين والبناتنا الكويتيات في ما تقدمون اليوم من نجاحات، عسى الله يوفقكم. كلمة أخيرة من خلال برنامجنا بودكاست تمكين توجهها لجميع الشباب والبنات المقبلين على الكتاب واللي حاب يكتب أو يفكر إنه يكتب بداية رواية له أو قصة قصيرة، إيش حاب تقول لهم من خلال هذه التجربة؟ نقول البداية القصيرة، وإن شاء الله نأخذك في لقاءات إن شاء الله قادمة تحمل هذه الخبرات بإذن الله. كلمة باختصار بعجالة توجهها للشباب والبنات.
1: لا توقف، اطلع من الكومفورت زون وكمل، اشتغل شيء انت حابه تطور فيه.
0: جميل.
1: كمل فيه لان تنجح ان شاء الله.
0: جميل. واحنا ايضا نتمنى لك النجاح وللجميع النجاح ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا، شكرا لقبول الدعوه، وقواك الله، وان شاء الله نشوفك من يعني كبار الكتاب الكويتيين باذن الله.
1: باذن الله. شكرا. شرف لي تواجدي اليوم معك.
0: شكرا. الله يحفظك.

وصلنا إلى نهاية برنامجنا اليوم مستمعي الكرام، بودكاست تمكين. تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل اللي يقول لكم إن شاء الله بإذن الله في لقاءات قادمة الأسبوع القادم في نفس التوقيت بإذن الله، إن الله أحيانا بإذن الله نشوفكم مع شباب وبنات كويتيين متمكنين وقادرين على الوصول لتحقيق أهدافهم ونجاحاتهم. هذه تحيات مخرج هذا العمل، بشاري الرباح، في أمان الله.

0: تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: دقيقة واحدة بعد السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا، نحن معكم على الموعد من كويتنا الحبيبة، من شعور الطمأنينة، من الوجه المألوف الذي يشبه الأمان، وهذه القلوب قلوب أهلها التي تشبه البحر في اتساعها. الكويت الجميلة هي الحكاية التي كلما تحدثنا عنها اكتشفنا أن الحب لا يكفي لوصفها. على الهواء مباشرة ننطلق معكم في رحلة مسائية يومية عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامجكم المنوع مساء الخير يا كويت. هذه تحيات فريق العمل تأتيكم من الإعداد من فريد الكندري وعبد الله الميموني.

0: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه أجمل وأرق تحية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
1: مستمعينا الكرام، ننطلق وإياكم مع فقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.

مساء الخير يا كويت، ونحن معكم ننطلق مع أولى فقراتنا مع مجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة.

0: 5 دقائق صباحا مع مراعاة فرق التوقيت وعدم إقامة مصليات العيد في الساحات الخارجية.
1: وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونة أن وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور سليمان السويلم أصدر تعميما لمدراء إدارات مساجد المحافظات بهذا الخصوص،
0: وأوضحت أن التعميم تضمن الدعاء بأن يحفظ الله الكويت من كل شر ومكروه، والدعاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللبلاد، وأن يرحم شهداء الأبرار ويحفظ جنودنا ويثبت أقدامهم.
1: وفي ثاني أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، دشنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أول عيادة متخصصة للأطفال للتعافي ما بعد العناية المركزة على مستوى دولة الكويت، وذلك في مستشفى الجهراء كخطوة رائدة تعنى بمتابعة الأطفال الناجين من الأمراض الحرجة بعد مغادرتهم وحدات العناية المركزة.
0: وقالت الصحة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الخدمات الطبية والنوعية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، بما يعكس التوجه الطبي الحديث نحو استمرارية الرعاية والتعافي الشامل.
1: وأضافت أن العيادة تحت إشراف وقيادة رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى الدكتورة إيمان الهاشمي، وتحمل عنوان عيادة التعافي رحلة ما بعد العناية المركزة للأطفال، وتهدف إلى الكشف المبكر عن مضاعفات ما بعد العناية المركزة والمعروفة بمتلازمة ما بعد العناية المركزة.
0: وأوضحت أنها تهدف أيضا إلى العمل على تحسين المخرجات الصحية طويلة المدى للأطفال من خلال برامج متابعة متخصصة تدعم التعافي الجسدية والعصبية والنفسية والسلوكي، إلى جانب تمكين العائلات وإشراكها في رحلة التعافي بعد المرض الحرج.

مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: تعبر عن حب الوطن وهويته. تحرص الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية على تقديم أعمال فنية تعكس روح الكويت وجمالها. ومن خلال معرض عن الوطن يجتمع الفنانون ليترجموا مشاعر الانتماء والولاء بريشة وإبداع مميزين. لذلك اليوم سنتحدث عن هذا المعرض، وسنتحدث بشكل عام عن أهمية الفن في إبراز الهوية الوطنية ودعم المواهب الفنية في كويتنا الحبيبة، مع ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الدكتورة هناء عبد الرحمن الملا، وهي أمين سر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وعضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. حياك الله دكتورة هناء.
1: يا هلا فيكم، حياكم الله.
0: الحقيقة أنا لم تتسنى لي الفرصة لزيارة المعرض، ولكنني شاهدت كثيرا من الصور ومن اللوحات التي شاركت في معرض عن الوطن، وكانت كلها لوحات جميلة وتعكس حقيقة عمق في ريشة الفنان الكويتي. ترى كيف كان المعرض دكتورة هناء؟ ما هي الرسالة التي يحملها للجمهور؟ تفضلي.
1: أتم فضلك. طبعا فكرة المعرض عن الوطن جاءت انطلاقا من إيماننا العميق بأن الفن رسالة سامية نعبر فيها عن مشاعرنا، مشاعر الانتماء والوفاء للكويت. طبعا اجتمع بالمعرض نخبة من فنانين وفنانات قدموا أعمال فنية كلها تجسد حب الوطن بأسلوب إبداعي. أما الرسالة اللي حرصنا أن نوصلها للجمهور هي أن الفن يقدر أن يعزز الحس الوطني ويرسخ الهوية الثقافية، وأن اللوحة ليست مجرد فقط ألوان، بل هي إحساس صادق وترجمة لمشاعر الحب والفخر تجاه وطننا الغالي الكويت.
0: هذا حقيقي تماما، والفن لغة عالمية يفهمها جميع المتذوقين. وإذا كانت هذه اللوحات تحمل جزءا من محبتنا العميقة لكويتنا الحبيبة، هي لا تعبر عن الحب الكبير، ولكنها باستطاعتها أن توصل رسالة للعالم أجمع كيف يحب الفنان الكويتي أرضه. كيف يستطيع الفن التشكيلي دكتورة هناء أن يعبر عن حبنا الكبير للوطن والانتماء بطريقة تصل لكل الفئات، إن كان في مجتمعنا ولا حتى في العالم؟
1: طبعا الفن التشكيلي يعد من أصدق اللغات الإنسانية اللي توصل للجميع بدون الحاجة إلى ترجمة، لأنه يخاطب أول المشاعر والوجدان بشكل مباشر. من خلال الألوان والرموز والتفاصيل الفنية يستطيع الفنان أنه ينقل صورة عن الوطن وقيمه وتراثه وهويته بطريقة تلامس مختلف فئات المجتمع. كما أن الأعمال الفنية الوطنية تعزز دائما روح الانتماء والفخر، وتبقى رسالة بصرية تأثر دائما أن تعبر بأسلوب حضاري وجمالي، خاصة لما يشوف المتلقي جزء من ثقافته وذكرياته وهويته داخل اللوحة الفنية المعروضة.
0: نعم هذا صحيح، يعني ذكرتي بأنها متعة ورسالة بصرية. الحقيقة يعني هذا من أصدق ما قيل عن الرسم واللوحات الفنية. يبدو من خلال مشاهدتي للصور بأن للحرب الأخيرة والعدوان الآثم الذي تعرضت له دولة الكويت جزء كبير من اللوحات دكتورة هناء. ترى ما هي أبرز المشاركات أو الأعمال الفنية اللي تتوقعون بأن تترك أثر في زوار المعرض؟
1: أمانة أتوقع جميع الأعمال الفنية المشاركة كان لها أثر كبير ومميز للزوار. كلها كانت تحمل مشاعر وطنية صادقة. يعني حضرتك أكيد اطلعت على الأعمال وشفت فيه أن تنوع بالأساليب الفنية والرؤية الإبداعية بالأعمال الفنية.
0: صحيح.
1: كل عمل كان يعكس رؤية الفنان الخاصة في التعبير عن حب الوطن والانتماء حقه، سواء من خلال الرموز أو المواقف الإنسانية أو الجماليات المستوحاة من الكويت وتاريخها وثقافتها.
0: نعم، الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية دكتورة هناء دائما ما تقيم هذه المعارض بمختلف أنواع الفنون، لا ليس فقط في الرسم فحسب، بل بكل مجالات الفنون المختلفة. برأيك إلى أي مدى تسهم هذه المعارض الفنية، خصوصا إن كانت تحت مظلة وطنية، في دعم الفنان الكويتي وإبراز

عدنا لكم أحبتنا، لم نزل معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، كويت الجمال، كويت المحبة، كويت الفن. ولأن الفن لغة

0: مواهبه، خصوصا في هذا العصر، عصر التكنولوجيا. كل فنان يستطيع ان يعرض صوره عبر منصات التكنولوجيا المختلفه، ولكن لا زالت هذه المعارض تقام. كيف من الممكن ان تدعم الفنان الكويتي؟
1: نعم، أمانة المعارض الفنية الوطنية لها دور كبير وأساسي في دعم الفنان الكويتي، لأنها تقدم له مساحة أنه يعرض إبداعه ويعبر عن رؤيته الفنية أمام الجمهور والإعلام والمهتمين بالفن والثقافة. يعني المعارض نقول إن هي تسهم بشكل كبير في إبراز وصقل المواهب الفنية، دائما تشجع الفنان على الاستمرار والعطاء، خاصة لما يجد الفنان التقدير والدعم والتفاعل مع عماله. هني الفنان يجد سعادة كبيرة. ومن جانب آخر، المعارض الفنية ترى يعني لها دور كبير إنها تعكس المستوى الثقافي والفني اللي
0: صحيح
1: تميز في الديرة.
0: صحيح
1: كذلك إن الفن الكويتي يحمل رسالة وطنية وثقافية وإنسانية سامية، فالمعارض لها دور كبير إن تبرز هذه القيم.
0: احنا مالنا غنى عن المعارض الحقيقة. مهما تقدمت التكنولوجيا، كافي جمعة الفنانين وحديثهم المشترك عن لوحاتهم وشرحها وكل هذه التفاصيل الصغيرة، كافي التواصل المباشر أصلا. كيف ترون اهتمام الشباب الكويتي دكتورة هناء بالفنون التشكيلية اليوم؟ يعني من خلال أي بحث صغير على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نشاهد كثيرا من الفنانين الكويتيين الحقيقة، بعضهم معروف، بعضهم لا زال يكافح حتى يوصل اسمه إلى عالم الشهرة. شوفين أن في أكو اليوم عدد أكبر مما مضى بعدد الفنانين؟
1: أمانة أنا أشوف اهتمام الشباب الكويتي اليوم يعني بالفنون التشكيلية اليوم أصبح أكبر وأكثر وعيا مقارنة بالسنوات اللي فاتت، خاصة مع الانفتاح الثقافي ونشوف المنصات التواصل الاجتماعي. ترى كل هالأشياء أتاحت للفنانين أنهم يعرضون أعمالهم ويوصلون حق جمهور أوسع. نشوف إن في إقبال ملحوظ من الشباب على تعلم الأساليب الفنية المعاصرة بعكس السابق. نشوف إن المشاركات زادت والورش المتنوعة صارت أكثر. هذا كله يعكس شغف كبير عندهم ورغبة في تطوير الموهبة وتحويل الفن إلى رسالة وهوية تعبر عن المجتمع والثقافة الكويتية.
0: هذا صحيح. ذكرتي أيضا قبل شوي دكتورة هناء من خلال كلامك بأن هذه اللوحات مو مجرد ألوان، هذه اللوحات توصل رسالة. ونحن نعلم تماما بأن أداة من أدوات توثيق التاريخ هو الرسم، الفن. وكما ذكرت أيضا أنا من خلال اطلاعي على بعض الصور بأن العدوان الإيراني الآثم على الكويت مؤخرا كان له نصيب كبير من خلال تعبير الفنانين عن حبهم لهذا الوطن من خلال هذا المعرض. كيف من الممكن للفن برأيك أن يوثق تاريخ الكويت وتراثها وثقافتها وكل الأحداث التي تمر عليها للأجيال القادمة؟
1: طبعا الفن ما يكتفي بتوثيق الحدث أو الموروث، الفن ينقل المشاعر والهوية والانتماء من خلال اللوحات الفنية، من خلال ممكن نقول الأحاسيس، المشاعر. الأعمال التشكيلية يمكن توثق تاريخ الكويت وعاداتها وتراثها. يعني نقول إن نعبر عن روح المجتمع الكويتي من خلال اللوحات الفنية والألوان،
0: نعم
1: علشان كذي يبقى الفن دائما رسالة وطنية وثقافية تحافظ على الهوية الكويتية تخلدها في الذاكرة الإنسانية للأبد.
0: بإذن الله تعالى. أيضا دكتورة هنا، حضرتك غير أن أنت أمين سر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، أنت أيضا عضو هيئة التدريب، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ونحن نعلم بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في كلية التربية الأساسية هناك تخصص تربية فنية. كيف من الممكن ربط التعليم بالفنون لتنمية الحس الإبداعي لدى الطلبة؟ الفن هواية ولا تعليم دكتورة؟
1: الاثنين مع بعض. انا اعتقد ان الفنون هي من اهم الوسائل التعليميه اللي تسهم في تنميه الحس الابداعي والمهارات الفكريه عند الطلبه. ليش؟ لان تقدم لهم مساحه كبيره للتعبير عن افكارهم، مشاعرهم، تكون بطريقه مبتكره. من خلال إذا بنربط التعليم بالفنون نقدر نعزز الخيال والإبداع، ننمي الشعور والإحساس بالثقة بالنفس، إضافة إلى

0: تطوير مهارات التفكير والتواصل والعمل الجماعي. لما ندمج الأنشطة الفنية في العملية التعليمية هالشيء يساعد بشكل كبير الطلبة على اكتشاف مواهبهم، تنمية قدراتهم، وأساسا يجعل البيئة التعليمية أكثر تفاعل ومتعة وتأثير.
1: صحيح.
0: أنا يعني أؤمن بأن الفن مو مجرد يعني مادة تعليمية أمانة، بل هو يعني أشوف أنه وسيلة لبناء شخصية متوازنة واعية قادر على الإبداع والعطاء وخدمة المجتمع.
1: وأنا أشاركك شخصيا هذا الإيمان الذي تحدثت عنه دكتورة هنا. أخيرا نود منك تقديم دعوة للجمهور لزيارة المعرض، هو لمتى مستمر إن شاء الله؟
0: هو تقريبا يستمر إن شاء الله لغاية أسبوع.
1: بإذن الله تعالى، يعني موجودين للعيد إن شاء الله.
0: أي حياكم الله. أنا أوجه دعوة للجمهور الكريم اللي تزورون المعرض عن الوطن، اللي تستمتعون بهذه التجربة الفنية الوطنية اللي تجمع بين الإبداع والمشاعر الحلوة الصادقة في التعبير عن الحب والانتماء للكويت. الأعمال الفنية متنوعة كلها تعبر عن حب الوطن من زوايا وأساليب مختلفة، تمنح حق المتذوق فرصة للتأمل في الرسائل الإنسانية والوطنية اللي يحملها الفن التشكيلي.
1: أمين سر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وعضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة هناء عبد الرحمن الملا، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، تحياتنا لك وتمنياتنا بالتوفيق لك ولكل المشاركين بالمعرض.
0: الشكر موصول لكم، نسأل الله أن يديم على وطننا الكويت الأمن والأمان
1: آمين
0: والازدهار.
1: آمين،
0: يعطيكم العافية.
1: حياك الله.
0: يحيي.

مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة نعيش نفحات العشر وفضلها العظيم، حيث تتضاعف الأعمال الصالحة وتزداد الأجواء الإيمانية قربا من الله سبحانه وتعالى. كما نتحدث عن الحج وفضائله وما يحمله من معان عظيمة في الطاعة والتقرب إلى الله، نتوقف أيضا عند مكانة الأشهر الحرم وفضلها في الإسلام، ونختم حديثنا في نهاية السنة الهجرية وما تحمله من فرصة للمراجعة والبداية الجديدة بروح إيمانية جميلة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا ويشرفنا الدكتور بسام الشطي، أستاذ العقيدة بجامعة الكويت، للحديث حول هذه المعاني الإيمانية الهامة. أهلا وسهلا فيك دكتور بسام.
1: حياكم الله وشاكر ومقدر هذه الضيافة، أسأل الله سبحانه وتعالى أمتناك ويجعلنا
0: بداية دكتور، ما السر في تميز العشر المباركة عن باقي أيام السنة، وما أبرز الأعمال المستحب الإكثار منها خلال هذه الأيام؟
1: الله عز وجل أقسم في هذه الأيام، ولا يقسم الله عز وجل إلا في قضيه، فقال سبحانه وتعالى والفجر وليالي العشر، وهذه الليالي العشر هي العشر من ذي الحجة المبارك.
0: نعم دكتور بسام، عذرا للمقاطعة، سنعاود الاتصال بك لاحقا بسبب يعني الصوت إذا بس مكان في سيرفيس. دكتور بسام نعاود الاتصال فيك
1: إن شاء الله. حياكم الله.
0: شكرا.

0: مستمعي الكرام، عودنا الاتصال بالدكتور بسام الشطي. أهلا بك مرة أخرى في برنامج مساء الخير، ونتحدث عن العشر المباركة وما يميزها عن باقي أيام السنة وأبرز الأعمال المستحب الإكثار منها خلال هذه الأيام. تفضل.
1: حياكم الله. لا شك أن العشر الأوائل مثل الحجة جعلها الله عز وجل معلومة ليس فقط في الإسلام، بل في كل الديانات جعل الله سبحانه وتعالى معروفة.
0: نعم.
1: وذلك لأن الله عز وجل أنزل آدم وحواء من الجنة وجعلهم يتعارفون في هذا المكان، وبالتالي هذه الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل وأعظم من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة المباركة.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل أيام الله تبارك وتعالى، فيكون فيها التهليل والتحميد والتكبير، لأن الله عز وجل جعلها من ضد هذه الأيام يضاعف فيها الأجر. مثلا لو الإنسان الآن تصدق دينار مثلا وفي رمضان ودينار في هذه الأيام، لا شك أن هذه الأيام أعظم عند الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العظيمة، لوجدنا أن أفضل الأعمال التي يعملها الله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، أولا هو التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. والحقيقة هناك تكبير مطلق الذي يتم في كل الأيام وفي كل الأوقات إلا بعد الصلوات الخمس. هذا يسمونه التكبير المقيد الذي لا يكون إلا ليلة العيد وكذلك أيام العشر أو الأيام التشريق التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه المهمة. كذلك الأفضل الأعمال عند الله عز وجل هو الالتزام بالفرائض، أما النوافل فهي تكون مع هذه الأيام. ومن رحمة الله عز وجل جعل هذه الأيام الذي يصوم فيها يوم واحد يبعد الله عز وجل عنه النار 70 خريفا، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى أفضل يوم معلوم، يعني ليلة القدر ما هي معلومة، جعل الله عز وجل يوم عرفة هو اليوم المعلوم، وبالتالي جعل الله عز وجل لكل اسم أو لكل يوم اسم. فمثلا الحج يبتدئ من اليوم الثامن من ذي الحجة فسماه يوم التروية، اليوم التاسع يوم عرفة، اليوم العاشر سماه يوم النحر وهو أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الله عز وجل يوم النحر وكذلك يوم القر اللي هو استقرار في منى اليوم الحادي عشر. وبالتالي جعل الله تبارك وتعالى هذه الأيام لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل آدم وحواء ينزلون في هذه الأرض، وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى قربه إليه، لأن العبرة دائما في الخواتيم. فلما ذكر الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات الأرض منها أربعة حرم، وهذه الأربعة الحرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وكذلك رجب، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه حرم، يعني الأصل في الإنسان أن يبتعد عن المحرمات ويفعل الطاعات على قدر استطاعته. وهذا الحقيقة ميدان ما يعني يخسر في هذه الأيام إلا من ابتعد بعدا كاملا عن الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن مجالات الخير متاحة للجميع، أفضل وأنك أنت تقرأ القرآن، تذكر الله عز وجل، تعفو وتصفح عمن أساء إليك، تتصدق ولو بالقليل، الحج، لأن هذه الأيام جمع الله عز وجل فيها العبادة ما تجمع فيها طول السنة. يعني من الصيام ممكن، ولكن الحج ما جعل الله عز وجل إلا في هذه السنة، في فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في التاسع من ذي الهجرة المباركة، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم. هذه الأيام واحد ممكن يصوم، يتصدق، يحج وكذلك يدعو الله عز وجل. الحقيقة الدعاء وعبادة، وبالتالي تقرب فيها لله سبحانه وتعالى، وأيضا الصدقات وأيضا إصلاح ذات البين. اليوم كثير من الناس بينهم مشاكل، يعني الزوجين، الأبوين، الجيران، الأهل، الأقارب كذا، فأنا أقول هذه فرصة، لأن الله عز وجل يدعونا إلى الصلح، والصلح خير، وأصلحوا ذات بينكم، فلا يوجد أفضل عند الله تبارك وتعالى من أن أقدم مثل هذه الأعمال. كذلك لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله.
0: هذا يوم عرفة، ها؟
1: هذا أي يوم يعني
0: نعم،
1: ممكن الواحد
0: من
1: يسويه
0: العشرة
1: من هذا
0: أيام
1: اليوم.
0: نعم.
1: إيه، ولا شك أنه أفضلها لو الواحد قدر يطبقها يوم عرفة، يكون شيء جميل
0: صيام
1: صراحة.
0: يوم عرفة، نعم.
1: إيه، فبالتالي هو يتصدق وبالتالي يكون صايم، يعود مريض، يعني يزور مريض من هؤلاء المرضى، وكذلك يتصدق ولو بالقليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع مسلم إلا كان من أهل الجنة. والحقيقة يعني أنا أعتقد 4 أشياء سهلة: تصلي على جنازة، وتصوم، وتعود مريض، وتصدق ولو بالقليل. وأيضا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام ما يحرم فيها الإنسان اللي ما استطاع أن يحج، وبالتالي الله عز وجل له نزول، ينزل نزول يليق بجلاله في كل ليلة، إلا أن يوم عرفة ينزل نزولا في نهار عرفة ويباهي به الملائكة، فيقول: انظروا إلى هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. أختي الفاضلة، أفضل شيء الحقيقة هو يوم عرفة، يوم يعتق الله عز وجل رقاب أناس ما أكثر ما يعتقه حتى في رمضان، ما أعتق الله عز وجل مثل هذا اليوم. المقصود في عتق الرقبة بمعنى كانوا من أهل النار، فالله عز وجل يزحزحهم ويدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. وبالتالي الحقيقة أنا أقول يعني الواحد مفروض ما يفرط في هذا الوقت.
0: يعني
1: يقول
0: يعني دكتور بسام، الدعاء المستحب في يوم عرفة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: هذا سلمك الله من الأدعية، لكن هذا عادة دعاء يكون في ليلة القدر. ما هو دعاء عرفة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ليش هذا الدعاء عظيم؟ لأنه توحيد لله تبارك وتعالى، تنفي الشرك، وبالتالي يكون قلبك مليء بتوحيد الله عز وجل، وكذلك لسانك وكذلك جوارحك. وأعظم شيء أصلا في الدين شنو هو؟ توحيد الله عز وجل. أول شيء في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أول شيء في الإيمان أن تؤمن بالله، كل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
0: نعم. تفضل.
1: أنا أقول حتى قضية الاستغفار، لأن اللي يريد أن الله عز وجل يرزقه الذرية، يريد يرزقه المال، يقضي عنه الدين، الحقيقة يكثر من الاستغفار. والاستغفار كما ذكر الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فيقول: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه. وبكر الصديق رضي الله عنه قال: رسول الله علمني دعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء غفر الله عز وجل له جميع ذنوبه. فيقول أبو بكر الصديق: خصصتها قبل التسليم، يعني أي صلاة أنا أقول هذا الدعاء قبل أن أسلم. وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى يحب أن الناس تنفع بعضها في مثل هذه الأيام. يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. العبادة نوعين: عبادة ذاتية، اللي يصلي يقرأ القرآن يستغفر يذكر الله عز وجل، هذه عبادة ذاتية. لكن العبادة المتعدية تكفل لك اليتيم، الأرملة، المسكين، تحاول أن تشفع شفاعة حسنة، تقدم الخير للناس وكذا، هذا أحب الناس عند الله تبارك وتعالى الذي يقوم بمثل هذه الأعمال.
0: نعم.
1: والحقيقة أننا لما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في مثل هذه الأيام الفضليات، ونستغل الليل والنهار في طاعة الله عز وجل، أنا أعتقد أن هذه الأعمال مضاعفة، بمعنى الذي يقرأ حرف من كتاب الله عز وجل له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذه الأيام يضاعف، مو حسنة تصير حسنتين وأكثر، حتى يضاعف الله عز وجل إلى 700 ضعف فقط في هذه الأيام العشر. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يعني يتبعون الشهوات أن تضلوا، أي تبتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى. في الحقيقة الله عز وجل جعل التوبة الآن متاحة على مصراعيها، فالأصل للإنسان أن يقدم على الله عز وجل. ومن يقول عبد الله بن عمر: ما كنا نستقبل هذه الأيام بأفضل من التوبة. والتوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم عودة والإكثار من الحسنات، إن الحسنات يذهب للسيئات.
0: نعم دكتور بسام، يعني في هناك يعني من يقول أن دعوة يوم عرفة دائما يعني البعض دعا في هذا اليوم تحديدا بأمور يعني تكون انفراجة لأمر أو مثلا طلب من رب العالمين، وفعلا تمت استجابة دعائهم. يعني حدثنا عن هذا الأمر، يعني الدعاء يوم عرفة.
1: أحسنتي. الله عز وجل يقول: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في الدعاء يوم عرفة، من أذان الظهر إلى أذان المغرب، حتى يقول الصحابة: خشينا على النبي صلى الله عليه وسلم فجئنا باللبن والتمر، يعني هو رافع إيده ويوكلون ويشربون اللبن صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن ما يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: ما دعا أحد وهو على أرض عرفات إلا أعطاه الله عز وجل، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى أحد إلا وأعطاهم الخير الدنيا والآخرة. ولكن الواجب علينا أن لا نقتصر الدعاء على هذه الحياة الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن الحقيقة الدعاء له آداب، أنك أنت ترفع كلتا يديك وتلتجئ إلى القبلة وتقول: يا رحمن يا غفور يا ودود، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثر من هذا الدعاء مرة ومرتين وثلاث حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لك.
0: نعم دكتور بسام، أبرز المعاني اللي تحملها الهجرة النبوية للمجتمع اليوم، خاصة في جانب الصبر والتغيير والإصلاح.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني أفضل شيء عند الله عز وجل أن الإنسان يهجر هذه المعاصي ويهجر العصاة، لأن لهم تأثير على الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والحقيقة أن الإنسان ينبغي عليه أن يبذل قصارى الجهد. يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أفضل بقعة موجودة على وجه الأرض، وهي مركز الكون، وهي مكة. لماذا هاجر؟ لأن هؤلاء القوم بدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم ويتآمرون عليه وعلى أصحابه، فالتجأ والله عز وجل أذن له أن يخرج إلى المدينة المنورة، فخرج مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا إلى 11 يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأول ما فكر فيه هو أن يبني هذا البيت، والمقصود فيها مسجد قباء. ثم بعد ذلك أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، وبين الخزرج وكذلك يعني المهاجرين والأنصار. وأيضا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تشكيل هذه الدولة الإسلامية الذي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نقول هذه الأيام الفضليات التي جعل الله سبحانه وتعالى قدم فيها أمرا عظيما، وهي أنك لابد أن تهجر هذه المعاصي. الله عز وجل ما خلقنا ملائكة معصومين من الخطأ، ولم يخلقنا الشياطين الأصل فيهم الخطأ. خلقنا الله سبحانه وتعالى بشر، وكلنا يذنب ويغفر ويستغفر. وبالتالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا تذنبوا لأتى الله بقوم يستغفرون فيغفر لهم. وبالتالي الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في مثل هذه الأيام يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنت. وينيب إلى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. ولا يوجد أفضل من هذه الأيام إذا أراد العبد أن يستقيم. ولكن لا يزيل له الشيطان، يقول: أنت عندك معاصي ولا يمكن أن الله عز وجل يتوب عليك. لا لا لا، الله عز وجل يقول سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بالتالي أنا أقول يعني اليوم الباب مفتوح على مصراعيه لمن يريد أن يتوب الله عز وجل في هذه الأيام. وحرام أن تدخل هذه الأيام وتخرج وأنت ما تغيرت ولا تسنعت في ضبط نفسك في الصلوات الخمس والزكاة والاستغفار، وأن ترطب لسانك بذكر الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله أريد الجنة، فقال: ما زال لسانك رطبا بذكر الله. أختي الفاضلة، اليوم يعني إحنا خلال أقل من دقيقة نستطيع أن نبني بيتا في الجنة والله العظيم. حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه ما أخذت معي حتى 10 ثواني، لما نقراها 10 مرات إحنا قاعد نبني بيت في الجنة. ليش الإنسان يبخل على نفسه ويعتقد أنه ما يمكن تصدق إلا إذا توفر له هذا المبلغ؟ لا، إحنا ممكن أن نقوم بهذا العمل. كذلك لما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، غرس من غراس الجن، بمعنى أنك أنت قاعد تغرس غرس في الجنة عندما تقوم بهذا العمل العظيم. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تملأ ما بين السماء والأرض. يا الله كم فيها من الأجر. وأفضل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة أثقلها عند الله عز وجل لا إله إلا الله. فالحقيقة الإنسان يستطيع أن يستغل الوقت في طاعة الله عز وجل. كذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحقيقة أن الإنسان يستطيع أن يبذل قصارى الجهد في الاستغلال الأمثل في مثل هذه اليوم، هذه الأيام. يعني في روابط الحمد لله تقدر تدفع فيها ربع دينار ولا 10 فلوس ولا 100 فلس ولا كذا. فأيضا ممكن أنك أنت تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. إلا قال ملك ولك مثله. يا الله كم عدد مسلمين اليوم؟
0: نعم.
1: 2 مليار يجيك حسنة خلال أقل من دقيقة، وتتنال عندها عند الله سبحانه وتعالى الفوز العظيم.
0: نعم دكتور بسام، يعني مع انشغال الناس في الحياة اليومية، أنت عارف ملهيات الحياة ومسؤولياتها، كيف نستعيد روح العبادة والتقرب إلى الله في هذا الموسم، خصوصا إحنا ما زلنا يعني في هذه الأيام المباركة؟ رسالة توجهها للمستمعين في ختام السنة الهجرية، وكيف إنهم يعني يعيدون لحياتهم الشعائر والروح، روح العبادة والروح الإيمانية. تفضل.
1: أحسنتي. يعني الله عز وجل جعل أقصر هذه الأمة أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وترى الله عز وجل ما جعلنا مخلدين في هذه الحياة الدنيا. كلنا نعرف رصيدنا الدنيوي، كم واحد عنده في البنك، كم واحد عنده في البيت، كم. لكن رصيدنا الأخروي، يعني حرام تتمتع في 24 ساعة بالصحة والعافية والنعم وما تستغل أن رصيدك الأخروي يكون بهذا الميزان. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فاليوم عملا بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وأخذ من نفحات هذه الأيام، ويصحح قلبه وخلجات نفسه حتى تستقيم هذه الجوارح. فيدعو الله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبالتالي لابد أن يجاهد الإنسان نفسه. يعني معقولة أنت تبي تنام تقول: والله أنا ما صليت الفجر أخذتني النوم. طيب هل هذا ينطبق على عملك اليومي؟ هل هذا لو أنت في طيارة تسافر تتأخر بهذه الصورة؟ الجواب
0: نعم.
1: لا
0: نعم.
1: وبالتالي الإنسان الحقيقة واجب عليه أن يبذل قصارى الجهد، يستغل هذه الأيام، خاصة العبرة في الخواتيم. فيعني حرام تدخل هذه الأيام وأنت ما زلت على عايش على هذا الأمل.
0: نعم.
1: الله عز وجل جعلنا الحقيقة في هذه الدنيا مثل اختبار. أنا كدكتور أوزع، يعني أشرح 3 أشهر وأقول حق الطلبة: ترى هذا امتحانكم، يا ناجح يا راسب، ما في شيء بالنص. فبالتالي الله عز وجل جعل الحياة الدنيا هذه 60 إلى 70 هذا امتحان. أنت أما أن تكون في جنة الخلد في طول حياتك خلاص، يعني الله عز وجل جعل الحياة 3: حياة دنيوية، حياة برزخية، حياة يوم القيامة.
0: نعم.
1: وكذلك الإنسان الحقيقة حرام أنه تنتهي هذه الحياة وبالتالي عذاب في الدنيا وعذاب في الآخر وعذاب في القبر.
0: نعم نعم. يعني اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا بعفو وعافية ومعافاة. كل الشكر لك الدكتور بسام الشطي، أستاذ العقيدة بجامعة الكويت، جزاك الله خير على هذه المعلومات، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير، جزاكم الله خير، واسأل الله جل أن يجعل هذا البلد آمن رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ الحجاج في حلهم وترحالهم ووصلهم سالمين، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده سبحانه وتعالى.
0: آمين.
1: وأن يشملنا وياك في رحماته والمغفرات والأدق من النيران.
0: شكرا لك، شكرا لك، مع السلامة.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: على الهواء مباشرة نحن معكم، ووصلنا إلى فقرة التغطيات. أقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بشراكة مع شركة إنوتيك للاستشارات حلقة نقاشية بعنوان الذكاء العاطفي وهرمون الكورتيزول. قدمتها كل من الدكتورة حنان الشراح، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنوتيك، والدكتورة مادونا غانم، شريك مؤسس لهذه الشركة. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الدكتورة حنان الشراح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنوتيك، حيث قالت:
1: السلام عليكم. اليوم قدمنا محاضرة بعنوان الذكاء العاطفي هرمون الكورتيزون من قبل شركة إنوتيك بتعاون مع جمعية ثقافية نسائية، وتكلمنا فيها عن جانب جدا مهم حياتنا اليومية والعملية، وهو شلون الإنسان يفهم مشاعره ويتحكم فيها خصوصا في أوقات الضغط. ركزنا على أن الذكاء العاطفي ما هو مجرد مفهوم نظري، بل تقدر تقول هي مهارة قيادية أساسية تساعد الشخص أنه يتخذ قرارات أفضل ويتعامل مع الآخرين بوعي أكبر ويبني علاقات صحية وناجحة. أيضا تطرقنا على دور هرمون الكورتيزول مع دكتورة مادونا غانم وتأثيره على تصرفاتنا تحت الضغط، وشلون ممكن أن الوعي بهالجوانب يساعدنا نكون أكثر توازن. الحمد لله كان تفاعل جدا جميل من الحضور، وهذا يدل على أهمية مثل هذه المواضيع اليوم. وأنا أؤمن أن الإنسان إذا قدر يقود نفسه ويفهمها يقدر يقود أي شيء حوله بشكل أفضل. كل شكر معك دكتورة حنان الشراح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنوتيك.
0: ونبقى معكم ومع تغطياتنا، حيث أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، محاضرة بعنوان رؤية مستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي في الكويت، من تقديم الدكتور حسام فهد العميرة، لتسليط الضوء على واقع الأمن الغذائي في الكويت والتحديات المحلية والعالمية المؤثرة عليه، إلى جانب دور الابتكار والتقنيات الحديثة في بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة. زميلنا علي عوفي أيضا أجرى لقاء مع السيد أحمد هادي، دعونا نستمع.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية، معكم أحمد هادي، المحاور في محاضرة رؤية مستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي في الكويت، المقامة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، واللي كانت من سلسلة Innovation Talks، حيث استضاف المركز الدكتور حسام العميرة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لمناقشة هذا الموضوع. وطبعا ابتدينا بتعريف الأمن الغذائي، ومنه لتاريخ منظومة الأمن الغذائي في الكويت، وانتقلنا إلى وضع الأمن الغذائي الحالي في الكويت بوجود التحديات الإقليمية الحالية، وكيف ممكن أن نحول هذه التحديات إلى فرص. وبما أن كنا في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، كنا لازم نتكلم عن الابتكار والتقنيات لتطوير منظومة الأمن الغذائي، وتكامل الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الأهلي لدعم منظومة الأمن الغذائي لمستقبل أكثر استدامة. واستقبلنا أسئلة من ذوي الشأن والمهتمين، وجاوب عليها الدكتور.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: أحبتنا، لم نزل معكم في الدقائق الأخيرة من حلقتنا لهذا المساء، تحت رعاية معالي السيد عمر سعود عبد العزيز العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، دشنا حفل افتتاح مشروع شبكة البث والأرشفة الرقمية للإذاعة. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الدكتور يوسف عبد الوهاب السريع، مدير الإدارة العامة لإذاعة دولة الكويت، دعونا نستمع.
4: ألف مبروك لكل مهتم في هذا التراث الجميل، شكرا لمعالي وزير الإعلام، اليوم تم افتتاح هذا المشروع الضخم، أرشيف ورقمنة أشرطة إذاعة دولة الكويت، وشكرا لكل من حافظ على هذا الأرشيف، واليوم إعادة صياغة هذا الأرشيف بالرقمنة، والباحث والمهتم من خلال كلمة لأي مطرب، كلمة لأي مسلسل، تجد أرشيف ضخم لكل بحث ومهتم في هذا البحث. اليوم في هذا الافتتاح، اليوم ما شاء الله مجموعة كبيرة من الإعلاميين والمهتمين في الرقمنة، شكرا للشركة شركة الراشد، اللي حقيقة بذلوا يعني جهد كبير في كل الأجهزة القديمة، قدروا يجيبونها ويضعونها وحطوا

مثل ما تقول إعادتها ورقمنة هذه الأشرطة من خلال هذه، لأن هذه المسجلات قديمة والأشرطة قديمة، فإعادة صياغتها والحفاظ عليها. وشكرا لأبناء الإذاعة والمهتمين في هذا الأرشيف، شكرا لكم.

0: وفي نفس المناسبة مدير إدارة التنسيق والمتابعة في إذاعة دولة الكويت السيد إبراهيم يعقوب ماتقي كانت له هذه الكلمة.
1: إبراهيم يعقوب ماتقي مدير إدارة التنسيق والمتابعة إذاعة دولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك اليوم تم انطلاق مشروع لا طالما انتظاره الكثير من العاملين في وزارة الإعلام بالتحديد، ويعني يمكن نحن نقول تزامن افتتاح مشروع الأرشيف الرقمي مع انطلاق اليوبيل الماسي لإذاعة دولة الكويت. 75 عام من العطاء، 75 عام من الإنجاز، واجب علينا اليوم إحنا أن نرشف هذا الإرث التاريخي، هذا الإرث اللي تحمله إذاعة دولة الكويت من 1951 إلى عصرنا اليوم، نرشف ونرقمن هذا الإرث من مسلسلات وبرامج ولقاءات تمت وتم تسجيلها في استديوهات إذاعة دولة الكويت. اليوم شكرا لوزارة الإعلام للمساعدة على حفظ هذا الأرشيف. مساعدة اليوم حفظ الأرشيف مو لنا بس، إحنا للأجيال القادمة حتى يكون متداول وسهل الوصول إليه للأجيال القادمة بمشيئة الله.
2: مستمعينا الكرام، ونختم برنامجنا بهذا الخبر. أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو الجاري حتى يوم الأحد الموافق 31 الجاري، بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية.
0: خوش خبر وخوش إجازة يا إسراء.
2: كل عام وانتم بخير.
0: انت بخير وصحة وسلامة. قال الديوان في بيان صحفي أن تعطيل العمل سيكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من 26 حتى 29 من شهر مايو الجاري عطلة رسمية، فيما سيكون السبت والأحد 30 و31 من الجاري يومي راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 من شهر يونيو المقبل.
2: وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها والجهات المختصة بشؤونها ومراعاة للمصلحة العامة. وبهذا وصلنا وإياكم مستمعينا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. كل عام وانتم بخير.
0: كل عام وانتم بخير مقدما، وعيدكم مبارك مقدما، وإجازة سعيدة أيضا مقدما. شكرا لكم، هذه تحيات فريق العمل. كنا معكم من التقديم إسراء العسكر وعبد الله العمار، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، سعد البوس من التنفيذي على الهواء.
2: وهذه تحيات المخرج محمد مال الله. في أمان الله،
0: إلى اللقاء.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم صالح الشمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل سلام العنزي.

0: في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعنا اليوم لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداءات الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية التي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية. الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ويقول إنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى إيران للمرة الثانية خلال أسبوع في إطار جهود إسلام أباد لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق. جيش الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة في غزة. روسيا والصين تنتقدان خطط الرئيس الأمريكي بشأن درع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي وتعتبرانه تهديدا للاستقرار الاستراتيجي. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن خطر تفشي إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكاميرون وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. نتوقف الآن مع الفقرة الدينية لصلاة العشاء.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

أهلا بكم من جديد معنا في إذاعة دولة الكويت، ونستكمل معكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، حيث ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعنا اليوم لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة. حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ووكيل محكمة التمييز ورئيس لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العام المستشار الدكتور جمال مبارك العميزي، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داود المرزوق، ومدير عام بلدية الكويت المهندسة منال محمد العصفور، ونائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع المالية والإدارية يوسف معيض العازمي. أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر إن مشروع تطوير الإرشيف الإذاعي في وزارة الإعلام يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة للحفاظ على الإرث الإعلامي الوطني وصونه وفق أحدث النظم والمعايير التقنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العمر خلال افتتاحه المشروع اليوم بحضور سفير النمسا لدى البلاد أول ريخ فرانك ووكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن، حيث يأتي المشروع بتنفيذ من شركة أولاد عبد العزيز عبد المحسن الراشد بالتعاون مع شركة NOA النمساوية المتخصصة بأرشفة ورقمنة الوسائط المتعددة بهدف حفظ ورقمنة المحتوى الإذاعي وفق أحدث الأنظمة التقنية. وقال الوزير العمر إن الحفاظ على الإرث الإعلامي الوطني وصونه وفق أحدث النظم والمعايير التقنية يتم من خلال توظيف التقنيات الحديثة في حفظ ورقمنة المحتوى الإذاعي بما يضمن استدامة وسهولة الوصول إليه باعتباره جزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية والثقافية لدولة الكويت. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي. وذكرت الخارجية في بيان لها إنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الدولة ووزير الخارجية في الجمهورية البرتغالية الصديقة باولو رانجيل، جرى خلاله استعراض العلاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم رئيس الوزراء الأسبق للمملكة المتحدة الصديقة توني بلير، حيث جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر إزائها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية والتي راح ضحيته عدد من الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الكويت التام لأعمال العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية بكافة أنواعها ومهما كانت مبرراتها ودوافعها، كما تتقدم بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية صديقة وإلى أسر الضحايا جراء هذا الهجوم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بدء الخطة التشغيلية لموسم الحج الحالي، تتضمن تشغيل 63 رحلة جوية لنقل نحو 8400 حاج وإداري من الكويت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

0: ذلك من مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. وقال رئيس الهيئة الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح إن أولى رحلات نقل الحجاج تنطلق اعتبارا من اليوم وحتى 23 من شهر مايو الجاري. وأوضح الشيخ حمود الصباح إن رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام ستبدأ اعتبارا من 30 وحتى 31 من مايو الجاري وفق الجداول التشغيلية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع حملات الحج الكويتية والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وشركات الطيران والجهات الحكومية المعنية لضمان انسيابية حركة الحجاج وسهولة إنهاء إجراءات سفرهم. هذا وقد قام سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح اليوم بجولة تفقدية لمقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للاطلاع على الاستعدادات والخدمات المقدمة لحجاج دولة الكويت. وأكد السفير الشيخ صباح الناصر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية أهمية تضافر الجهود وتكامل العمل بين الجهات المشاركة في البعثة لخدمة حجاج دولة الكويت وتسهيل أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة، كما شدد على حرص دولة الكويت على رعاية حجاجها ودعمهم وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. أعلنت قوة الإطفاء العام عن سيطرة فرق إطفاء مركزي الصمود والعرضية اليوم على حريق منزل بمنطقة الجريب أسفر عن وفاة 5 أشخاص. وقالت قوة الإطفاء في بيان صحفي إن الفرقة باشرت بمكافحة الحريق والسيطرة عليه وتم تسليم الموقع للجهات المختصة. ودعت قوة الإطفاء العام اليوم المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المنازل والانتباه لتصرفات الأطفال لا سيما العبث بمصادر النار والكهرباء. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الإطفاء العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية إن الوقاية تبدأ من الوعي الأسري من خلال إبعاد أدوات إشعال النار وأعواد الثقاب والمواد القابلة للاشتعال عن متناول الأطفال وعدم تركهم دون رقابة في الأماكن التي تحتوي على أجهزة كهربائية أو مصادر حرارة. وشدد العميد الغريب على أهمية تجنب الحمولة الزائدة على التمديدات الكهربائية وعدم استخدام الوصلات الرديئة أو تشغيل أكثر من جهاز عالي الاستهلاك على مقبس واحد لما قد يسببه ذلك من تماس كهربائي أو اندلاع حريق. في أبوظبي دانت دولة الإمارات بأشد العبارات اليوم الاعتداءات الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية التي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان استنكار الإمارات بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الآتمة المنطلقة من الأراضي العراقية التي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل من دون قيد أو شرط وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما أكدت الوزارة أهمية اطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي. ونبقى في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه قال إنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وأضاف الرئيس الأمريكي إن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على وثيقة. يأتي ذلك فيما تستمر الجهود التفاوضية بين واشنطن وطهران عبر الوساطة الباكستانية. معا إلى هذا التقرير.
1: تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر الوساطة الباكستانية وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات الأخيرة في ظل استمرار الخلافات حول تفاصيل الاتفاق المحتمل، ولا سيما ما يتعلق بالملف النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام لهجة حادة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لإيران تحت أي ظرف بتطوير سلاح نووي، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه قال إنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق. وقال الرئيس الأمريكي إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وأنه سيتضح قريبا ما إذا كان بالإمكان الوصول إلى تفاهم مع طهران. وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها خلال فعالية جمعته بأعضاء في الكونغرس داخل البيت الأبيض أنه يريد إنهاء الحرب مع إيران في وقت قصير جدا، معتبرا أن الإيرانيين على حد تعبيره متحمسون لإبرام اتفاق وسئموا من الوضع الحالي. وكان ترامب قد أعلن الاثنين الماضي أنه أجل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران في خطوة أفسحت المجال أمام جولة جديدة من التحركات الدبلوماسية تقودها باكستان بدعم إقليمي. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقدير بلاده لتجاوب الرئيس الأمريكي بمنح المفاوضات فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، كما دعا إيران إلى اغتنام الفرصة وتجنب التصعيد، مشيدا بجهود الوساطة الباكستانية المستمرة. وتزامنا مع هذه التصريحات، وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في ثاني زيارة له إلى إيران خلال أسبوع واحد. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أنه يحمل رسالة مهمة لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق سلام، وتبقى الأنظار متجهة إلى الأيام القليلة المقبلة التي قد تحدد ما إذا كانت الوساطة الباكستانية ستنجح في تحويل التهدئة المؤقتة إلى اتفاق سياسي، أم أن المنطقة ستعود مجددا إلى مربع التصعيد.
0: في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش اليوم إن اجتماع قادة أكبر اقتصادين في العالم الأسبوع الماضي ربما يكون قد خفف من حدة التوترات، ولكنه لم يسفر عن تحقيق أي تقدم، مما زاد من احتمال إجراء الرئيس الصيني شي جي بينغ زيارة إلى واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري. وفي بكين، قال الرئيس الصيني شي جي بينغ اليوم إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مهمة للغاية، مشددا على ضرورة استمرار وقف القتال. وأضاف شي خلال لقاء بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الشعب إن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطرابات إمدادات الطاقة والنظام التجاري والدولي. وفي ختام قمتهما في بكين، دعا بيان صيني روسي مشترك إلى أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. في بروكسل يستعد حلف شمال الأطلسي الناتو لمناقشة إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز إذا لم يعاد فتح الممر المائي بحلول أوائل يوليو المقبل. هذا وقال القائد الأعلى لقوة الناتو في أوروبا إليكسوس غرينكوتش إن تنفيذ عمليات للحلف في المضيق يبقى قرارا سياسيا. وفي السياق أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر إن ناقلتين عملاقتين خرجت اليوم من مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من شهرين في الخليج، وإن ناقلة ثالثة في سبيلها إلى الخروج، مشيرة إلى أن الناقلات الثلاثة تحمل نحو 6 ملايين برميل نفط من خامات الشرق الأوسط. في عمان أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم إسقاط طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وجرى التعامل معها في محافظة جرش شمال المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن القوات المسلحة قولها إنه لم تقع أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. في أنقرة قالت تركيا اليوم إن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة 6 أشهر اعتبارا من يونيو القادم ليحل محل آخر نشر في إطار إجراءات أقرها حلف الشمال الأطلسي بجنوب شرق تركيا من أجل تعزيز الدفاعات الجوية لمواجهة تهديدات إيران الصاروخية. ومن أخبارنا العربية والدولية، فقد أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم ما تردد من أنباء بشأن اعتزام ما يسمى إقليم أرض الصومال فتح سفارة له في القدس المحتلة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الخطوة باطلة ومرفوضة قانونا. وقال أبو الغيط في بيان إن هذه الخطوة تمثل استفزازا مرفوضا للعالمين العربي والإسلامي ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، معتبرا إن هذا التقارب يعكس حجم العزلة التي تعانيها سلطة الاحتلال ومحاولتها اليائسة استدراج اعترافات باطلة من كيانات أو أقاليم لا وجود شرعيا لها. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من وراء ذلك إلى ترسيخ احتلاله غير الشرعي للقدس الشرقية والضفة الغربية وغزة والتغطية على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. نتحول إلى غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غارته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة في غزة. مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك وهذا التقرير.
2: يتواصل التصعيد الميداني في قطاع غزة مع استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم 23 بعد 200 في ظل تجدد عمليات القصف وإطلاق النيران على مناطق متفرقة من القطاع. وفي بحر مدينة غزة استشهد اليوم صياد فلسطيني بنيران بحرية الاحتلال أثناء عمله قبالة الشاطئ، فيما تواصل قوات الاحتلال منع الصيادين من العمل بحرية وإطلاق النيران عليهم في المسافات البحرية المحدودة. وفي مدينة غزة أصيب عدد من المواطنين جراء قصف منزل في حي النصر، بينما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا آخر بعد إنذار سكانه بالإخلاء في وقت أصيب فيه مواطنون آخرون جراء استهداف نقطة أمنية في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الشهداء العدواني على قطاع غزة إلى أكثر من 72,000 شهيد وما يزيد على 172,000 مصاب منذ 7 أكتوبر من العام 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام مع تعذر وصول طواقم الإنقاذ إليهم. أما إنسانيا فتتسع دائرة المعاناة في ظل تدهور الوضع الصحي والمعيشي المعيشية، حيث أكدت وزارة الصحة خروج نصف الخدمات الصحية عن الخدمة مع استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر أمام سفر المرضى والجرحى. كذلك تتفاقم أزمة النازحين والأمن الغذائي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى في ظل انهيار قطاع الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار المواشي بشكل غير مسبوق، ويواصل السكان مواجهة الجوع والنزوح وفقدان أبسط مقومات الحياة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفيما يتعلق بأسطول الصمود العالمي، أعلنت سلطات الاحتلال اليوم أنها استكملت السيطرة على سفن أسطول الصمود. وقالت السلطات الاحتلال أنه تم نقل 430 ناشطا إلى سفنها وأنهم في طريقهم إلى موانئها في الأراضي المحتلة. وافق برلمان الاحتلال الإسرائيلي الكنيسة اليوم على مشروع قانون لحل نفسه، مما قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. في لبنان، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص اليوم إن التفاوض بين لبنان وإسرائيل يتم بتسييق دستوري بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والوزراء نواف سلام، وإن رئيس البرلمان نبيه بري كان مطلعا عليها لحظة بلحظة. وأضاف مرقص إن الرئيس عون يريد تثبيت وقف إطلاق النار لإنجاح مسار التفاوض، موضحا أن لبنان يتعاون مع الولايات المتحدة لأجل تحصيل حقوقه السيادية. ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق عدة في جنوب لبنان، من بينها بلدات صديقين وكفرة وحبوش وجفشيت. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة خاركييف شرق أوكرانيا. في المقابل، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم أن الجيش شن هجوما على مصفاة نفط مملوكة لشركة لوك أويل بالقرب من مدينة كوستوفو في منطقة نيمزري نوفغورد الروسية. في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف سترسل تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وستكثف الضغط الدبلوماسي على روسيا البيضاء لمواجهة ما تعتقد كييف أنها خطط روسية لشن هجوم جديد شمالي العاصمة. وأضاف زيلينسكي إن كييف علمت بخمس سيناريوهات وضعتها روسيا لتوسيع نطاق الحرب في الشمال. على صعيد ذي صلة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم إن تهديدات روسيا لدول البلطيق غير مقبولة، وسيتم اعتبارها تهديدات للاتحاد الأوروبي بأكمله. وذكرت فون دير لاين إن روسيا وروسيا البيضاء تتحملان مسؤولية مباشرة عن الطائرات المسيرة التي تعرضت بل تعرض حياة الناس وأمنهم للخطر في الجانب الشرقي من الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا اليوم إن قرار الولايات المتحدة بسحب ما بين 4,000 إلى 5,000 جندي من أوروبا لن تكون له تداعيات على الخطط الدفاعية للحلف. وأوضح روتا في تصريحات للصحفيين بمقر حلف الناتو إن إنهاء الاعتماد غير الصحي على الولايات المتحدة سيمنح واشنطن مساحة أكبر للتركيز على أولويات ومصالح أخرى، من بينها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معتبرا إن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية يسهم في تقوية الحلف. في ملف سباق التسلح، قالت روسيا والصين اليوم إن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن درع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي تهدد الاستقرار الاستراتيجي، وأشار البلدان إلى أن واشنطن تصرفت بشكل غير مسؤول عندما لم تبادر في إيجاد بديل لمعاهدة نووية تاريخية.
3: صعدت روسيا والصين انتقاداتهما للخطط الأمريكية المتعلقة بمشروع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي، معتبرين أنه يهدد الاستقرار الاستراتيجي العالمي ويفتح الباب أمام سباق تسلح جديد. وجاء الموقف في بيان مشترك صدر اليوم عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين، حيث اعتبر الجانبان أن المشروع الأمريكي يشكل تهديدا واضحا للاستقرار الاستراتيجي لأنه يخل بالتوازن بين الأسلحة الهجومية والدفاعية. ويرتكز مشروع القبة الذهبية الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بناء منظومة دفاع صاروخي متعددة المستويات تشمل صواريخ اعتراضية وأجهزة استشعار وأنظمة قيادة وتحكم، إضافة إلى أصول فضائية لرصد التهديدات الصاروخية وربما إحباطها. كما انتقدت موسكو وبكين ما وصفتاه بالسياسة الأمريكية غير المسؤولة بعد انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت

0: للحد من الأسلحة النووية دون التوصل إلى بديل، محذرتين من أن غياب الأطر المنظمة للتسلح يزيد مخاطر التصعيد بين القوى الكبرى. وأكدت روسيا دعمها لموقف الصين الرافض للمشاركة في محادثات محتملة بين واشنطن وموسكو بشأن الحد من الأسلحة النووية، فيما حذر البيان المشترك من خطط بعض القوى النووية لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى. وتزامنا مع ذلك، عرضت روسيا لقطات قالت إنها تظهر نقل رؤوس نووية إلى أنظمة إطلاق صواريخ اسكندر إم المتنقلة ضمن تدريبات نووية واسعة تجري على أراضيها وفي روسيا البيضاء. ويأتي هذا التصعيد في ظل تراجع منظومة اتفاقات الحد من التسلح وتزايد المخاوف من سباق جديد في القدرات الصاروخية والفضائية.
1: في جنيف، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد مرتفعا حاليا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة الطوارئ وبائية عالمية. معا إلى هذا التقرير.
2: فيما لا يزال خطره منخفضا على المستوى العالمي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بات يشكل خطرا مرتفعا على المستويين الوطني والإقليمي. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم إن هناك نحو 600 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، إلى جانب 139 وفاة يعتقد أنها مرتبطة بالتفشي، مرجحا ارتفاع هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة نظرا إلى أن الفيروس ربما كان منتشرا قبل نحو شهرين من اكتشاف التفشي رسميا. وأوضح غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بجنيف أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية اجتمعت أمس الثلاثاء وخلصت إلى أن تفشي سلالة بوندي بوغيو نادرة من فيروس إيبولا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية أو جائحة. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن حالة الطوارئ في مطلع الأسبوع في خطوة وصفت بأنها استثنائية، إذ اتخذ القرار من دون انتظار مشورة لجنة الخبراء، مبررا ذلك بخطوة صورة الوضع وسرعة تطور المؤشرات الوبائية. من جانبها قالت رئيسة لجنة الطوارئ في المنظمة لوسيل بلومبرغ إن الوضع الحالي يستوفي معايير إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنه لا يستوفي معايير إعلان جائحة عالمية، مؤكدة أن التقييم الراهن يستدعي تعزيز الاستجابة الصحية ورفع مستوى التنسيق الإقليمي والدولي.
1: ونصل بكم إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة، تطورات ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر الوساطة الباكستانية وسط ترقب لما ستسفر عنه المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران للتوصل إلى اتفاق خلال يومين أو ثلاثة. حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. حياك الله دكتور ناصر.
3: أخي صالح حياك الله.
1: سؤال مباشر دكتور، يعني حول المهلة التي منحها ترامب لإيران. نعم. باعتقادكم كيف يمكن قراءة هذه المهلة، طبيعتها التي منحها ترامب لإيران؟ هل هي فرصة أخيرة للدبلوماسية أم مجرد إنذار سياسي؟
3: حقيقة أخي صالح هي كما يبدو لي هي إنذار سياسي مغلف بفرصة دبلوماسية. يعني هذه المهلة اللي منحها الرئيس ترامب لإيران يعني يمكن قراءتها حقيقة على مستويين متداخلين. أولا فهي من جهة فرصة أخيرة للدبلوماسية، ومن جهة أخرى إنذار سياسي شديد اللهجة. هذا الأسلوب يعكس طبيعة مقاربة ترامب في إدارة الأزمات، فهو لا يذهب إلى التفاوض بمنطق الصبر الدبلوماسي الطويل، بل هو بمنطق الصفقة تحت الضغط. انصح التأمين أي أنه يرفع كلفة الرفض على الطرف الآخر إلى حد الذي يجعله يرى التسوية أقل كلفة من المواجهة.
4: نعم طيب دكتور ناصر، يعني الآن ترافق الحديث عن مهلة زمنية مع أنباء عن إرجاء ضربة عسكرية كانت مقررة ضد أهداف في إيران مثلما تم الإعلان عنه مؤخرا، هل هو ما يشير إلى يعني ازدواجية في التعامل بين مسار التصعيد ومسار التفاوض؟ هذا التداخل ألا تعتقد أنه يعكس واقع ميداني شديد التعقيد ومحفوف بالمخاطر؟ ما دلالة إرجاء الضربة العسكرية بالتزامن مع استمرار المفاوضات؟
3: يعني باعتقادي يعني إرجاء الضربة العسكرية أخي صالح له دلالة مهمة جدا، هو يعني أنه الخيار العسكري كان حقيقي وليس مجرد خطاب إعلامي، لكنه لم يكن قد تحول بعد إلى قرار نهائي لا راجع فيه. بمعنى آخر أن واشنطن كانت تضع يدها على الزناد لكنها لم تطلق النار، لأن مسار التفاوض أظهر إمكانية ولو محدودة لتحقيق نتيجة سياسية. هذا الإرجاء يكشف أن الإدارة الأمريكية تستخدم القوة العسكرية ليس فقط كأداة قتال بل هي كأداة تفاوض أيضا، كما يسمى دبلوماسية القوة. الضربة المؤجلة قد تكون أحيانا أكثر تأثيرا من الضربة المنفذة لأنها تبقي الخصم دائما تحت ضغط التوقع والخوف والحسابات المربكة. إيران هنا لا تعرف هل هذه المهلة مناورة أم مقدمة لضربة فعلية، وهذا بحد ذاته يضغط على صانع القرار الإيراني. لكن يجب الانتباه ويصالح إلى أن إرجاء الضربة لا يعني إلغائها. في السياسة الأمريكية خصوصا في إدارة ترامب قد يكون التأجيل مرحلة من مراحل التصعيد وليس بدلا عنه، فإذا لم تقدم طهران ما تعتبره واشنطن تنازلات كافية هذا قد يعود الخيار العسكري بقوة أكبر، وقد تقول واشنطن حينها أنها استنفذت كل فرص الدبلوماسية وحينها تقع الضربة.
4: نعم طيب مثلما ذكرت دكتور ناصر، يعني هناك أطراف دولية وأيضا منها واشنطن تنتظر يعني أن تبدي طهران مرونة في الملف النووي وفي تأمين ممرات الملاحة في مضيق هرمز، طبعا استجابة للضغوط والمهلة الأمريكية الحالية، الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن تهدف بشكل مباشر دكتور ناصر إلى تغيير السلوك الإيراني، إلى أي مدى يمكن أن تدفع هذه المهلة طهران إلى تقديم تنازلات ملموسة في الملف النووي ومضيق هرمز؟
3: نعم هذا هو جوهر الأزمة الحالية بشكل يعني محدد أخي صالح. طبعا المهلة قد تدفع يعني إيران إلى تقديم تنازلات، لكن المرجح أنها ستكون تنازلات تكتيكية محسوبة ربما وليس تنازلات استراتيجية كاملة. نعلم أنه النظام الإيراني لا يستطيع داخليا أن يظهر وكأنه رضخ مباشرة للتأييد الأمريكي، لأنه ذلك يعني بالتأكيد يضرب صورته أمام جمهوره ومؤسساته العسكرية وخصوصا الحرس الثوري. في الملف النووي قد تقبل طهران بصيغة مثل تجميد جزئي أو عودة مفتشين أو خفض مستوى التخصيب أو غيرها من بعض التنازلات البسيطة، لكنها ستقاوم حقا بشدة أي مطلب أمريكي يعني تفكيكا كاملا للبرنامج النووي أو تسليم غير مشروط. أما فيما يتعلق مضيق هرمز فالهامش يبدو لي يعني أكبر نسبيا. إيران قد تقدم تنازل عملي يتمثل ربما في تخفيف القيود على الملاحة أو ضمان مرور ناقلات معينة أو القبول بترتيبات رقابية غير مباشرة، لأنها تعلم أنه إغلاق هرمز أو تعطيل الملاحة يضر بها أيضا ويمنح خصومها مبرر لتوسيع المواجهة ضدها. إذا باعتقادي أخي صالح المهلة قد تنتج تنازل إيراني محدود لكنها لن تنتج حقيقة الأمر على الأرجح، يعني إن انقلاب كامل في الموقف الإيراني إلا إذا شعرت طهران بأن الضربة والشيكة ومؤلمة ومؤثرة وأن النظام لا يستطيع تحمل كلفتها.
4: نعم طيب سؤال أخير دكتور ناصر، يعني في تصريح لافت للرئيس الأمريكي أكد من خلاله يعني رغبته في إنهاء حالة الحرب والتوتر بشكل سريع، إلا أنه في نفس الوقت أشار إلى أنه ليس مستعجل الوصول إلى اتفاق نهائي، يعني ذلك يفتح باب يعني لتأويلات سياسية متعددة. كيف يمكن فهم هذا التصريح من ترامب بأنه يريد إنهاء الحرب سريعا لكنه ليس مستعجلا؟
3: نعم هذه العبارة في الصالح يعني تبدو لي واعتقادي أنها تكشف أسلوب ترامب التفاوضي، هو يريد إنهاء الحرب سريعا لكنه ليس بأي ثمن، يريد اتفاق يستطيع أن يقدمه للرأي العام الأمريكي باعتباره إنجاز وليس مجرد وقت إطلاق نار هش أو صفقة يعني ربما الرمادية إن صح التعبير تسمح لإيران بالعودة إلى السلوك نفسه بعد أسابيع. يعني عندما يقول ترامب لست مستعجلا يعني يعتقد انه لا يريد ان يظهر مظهر انه مضطر للاتفاق، لان يعني الطرف يبدو مستعجلا، يعني اي طرف يبدو في خلال المفاوضات مستعجل هو قد يفقد جزء من قوته التفاوضيه والمعنويه. هو يريد ان يقول لطهران نعم نفضل الاتفاق لكن لسنا خائفين من غيابه، هذه رساله ضغط نفسي وسياسي كما تصور. لذلك من الناحيه العمليه استاذ صالح هذه العباره يعني انه واشنطن قد تطيل التفاوض ايام او اسابيع اذا رات انه ايران تتحرك، لكنها قد تقطع المسار بسرعه اذا رات انه طهران قد تستخدم الوقت للمراوغه. لهذا المهله هي ليست زمن دبلوماسي عادي، هي نعم. زمن ضغط محكوم بالتهديد.
4: نعم، في الختام نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور ناصر المطيري من الكويت. شكرا لك دكتور.
3: شكرا لكم، حياكم الله.
4: اقتصاديا، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بواقع 12 نقطة ليبلغ مستوى 8646 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 51 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 40 نقاط، وتم تداول 372 مليون ونصف المليون سهم، تم تعبر 22561 صفقة بقيمة 87 مليون دينار. الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.
5: مساء الخير، الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس معتدل ورياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الخميس طقس حار ورياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة، مثيرة للغبار على المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى متوقع لفجر الغد مدينة الكويت 26 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 25، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 22، ميناء الحمدي وفيلجة 28، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 27، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 29 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج ليلا، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 2 قدم، معتدل إلى عالي الموج نهارا، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. أعلى مد في الساعة 2:45 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 9 صباحا، موعد أذان الفجر في الساعة 3:22، موعد شروق الشمس في الساعة 4:53. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

ختاما إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا اليوم لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداءات الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية التي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية. الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ويقول إنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى إيران للمرة الثانية خلال أسبوع في إطار جهود إسلام أباد لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق. جيش الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة في غزة. روسيا والصين تنتقدان خطط الرئيس الأمريكي بشأن درع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي وتعتبرانه تهديدا للاستقرار الاستراتيجي. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن خطر تفشي إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا. إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية، قدمت لحضراتكم إذاعة دولة الكويت. في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت واجهة الثقافة الكويتية.
1: هنا الكويت والساعة فيها 8:47.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد ومن الإخراج عباس الفهد.

ونستهل نشرتنا بالعناوين: العربي والفحيحيل يلاقيان تضامن الكويت غدا في دوري زين الممتاز، أزرق اليد يواصل استعداداته للاستحقاقات القادمة، يد الكويت وبرغان يبدأان أمام العربي والفريق الصيني، الكويت تحقق عددا من الميداليات الملونة في منافسات دورة الألعاب الخليجية بقطر، بعد تعثر السيتي أرسنال بطلا للبريمير ليج للمرة الأولى منذ 22 عام، فرايبورغ يتحدى أستون فيلا في نهائي الدوري الأوروبي الليلة.

0: أهلا بكم مستمعنا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت. فأهلا بكم. تستكمل غدا منافسات الجولة 15 لدور زين الممتاز بإقامة مباراتين تجمع الأولى العربي بمنافسي التضامن في الساعة 7:15 مساء على استاد صباح سالم بالنادي العربي. وحول استعدادات النادي العربي للمباراة أدلى مدير الفريق الأول عبدالله الحايري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بخصوص مباراتنا القادمة ضد الأخوان في نادي التضامن، مباراة دوري وعنا على 3 نقاط، إن شاء الله اللاعبين يكونون جاهزين بعد فوزنا في لقب كأس سمو ولي العهد الله ورعاه. يعني المدة قصيرة للتجهيز والريكفري والراحة والاستشفاء، وكلنا ثقة في إخواني اللاعبين إن شاء الله يكونون قدها وحصد 3 نقاط.
0: ولمعرفة جاهزية التضامن للمباراة أدلى المنسق الإعلامي خالد الشريتشا بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: مباراتنا غدا أمام النادي العربي التضامن جاهز وكامل في الصفوف، وندخل بشعار واحد هو الفوز، لأن كل مباراة راح تكون بالنسبة لنا نهائي، لأن احنا في موقع أو ترتيب لا يسمح لنا بالتفريط في أي نقطة من النقاط، ونحترم نادي العربي، وطبعا توفاء محقق بطولة غالية ومنتشي، ولكن إن شاء الله لا بديل لنا سوى الفوز.
0: وفي المباراة الثانية يستضيف الفحيحين نظيره الكويت في الساعة 8:20 مساء على استاد نايف الدبوس بنادي الفحيحين. ولتسليط الضوء على استعدادات الفحيحين للمباراة أدلى المنسق الإعلامي مساعد منصور بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: بالنسبة لاستعدادات نادي الفاحيل ضد نادي الكويت المتصدر، مباراة باكر إن شاء الله، طبعا هذه أول مباراة لنا بعد الإيقاف. الفريق حاول يستعد بشكل جيد، عندنا غيابات مؤثرة، تقريبا 5 محترفين غير جاهزين حتى هذه اللحظة، واليوم راح يكون تقييم اللاعبين المصابين وجهوزيتهم. عندنا غياب أحمد عادي الحارس للإصابة، وكذلك علي الدوخي مهاجمنا. إن شاء الله الفريق راح يكون مطعم مباراة الكويت بعناصر شابة، إن شاء الله يقدمون أداء يليق باسم نادي الفاحيل.
0: تستمر استعدادات منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد في أحد الأندية الصحية بغرض تعويض فترة التوقف المحلية التي طرأت على الرياضة الكويتية للظروف الأمنية الراهنة، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي هايني يانسن على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية وقوة التحمل. وكان الاتحاد قد قرر استئناف بطولتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى في 12 و14 من أكتوبر المقبل، بينما سيستأنف بطولة الكأس في 8 فبراير 2027.

0: أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد برنامج البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري في كرة اليد في النسخة 28 التي يستضيفها نادي الكويت من 6 حتى 15 من يونيو المقبل المؤجلة من موسم 2024-2025 والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب في مصر 2026. وكانت قرعة البطولة التي يشارك فيها 8 أندية سحبت السبت الماضي، وأوقعت بورغان في المجموعة الأولى إلى جانب الشارجة الإماراتي حامل اللقب وسي اتش اي الصيني والدحيل القطري، فيما جاء الكويت في المجموعة الثانية مع النجمة البحريني والخليج السعودي والعربي القطري. حققت الكويت عددا من الميداليات الملونة ضمن منافسات اليوم الثامن لدورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026 التي تستمر منافساته لغاية 22 من مايو الجاري. وحول نتائج منتخب الرماية أدلى رئيس وفد الرماية سعد الظفيري بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية:
1: أولا في رماية السكيت الأبراج، رماية الأبراج تمكن الرامي محمد العواد من إحراز ميدالية فضية على المستوى الفردي، وتمكن الفريق المكون من سعود الكندري، محمد الديحاني، عبد العزيز السعد من الميدالية الذهبية، وتمكن كذلك الرامي سعود الكندري والرامي أفراح في رماية المختلط على الميدالية الفضية. أما في رماية التراب الحفرة الأولمبية فتمكن الرامي عبد الرحمن الفيحان من إحراز الميدالية الذهبية على المستوى الفردي، وتمكن الفريق كذلك رجال على الميدالية الفضية وهم الرماة خالد المضف، طلال الطرقي، عبد الرحمن الفيحان. أما على مستوى السيدات فقد تمكنت الرامية شهد الحوال من إحراز الميدالية الذهبية على المستوى الفردي، وأما السيدات كذلك الرامية هم الراميات ريم الزمانان، شهد الحوال هاجر عبد الملك من إحراز الميدالية الذهبية. فألف مبروك للكويت لهذا الإنجاز والحصيلة الطيبة، وشكرا لكم.
0: إلى الأخبار العالمية.

0: توج فريق أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج لكرة القدم رسميا عقب تعثر أقرب منافسيه مانشستر سيتي بالتعادل مع مضيفه بورنموث بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب فيتاليتي بمدينة بورنموث. وتقدم بورنموث في الشوط الأول بهدف لاعبه الفرنسي إيلي كروبي قبل أن يعادل النرويجي إيرلينغ هالاند النتيجة للسيتي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني. التعادل رفع رصيد سيتي إلى 78 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أرسنال ليتوج المدفعجية بلقبهم 14 عبر تاريخهم بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة التي ستجمع أرسنال بمضيفه كريستال بالاس بينما يستقبل سيتي نظيرها أستون فيلا في مباراة يتوقع أن تكون الأخيرة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا على رأس القيادة الفنية. تغلب فريق تشيلسي على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ورفع تشيلسي رصيده إلى 52 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما توقف توتنهام عند 38 نقطة في المركز 17. يحتضن ملعب بشكتاش أرينا بمدينة اسطنبول التركية في 10 من مساء اليوم المباراة المرتقبة التي تجمع بين نادي فرايبورغ الألماني ضد أستون فيلا الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوروبا ليج. ويطمح الفريق بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيميري ملك اليوروبا ليج إلى تعزيز الهيمنة الإنجليزية على البطولة عبر منح أندية إنجلترا رقبها 11 في تاريخ المسابقة والثاني توليا بعدما تمكن توتنهام هوتسبير من الفوز بالنسخة الماضية. استقر الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم على الرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري. وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو أن كونتي اتخذ قراره بالرحيل عن نابولي وأبلغ رئيس النادي أوريوليو دي لورينتيس قبل شهر برغبته. وسيرحل كونتي عن نابولي مجانا دون الحصول على أي تعويضات وحتى الآن لا يوجد بينه وبين أي ناد آخر اتفاقات فيما كشفت تقارير صحفية أن كونتي مرشح بقوة لتدريب منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة خلفا لجينارو غاتوزو الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم. أعلن الإسباني كارلوس الكراز الفائز ببطولة ويمبلدون للتنس مرتين أنه لن يشارك في نسخة البطولة هذا العام وفق ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية بي اي ميديا. ويعاني الكراز والفائز بلقب ويمبلدون عامي 2023 و2024 قبل أن يخسر في نهائي 2025 أمام الإيطالي يانيك سينر إصابة في المعصم أجبرته أيضا على الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس. ودع الإيطالي فلافيو كوبولي حامل لقب بطولة هامبورغ المفتوحة للتنس منافسات النسخة الحالية من البطولة من الدور الأول وخسر كابولي أمام منافسه البيروفي إغناسيو بيوس بمجموعتين دون رد. وقبل أيام قليلة من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس فشل كوبولي في مواصلة العروض القوية التي يقدمها على الملاعب الرملية حيث كان قد وصل لنهائي بطولة في ميونخ قبل نحو شهر وتنطلق ثاني بطولات التنس الكبرى غراند سلام للموسم يوم الأحد المقبل في باريس. بهذا مستمعنا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية. أما الآن فنذكركم بالعناوين: العربي والفحيحيل يلاقيان التضامن والكويت غدا في دوري زين الممتاز، أزرق اليد يواصل استعداداته للاستحقاقات القادمة، يد الكويت وبرغان يبدأان أمام العربي والفريق الصيني، الكويت تحقق عددا من الميداليات الملونة في منافسات دورة الألعاب الخليجية بقطر، بعد تعثر السيتي أرسنال بطلا للبريمير ليج للمرة الأولى منذ 22 عام، فرايبورغ يتحدى أستون فيلا في نهائي الدوري الأوروبي الليلة. تقبلوا تحيات فريق العمل مستمعينا من التقديم من التقديم يوسف الرشيد ومن الإخراج عباس الفهد.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون في توالي أيامه الزاهيات على القرون بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية.
3: حياكم الله أيها الكرام مع برنامج ريادات تاريخية وخطوات سبقت غيرها من الخطوات والأيام، فكانت ريادات لأولئك الرواد الأعلام الذين قدموا الكثير للثقافة والتاريخ والأدب في الكويت من خلال مؤلفاتهم وما سبقوا غيرهم من أبناء وطنهم وتقدموهم وكانوا نبراسا ومثالا للأجيال. هذه الريادات أعزائي المستمعين تتحدث عنها سيرهم وتلك الترجمات التي حفظتها كتب التاريخ لهم، وكذلك ما يستل ويستخرج من سطور مؤلفاتهم وتواريخهم ودواوينهم وآدابهم التي كانت دليلا لهم على هذه الريادات.
2: سنتحدث بحول الله تعالى في هذه الحلقة أعزائي المستمعين من برنامجكم ريادات تاريخية عن رائد عاش بين زمنين، وفارس عاين مرحلتين، وعلم فذ من أعلام الكويت القديمة في فروسيته أيام السيف والسنان، ورجل من رجالات الكويت الحديثة والذي يشار لهم بالبنان، ممن نهض بمسؤوليته الوطنية عند أول التحديث وبدايات مؤسسات الوطن منذ العقود الأولى من القرن العشرين. فكما شهد المعارك واستبسل في الدفاع عن حياض الوطن فحمى الذمار وذاد عن الديار، فإنه كان بعد ذلك مسؤولا عن صروح ارتفعت من صروح الكويت إبان أول النهضة والشهرة بين الأقطار، إنه الشيخ الفارس عبد الله الجابر الصباح رحمه الله تعالى. لقد عاصر الشيخ عبد الله الجابر الصباح أيام الفروسية والخيل والطراد، وشهد معارك جمة ومعروفة في تاريخ البلاد، وما أن انتهت تلك المرحلة ليست فقط في تاريخ الكويت بل وفي تاريخ الجزيرة العربية، حتى كان الشيخ عبد الله الجابر الصباح فارسا كعادته، ولكن في ميدان آخر هو ميدان التحديث وتعزيز الدور الكبير الذي قامت به الكويت في بعدها العربي وصلاتها مع العالم الخارجي مع استنهاض القيم المتوارثة في المجتمع الكويتي على الدوام، لتتشكل على هيئة صروح ومعالم ومؤسسات حديثة تولى الشيخ عبد الله الجابر عدد منها كإدارة المعارف والمحاكم وغيرها، مما سيكون حديثنا في غير لقاء معكم بإذن الله من خلال برنامجكم الأسبوعي ريادات تاريخية.
3: أعزائنا المستمعين، الفروسية نمط من أنماط القتال المعروف برع فيه العرب منذ فجر عروبتهم، واشتمل عندهم ليس فقط على القوة والتمكن من السلاح القديم بل بالمروءة والشيم والأخلاق، فقيل عندهم أخلاق الفرسان. هذا جانب مهم إذا أردنا أن نتحدث عن الفروسية والفرسان ونحن بصدد أحد أعلام الفروسية في تاريخ الكويت، ألا وهو الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله تعالى. إذن الفروسية مصطلح ومفهوم عام يجمع ولا ريب بين تلك المهارة الجسمانية في ركوب الخيل والضرب بالسيف واعتقال الرمح وتقلد السنان وغيرها من أدوات القتال والطراد وما يكون كما في التعبير الدارج التمكن من الفرس أو الحصان. فلان يفرس الفرس، أي أنه يتمكن من ركوبها والتحكم بها. كذلك كما ذكرنا هناك بعد آخر لهذه الفروسية، لأنها أيضا منظومة أخلاقية تشتمل على هذه الشجاعة والقوة التي أيضا تزينها الشهامة ويحليها النبل وحماية الضعيف والذود عن الذمار وعن الديار وعن البلاد. فكان لهذا المسمى الجميل الفروسية بعدان معنوي ومادي، ولا ريب أن الحذق بركوب الخيل والتمكن منها هو أصل الفروسية لعلاقة الفارس بفرسه. وهذا الجانب أعزائي المستمعين كثيرا ما تحدث عنه مترجمو الفرسان على مر الزمان، فإنهم يهتمون حتى باسم الفرس، ماذا سمى هذا الفارس فرسه، لأن هذا الاسم للفرس أو السيف أو حتى الرمح يكون ذا مدلول نفسي تستخلص منه أشياء قد لا تكتبها صفحات التاريخ لكنها تظهر من خلال هذه الأسماء، فتبرز نفسية صاحبها و مكارم الأخلاق عنده وما يكون من دوره بين مجتمعه وأهله ومعارفه. والفروسية أعزائي المستمعين كما ذكرنا معروفة منذ فجر العروبة، وليست مختصة بأمة العرب ولا ريب، لكن الخيل العراب خصت بها هذه الأمة وكانت ملهمة لهم، وهم الذين يبيتون على الطوى و يقدمونها على الأهل والمال والعيال، فأعطتهم بعدا آخر أخلاقية كما ذكرنا، فكانت عندهم تلك المنظومة الجميلة منظومة أخلاق الفرسان. وإلى عهد قريب كانت الفروسية موجودة في أرض الكويت وفي صحراء جزيرة العرب ككل والأقاليم العربية والدساكر الأخرى، وكانت كما يقول بعض المؤرخين هذه الفروسية تشبه تلك الفروسية التي اكتظت بها

وما بعدها بقليل حين اختلطوا بالعرب إبان حروبهم الصليبية المستمرة على بلاد العرب والمسلمين، وأخذوا عنهم أنواعا من الكر والفر والمسايفة والمرامحة، وعجبوا بما كانوا يتخلقون به من أخلاق الوفاء والفداء والأمانة. واستمرت الفروسية بين العرب يعلمون أبناءهم جيلا بعد جيل، على الرغم من بدايات ظهور المسدس والبندقية والمدافع، فظل السيف وأحيانا معه الرمح عدة الفارس العربي في ذلك الزمان، ومنهم في الكويت من نتحدث عنه في هذه الريادة التاريخية، ألا وهو الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله. ولا ريب أعزائي المستمعين أن فرسان الكويت على مر الأيام كانت لهم أخبارهم ووقائعهم، وكان لهم دورهم الكبير في حماية الوطن. والناظر في تراجم أعلام الكويت على مدى تاريخهم يجد من ذلك تضعيف وسطورا وفقرا. من ذلك مثلا على سبيل المثال للحصر ما يذكر دائما في ترجمة الشيخ مبارك الصباح رحمه الله الذي يعتبر مؤسس الكويت الحديثة، فنجد أعلام الكويت من المؤرخين يشيرون إلى مكانته ليس فقط في السياسة والحكم وكونه أحد أعلام العرب والسياسة في العالم في ذلك العصر وبدايات القرن العشرين، لا، بل أيضا في جوانب شخصية منها الفروسية. فإذا كان مثلا مؤرخ الكويت الأول الشيخ عبد العزيز الشيد يصف الشيخ مبارك فيقول: مبارك هو الكويت بأسرها، هو الذي رفعها على ما سواها من أترابها وأطار صيتها في سائر الأقطار، هو الذي ترك اسمه يجوب العواصم والمدن ويتخلل الأندية والمؤتمرات، فيه اشتهرت وبه زهت، وكان عصرها في أيامه عصر الأمن والدعة، عصر القوة والهيبة، فقدت بفقده شجاعا لا يهاب الموت والردى، رزئت بأمير من أمراء العرب الأفذاذ في الهمة والإباء وفي العقل والرأي، لولاه لما عرفت ولولاه لما كانت الدرة في تاج الخليج العربي، ولولاه لما امتدت أسطورتها إلى أمد بعيد من الفيافي والقفار. إذا كان هذا كلام أول مؤرخ كويتي في نص جمع بين الشجاعة الشخصية والدور الكبير في أبعاده العربية والدولية، نجد مؤرخا آخر من الرواد ونحن نتحدث عن الريادات يتحدث عن تلك الشجاعة وذلك الإقدام في صفات الشيخ مبارك الصباح، فيقول الأستاذ سيف مرزوق الشملان: كان الشيخ مبارك شجاعا مقداما قوي الشكيمة، ثاقب الفكر، مسدد الرأي، محبا للشهرة والمجد، وفي زمانه اتسعت الكويت وازدهرت، وكان عصره فيها عصر القوة والأمن، عصر الرخاء والدعة، وهو الذي ترك اسمه يتخلل الأندية السياسية والمحافل الدولية، وقد أمنت البادية في عهده، حتى قال رونكيير ذلك الشاب الدنماركي الذي زار الكويت عام 1912 إن الكويت هي الموقع الذي يمكن لأهل البادية أن يصلوا إليه من قلب الجزيرة دون أن يتعرضوا لمضايقة أو مصادرة أسلحتهم، ويرجع ذلك إلى ما يوفره نفوذ شيخ الكويت وسلطته من أمان على بادية الكويت. ويقول المؤرخ النجدي المعروف مقبل ذكير عندما تحدث عن أبناء الشيخ صباح الثاني ابن جابر العيش حتى وصل إلى ولده الشيخ مبارك، فقال: كان مبارك نزاعا إلى الشهرة، ميالا إلى عيشة البداوة، فولاه أخوه الدفاع فنزع إلى الغزوات وتولى قيادة الجيش، فكان يمضي أكثر أوقاته في البر، وكانت هذه المهمة دائما في حاجة إلى المال، وكان بطبعه سخيا. يقول الشاعر حمود الناصر البدر رحمه الله يخاطب الشيخ

0: سالم مبارك الصباح أبوك زيزوم العتوب وشيخها قد وجه أمتها منير المجمرة شهد على تبدى الصديق الياصفة وحام على تبدى المعاد المخطرة بالسيف صفاها وحزم جازم بعدل وحكم من حجاه مدبرة. أعزائي المستمعين فاصل ونواصل إن شاء الله. هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية فابقوا معنا.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية، التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.
0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة مع برنامجكم ريادات تاريخية. إذا أراد الله لواحد من خلقه خيرا مد في عمره وهيأه للعمل النافع، وذلك مما من الله به على الشيخ عبد الله الجابر الصباح، حيث نتحدث عن ريادة تاريخية من ريادات في الفروسية والشجاعة وفي المسؤولية وفي تاريخ النهضة الحديثة للكويت الحبيبة في بدايات التحديث. تقول الشيخة منى الجابر عبد الله الجابر الصباح في كتابها الحفيل عن الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله: لقد امتد به الأجل حتى شارف على 100. كانت حياته حافلة بالجد والنشاط، مملوءة بالمسؤولية المتنوعة التي بدأها في السنوات المبكرة من عمره، والتي اختلفت في طبيعتها ما بين خوض المعارك إلى تأسيس وإدارة عدد من الدوائر التي قامت بتنظيم الحياة وضبط العيش وتطوير مجتمع الكويت في كل شأن من شؤونها. ولا يتأتى ذلك للإنسان إلا إذا كانت مواهبه ودأبه يساعدانه على تحمل المسؤولية والنجاح فيها. كذلك كان الشيخ عبد الله الجابر الصباح طوال عمره وخلال ما كلف به من مسؤوليات مهمة ومؤثرة، فقد تحمل العديد منها في وقت واحد ونجح فيها نجاحا لافتا، ووضع الأسس التي بنى عليها من تحمل المسؤولية من بعده. هو الشيخ عبد الله بن جابر بن عبد الله الثاني ابن صباح الثاني ابن جابر العيش جابر الأول ابن عبد الله الأول ابن صباح الأول. ولد عام 1898 للميلاد في بيت والده في فريد الشيوخ، وهي منطقة قريبة من قصر السيف، يجاورهم فيها بيت أعم والده وشقيق جده حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح، الذي حكم خلال فترة من عام 1896 للميلاد إلى عام 1915 للميلاد. كان الشيخ عبد الله وحيد والديه، فقد توفيت شقيقته الوحيدة وهو لا يزال في بداية حياته. والده هو الشيخ جابر بن عبد الله الثاني ابن صباح الثاني، كان تاجرا كبيرا تحمل السفن تجارته ما بين البصرة وكراتشي وبومبي، وهو أحد قادة معركة الجهراء عام 1920 للميلاد التي استشهد فيها. جده هو حاكم الكويت الخامس الشيخ عبد الله الثاني ابن صباح الثاني، الذي حكم خلال فترة من 1866 إلى 1892 للميلاد، وهو أكبر أبناء الشيخ صباح الثاني حاكم الكويت الرابع المتوفى عام 1866 للميلاد. حكم من بعده شقيقه الشيخ محمد بن صباح الثاني والشيخ مبارك بن صباح الثاني، وكان للشيخ عبد الله الثاني

0: ابنان هما الشيخ جابر والد الشيخ عبد الله الجابر والشيخ خليفة. عرف عن الشيخ عبد الله الثاني حاكم الكويت الخامس دماثة الخلق وسعة الصدر وحب الإصلاح والرحمة بالضعفاء، ففي الفترة ما بين 1868 و1870 الميلاد شهدت الكويت حالة من البؤس والقحط والمجاعة، ففتح الشيخ عبد الله الثاني بيته وأغدق ماله على الكويتيين وعلى الوفود القادمة من خارج الكويت. لقد كان في ذلك كجده جابر العيش، كما عرف عنه أيضا الإخلاص الشديد لأصدقائه وجيرانه، وأيضا سعيه للإصلاح بين الأشقاء في بلاد الخليج العربي. ولقد كانت خصال وفضائل وصفات الشيخ عبد الله الثاني موضع تقدير أدباء عصره وشعراء زمانه، ومنهم الشاعر الكبير عبد الله الفرج والشاعر الكبير عبد الغفار الأخرس الموصلي، والذي امتدحه بقصيدتين يذكر في إحداهما ما توافر للشيخ عبد الله الثاني ولقومه من الشمائل والفضائل وما جبلوا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسنها المتعددة. وكانت هذه الصفات ولا ريب ميراثا ورثه بعده حفيده الشيخ عبد الله الجابر الصباح، فارسنا الذي نتحدث عنه في هذه الريادات التاريخية، حيث عرف بالشجاعة والثبات والاتزان والحلم والتفكير بروية، الشيء الذي مكنه من استيعاب القضايا والمشكلات التي يطلب إليه الرأي فيها أو حلها، فكان يحيط بالتفصيلات ويتعرف على جميع الجوانب والظروف المحيطة ليخرج بالقرار الصائب بعد أن يستوفي المشورة من المختصين ومن يثق في سداد رأيهم. وصفه أحد ضباط البارجة البريطانية أميراند التي زارت الكويت في عام 1928، حيث قال: الشيخ عبد الله شاب في 24، متوقد الذهن ومطلع بشكل كبير، ومن الصعب بسبب المعرفة الكبيرة التي يتمتع بها وكثرة الأسئلة التي يوجهها التصديق بأنه لم يزر بريطانيا قط، كما وصفه المؤرخ الكويتي المعروف الشيخ عبد العزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت الذي صدر لأول مرة في عام 1926 للميلاد. وصف الرشيد الشيخ عبد الله الجابر الصباح بأنه ذو أخلاق عالية وآداب جمة، ميال إلى العلم وأهله، ومحب للعلم وذويه، محب للتجديد العصري النافع.
1: وذكر المؤرخ محمد بن خليفة بن حمد آل نبهان صاحب كتاب التحفة النبهانية أن الشيخ عبد الله الجابر حسن المجالسة، بعيد النظر في الأمور السياسية، وقد خدم وطنه رحمه الله أجل الخدمة، وله خبرة واسعة بقبائل العرب وشؤونها القديمة وحديثها، وله اطلاع فائق على سير الحوادث في داخل جزيرة العرب. أيضا يقول أنه يرى من خلال تحفة النبهانية أثر نشأته وطباعه وما اكتسبه من خبرات، حيث تعرض لما أسند إليه من مناصب ومسؤوليات على مستوى التعليم والقضاء والبلدية والأوقاف والأيتام والتجارة، وكان في هذه العلاقات والمهام التي قام بها ممثلا لبلاده فمد لها جسور اتصال وتواصل وتعاون مع كثير من الزعماء والدول، إضافة إلى شجاعته وحبه لبلاده، والذي جعل منه في مطلع شبابه بطلا خاض المعارك وشهد أهوالها وأصيب فيها، ورأى بعينيه رحمه الله استشهاد أبيه وفقد بعض رفاقه، مما زاده إصرارا على التضحيات في سبيل الوطن. عندما نتحدث أعزائي المستمعين عن الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله، لابد أن نتحدث عن حرص والده رحمه الله على تنشئته لحمل المسؤولية، فعلمه على المستوى المتاح في الكويت، فدرس في الكتاتيب على يد الملا راشد الشرهان والشيخ عبد الوهاب الحنيان رحمهم الله جميعا، حيث درس القراءة والكتابة وحفظ القرآن ودرس أحكام الفقه والتجويد. ولما أسست المدرسة المباركية في عام 1911 أخ طلال، نعم، سبق وتحدثنا احنا عن الجانب هذا، صحيح، في عهد الشيخ مبارك الصباح رحمه الله، كان من طلابها الأوائل وبقى تلميذا فيها 4 سنوات، حيث كان يقرأ ويفهم ما يقرأ ويحسن السؤال ويناقش الجواب عليه. ثم قام الشيخ عبد الله الصباح رحمه الله، الشيخ عبد الله الجابر، بترك الدراسة وذهب إلى والده ذات يوم وهو جالس عند الشيخ سالم المبارك الصباح، يطلب منه السماح بالذهاب إلى قبيلة العجمان في الإحساء، ويقول أن هذه رغبته ويود أن لا يرد طلبه. وبالفعل ذهب إلى قبيلة العجمان وامتدت إقامته تقريبا 6 شهور. ويقول الشيخ عبد الله الجابر عن تلك الفترة: لا أنكر فضل دراستي في الجامعة الكبرى وهي الصحراء التي تربي الشباب وتعلمهم الفروسية والكرم والشجاعة والصدق والعفة، فقد كان للصحراء أثر كبير في نشأتي وتعليمي وعلى حياتي فيما بعد. لم يستمر مكوث الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله خارج الكويت، فقد عاد إليها عام 1915 بناء على طلب من حاكم الكويت التاسع الشيخ سالم المبارك الصباح أمير البادية وقائد البيرق في ذلك الوقت، ليكون فارسا وقائدا لإحدى السرايا تحت إمرته، بناء على أمر من حاكم الكويت الثامن الشيخ جابر المبارك الصباح، والذي تولى الحكم عام 1915 حتى عام 1917. في عام 1917 تزوج الشيخ عبد الله الجابر من الشيخ منيرة ابنة الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت العاشر خلال الفترة 1921 حتى عام 1950، وأنجب منها أكبر أبنائه الذكور وهو الشيخ جابر العبد الله الذي أصبح طال الله في عمره فيما بعد ملازما ومشاركا له في الكثير من مسؤولياته، كما أنجب منها شقيقيه الشيخ مبارك والشيخ صباح. أما أشهر المعارك التي خاضها في سبيل الدفاع عن الكويت، فقد وهب الله الشيخ عبد الله الجابر الصباح نفسا أبية وغيرة صادقة على هذا الوطن، كما وهبه صلابة عود وقوة بدن وشدة بأس، فسارع بتلك الطاقات بالدفاع عن وطنه في المعارك ردا للطامعين في الكويت. ومن أشهر تلك المعارك حمض والجهرة والرقعي.
0: وبعد وقوع معركة الرقعي واستشهاد الشيخ علي السالم الصباح، انتقلت قيادة الجيش في الجهراء إلى الشيخ عبد الله الجابر بأمر من الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت، واستمر الشيخ عبد الله الجابر في موقعه هذا فترة من الوقت، ثم انتقل إلى المدينة بأمر من أمير الكويت ليتولى القيادة العامة للدفاع والأمن في الحاضرة والبادية. وكان للشيخ عبد الله الجابر صلاحيات واسعة في هذا المجال، في مجال الأمن في الكويت، الأمن الداخلي مثل حراسة الأسواق والأماكن العامة ليلا ونهارا، وأمن البادية بضمان الوفاق بين القبائل، وكذلك بمقتضى صلاحياته هذه عين غانم العثمان مساعدا له في الأمن. واستمر الشيخ عبد الله الجابر ينهض بهذه المسؤولية إلى عام 1938، حيث أنشئت أول دائرة للأمن العام في الكويت، وعين الشيخ علي الخليفة الصباح رئيسا لها إلى عام 1942 للميلاد، ثم أعقبه تعيين الشيخ عبد الله المبارك الصباح رئيسا لهذه الدائرة، دائرة الأمن العام، حتى عام 1961 للميلاد. هناك جوانب أخرى أعزائي المستمعين من حياة الشيخ عبد الله الجابر ودوره في كثير من الأعمال الرائدة والمؤسسات التي كانت أساسا للنهضة في الكويت في بدايات القرن العشرين ودخول التحديث، وهذا سيكون بحول الله تعالى هو موضوع حلقتنا القادمة بعد أن تحدثنا عن فروسيته وشجاعته ودوره في حفظ الأمن وحماية الحدود، وأيضا المعارك التي شارك فيها الشيخ عبد الله الجابر الصباح وما تحلى فيه من تلك الأخلاق، أخلاق الفرسان وأخلاق الفروسية وتمكنه من هذه المهارات العربية العريقة في تاريخ البيت الحاكم الكريم وفرسان الكويت منذ التأسيس. نلتقي بحول الله في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجمي، طلال الشمري، نايف بدر. رياد

0: يتفاقم مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الأستاذة عائشة البلوشي أخصائية النطق واللغة. مساك الله بالخير.
1: يا هلا والله، مساء النور، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ونشكرك على قبولك الدعوة. في البداية أستاذة عائشة، احنا ودنا أول شيء نعرف شنو هو التأخر اللغوي عند الأطفال تحديدا.
1: بالبداية إذا بشرح التأخر اللغوي بصورة مبسطة عشان السادة المستمعين يفهمونه، هو التأخر اللغوي هو عدم قدرة الطفل للوصول إلى المهارات اللغوية المتوقعة لعمره الزمني. لو بشرحه أكثر بطريقة أبسط، مثلا لو أنا عندي طفل بعمر 3 سنوات، في عمر 3 سنوات عندي مهارات لغوية وتواصلية يجب أن الطفل هذا يكون اكتسبها. الطفل المتأخر لغويا مثلا بعمر 3 سنوات، خلينا نقول انه هو لا يستطيع تكوين جملة، فأنا هني ممكن أصنف هذا الطفل أنه هو متأخر عن أقرانه. مثلا إذا قلنا بعمر 4 سنوات أن الطفل يبدأ يربط يكون لي جمل ويربطها مع بعض ويقدر يقول الأحداث بطريقة متسلسلة. مثلا إذا الطفل متأخر لغويا عنده خلل في هذه التسلسل الأحداث، مثلا لا يستطيع ربط جملتين مع بعض، يعني هو ليس ماشي بالتطور الصحيح اللي المفروض يكون فيه مع عمره الزمني.
0: عدل، يعني أستاذ عائشة احنا ساعات نلاحظ مثلا طفل بعمر مثلا 2 سنين تلاقينا ما يكون جملة مفيدة أو حتى جملة كاملة، فالأهالي يحاتون، هل هذا ممكن الواحد يعني يحاتي أو مثلا يقلق عليه ولا الأمر طبيعي؟
1: هو بالنسبة حق التطور اللغوي للأطفال، طبعا احنا عندنا نفس الجدول لتطور اللغوي للأطفال بناء على دراسات وبناء على أبحاث عديدة. يعني لغة الطفل تبدأ تتكون، يعني مثلا الأهالي مرات ما يعرفون متى أنا أبدأ لازم أحاتي، هل هي لغة الطفل عندي مكتملة أم لا، لكن أنا أقول لهم إن احنا من عمر 6 شهور لازم نبدأ نحط بالنا على بعض العلامات. عندي مثلا من عمر 6 شهور الأم لازم تبدأ تحط بالها هل هذا الطفل يناغي يطلع أصوات. بعدين على عمر 12 شهر اللي هو عمر السنة يبدأ يصدر كلمته الأولى. على عمر 18 شهر تقريبا الكلمات تصل من 10 إلى 20 كلمة.
0: وايد والله.
1: أي
0: صح.
1: ولازم أنا أنتبه أيضا كأم، أنا عندي لغة اللي ينطقها الطفل ولغة اللي يستقبلها اللي يفهمها. أيضا مثلا على عمر السنة ونص 18 شهر أيضا لازم تزيد حصيلته للكلمات للغة الاستقبالية، للكلمات اللي يفهمها. فهني هذه الإشارات الأولى اللي راح تدل ولي الأمر هل الطفل ماشي معاي بالتراك الصحيح ولا في تأخر. فدائما من الأشهر الأولى لازم المقدم الرعاية ولي الأمر يكون عارف هالأشياء.
0: عادل، لكن في بعض الأحيان أستاذ عائشة نشوف اليهال مثلا بعمر 2 سنين أو مثلا 1.5 سنة يعني يتكلمون بس الكلام مو مفهوم.
1: أي نعم،
0: يعني هذا طبيعي الولد ولا
1: طبعًا
0: مثلا؟
1: طبعا بعمر 1.5 سنة لعمر 2 سنين في كلمات هو يحاول يبدأ يصدر الكلمات، بعضها يكون نطقها غير صحيح 100%، وهذا شيء طبيعي للحين اللغة في طور التكون لم تتكون كاملة. بعمر 2 سنين لازم يبدي مثلا الجملة يكون فيها كلمتين، لكن هل كلمتين تامتين واضحتين 100%؟ طبعا للحين عمر الطفل صغير
0: بس الواحد ممكن أنه يفهم الكلام اللي قاعد يقوله صح؟
1: أكيد، دائما الأم أو الطفل يقضي وقته مع منه أكثر راح يفهمه أكثر. فدائما الأم هي فاهمة مثلا الولد شنو يقصد بهالكلمة، شنو يسمي الطعام، شنو يسمي إخوانه، شنو يسمي ألعابه، فهي الأم أكثر فاهمة. بس أنا دائما أركز أنه مثلا في عمر 2 سنين لازم نبدي ندمج كلمتين مع بعض في بداية تكوين الجملة لدى الطفل.
0: عدل، في حال بعمر 2 سنين ما كون لي مثلا كلمتين يعني ما أقدر حتى أفهمهم، يعني حتى مثلا أنا أمه مثلا ما فهمت الكلمتين ولا كون لي كلمتين، يمكن قال ماما بابا، هل أنا مثلا يعني هني ممكن أني أنا أخذه وأودي عند أخصائي؟
1: طبعا أي شيء تشك فيه كولية أمر الأم والأبو إحنا دائما أنا أنصح أن إحنا نلجأ للمختصين. فإحنا ناخذ منهم النصيحة الصحيحة. إذا الأم شاكة بوجود مثلا تأخر لغوي أو أي مشكلة أخرى، فأنا أنصح أنها تراجع أخصائي النطق واللغة، هو اللي راح يحكم إذا كان هذا شيء طبيعي أو عندنا تأخر لغوي.
0: أوكي، في حال مثلا تأخر الكلام وتأخر اللغة، شو الفرق بين تأخر الكلام وتأخر اللغة؟
1: تأخر اللغوي مثل ما شرحت لك إياه سابقا أن الطفل يكون متأخر عن أقرانه في المهارات اللغوية ومهارات التواصل.

0: الفصل أيضا. تأخر الكلام ممكن يكون عندي بعض المشكلات أو بعض الاضطرابات في الكلام، منها مثلا بعض الاضطرابات التي تصاحب النطق. بعض الأطفال عندهم اضطرابات كلامية، مثلا إبدال بعض الحروف، حذف بعض الحروف وهكذا. طبعا إحنا كأخصائيين نطق هذا شغلنا أن إحنا نعمل تشخيص كامل للطفل أول ما يينا، ونقدر نحدد وين المشكلة الكلامية أو الاضطراب الذي يعاني منه الطفل.
1: عدل، لكن أستاذة عايشة أنا ودي أعرف مثلا متى أنا أقول عن هذا الطفل موهوب ومتى أقول عن هذا الطفل ذكي من ناحية الكلام أو النطق، بأي عمر مثلا؟
0: هو مثل ما ذكرت لك، في كل عمر في تطور يجب أن يطرأ على الطفل. يبدأ معانا من 6 شهور لما نوصل لعمر 6 سنين. أنا هني أقول هذه لغة البالغين. عمر 6 سنين لازم تكون عندي اللغة اكتملت خلاص وغير مقبولة الأخطاء. خلال هذه رحلة تكون اللغة من 6 شهور ل6 سنين الكلام راح يبدأ يتطور. راح نبدأ مثلا بعمر 2 سنين قلت لك نبدأ ندمج الكلمتين مع بعض. عمر 3 سنين أبدأ أكون 3 كلمات مع بعض. فعلا في أطفال نقول إن هم يسبقون أقرانهم، ودائما عندي لو بقارن يعني عندي البنت مع الولد نشوف البنت تطورها أسرع من ناحية الكلامية.
1: صح، البنت دائما تفوق على الأولاد.
0: إيه نعم، تطورها الكلامي أسرع من الأولاد مثل ما ذكرتي. فنشوف في مثلا أيضا بيئة الطفل تسهم في ذلك. الطفل اللي حوالينا والأولياء أموره يكونون يعني ولي الأمر يتواصل معه أكثر، يكون الطفل محاط ببيئة فيها تواصل فعال، نشوف هذا الطفل ينتج لنا طفل يستطيع الكلام بطريقة أفضل.
1: عدل، لكن أنا متى يعني أحس أن أنا لا بديت أقلق على ولدي في عمر معين؟ شنو العمر اللي أنا مثلا ممكن أن أنا أقول لا يمكن ما يتكلم، أو مثلا يمكن حتى عنده مثلا مشاكل في نطق الأحرف؟
0: إذا مثلاً عدى 1.5 سنة وللحين لا يستطيع أن يصدر كلماته الأولى، هني أنا أنصح على طول بالتوجه لإخصائي النطق واللغة.
1: عدل، لكن هل هناك أسباب عضوية يعني ممكنها تؤدي إلى تأخر اللغة عند الأطفال؟
0: أكيد، في طبعاً أسباب عضوية. في بعض الأطفال يعني يولدون بتشوهات خلقية في مخارج الألفاظ. يعني تشوهات في منطقة اللسان، عندنا في الشفتين وغير ذلك. في أيضا بعض الأمراض مثل عندنا مثلا متلازمات. قد يولد الطفل بمتلازمة تكون أحد أعراضها تأخر اللغوي، أو مثلا بعض أمراض التي تؤدي إلى فيها الإعاقة الذهنية ممكن قد تؤدي إلى تأخر لغوي. وأيضا عندنا التوحد قد تكون إحدى سمات التأخر اللغوي.
1: عادل، لكن احنا ايضا ودنا نعرف هل في بعض الاحيان ضعف السمع من الاسباب الشائعه لتاخر الكلام؟ لان احنا وايد ساعات نسمع مثلا ولدك ما تكلم بسرعه، تشيكي على اذونه، هل هذا السبب يعني فعلا صحيح؟
0: اي نعم نعم، يعني مثل ما ذكرتي اول الاشياء اللي احنا لازم نتاكد منها هي سلامه السمع لدى الطفل. وانا دائما اقول حق اولياء الامور ان يعني الطفل من عمر يوم، إحنا هنا عندنا بالمستشفيات طبعاً لازم يسوي عندنا اختبار السمع، يتم عمله للمولود وأيضاً في لعمر آخر لما يكبر شوي. في مشاكل تطرأ على السمع مثلاً ضعف السمع، أحياناً قد تكون مشكلة بسيطة، وجود سوائل في الأذن تحتاج إلى علاج دوائي. طبعاً ننصح إذا ولي الأمر حس أن الطفل يعاني من أي مشكلة في السمع يتجه إلى دكتور السمع ويتم تشخيص الحالة. وايد حالات تتينا عندنا في غرف التخاطب أو عندنا في جلسات التخاطب يكون سببها مشاكل سمعية أو وجود ضعف بالسمع.
1: عدل، يعني في حال علاج مثلا المشاكل السمعية أستاذة عايشة ممكن أنه ينطق ويتكلم؟
0: أكيد
1: الطفل
0: إيه. على طبعاً.
1: طول
0: هو مو على طول، كل حالة تختلف. يعني في مثلا حالات اللي تم فيها التدخل المبكر، مثلا طفل كان فاقد للسمع ولكن تم اكتشاف مثلا هذه المشكلة مبكرا، تم الاستعانة بمعين سمعي خلينا نقول. فإذا أنا هني حليت المشكلة عن طريق التدخل السريع، عطيته جلسات النطق واللغة، أنا أقدر أوصل هذا الطفل يعني إن شاء الله إلى مستوى الطبيعي بالكلام.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف أستاذة عايشة يعني التلفاز أو

0: شاشات أو حتى الألعاب الإلكترونية، هل تأثر على لغة الطفل؟
1: أي بالنسبة حق هالموضوع أنا تكلمت فيه وأرد أتكلم فيه، يعني الأجهزة الذكية سلاح ذو حدين، وإحنا لازم نكون وايد حذرين لما نعطي هذه الأجهزة للأطفال. طبعا التوصيات العالمية دائما نوصي أن الطفل من عمر يوم لي سنتين يجب أن لا يتعرض لولا دقيقة لهذه الأجهزة الذكية، بالعكس هي ما راح تنفعه بهالعمر، راح تضره وراح تؤثر على مناطق الفهم بالدماغ، راح تؤثر عليه بالسلب. كثير من الأطفال اللي تعرضوا لوقت طويل أمام الشاشات الذكية، أمام الأجهزة الذكية، نشوف النتيجة إنه صار عندهم تأخر لغوي.
0: عدل أستاذة عائشة، أنا ودي أعرف شغلة، يعني في بعض الأحيان تقولون مثلا الشاشات أو حتى التلفزيون، إنزين والألعاب؟ يعني في مثلا ألعاب قاعدين يلعبون فيها ويركزون فيها، نفس اللعبة نفسها تلاقينها مثلا بالتلفزيون، شو الفرق بين التلفزيون وبين الشاشات وبين الألعاب اللي قاعدين يلعبون فيها؟
1: الألعاب قصدك الألعاب
0: الألعاب مثلا
1: اللي
0: تلفون،
1: نجيس
0: مثلا تلفون، موسيقى،
1: التلفون،
0: بيانو، ساعات.
1: مثلا أنا خلنا أتكلم إذا هي لعبة صجية عينية قدامي أنا أمسكها أحسها أتفاعل معها. بالنسبة للألعاب اللي موجودة على الأجهزة الذكية لا يوجد فيها تواصل فعلي، هي عالم افتراضي وليس تواصل فعلي. أما أنا يوم ألعب بلعبة صجية قدامي، ألعب مع أقران، مثلا طفل يلعب مع أقرانه، يلعب مع هذا، يبدأ يكون كلام. أما أنا أجيب طفل وأخليه منعزل على شاشة لا يوجد فيها تواصل فعلي، لا يوجد فيها، يمكن يقعد قدام الشاشة ساكت بالساعات بالأيام ما يتكلم، ولا يوجد حديث يعني بينه ومع
0: متبادل.
1: أحد. أي متبادل مع أحد
0: صح، لكن في بعض الأحيان أستاذة عائشة في وايد أهالي يقولون مثلا شلون ولدك مثلا تعلم إنجليزي، أو مثلا شلون عرف الطريقة هذه، تقول والله يطالع قناة مثلا بالتلفزيون، ولا قناة مثلا بالتواصل الاجتماعي، ولا حتى باليوتيوب. يعني ممكن في بعض الأحيان أن الطفل يتعلم من الشاشات؟
1: قد يكون أنه ممكن يتعلم، أو أنا ما أقول يتعلم، يردد. يعني للأسف كثير من الأمهات أو من أولياء الأمور يعتقدون أن تعليم اللغة يكون عن طريق أن أنا مثلا أشغل له البرنامج مثلا باللغة اللي أنا أبي يتعلمها، ويقعد الطفل بالساعات يسمع هذه الأغاني مثلا الإنجليزية، الكرتون اللي فيها ألوان تكون صارخة وتكرار وتكرار. في الحقيقة هني الطفل فقط يكرر، وقد يكرر هذه الكلمات من غير أي فهم، يعني يكرر الكلمات اللي سمعها، ولكن أثناء استخدام اللغة الاستخدام الصحيح ما راح يقدر يستخدمها لأنه هو ما اكتسبها بطريقة صحيحة. مثل ما ذكرت لك هذا ليس تواصل فعلي، هذا عالم افتراضي الطفل بس وقاعد جامد ويسمع يتلقى فيه، ما تعلم فيه أساسيات التواصل، لا يوجد تواصل بصري، لا يوجد مثلا شيء حقيقي ملموس أنه هو يقدر يتعامل فيه، ليس روتين حياة مثلا يستخدمه في روتين حياته اليومي، لا هو جمود وكلمات يسمعها ولا يعرف الطريقة مثلا المثلى لاستخدامها.
0: عدل، يعني في بعض الأحيان أستاذة عائشة نلاحظ مثلا لما نشوف الطفل متأخر لغويا، أو مثلا متأخر حتى بالنطق، تلاقين يقولون إيه صح طالع مثلا على عمه، ولا طالع على خالة، ولا طالع مثلا على أخوه الكبير. هل ممكن تأخر النطق يعتبر وراثي؟
1: قد يكون في بعض الحالات أحيانا يكون تأخر النطق طبعا وراثي، ولهذه الأسباب دائما أخصائي النطق واللغة يطلب من ولي الأمر التاريخ المرضي العائلي، ومن بعد القيام باختبارات راح يحدد أخصائي النطق واللغة أسباب التأخر اللغوي.
0: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف في بعض الأطفال مثلا فيهم صفات مثلا الخجل، أو هم انطوائيين ومجتمعيين، هل هذا ممكن يسبب تأخر في الكلام؟
1: بالنسبة للطفل الخجول إذا بني نفسرها أكثر، الطفل الخجول الانطوائي ما يكون سبب رئيسي للتأخر الكلام، ولكن الطفل الخجول نشوف أنه راح يفقد فرص بالتواصل مع الأطفال، باللعب، باكتساب مثلا مهارة، شيء لعب معه، فهو راح يكون منعزل معظم الوقت أو يفضل الصمت، فهذا قد يحرمه من فرص التواصل أكثر. بس لكن إنه خجول لا، مو سبب رئيسي أنه يكون متأخر لغويا.
0: عدل، احنا بنريحك فاصل قصير. الاستاذه عائشه البلوشي اخصائيه النطق واللغه، بعدها راح نرجع ونكمل.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الأستاذة عائشة البلوشي أخصائية النطق واللغة. حياك الله معنا مرة ثانية أستاذة عائشة. طبعا تكلمنا ودردشنا تحت الهواء عن مشاكل النطق الكثيرة. إحنا ودنا نعرف إذا مثلا الطفل في عمر معين يعني بعد العمر 4 سنين نقدر نقول وحسينا في تأخر بالنطق أو التأتأة، هل هذه ممكن علاجها وشنو طرق علاجها وأسبابها؟
1: طبعا مثل ما قلت سابقا يعني ولي الأمر إذا لاحظ أي اضطراب لغوي أو أي مشكلة كلامية على الطفل لازم على طول نلجأ إلى أخصائي النطق واللغة. في بعض الأطفال يعانون من التأتأة اللي هي انقطاع الكلام أثناء الحديث. طبعا أخصائي النطق واللغة يقدم أول شيء اختبارات اللغوية اللي يكتشف فيها الاضطراب الكلامي اللي موجود عند الطفل.
0: مثل شنو؟
1: بعض الاضطرابات مثل ما ذكرتي ممكن تكون تأتأة، بعض الاضطرابات تكون في مشاكل في النطق نفسه، في بعض الأصوات يتم إبدالها مثلا صوت الراء ما يقدر ينطقه أو يحذفه في نهاية الكلام، بعض الأطفال عندها حذف لآخر صوت في الكلام، بعض الأطفال عندهم إبدال لصوت بدال صوت، بعض الأطفال نشوف كلامهم أيضا في شيء اسمه تشويش، كلماتهم غير واضحة. فهذا دور أخصائي النطق واللغة أنه يقيم لغة الطفل بطريقة صحيحة، بعدين يطلع على خطة علاجية ويطلع ولي الأمر عليها، لأنه هو الشغل يعني ما نقدر نقول

0: أنا وديت ولدي حق أخصائي نطق ولغة وخلاص وهذا هو الحل النهائي؟ لا، هو شغل جماعي بين أخصائي النطق واللغة وبين البيئة الموجودة في المنزل مع ولي الأمر عشان نحصل على أفضل نتيجة.
1: عدل، لكن ممكن أن يتعالج هذا الطفل اللي يعاني من التأتأة؟
0: أكيد.
1: إذا وديته مثلا بعمر كبير أيضا ممكن أن يتعالج؟
0: إيه طبعا طبعا إيه طبعا. إحنا هني قاعد نتكلم بشكل عام، ولكن على حسب الشدة. في عندنا يعني يختلف من طفل لآخر، أيضا استجابة للجلسات العلاجية تختلف، مثلا إش كثر أنا منتظم في هذه الجلسات، إش كثر أنا أتبع التعليمات والتوصيات اللي أعطاني إياها أخصائي النطق واللغة، إش كثر أنا مواظب على التمارين مثلا اللي خذيتها، وإن شاء الله في يعني معظم الحالات تتحسن.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف الأخطاء الشائعة اللي يرتكبونها الأهالي في بعض الأحيان دون قصد بالتعامل مع الطفل اللي مثلا يتكلم لكن كلمات غير مفهومة.
0: أي في بعض الأولياء الأمور مثلا الطفل شلون تبدأ عنده مثلا هذه الكلمات، يعني يحسون ولدها صغير تستانس عليه مثلا أنه هو ما قال آكل يقول أم، تبدأ تدلع الكلام بزيادة، السيارة بيب بيب، ويستمر مع الطفل كذي، فهي الأم تقول لأ كيوت ولدي تكلم كذي يقول، وتكمل معه. إنزين هذا الطفل كبر دش مرحلة خلينا نقول رياض الأطفال، هو ليه الحين مو عارف هذه الكلمات، يعتقد أن هي نطقها صحيح كذي. أحيانا أطفال يوصل لعمر 6 سنين وهو مو عارف النطق الصحيح للكلمات، فأنا دوري هني كولي أمر أن أنا لا أنطق الكلمات، أصغر الكلمة حقه، لا أنطقها مثل ما هي، ويوم هي أتكلم مع الطفل أتكلم بلغة صحيحة.
1: يعني أحاورك إنه رجل.
0: أي على على على مستوى العقلي دائما أحاول أن أنا يكون في تواصل بصري بيني وبين الطفل. أيضا للأسف نشوف خطأ يقعون فيه أولياء الأمور انشغالهم بالتلفون أو بالآيباد أو مثلا التلفزيونات، يومي الطفل يحتاج إلى انصات، مثلا طفل راد من روضة من ألعاب من شيء يبي يحكي شنو صار معاه يبي يتكلم، فأنا هني دوري كولي أمر أني انصت. أنا يوم أنصت غير يوم أنا أسمع.
1: عدل، يعني يفترض أن مثلا الطفل لما يتكلم بالكلمات هذه يعني لغة الأطفال إحنا نقول، يفترض أن الأم أو الأب لما يحاورونهم بالكلمة نفسها الصحيحة.
0: أي نعم،
1: ما يكررون الكلمة الغلط اللي هو يقولها الطفل. على فكرة يعني أستاذة عائشة، يعني شيء بشيء يذكر، في ناس حتى وهم كبار يعني تعودوا مثلا في حرف معين ينطقونه وهم صغار كبر معاهم. يعني أنا شخصيا سألتهم قلت ليش الحرف هذا غلط، ليش تنطقونه شيء تعودنا، نعرف نقول الصح بس خلاص تعودنا من صغرنا.
0: فعلا،
1: فعشان كذي الواحد فعلا ساعات مثلا يتعود على كلمة معينة تكبر معاه. فعشان كذي مثل ما قلتي حضرتك لازم الواحد يكلمهم باللغة الصحيحة والصريحة. لكن احنا ايضا ودنا نعرف متى يحتاج الطفل الى تحويل الى اخصائي نفسي في حال مثلا تأخر بالنطق او مثلا يكون انطوائي او مثلا خجول، وفي اطفال حتى ما يشاركون بالمدرسة يعني يحسون مثلا ينحرجون، يعني عدم ثقة بالنفس.
0: صح، بالنسبة حق التحويل الأخصائي النفسي طبعا إذا طرأ على الطفل أي مشكلة سلوكية، إحنا أيضا كأخصائيين نطق ولغة نوصي ولي الأمر أنه يتم تحويله إلى أخصائي نفسي. ومثل ما ذكرتي في بعض الأسباب أن تكون الطفل انطوائي أو خجول بالمدرسة بسبب مثلا وجود أخطاء كلامية يقولها أو تعرض للتنمر بسبب كلامه، فهو اختار العزلة أو اختار الصمت. بعض الأطفال عندهم صمت اختياري إنه هو خلاص يرفض الكلام،
1: وفي بعضهم يخاف
0: أي إنه يكون تعرض لتنمر، تعرض لموقف مثلا إحراج، مرات حتى ولي الأمر بغير قصد أثناء مقارنته بأي أحد مثلا بطفل آخر، طفل موجود عندهم بالآخر، هني أنا بدال لا ولي الأمر هو نيته أن أنا بقارنك في مثلا فلان اللي من نفس عمرك بس يتكلم أحسن منك، إنزين أنا كثرة المقارنة سببت للطفل إحباط، ممكن تسبب له أنه هو انعزل أو فضل الصمت وقللت منه، يعني ما أحس أنه لا هذا دافع حقي أن أنا أصير أحسن، لا العكس.
1: عدل، في بعض الأحيان أستاذة عائشة تلاقين الطفل من كثر ما هو

0: مدلل ومدلعين أهله، حتى لما يروح المدرسة مثلا ما يشارك ما يرفع إيده. ليش؟ يحس بخوف، بس يعني يطمن عند أمه وأبوه أو مثلا أقرانه أو أسرته. لكن لما تشوفينه مثلا ما يشارك، كله خايف، كله قاعد بروحه، كله يخاف أحد مثلا يقول عليه كلمة، هذا الطفل يعني شلون يتعالج؟ هذا ممكن يعني نحوله إلى مثلا طب نفسي؟
1: ممكن أن يعني نستفيد من أخصائيين العلاج السلوكي يعدلون السلوك، ومثل ما ذكرتي بعض أولياء الأمور من خوفهم الزايد أو تدليلهم لأبنائهم الطفل حتى ما يضطر أنه يتكلم. بعض الأطفال يمرون علينا يوصل لعمر مثلا 4 أو 5 سنوات وهو تلبى احتياجاته عن طريق الصراخ، أنا أصرخ
0: أو
1: أبكي،
0: يأشر.
1: أي أأشر أبكي، ولي الأمر يوفر لي كل اللي أبي. فالطفل ذكي، خلاص أنا من بكيت عطوني الآيباد، عطوني هذا، عطوني مثلا كك، أنا ما علي إلا أبكي، فأنا ليش أضطر أني أتكلم أو أني أتواصل؟ فالأسهل تشوفين أطفال يوصلون لعمر فعلا 4 أو 5 سنوات وهم ياخذون احتياجاتهم أو متطلباتهم عن طريق البكي والصراخ.
0: وعلى فكرة يعني أستاذة عايشة، شيء بشيء يذكر، والحين في الآونة الأخيرة قاعدين نلاحظ وايد الظاهرة منتشرة، الطفل ما يبي يمشي. نزلوا السيارة، هذه السيارة اللي كأنها عربانة، نزلوها وفروني بالمول ودوني ليل ألعاب بالعربانة هذه أو تشيلوني. انزين ليش ما يمشي؟ لا ما هو كذي، ما يحب يمشي. وأهله عندهم عادي، لا ما يحب يمشي. انزين شلون ما يحب يمشي؟ لازم تعودوا، يعني شيء غريب الصراحة.
1: مدلعين هالجيل وايد.
0: يعني وايد، يعني أوكي ما يصير ما يمشي، يعني شيء غريب. أنا استغرب ليش، والله الأم ترد علي يعني لا هو كذي ما يحب يمشي. زين شلون ما يحب يمشي؟ خليه يمشي، ارفعت ضغطي الصراحة.
1: هو فعلا
0: يعني
1: يعني قمنا نلاحظ
0: إيه، ظاهرات غريبة
1: اي
0: صراحة.
1: هم الام هي تشتري راحتها بالنهايه، يعني انا ليش اتعب نفسي؟
0: ليش ازعجني؟
1: ليش ازعج نفسي؟ خلاص يلا اعطوا اللي يبي، سووا اللي يبي، لكن انا لازم افكر وين مصلحه
0: صح.
1: ولدي، وين مصلحه هذا الطفل؟ لازم يبدا يعتمد على نفسه، مثلا وصل عمر 4 سنين ولا ما يبي يمشي، ولا عمر 3 سنين وكسول، لا لازم انا هني ابدا اشوف مصلحته.
0: أكيد طبعا. إحنا للأمانة الحديث جدا ممتع معاك أستاذة عايشة، وعندنا أسئلة حتى ما خلصت، لكن إحنا وصلنا للختام. نبي نصيحة مهمة حابة تقدمينها لكل من الأم والأب والأسرة والأقران.
1: أنا نصيحتي دائما حق أولياء الأمور أنه يكون في تواصل فعال بينكم بين عيالكم، لازم يكون في روتين ثابت للطفل، لازم أنا أتحاور مع الطفل بلغة يستطيع فهمها، بلغة واضحة، لازم يوجد تواصل بصري، لازم يوجد تفاعل حقيقي. للأسف هذه الأجهزة خذت وقتنا كله، لما أنا ييني ولدي يبي يسولف معاي لا أخلي التلفون عني شوي وأسمع، أنصت مو بس أسمع، أسمع أتحاور معاه، لازم أكون أنا موجودة عندي بيئتي اللي في المنزل بيئة صحية ما فيها انتقادات، ما فيها تجريح، فيها تفاصل فعال. الطفل من عمر صغير يبدأ يتربى على هذا التواصل، على الاحترام، على الكلام بطريقة صحيحة، وإن شاء الله يكونون أطفال يستطيعون التواصل بطريقة جيدة.
0: كل الشكر لك الأستاذة عائشة البلوشي أخصائية النطق واللغة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة.

0: تمام، 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية السعودي يقول إن الرياض تقدر عاليا تجاوب الرئيس الأمريكي بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب. موقع إكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس وزراء الاحتلال إن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا مع إيران ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وزير الداخلية الباكستاني يجتمع مع الرئيس الإيراني في إطار جهود إسلام أباد لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق. وسائل إعلام إيرانية تنقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن أمريكا أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على النص الإيراني الأخير. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن اعتراض ناقلة نفط تجارية إيرانية في خليج عمان للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي وتفرج عنها بعد تفتيشها. ردود فعل دولية منددة بسوء معاملة الاحتلال الإسرائيلي لنشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين. السفير الأمريكي في الاحتلال يندد بالأعمال المشينة لوزير الأمن القومي لحكومة الاحتلال مع المحتجزين، وعدد من الدول الغربية تستدعي سفراء الاحتلال لديها للاحتجاج. روسيا والصين تنتقدان خطط الرئيس الأمريكي بشأن درع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي وتعتبرنه تهديدا للاستقرار الاستراتيجي. في أمان الله.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم.
2: مرات تكون بعض البيوت صار فيها تاريخ، صار فيها قصة،
3: وإحنا دائما ندعم الشركات اللي لها علاقة بالجهات الثقافية أو المجامع الثقافية.
1: أمسية الأربعاء. في الحياة متع كثيرة أجودها لذائذ الفكر وأعذبها ينابيع الثقافة والأدب.
4: أرض أقل من الحنين، أجل من نزف افتتان، لولا العزيز رأيتها حسنا.
1: في الأمسية نجوب فضاءات الفن ونعيش معكم بوح الكلمة وجمال اللحن.
5: لله أقبل كي يقيم صلاته، لم يدري إلا أنه ناجاك وتلاك في ثلث

0: الظلام مرتلا أرأيت أرأيت ما فعلته بعيناك
1: نحو عوالم جميلة ذات عطايا جزيلة. أمسية الأربعاء، إعداد نواف العصيمي، تقديم
2: معكم نواف العصيمي وشاه بسلم،
1: تنفيذ أبرار المطوع. أمسية الأربعاء، والمخرج عبد الوهاب الصلاحات.
2: مساء الخير، نرحب بكم مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم أمسية الأربعاء. نبحر الليلة في عالم تتداخل فيه الحكايات بالمشاعر وتمتزج فيه الخيالات بتجارب الإنسان، عالم السرد الروائي. في هذه الحلقة نقترب من فن الرواية بوصفه مرآة للحياة وصوتا ينقل تفاصيل الإنسان وأحلامه وتساؤلاته عبر شخصيات وأحداث وأمكنة تظل عالقة في الذاكرة. سنتحدث عن جماليات السرد وأسرار بناء الحكاية وكيف استطاعت الرواية أن تصبح واحدة من أكثر الفنون الأدبية تأثيرا في وجدان القراء، ومع تجربة مميزة للكاتبة استبرق أحمد. أدار هذه الندوة عبد الوهاب سليمان، وطائرة درون فوق رأسي. لنستمع إلى الحكاية. عين على السرد للكاتبة استبرق أحمد، تقديم عبد الوهاب سليمان.
3: مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية، نرحب فيكم في أمسية يعني بدعوة مشكورة من رابطة الأدباء الكويتيين، يعني نحتفي بقراء ومحبين بصديقة عزيزة وكاتبة قديرة أخلصت القصة القصيرة وحبتها وحبت القصة القصيرة والقصة القصيرة أيضا حبتها، بداية مع عتمة الضوء، مرون اللي فازت في جائزة ليلى العثمان، مرون بالترقي بالشتاء عاليا اللي فازت جائزة الدولة، وأخيرا المجموعة اللي احنا نحتفي فيها طائرة درون فوق رأسي، جائزة الشارقة المرأة لإبداع المرأة الخليجية، وغيرها من تجارب لافتة، كتابة مشتركة سواء الأشياء الواقف الأشياء في غرفة 9 ومصد المتاهة والكتابة لليافعين في صاطع، تجارب متعددة وحافلة ونعتز فيها جميعا. كاتبي نرحب فيك السادة استبرق أحمد،
4: أهلا وسهلا فيك،
3: وفرصة نبارك لك بالجائزة.
4: أولاً أنا حقيقة سعيدة بأني موجودة في الرابطة، لأن الرابطة شكلت كثير الأشياء بالنسبة لي في مسيرتي الكتابية، خاصة عن طريق منتدى المبدعين الجدد، ومنها أيضاً تعرفت على ملتقى جميل جداً بعد ما تعرفت على بعض الكتاب، خاصة أستاذ الله يرحمه أبو فهد إسماعيل في إسماعيل اللي هو ملتقى ثلاثاء. وأنا سعيدة بوجودي معكم، وإن شاء الله يا رب يكون لقاء ممتع ويعني فكك شفرات بعض الأمور، ويكون لقاء في كثير من الأسئلة والإجابات أيضا.
3: إحنا ما راح نحتفي بس راح نستجوب أيضا.
4: لا نتوقع.
3: السؤال الأول استبرق، أنت دائما يعني يكون في عندك باللقاءات تصفين النقاد بالكسل تجاه القصة القصيرة، في ليش لقاءات وصفتي أن النقاد كسولين تجاه القصة القصيرة، فشنو اللي أنت قاعدة تشوفينه اللي تحتاجينه من النقد وما لقيتي في الجوائز، وشون القصة القصيرة بالنسبة لك في المساحة المحدودة تلبي دوافعك الوجودية والجمالية مقارنة بالرواية؟
5: حين تتكلم الأشياء، منذ أن جلس الإنسان حول نار القبيلة يحكي أعطى الأشياء أرواحنا، الريح غاضبة والبحر غادر والجبل صامد، هذا الميل الفطري إلى أنسنة ما لا روح فيها ليس ضعفاً في التفكير، بل هو جوهر الخيال الأدبي وأحد أعمق أدوات الكتابة الإبداعية. أولاً المفهوم وجذوره. تعريف الأنسنة أدبياً، الأنسنة أو البروسوبوبيا هي منح الجمادات والطبيعة والمجردات صفات إنسانية، مشاعر، إرادة، وصوتا وذاكرة. وهي تختلف عن التشبيه البسيط في أنها لا تقول المدينة كالإنسان، بل تجعل المدينة إنسانا بالفعل يتألم ويحلم ويخون. الجذور الأسطورية والدينية في الميثولوجيا الإغريقية، الأنهار آلهة والأشجار حوريات.

بكاء عليها. ثانياً، وظائف الألسنة في السرد الأدبي، الوظيفة التعبيرية. الجماد حين يتكلم يقول ما يعجز الإنسان عن قوله، الحجرة الصامتة ترى ما لا يقال، والمرآة تعكس ما يخفيه صاحبها. الكاتب يحول الجماد إلى شاهد محايد يمنح السرد مصداقية وعمقاً. الوظيفة الرمزية، الجماد المؤنسن يحمل دلالات تتجاوز ذاته المادية. البيت القديم، الهوية والجذور والانتماء. الساعة، الزمن والفناء وثقل الماضي. المرآة، الذات المزدوجة والوعي والخداع. البحر، اللاواعي والحرية والموت. الوظيفة الدرامية، المكان المؤنسن يتحول إلى شخصية فاعلة لا خلفية جامدة، يضيق على الشخصيات أو يمنحها الأمان، يكشف أسرارها أو يحجبها. الحبكة، تتأثر بوجوده كما تتأثر بأي شخصية بشرية. الوظيفة النفسية، الألسنة تعكس الحالة الداخلية للشخصية. حين تبكي السماء في لحظة حزن البطل، فهذا ليس صدفة بل توازن نفسي يوحد العالم الداخلي بالعالم الخارجي. ثالثاً، أشكال الألسنة في الرواية. المكان كشخصية، وهو الشكل الأكثر ثراءً وتعقيداً في الأدب الروائي. زقاق المدق لنجيب محفوظ ليس مجرد شارع في القاهرة القديمة، بل كيان حي له ذاكرة وعنجهية ومصير، يرفض التغيير ويعاقب من يتجرأ على الخروج منه، ويحمي من يقبل بسلطته. إن الشخصية الأولى في الرواية بلا منازع، 100 عام من العزلة لجابرييل غارسيا ماركيز. ماكوندو، مدينة تولد وتحيا وتشيخ وتموت كإنسان، لها طفولة بريئة وشباب مجنون وشيخوخة يائسة. موتها في نهاية الرواية هو موت حضارة بأسرها. الحارة في روايات محفوظ عموماً تحمل قيماً وتاريخاً، وتتحول إلى رمز للمجتمع المصري بكل تناقضاته. الأشياء كشهود وذاكرة، بعض الروائيين يمنحون الأشياء الصغيرة دوراً محورياً. الساعة في السيد الرئيس لإستورياس تغيس الخوف لا الوقت. الفستان في روايات كثيرة يحمل ذاكرة امرأة وتحولاتها. المفتاح في أدب المنفى الفلسطيني، أيقونة مؤنسنة تحمل الوطن وتعده بالعودة. الكتاب في اسم الوردة لإيكو يقتل ويحيي ويحكم. الطبيعة كمرآة للروح، الطاعون لألبير كامو. الوباء ليس مرضاً فحسب، بل كيان ذو إرادة، يختار ضحاياه، يتراجع ويعود، يربك الحسابات البشرية. الكاتب يمنحه حضور شرير واعٍ يجعله أكثر إرعاباً من أي إنسان. الغابة في الأدب الروسي والغوطي تفكر وتتآمر وتحمي. وفي ماكبث لشكسبير تتحرك الغابة لتحقق النبوءة، وهو أنسنة درامي بالغ الأثر. المدن والأوطان، الأدب العربي الحديث مليء بأنسنة المدن، تحديداً في سياق الحنين والمنفى والهوية. بيروت في روايات إلياس خوري مدينة تنزف وتصرخ وتنسى وتتذكر. القدس في الأدب الفلسطيني حبيبة مسلوبة وأم تنتظر. الإسكندرية في روايات محفوظ وجورج دوريل مدينة ذات روح متعددة وهوية مائعة متحولة. رابعاً، نماذج تحليلية. نموذج واحد، البيت في بيت الأرواح لإيزابيلا ليندي. البيت العائلي الكبير ليس مجرد مبنى، إنه يحمل ذاكرة الأجداد ويحمل أسرار ويحضن الأسطورة. حين يدمر في نهاية الرواية تنهار معه حقبة كاملة.

0: كاملة من التاريخ. الكاتبة تجعل البيت مؤرخاً وراوياً ضمنياً. نموذج 2، القطار في الأدب الروسي في روايات تولستوي ودوستويفسكي. القطار ليس وسيلة نقل، إنه القدر الآلي الذي لا يرد، يسحق آنا كارنينا لأن الحياة الاجتماعية سحقتها أولاً. القطار ينفذ حكماً صدر في عالم البشر. نموذج 3، المرآة في الأدب الفانتازي والواقعي، من أليس في بلاد العجائب إلى صورة دوريان غراي لأوسكار وايلد. المرآة شخصية تكشف الحقيقة التي يهرب منها أصحابها. وايلد جعل اللوحة تشيخ وتتعفن بدلاً من صاحبها، وهي أنسنة تخدم الفكرة الأخلاقية للرواية بالكامل. الجماد مرآة الإنسان. أنسنة الجمادات في الأدب ليست حيلة بلاغية فحسب، بل هي فلسفة في رؤية العالم. الإنسان لا يعيش وحده في الكون، بل في حوار دائم مع ما يحيط به. حين يعطي الكاتب الأشياء أرواحاً، إنما يقول إن كل شيء في هذه الوجود يحمل أثر الإنسان ويعكس قلقه وأحلامه وخوفه. الجماد حين يتكلم لا يكشف عن نفسه، بل يكشف عنا.
1: في حقيقة يعني مو بس بالساحة الكويتية، في أكثر من ساحة المشهد الثقافي العربي كله يعاني من أن في قلة نقاد، وأيضا في هذا وجود هالقلة في قلة القلة الجادين في نقول متابعة النتاجات الجديدة، وأيضا الإضافة إلى القارئ وأيضا الكاتب في مسيرته في تفكيكه للنص واكتشافه في زوايا جديدة. يعني كثير من النقاد حقيقة يعني احنا نشوفهم يا انهم يكررون الاسماء او حتى النتائج او ما كتب سابقا. فاحنا لما انا اقول مثلا انه في كسل يكون هذا من هالناحية. بالنسبة للقصة اكثر اهتمامهم اقل من يعني اهتمامهم في الرواية، ودائما احب البعض ايضا حتى بوصلته هو الفوز، يعني في جائزة معينة يتجه الى ان يقرا هذا النص، ما هو يروح يعني يبحث أو يكتشف أسماء جديدة أو يكتشف تجارب جديدة. فهذا هو الكسل اللي أنا أتكلم عنه، وهذا مو بس مثل أرجع وأقول مو خاص بالساحة الكويتية، هذا يعني مشكلة عامة في الساحات العربية بشكل عام.
2: شنو ممكن يعطيك يعني يعطينا النقد يعني غير اللي ما يعطينا ما تعطي الجوائز بالنسبة لك؟
1: الجوائز أرجع وأقول إنها ضوء، يعني الجوائز تعطي إن تقول إنها في تجربة ممكن إنك أنت تقرأها وتكتشفها، بس أيضا هي لها معاييرها. بينما النقد فهو لا، اشتغال آخر على النص، محاولة من الناقد إنه هو يكتشف جوانب أخرى، وأيضا مثل ما ذكرت يذكرها وأحيانا تكون خفية حتى عن القارئ العادي.
0: الرقابة والأدب في مواجهة أبدية. منذ أن وجد الأدب وجدت الرقابة. سقراط أعدم بسبب أفكاره، وكتب أحرقت في ساحات عامة، وروائيون سجنوا أو نفوا. هذا الصراع الأزلي بين السلطة والكلمة يكشف حقيقة واحدة: الأدب قوة، ولم يكن كذلك ما خافه أحد. أولاً، مفهوم الرقابة الأدبية وأشكالها. الرقابة ليست ظاهرة واحدة، بل طيف متعدد المستويات. الرقابة السياسية تستهدف النصوص التي تنتقد الأنظمة أو تساءل الشرعية، ومن أبرز ضحاياها جورج أورويل الذي رفض كتابه بعنوان مزرعة الحيوانات من عدة دور نشر خوفاً سياسياً قبل أن يصبح أيقونة أدبية. نجيب محفوظ الذي حضرت رواياته في دول عربية عديدة. ألكسندر سولجنسين الذي نفي من الاتحاد السوفيتي بسبب أعماله. الرقابة الدينية تتدخل حين يتناول النص الموروث الديني بالتأويل أو التساؤل، وأشهر الأمثلة

الأمثلة أولاد حارتنا لنجيب محفوظ التي ظلت محظورة في مصر عقوداً، الآيات الشيطانية لسلمان رشدي التي أفضت إلى فتوى بإعدامه، الرقابة الأخلاقية والاجتماعية تستهدف ما يعد خروجاً على القيم السائدة كرقابة عشيق الليدي تشاترلي لدي اتش لورنس التي استمرت عقوداً في بريطانيا، الرقابة الذاتية وهي الأكثر خطورة وخفاء حين يقيد الكاتب نفسه قبل أن تفعل ذلك السلطة فيكتب دون أن يكتب حقاً. ثانياً، آثار الرقابة على الإبداع الأدبي، الأثر السلبي، الخنق والترهيب على الكاتب، تجفيف المنابع الحرة للتعبير وتحويل الكتابة إلى حقل ألغام، إحداث رقابة ذاتية مستمرة تشوه الصوت الأدبي الأصيل، العزل عن القراء حين يمنع النشر أو يصادر الكتاب، وفي الحالات القصوى السجن والنفي وتهديد الحياة. وعلى الأدب تجريف مناطق كاملة من التجربة الإنسانية لا يسمح بالاقتراب منها، خلق أدب مروض يعيد إنتاج السائد بدلاً من مساءلته، إفقار الذاكرة الثقافية للأجيال القادمة. الأثر الجدلي، الرقابة كمحرك إبداعي، هنا تكمن المفارقة الكبرى التي أثارها الكثير من النقاد. الضغط يصنع الألماس، حين تغلق السلطة الأبواب المباشرة يبتكر الأدب أبواباً خفية أكثر جمالاً. الرمز والاستعارة، كثير من أعظم الأعمال الأدبية ولدت من رحم القيد. الطاعون لكامو ليست رواية وباء فحسب، بل استعارة للاحتلال النازي ولكل استبداد. الرقابة دفعت الأدب إلى اكتشاف لغة أعمق من لغة التصريح. الخيال العلمي والفانتازيا، لجأ كثير من الكتاب إلى هذين الجنسين هرباً من الرقابة المباشرة، فأنتجوا أعمالاً خالدة ك1984 وفهرنهايت 451. المنفى كفضاء للحرية، غادر كثير من المبدعين بلدانهم فكتبوا بحرية أكبر، ومنهم جبران خليل جبران وغادة السماوي وسواهم. المنفى مأساة شخصية لكنه أحياناً ولادة إبداعية. وفي الأدب العربي نجيب محفوظ عاش مع الرقابة علاقة معقدة، أولاد حارتنا نشرت في الأهرام مسلسلة لكنها منعت كتاباً في مصر حتى ما بعد نيله نوبل، وحين طعن في عام 1994 كان الجرح امتداداً لجرح الكلمة المحظورة. الطيب صالح وجد في الغربة والمنفى الفضاء الذي منحه موسم الهجرة إلى الشمال، تلك الرواية التي تساءل العلاقة بين الشرق والغرب بجرأة لم تكن ممكنة في سياق آخر. محمد شكري رفضت الخبز الحافي، كل من دور النشر المغربية فنشرها بالإنجليزية أولاً بترجمة بول بولز قبل أن تترجم إلى العربية وتمنع لسنوات. رابعاً، الرقابة الرقمية، الشكل الجديد في العصر الرقمي، تطورت الرقابة لأشكال أكثر تعقيداً، حذف المحتوى من المنصات الرقمية بضغط حكومي، الخوارزميات التي تقلص انتشار المحتوى الحساس دون منعه صراحة، التهديد الإلكتروني الذي يمارس ضغطاً غير رسمي على المبدعين، ثقافة الإلغاء التي قد تحول الجمهور نفسه إلى رقيب، الكلمة أقوى من حارسها، الرقابة على الأدب تكشف عن مفارقة عميقة، كلما حاولت السلطة إسكات نص منحته قيمة رمزية إضافية، الكتب المحظورة تقرأ بشغف مضاد.

0: والمبدعون المضطهدون يتحولون إلى أساطير، غير أن هذا لا يسوغ الرقابة ولا يهون من أثرها المدمر على أرواح كتاب حقيقيين. الأدب الإنساني الكبير يستحق فضاء حرا، لا لأنه بلا مسؤولية، بل لأن الحرية شرط الإبداع الحقيقي، كما أن التنفس شرط الحياة.
1: النقد يعني دائما المفروض إن هو يعني يكون موجود، ويكون موجود وبقوة، علشان هذه التجارب حتى أحيانا بعضها تقوم. الجوائز مو دائما هي اللي يعني ما لها علاقة في التقويم، أحيانا الجوائز لها معايير مختلفة تماما عن جودة النص وجماله.
2: الحين لو ننتقل إلى المجموعة الحين، وأنا وإحنا راح يكون في نفتح المجال للأسئلة بعد نهاية يعني في الأخير للحضور. طائرة الدرون تضيء فوق رأسي، يعني نتكلم إحنا الدرون يعني واحدة من ابتكارات القرن الحالي، بس يعبر عن حالة وجودية قديمة عندنا، الخوف من الرقابة، خوف الإنسان من الرقابة. ولكن والعنوان أنت اللي اخترتي كان ما كان عنوان إحدى القصص، كان هذا اقتباس من واحدة من القصص، وذكرت في اللقاء السابق أن اللي اختارتها الشاعر والتشكيلي سوزان عليوان في إحدى اللقاءات السابقة. فتعتقدين أن العنوان الأدق لأي مجموعة يعني يأتي من خارج صاحبها، صاحب المجموعة، شو اللي ممكن يسويها العنوان تحديدا، يعني اللي ما يقدر عنوان أنت تختارينه؟
1: أولا أنا ودي أقول أن أنا أحب دائما أعرض نصي على أكبر قدر ممكن من الناس. مثلا بعضهم يحبون نصي وبعضهم ما يحبون حتى نصي، بس أبي أكتشف يعني ليش وعلشان شنو، وشنو الزوايا اللي أنا يمكن مو شايفتها، لأن أنا وايد قريبة من نصي يعني وايد أشتغل عليه. فلما تكون في هناك عين محايدة تكون أكثر قدرة على أن تقول لي من وين أنا واقفة في النص، مثلاً شنو الجمالياته، شنو الأشياء اللي ممكن يكون النص فيها أجمل. بالنسبة وهذا أيضاً ينطبق على مثلاً العناوين، أنا يعني يمكن عندي مشكلة أحياناً وحاولت تخفف منها، ويمكن تخففت منها بشكل كبير، هو أن أحياناً أبي الكمال، لكن الكمال لا يمكن توصله، وهذا أصلاً عيب كبير يعني عند الواحد أنه يبي يوصل إلى الشيء الأفضل. لكن أحياناً أيضاً مهما حاول ما في شيء اسمه الآخر يعني القمة في النص، يعني مثلا في بعض الأحيان أنا مثلا أحب نصوص، النصوص هذه وأشوفها هي يعني التوب مثلا عندي، بينما مثلا القارئ له وجهة نظر ثانية. يعني بالنسبة للعنوان أيضا من ناحية أن أنا عرض كنت عندي عناوين، ولكن كنت أبي أفضل عنوان بالنسبة للمجموعة، كان في اخترت هذا بعد ما في مناقشات وقراءات. طبعا ما في احد يقدر يحط لي عنوان وهو مو قاري النص، عشان يقدر فعلا يحدد شنو ممكن نص جامع لهالمجموعه.
0: العنوان هو اول ما يقع عليه بصر القارئ، واخر ما يبقى في ذاكرته، انه بوابه النص وروحه المكثفه في كلمات قليله. والآن وقفة متمعنة حول دلالات وأهمية العناوين. أولاً، العنوان كعتبة نصية. يعد العنوان ما يسميه النقاد العتبة الأولى للنص الأدبي، أي المنطقة الفاصلة بين العالم الخارجي وعالم الرواية، فهو يؤدي وظائف متعددة في آن واحد: الإغراء والاستدراج، يستثير فضول القارئ ويدفعه نحو فتح الكتاب، التعاقد الضمني، ينشئ توقعات مبدئية حول جنس النص وموضوعه، التكثيف الدلالي، يحمل في كلمات قليلة طاقة تأويلية هائلة. ثانياً، أنواع العناوين ووظائفها. العنوان الدال المباشر يكشف عن الموضوع أو الشخصية الرئيسية صراحةً، مثل الأم لمكسيم غوركي أو آنا كارنينا لتولستوي، يمنح القارئ مرساة واضحة، لكنه قد يفتقر إلى عنصر المفاجأة. العنوان الإيحائي الغامض يثير التساؤل ويفتح باب التأويل، مثل الطاعون لكامو أو موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، يجعل القارئ يحمل النص في ذهنه طويلاً بعد انتهائه. العنوان الرمزي يعمل على مستويات دلالية متعددة، فالخبز الحافي لمحمد شكري ليس وصفاً للطعام وحسب، بل استعارة عن الحرمان والكرامة الإنسانية. العنوان التناصي يستدعي نصوصاً أخرى أو موروثاً ثقافياً، مما يثري طبقات المعنى ويخلق حواراً بين الأعمال. ثالثاً، العنوان ونجاح العمل الأدبي. العلاقة بين العنوان ونجاح الرواية ليست مجرد تسويق، بل هي علاقة عضوية. على مستوى التلقي، العنوان الموفق يهيئ القارئ ذهنياً وعاطفياً، فيدخل النص وهو في الحالة المناسبة لاستيعابه. 100 عام من العزلة مثلاً يضع القارئ فوراً في مناخ الزمن الممتد والوحدة الكونية. وعلى مستوى الذاكرة الثقافية، الروايات الكبرى تختزل في عناوينها حتى من لم يقرأ الجريمة والعقاب. الروايات الكبرى تختزل في عناوينها حتى من لم يقرأ الجريمة والعقاب يحمل تصوراً عن ثيمتها الكبرى من عنوانها. وعلى مستوى التسويق والانتشار، في عصر التغريدة والمنشور السريع، العنوان اللافت هو ما يشارك ويتداول، وهو بوابة الترجمة والانتشار العالمي. العنوان الناجح ليس زينة خارجية، بل هو روح النص في أبهى تجلياته، هو الكلمة الأولى في محاكمة جمالية لا تنتهي، والكلمة الأخيرة في ذاكرة القراءة. الكاتب الذي يتقن اختيار عنوانه يمنح روايته نصف حياتها قبل أن تقرأ.
1: وأنا دائماً عندي في مواضيع القصص يعني أحب أن أحط عنوان يعني يجمع هذه الأجواء، القصة المجموعة، لكن هو مو قصة داخل المجموعة. فهذا ينطبق على عتمة الضوء، على تلقي بالشتاء عالياً، وأيضاً طائرة درون تضيء فوق رأسي. فاللي حصل أنه في إحدى النصوص أنا ذاكرة هذه الجملة اللي موجودة، طائرة درون تضيء فوق رأسي. فقالت لي سوزان ليوان روحها الشاعرة والجميلة أن هذا النص، هذا العنوان مضيء بحد ذاته ومختلف. كان في اقتراح آخر بس مو منها، وكان أحد النصوص، وبالتالي يخالف شوية نهجي في الطريقة، اللي هو كان نص اسمه ما لم تروه الأدلة. فأحد الأشخاص قال لي ما لم تروه الأدلة كثير قريب من المجموعة، يمكن حتى أكثر من الله. قلت صحيح، هو حلو وجميل، بس يعني أولاً أنا ما أحب نفس القصة، وثاني نقطة إنه أحس إني كأني سمعته من قبل، مو مثلاً إن طائرة الدرون تضيء فوق رأسي يعني. فآخر شيء اخترنا طائرة الدرون تضيء فوق رأسي، وسعدت إنه فعلاً حقق اللي أنا أبيه. وأنت تقول إن مثلاً في شخص آخر مثلاً ممكن يختار لك، يمكن في، لا، أنا بالنسبة لي أنا في النهاية أنا اللي اخترت، هو مقترح، لكن في النهاية أنا اللي حسمت الموضوع وقلت هذا العنوان.
2: إيش خانة رابعة؟
1: إيه طبعاً. وأعتقد درسته أفلاطون قال إن أحد أسباب السعادة صداقة حقيقية. وفي الواقع الحمد لله.
2: وعندك أصدقاء يعني دائماً تشكرينه في مجموعاتك وأعمالك.
1: صحيح.
2: تذكرونه وبغيت مثلاً دكتورة سارة.
1: صحيح.
2: أصدقاء كبيرة فيها ما مستحقة يعني.
1: إيه، وبعدين أجمل ما في أصدقاء إنهم يعني صريحين وايد، يعني أحيانا أعرض عليهم النصوص ويقولون لا يعني ما أحس إن هذا، لا هذا فيه كذي، أنت شنو تبين تقولين وهذا الحكي وايد تكرر وليش كذي وليش. وبعدين يعني كل واحدة لها زاويتها في رؤيتها للنص، وهذا هو اللي يعطي إنه يكون النص في النهاية يعني خلينا نقول راضي أنا آخر شيء عنه.
2: ولما نتكلم عن قضية يعني قضية إن يكون الإنسان مراقب، يعني نجدها في قصة يومات كاثرين كليفتون مثلاً. إنزين، احنا ما نتكلم

0: نتكلم عن الرقابة بالمعنى اللي احنا في يأتي أول ما يأتي في بالنا، نتكلم عن رقابة الشركات، منصات التواصل الاجتماعي، لما
1: صحيح
0: أي منشور مثلا تنشره ممكن تحذفه أو توقف حسابك. نتكلم عن الشركات اللي تتابع ميولك أنت الاستهلاكية، فالإنسان في حالة يعني دائما مراقب دائما. والقصة هذه كأنها يعني أحس أنها حلقة حق من حلقات بلاك ميرور يعني. ف انت لما تشوفين هالوضع، هذا الوضع ان الرقابه على المستوى الشعبي، على المستوى المؤسساتي الراسمالي، هذا شلون يعني تحسين الكتابه الحين صارت شلون تمارس يعني؟ هل انت تمارسين في منشوراتك، في كتاباتك القصصيه، يعني رقابه ذاتيه تسبق كل رقابه؟
1: يعني خلنا نقول ان انا اتفق معاك بان العالم، يعني رغم ان احنا كنا نظن انه هو اتسع بالانترنت، وجدناه هو يضيق بالانترنت ايضا، من واقع برامج يعني تجسسية مثل ما ذكرت، من واقع برامج يعني متطفلة على كل خصوصياتك. فبالتالي انا اجد ان رغم يعني الحين حاليا مثلا في فترة مثلا الحين خلاص عرفنا انه فعلا في تجسس في تليفوناتنا من ناحيه الشركات، لما نقول مثلا والله انا ابي عصير برتقال، فجاه تسج موبايلك كل العصير برتقال، كل شركات العالم تقول لك تفضل. فنعم في تجسس عالي علينا، في اقتحام لاشياء كثيره يعني. بالتالي انا لما اي اكتب دائما افكر ان العالم قاعد يضيق، وبالتالي أنا الحين قاعد أمارس الكتابة اللي تخلي العالم بالنسبة لي يتسع. فلما أي أكتب ما أريد، وأشتغل على ألاعيب أخرى، على أساس أن كل ما ضاقت الأمور، كل ما كانت ألاعيب الكاتب أتوقع تتسع، على أساس أنه يمرر اللي يبي يقوله. فهي كانت يعني حاولت أنها النجات كاثرين كليفتون الأخرى، ولكن للأسف
0: للأسف. واحدة من سمات المجموعة واستمرت حتى في مجاميع سابقة، أن أنسنة الجمادات تنطق، مثل الغسالة، سماعة الأذن، والشولة أيضا، الفرن. إنزين، هذا التوظيف للأشياء، يعني هل أنت بالنسبة لك تعبير عن حالة يأس من التواصل البشري، لأن صارت الجمادات هي الملجأ الوحيد للشخصيات أن تتكلم وشهود على انهيارات هذه الشخصيات؟
1: أنا حقيقة من بداية كتابتي كانت في الأنسنة، وأعتقد أن هذا أحد تأثيرات الشعر بعد، لأن أنا كنت أكتب شعر، وبعدين لما جيت رابطة الأدباء كنت على هالأساس أني أنا شويعرة تبي تكتشف نفسها. لما قعدت في محيط الشعراء والكتاب قالوا لي لا استبرق، أنت وايد نصك في روح قصصية. كانت احد النصوص اللي ما زال يذكرها احد زملائي الله يذكره بالخير، واللي هو قال لي اتجه الى الكتابه في احد المواقع، كان هم بعد في انسنه عاليه. بس انا لما كنت اكتب هذه الانسنه سابقا بدون وعي بما هي، او ان انا شيء احبه واحب ان احول الجمادات الى يعني اخليها تتجسد كبشر يعني. فلما بديت اكتب ايضا، حتى لما شاركت في مرصد المتاهه قالت لي احدى الصديقات اللي هي سوزان خواتم، قالت لي استبرق انت وايد عندك انسنه على فكره. قلت لها اي صحيح، يعني كنت بحاول نخفف الانسنه بس من نفسي انا، يعني اني اشوف اكتشافات ثانيه، لان انا احب مثل ما قلت اني احاول واكتشف، واعتقد ان كل كاتب كذي يعني يحاول ويكتشف، وكل ما قالوا له شيء جميل عنده في نصه يأكده، أو إنه ما يحب إنه يكرره، بحيث إنه هو يعني خلينا نقول يطلع من ناحية الجماليات، أو يخلي الكاتب القارئ يكتشفه. بس أنا بالنسبة لي شفت إن هذه الروح هي أكثر عندي قدرة على تحريكها في نصي.
0: يعني هل إنك تشوفين إن هذا يعني التوظيف هذا يعني يعكس يأس يعني من التواصل البشري بينهم،
1: ان
0: يعني هي الملاذ او الملجأ انها تكون يعني شاهد على انهيارات البشر يعني الجمادات؟
1: لا مو شرط انها تكون فقط بهالسبب يعني، وحسب الموضوع اللي انا اطرحه، ولكن المجموعه كلها

0: تتكلم عن عالم منهار يعني.
1: نعم، بس في المجموعة الأخيرة يعني راح يعني مستوى أعلى من الإنسان. نتكلم يعني أن ليل ونهار والفجر يروحون للطبيب نفسي. نتكلم عن مثلا السواد يتأمل، حلم يمشي في الشوارع. زين، هذا يعني اكتشفتيه في هالشيء؟ يعني التطور هذا كان عن وعي مسبق ولا أثناء كتابة المجموعة؟
0: يعني أنت تقصد إحدى القصص السواد
1: نعم.
0: اللي هو بين اللقاء، يعني في لجوء الليل والنهار إلى موضوع الطبيب النفسي والحياة اللي موجودة. أنا بالنسبة لي كتبت هذا النص من فترة بعيدة وكانت مختلفة، كانت بس يعني بين غيرة، لا، رجل يذهب إلى صديق يساعده، وهذا الرجل يحب اللون الأبيض الأسود، وصديقه يحب اللون الأبيض، فكان يخليه إنه يتغلب عليه متعمد. طبعا أنا القصة اختلفت تماما، هو لم يلتقوا ولم يصبح لا في شخصين، ولا أصبح رجل، أقصد ليل ونهار، وفيهم بينهم غيرة، يعني اختلفت حتى طبيعة العلاقة ما بينهم وطبيعتهم هما. لان انا كنت احس ان هذا النص، انا حاسه ان في روح بس للحين انا ماني قادره امسكها. هني بعدين دخلت شخصيه الطبيبه النفسيه وهذه الكائنات اخرى. فبعد يعني الفتره هذه اللي كتبت فيها النص سابقا، ما كان عندي الوعي في اني انا احرك الاشياء كما بعدين حركتها. فسعيده ان يعني إن هذا النص اختلف وتغير وعطى ابعاد اخرى.
1: هل تشوفين انه في خطر يهدد الكاتب لما يبالغ في الانسانيه فيصير العالم كله استعاره، ما يبقى في شيء حقيقي؟
0: هو المبالغة بأي شيء يعني يؤدي إلى عكسه، يعني حتى دهشتك في النص، حتى استمتاعك فيه إذا بالغت فيه أحيانا تؤدي إلى عكسه. يعني أنا أذكر بعد، ما له علاقة بالأنسنة، ولكن أذكر بدام إحنا يعني خلينا نقول مساحة للصراحة راح أندم عليها، أنا أدري بعدين، بس أنا حاليا مرتاحة وراح أقول بعض النقاط. في إحدى النصوص اللي عندي كانت في مجموعتي تلقي بالشتاء حاليا، كنت وايد مستمتعة بهذا النص، وبعدين وعرضته على إحدى الصديقات اللي هي كاتبة بسمة العنزي، وقالت لي هذا النص إذا خلصتيه أنا راح أكتب عنه. قلت لها أوكي، وفعلا أنا خلصته ونزل في المجموعة، بس هي ما كتبت عنه. وأنا أعتقد إن أنا من كثر ما غيرت فيه، الشيء اللي يمكن لفت نظرها فيه اختفى بعدين. وهذا هو ان انت بعدين مع الوقت يكون عندك خبرتك في انك انت شنو اللي تبقى عليه، شنو اللي تبغي. لكن انا بالنسبه لي ايضا لقيت ان هذا النقطه صحيحه بالنسبه لي، لاني يعني شفت ان في بعض الاشياء اللي انا لعب فيها في النص ما وصلت بما ارغب فيه، او على الاقل نصوص اخرى بعد نصين يمكن. فنعم، المبالغه في الشيء احيانا تفقده.
1: لو ننتقل إلى يعني تقنيات أخرى أو وظفتيها في قصصك، يعني لو نتكلم عن التناس مثلا في متاهة ليلى مثلا، أنت أخذتي قصة ليلى والذئب لكن قلبت الخطر من خارجي إلى داخلي، فصار تحول الذئب إلى زوج الأم مثلا، فأنت سويتي قلب انقلاب في وظيفة الحكاية الشعبية. العادة تحذر من الخارج ما تحذر من الداخل في هذه القصة، فشو اللي دفعك إلى هذا الاختيار يعني، واخترت هذه القصة يعني؟ شلون انت عاملين مع قارئة أو قارئ يعني عنده فكرة عن ليلى هذه اللي في طفولته وتغيرت في قصة استبرق؟
0: يعني هو التناص بعد يقوم على انك انت احيانا تغير الحكايه كلها. فمن احد الاشياء اللي انا حبيت اغيرها النقطه اللي انت ذكرتها، لكن يعني هذا لا يعني انك كذلك هي يعني داخل، حتى داخلها هي مو بس الداخل اللي هو زوج والدتها او حتى اسرتها المفككه. فبالتالي انت اذا حصنت نفسك مثلا من الداخل، انت خلاص الخارج هذا لا يعود يهمك، لكن هذا لا يعني انه لا يوجد في الخارج مخاطر بعد. وهي لانها كونها طفله لا لم تقدر بعض

0: الأشياء، لكن حتى وهي كبيرة لم تستطع أيضا تتخلص من هذا، لذلك اتجهت إلى أن تكون تكتب وتعبر عن ألمها.
1: فبالنسبة لك الحكاية الشعبية شلون تعينك في تجربة التقنيات هذه؟ يعني لما ترجع الحكاية الشعبية
0: أكيد فيها
1: يعني حكايات يعني هذه حكاية ليلى حكاية عالمية، فنحن مثلا حكاياتنا الشعبية المحلية هل ممكن تعيدين توظيفها مثلا في نصوصك؟
0: هي ممكن، ليش لا؟ بالعكس يعني في إمكانية أن أنت تأخذ القصة اللي تجدها حاضنة لنصك ومن ثم تبدأ أنت تلعب فيها وتفكك فيها وتعيد كتابتها وتغير فيها وأشياء كثيرة وتبنيها من، لكن تحافظ مثلا على خيط يربطها في النص الأصلي على أساس أنك يبين أن هناك تنص.
1: وأيضا إحنا نروح ما لم تروي الأدلة، ذكر يعني الشولة والفرن مع سيلفيا بلاث.
0: إيه نعم.
1: إنزين نتكلم عن أم مكتئبة وابن منتحر في بيت كويتي.
0: صحيح.
1: إنزين المكان، مكان المحلي يعطي هذا التناس طبقة إضافية أن الألم يعني ولا الألم الإنساني هني يتجاوز الجغرافي بالنسبة لك لما وظفتي سيلفيا بلاث في هذا القصة؟
0: أنا أعتقد أن الألم كان ألم إنساني أكثر من أنه يختص في مكان، لأن حتى في المكان أنا ما جبت إشارة إلى مكان محدد، بس وصفت بعض العلاقة بينها بين الأم والولد والأشياء، وكان في أكثر من صوت فيها أو ضمير، فضمير متكلم لكن أكثر من صوت فيها من الأشياء واللي هم تآمروا، وأيضا شنو مبررات تآمرهم والعلاقة ما بين الولد والبنت، وأيضا استندت إلى سيلفيا بلاث في إشارة معينة.
1: بالنسبة لحالات يعني التناص يعني مع أسماء كبيرة يعني أو أسماء معروفة يعني مثل سيلفيا بلاث أو غيرها، فشلون إنه ممكن الكاتب يحاول إنه مثلا الناس يعني القارب بدل ما يروح على التناص يروح يحاول على استقلال، يعني يكون يشوف النص نفسه يقرأ، يعني ما يكون النص مستقل عن المرجعية، فشلون هذا ممكن تتعاملين مع التناص نفسه؟
0: احيانا انت يعني انت ما سويت تناص في خلينا نقول مثلا انا في قصه ليلى متاهه ليلى انا كنت متعمده في ان تكون القصه موجوده زين، لكن فبالتالي الاشياء اللي تبين ليلى الذئب والبنت وهذه الاشياء اكثر وضوحا من قصه سيلفيا بلاث. سيلفيا بلاث جت في كختمه اخيره كان في إشارة إليها أن هذا الشخصية تحب القراءة وتتكلم عنها، وأيضا فكرة الموقد وانتحار سيلفيا بلاث فقط، فهذه الحمولة موضوع الانتحار والابن وهذا أنا حسيت أنها تعزز هذا الشيء، تعزز فكرة الانتحار بهذا على هذا الشكل لأن انتحار غريب بيكون. لكن أيضا أنا في ناس مثلا قالوا لي أن أحد الأصدقاء من الكتاب من المعرض عليهم مجموعتي قبل النشر قال لي بإمكانك تزيحين سيلفيا بلاث، ليش تحطينها مثلا؟ قلت له لا أنا مفضلة أن تنحط، في سبب مبررات ارتكزت على هذه النهاية وأحب أنها تكون موجودة، وأعتقد أنها أعطت جماليات يعني، وإذا ما كانت غير يعني بالنسبة للبعض غير ذات جدوى ما يمنع أن النص له جمالياته ولا شلون؟
1: طبعا يعني بس انه يعني انت ما اتكيت عليه بالمطلق يعني
0: لا لا لا
1: بس
0: لا
1: اخر سطر فقط.
0: نعم.
1: بينما في كتاب يعني يحاول يستند على الحالات هذه طول النص.
0: صحيح.
1: على امتداد النص.
0: صحيح.
1: ايضا فهذا يعني يمكن يعني لو اتكلم صفتي قارئ هني انا هذا يحسب لك يعني انك انت ما اتكيت تماما على احاله يعني.
0: انا سعيده اني نكأتك عين عشان تقول هالجمل الحلوه.
1: الحين نروح حق قصة كاثرين كليفتون، يوميات كاثرين كليفتون. هي شخصية من شخصيات فيلم أو رواية لأنداتشي The English Patient، المريض الإنجليزي. إنزين وهي شخصية يعني معقدة فتقولين إن فيها مثل شيء مثل ديستوبيا يعني إن فيها المشاعر البشرية صايرة عبارة عن سلعة مثل محل العصير يعني اللي في القصة. انت ليش اخترتي شخصيه يعني

0: يعني متخيلة أو من رواية يعني أجنبية، مو مثلا شخصية مثلا نسائية مثلا عربية أو خليجية من الموروث، أو من مثلا خلينا نقول من أعمال فنية أو أدبية متخيلة. ليش رحت بالذات على كاثرين كليفتون؟
1: اوكي، انا اولا هذا انا ما قرات كروايه على الفكره، قرات شفتها فيلم
0: شفت الفيلم.
1: كالفيلم. اولا انا احب هذا الفيلم، حبيت اني اتقاطع معاه لما فكرت بهذه الشخصيه، فاسترجعت هذا الفيلم وقلت ان هذا يعني حتى الممثله الاصليه اللي هي كاثرين سكوت توماس اعتقد او توماس سكوت، هي اصلا حتى ملامح وجهها في اسى، في يعني حزن معين. هذا نفس الشيء في الشخصية هذه، بالإضافة إلى أسباب أخرى، منها أن هذه هي أيضا تبحث عن هويتها الروبوت، وأيضا وهي الثانية أيضا كانت تعيش في مسارات مختلفة ومتعددة في ارتباكها أيضا، حتى في مشهد الحب مثلا. أنا مثلا هذه الشخصية مثلا كانت دائما تكتب رسائل، فأنا ربطتها أيضا بالفيلم إن في مشهد النهاية كانت أيضا تكتب رسائل في وهي في الكهف وعلى شمعة واحدة، حتى هذا المشهد كان الشخص اللي هو استأجرها يحب إن هي تعمله، إن هي تكتب رسائل حب له
0: نعم
1: أمامه وأمامهم شمعة. فكل هذه النقاط خلتني أختار هذا الجزئية. وبعدين هم على فكرة الشخصيات يعني عبارة عن مثل بعضهم مثل ممثلات يعني
0: نعم
1: في مكان
0: أي
1: مثل متقاعد، فأحيانا يمثلون حتى يعني مثلا إذا في ممثلة تعبانة هم يروحون الروبوت هي اللي تمثل بداله. يعني مثلا حتى حطيت بعض الشخصيات سعاد عبد الله،
0: هذا حسين.
1: وحط هدى حسين،
0: نعم
1: هي عبد السلام، وهند صبري، أسامي مثلا اللي أنا أحبها
0: نعم
1: مثلا
0: اي اي
1: كممثلات وأحس إنهم مؤثرات أيضا في الدراما. وفبالتالي ايضا هي على هذا السياق يعني.
0: يعني عندك اهتمام كان في استحضار يعني ما يسمى بالثقافة الشعبية او اللي يسمونها البوب كلتشر، يعني هذه
1: نعم
0: يعني يمكن هذه القصة يعني هي يعني مثال على ذلك. ف في وقت بعيد يعني كان الاستحضار الثقافة الشعبية ما كان يعني في محدد لكتاب الأدب يعني، فالحين شنو تأثير الثقافة الشعبية على الكتابة أساساً الحين لأنه صار في قبول أكثر في تيار ما بعد الحداثة أيضاً؟
1: أكيد بعد شيء مهم يعني،
0: لأنه صار شيء يومي مع حتى عند البشر يعني أيضاً
1: صحيح
0: الشعبية
1: صحيح
0: مع وصول الصورة، ثقافة الصورة والسينما والتلفزيون.
1: صحيح صحيح أتفق معك أنه مهم جداً يعني. يعني في كثير من الكتب أنت تحط فيها هذه الشخصيات وتحركها على راحتك وتكتشف أن في أشياء يعني تعطيها حمولاتها الخاصة.
0: ولهالدرجة ممكن صارت انه ممكن توصل تأويل ما يعني هالشخصيات صارت انه يعني
1: حسب
0: صارت
1: النص، حسب
0: يعني مثل المجاز مثل التورية او اي تغريات
1: ممكن
0: ثانية
1: ليش
0: بعد
1: لا.
0: ايضا
1: صحيح صحيح
0: لما نتذكر ممثلة في دور معين او غيره.
1: صحيح اتفق معك، والا ما حطيناه في النص صالح.
0: صحيح اي نعم. بس لما تشوف في التجريب التقني عندك، نروح حق مثلا حبل الازرق لكوابيس البلاد، انت كتبتي على شكل سيناريو زين، وانت اساسا عندك سيناريوهات كاتبه للتلفزيون سباعيه، وكاتبه هذا ضمن وسيناريو فيلم ايضا لك
1: صحيح
0: زين. فالسيناريو بالنسبه لك في هذه القصه يعني انه كان تجريب شكلي ولا في شيء ان الجمله السرديه ما تقدر يحملها، فاضطريتي انه يعني تسلفين يعني هيكل بصري؟
1: والله يعني اول شيء تسلفته صح؟
0: اعتقد
1: يعني هذا هو المهم اعتقد بعد ان انا حطيته في هذا الشكل زين، وحطيت وحبيت اني اخليه كانه سيناريو، لكن حقيقه هو سيناريو يمكن فقط في الهيد يعني اللي هو مثلا خارجي نهار والاشياء يعني. فانا حبيت ان احط هذه الفكره لان هذه الفكره كل من يراها، ولكن بنفس الوقت هي غائبه. يعني انت لما تحطها كانها السيناريو البصري يعني لما يتحول الى خلينا نقول نص بصري كل من يشوفه. فهذا انا فكرت في لما حطيت هالشيء انه هو شكل ممكن يعبر عن حكاية كلنا نشوفها، لكن أيضا

0: واقعيا احنا نتغاضى عنها الى ان تصل الى مثلا الى مرحله معينه من نقول العنف اللي حصل في النهايه يعني. فحبيت ان تكون ان يكون الشكل يتماشى مع هذا الشيء.
1: لو ان في منصة او قناة طلبت منك ان تعملين فيلم قصير او طويل عن واحدة من قصص المجموعة، شنو راح تختارين؟
0: شنو اختار؟
1: اي قصة من المجموعة؟
0: يعني اعتقد ان غالبا ان المنصات هم اللي يختارون، احنا ما
1: لا، لو عرض طلب
0: لا
1: لو
0: حول
1: طلبت
0: ولا
1: انت
0: قوة.
1: تختارين، شنو راح تختارين انت شخصيا وتعالجينها؟
0: يمكن كاثرين كلينتون،
1: اشمعنى
0: كلينتون
1: هي؟
0: مختلفة في أشياء يعني، أو مختلفة أنا فيها خلينا نقول. لكن لا، أنا بكل نص تقدر أنت تحوله إلى يعني، يقدرون هم يحولونه إلى، بس أحس إن هذه فيها شوية مغامرة بالنسبة ل مثلا خلينا نقول منصة خليجية.
1: بس نبي نشوف، ودنا نشوف لك شيء يكون على التلفزيون.
0: إن شاء الله يعني، بسوي الأمور مو بسهولة
1: ايه
0: كلش،
1: تسعين لها ان شاء الله.
0: احنا فيك واصلة انت بعد يمكن.
1: لو
0: انت
1: بيدك
0: لك اعمال كثير. فيعني انا يعني اعتقد ان شاء الله، نتمنى ان تكون في يعني خلينا نقول اتفاقات، لكن حاليا ما في شيء.
1: ان شاء الله نأمل يعني.
0: نأمل، دائما
1: ان
0: نأمل
1: شاء الله.
0: اكيد.
1: بقصصك يعني ان انت عندك انحياز على اللي للمهمشين، وهذه المجموعه الاخيره مو استثناء يعني، النازحين في قصه صندوق، الدمى في المختاره، الكويت المسيحي في ماء الشجر. زين، هذا الانحياز عند السبق، هذا موقف اخلاقي سابق للكتابه ام ان تكتشفين نفسك الى جانبهم في اللحظه اللي تعطينهم فيها صوت في قصصك؟
0: لا، ما اعتقد ابدا ان انا اكتشف نفسي. انا عندي موقف اخلاقي اكيد، وعلى هالاساس اخترت هالمواضيع. لازم يكون انت عندك لما تجي تكتب نص او شيء، لازم يعبر عن افكارك انت، شنو وجهة نظرك، حتى لو مثلا حطيت بعض الاصوات او او الشخصيات خلينا نقول اللي هي تعبر على نقيض ما انت تقصده او ما انت يمثلك، لكن انت في داخل نصك هم بعد ما يعمل هذا التوازن، وايضا يبين بشاعة هذا الموقف، اقصد بشاعة الشخصيات اللي انت ترفضها. فلا اكيد مشهد، اقصد موقف اخلاقي.
1: ولما اي شخص يسمع ان الجائزة اللي جائزة ان كان جائزة موجهة للأدب النسائي او كاتبات النساء، قد يأتي للبعض ظن ان مثلا ان كانت الكتابة عن المرأة، ايضا قصص موجهة للمرأة، لكن من يقال مجموعة يجد انه كان يعني ما في انحياز لجنس معين، يعني كان يتكلم انه للبشر عامة يعني. فلما انت تبني شخصياتك، فهل انت مثلا يعني هل تتجنبين مثلا التعاطف مثلا مع المرأة فقط، فخ التعاطف مع المرأة، ولا شلون تقدرين توصلين حق الألم الإنسان المشترك؟
0: أولا أنا من هالمنصة يعني أشكر القائمين على هذه الجائزة، اللي يعني اللي احنا دائما نقول ان الجوائز لا هي ما تقول ان النص هذا ممتاز او شنو مرتبته في بين النصوص الاخرى، لكن هي تكون في معايير انطبقت على هذا النص، وبالتالي شيء يعني اللي تقدمه اكثر شيء اللي هو انه سلط الضوء على النص، فانها في تجربه وبامكانكم انكم يعني توجه الى القارئ بان هناك عمل يستحق القراءه واستحق حسب معاييرنا الفوز. ثاني شيء انا احب اقول ان الجائزه تاتي من مؤسسه، واعتقد اللي هي اعتقد مؤسسه الشارقه للادب الاسره والادب والمراه والاسره، لا ابداعات هذا المسمى، ولكن هي اعتقد تاتي ايضا من مكتب مؤسسه المراه والاسره واللي قائم عليها الشيخه جواهر قاسمي. فهم في عندهم اهتمام بان تكون هناك مراه كاتبه او مراه ناقده اكثر من اعتقد بس المواضيع اللي مثلا انهم مشغولين فقط انها هذا النص يتعاطف فقط في المراه مع المراه، لان الهدف هو تشجيع

0: كاتبة؟ شنو تكتب؟ شنو نصوصها؟ ما شنو الهم؟ شنو الإبداع أو وجهة نظرهم أن في ابتكار في نصه؟ هذا هو المعيار الأساسي عندهم. لا أنا يعني سعيدة بحصولي على هالجائزة، وأشكرهم على أنهم قدموا هذه الجائزة. وأنا بالنسبة لي تتلون المواضيع في كتابتي، وما ما حقيقة يعني مو بس مشغولة بالمرأة، مشغولة أيضا بالرجل، مشغولة مثل ما قلنا بالجمادات، بالنباتات، كل شيء مشغولة فيه، على أساس إني أتكلم عن وجهة نظري في مواضيع كثيرة في هذا العالم.
1: في ختام هذه الحلقة نكون قد أبحرنا معكم في عالم السرد الروائي، ذلك العالم الذي يمنح للكلمات روحا وللحكاية حياة لا تنتهي. تعرفنا معا على جماليات الرواية ودورها في التعبير عن الإنسان وقضاياه وأحلامه، وكيف استطاعت أن تكون نافذة.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشمل برعايته وحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تخريج كوكبة جديدة من الضباط. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة. وزير الخارجية السعودي يقول إن الرياض تقدر عاليا تجاوب الرئيس الأمريكي بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب. موقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا مع إيران ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وزير الداخلية الباكستاني يجتمع مع الرئيس الإيراني في إطار جهود إسلام أباد لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن اعتراض ناقلة نفط تجارية إيرانية في خليج عمان للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي وتفرج عنها بعد تفتيشها. ردود فعل دولية منددة بسوء معاملة الاحتلال الإسرائيلي لنشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين. السفير الأمريكي في الاحتلال يندد بالأعمال المشينة لوزير الأمن القومي لحكومة الاحتلال مع المحتجزين، وعدد من الدول الغربية تستدعي سفراء الاحتلال لديها للاحتجاج. وروسيا والصين تنتقدان خطط الرئيس الأمريكي بشأن درع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي وتعتبرانه تهديدا للاستقرار الاستراتيجي. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية: تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أقيم حفل تخريج كوكبة جديدة من الضباط الدفعة 33 اختصاص من كلية الشرطة والدفعة 15 من معهد الشرطة النسائية، وذلك أمس الأربعاء الموافق 20 من شهر مايو 2026 في صالة الشهداء بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وذلك بحضور عدد من كبار القيادات العسكرية والأمنية. استهل الحفل بالسلام الوطني وتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، ثم أدى الخريجون والخريجات مراسم القسم. وقد شهد الحفل تخريج عدد 189 ضابط اختصاص من كلية الشرطة، من بينهم خريجون مبتعثون من مملكة البحرين.

الشقيقة وجمهورية اليمن الشقيقة، إلى جانب تخريج عدد 165 من الضباط وضباط الصف من معهد الشرطة النسائية، من بينهن خريجات من الجيش الكويتي وقوة الإطفاء العام، وذلك بعد استكمالهم متطلبات التأهيل والتدريب الأكاديمي والأمني وانضمامهم إلى صفوف المؤسسة الأمنية للمساهمة في حماية أمن الوطن وتعزيز استقراره. واختتم الحفل بتكريم المتفوقين والمتفوقات وتسليم الشهادات. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمته أن تخريج هذه الكوكبة الجديدة من الضباط وضباط الصف يجسد حرص المؤسسة الأمنية على إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك الكفاءة والجاهزية لمواصلة مسيرة العطاء والعمل الأمني بكل اقتدار، بما يعزز المنظومة الأمنية ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهما. كما أشار معاليه إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والانضباط واليقظة، داعيا أبناءه الخريجين والخريجات إلى ترجمة ما اكتسبوه من علوم ومعارف ومهارات ميدانية إلى واقع عملي ملموس، وأن يكونوا مثالا في الالتزام وتحمل المسؤولية والإخلاص في أداء الواجب، وأن يكرسوا جهودهم لخدمة الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره تحت كافة الظروف. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة. حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ووكيل محكمة التمييز ورئيس لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المستشار الدكتور جمال مبارك العنيزي ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داود المرزوق ومدير عام بلدية الكويت المهندسة منال محمد العصفور ونائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع المالية والإدارية يوسف معيض العازمي. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الليلة اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، وذكرت الخارجية في بيان لها أنه تم خلال هذا الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا من وزير الدولة ووزير الخارجية في الجمهورية البرتغالية الصديقة باولو رانجيل، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس رئيس الوزراء الأسبق بالمملكة المتحدة الصديقة توني بلير، حيث جرى خلال هذا اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر إزاءها. إلى الرياض، وفيها قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الليلة إن المملكة العربية السعودية تقدر عاليا تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أضاف الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تتطلع إلى أن يسهم الاتفاق في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن المملكة تقدر عاليا

كذلك جهود الوساطة المستمرة التي تبذلها باكستان. كما أوضح بن فرحان تطلع المملكة إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطرة للتصعيد، وأن تتجاوب عاجلا مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات وصولا إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة.

بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران. إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا مع إيران ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأضافت أكسيوس أيضا أن ترامب أبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات لثلاثين يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، مشيرة إلى أنهما ناقشا في مكالمة صعبة جهدا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب بعد المكالمة. في ذات السياق، بحث الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان مع وزير داخلية باكستان محسن نقوي المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وأكد ضرورة مواصلة الحوار. الرئاسة الإيرانية قالت إن بزكشيان أكد ضرورة مواصلة الحوار، وأن نقوي نقل رسائل المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. في هذه الأثناء نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن واشنطن أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على النص الإيراني قبل ثلاثة أيام. كما أكد المصدر أن الوسيط الباكستاني في طهران يسعى للتقريب بين نصي الطرفين. في ملف مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها اعترضت ناقلة نفط تجارية ترفع العلم الإيراني في خليج عمان للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي عبر التوجه نحو ميناء إيراني، مؤكدة أن القوات الأمريكية أطلقت سراح الناقلة بعد تفتيشها وتوجيه طاقمها لتغيير مسارها. إلى أنقرة، وفيها قالت تركيا إن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة ستة أشهر اعتبارا من شهر يونيو القادم، ليحل محل آخر نشر في إطار إجراءات أقرها حلف شمال الأطلسي بجنوب شرق تركيا من أجل تعزيز الدفاعات الجوية لمواجهة تهديدات إيران الصاروخية. وإلى القاهرة، وفيها دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ما تردد من أنباء بشأن اعتزام ما يسمى إقليم أرض الصومال فتح سفارة له في القدس المحتلة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الخطوة باطلة ومرفوضة قانونا. أبو الغيط قال في بيان له إن هذه الخطوة تمثل استفزازا مرفوضا للعالمين العربي والإسلامي ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، معتبرا أن هذا التقارب يعكس حجم العزلة التي تعانيها سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولتها اليائسة استدراج اعترافات باطلة من كيانات أو أقاليم لا وجود لها شرعياً. وحول أسطول الصمود العالمي، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها استكملت السيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي، وقالت سلطات الاحتلال إنها نقلت 430 ناشطاً إلى سفنها وأنهم في طريقهم لموانئها. إلى ذلك دانت دولة قطر تنكيل ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين من قبل السلطات الإسرائيلية، وعدته معاملة غير إنسانية تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني. بدوره انتقد السفير الأمريكي في الاحتلال الإسرائيلي مايك هاكابي الليلة الأفعال المشينة لوزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والذي نشر مقطع فيديو يظهر نشطاء من أسطول الصمود وهم جاثون وأيديهم مقيدة بعد اعتراض سفنهم المبحرة إلى غزة. على صعيد المتصل أيضا، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أعلنت الليلة عن صدمتها من مقطع فيديو نشره بن غفير يسخر فيه من النشطاء المحتجزين عقب اعتراض أسطول متجه إلى قطاع غزة. وفي بروكسل دانت مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمساواة وإدارة الأزمات والاستعداد حاجة الحبيب دانت الليلة معاملة نشطاء كانوا على متن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، معتبرة أنهم تعرضوا للتعامل بوصفهم مجرمين رغم مشاركتهم في جهود إنسانية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين.
ونبقى في ملف أسطول الصمود، حيث استدعت أيضا بلجيكا

سفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بروكسل إثر نشر صور ومقاطع فيديو أثارت جدلا واسعا في بلجيكا، تتعرض بل تتعلق بإساءة معاملة نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، ومن بينهم مواطنون بلجيكيون. بدورها استدعت هولندا سفير الاحتلال الإسرائيلي بسبب سوء معاملة نشطاء أسطول الصمود. من جانبها أيضا قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آنند الليلة إن كندا ستستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على نشر وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير لمقطع فيديو يسخر فيه من نشطاء أسطول غزة المحتجزين. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا. في المقابل أيضا قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش شن هجوما على مصفاة نفط مملوكة لشركة لوك أويل بالقرب من مدينة كوستوفو في منطقة نيزني نوفغورود الروسية. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف سترسل تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وستكثف الضغط الدبلوماسي على روسيا البيضاء لمواجهة ما تعتقد كييف أنها خطط روسية لشن هجوم جديد شمالي العاصمة. زيلينسكي أضاف أن كييف علمت بخمسة سيناريوهات وضعتها روسيا لتوسيع نطاق الحرب في الشمال. وعلى صعيد متصل قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت إن تهديدات روسيا لدول البلطيق غير مقبولة وسيتم اعتبارها تهديدات للاتحاد الأوروبي بأكمله. فون دير لاين ذكرت أيضا أن روسيا وروسيا البيضاء تتحملان مسؤولية مباشرة عن الطائرات المسيرة التي تعرض حياة الناس وأمنهم للخطر في الجانب الشرقي من الاتحاد الأوروبي. وفي بروكسل قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا إن قرار الولايات المتحدة بسحب ما بين 4000 إلى 5000 جندي من أوروبا لن تكون له تداعيات على الخطط الدفاعية للحلف. كما أوضح روتا في تصريحات للصحفيين بمقر حلف الناتو أن إنهاء الاعتماد غير الصحي على الولايات المتحدة سيمنح واشنطن مساحة أكبر للتركيز على أولويات ومصالح أخرى من بينها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معتبرا أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية يسهم في تقوية الحلف ككل. وفي ملف سباق التسلح قالت روسيا والصين إن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن درع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي تهدد الاستقرار الاستراتيجي. وأشار البلدان إلى أن واشنطن تصرفت بشكل غير مسؤول عندما لم تبادر في إيجاد بديل لمعاهدة نووية تاريخية. ويأتي ذلك فيما عرضت روسيا اليوم لقطات قالت إنها تظهر القوات وهي تزود منصات إطلاق إسكندر إم المتنقلة برؤوس نووية وتنقلها لمواقع إطلاق في إطار مناورة نووية كبرى. في نهاية هذه النشرة مستمعين إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة يشمل برعايته وبحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تخريج كوكبة جديدة من الضباط. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة. وزير الخارجية السعودي يقول إن الرياض تقدر عاليا تجاوب الرئيس الأمريكي بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب. موقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا مع إيران ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وزير الداخلية الباكستاني يجتمع مع الرئيس الإيراني في إطار جهود إسلام أباد لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم تعلن اعتراض ناقلة نفط تجارية إيرانية في خليج عمان للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي وتفرج عنها بعد تفتيشها. ردود فعل دولية منددة بسوء معاملة الاحتلال الإسرائيلي لنشطاء أسطول

للصمود العالمي المحتجزين. السفير الأمريكي في الاحتلال يندد بالأعمال المشينة لوزير الأمن القومي لحكومة الاحتلال مع المحتجزين، وعدد من الدول الغربية تستدعي سفراء الاحتلال لديها للاحتجاج. كان أيضا في هذه النشرة روسيا والصين تنتقدان خطط الرئيس الأمريكي بشأن درع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي، وتعتبرانه تهديدا للاستقرار الاستراتيجي. انتهت هذه النشرة، نشكركم على المتابعة ونترككم في أمان الله.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:20 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، نجدد لحضراتكم التحية وهذه حلقة جديدة من برنامجكم محطات أخبارية. في جولتنا لمحطات إخبارية لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يمهل إيران أياما للاتفاق وسط ترقب لسيناريوهات التصعيد والتهدئة. متابعة إخبارية. المفاوضات اللبنانية بين مساعي التهدئة وخطر الانزلاق نحو مواجهة شاملة، قضايا استراتيجية. تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة واقتحامات واعتقالات واسعة في الأراضي المحتلة، تحليلات استراتيجية. زيارة الرئيس الروسي للصين تعزيز للشراكة الروسية الصينية في مواجهة التحديات، آراء سياسية. ونبدأ بمتابعة إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، معلنا هزيمة القوات البحرية والجوية الإيرانية، ومخيرا طهران بين التوقيع على وثيقة الاتفاق أو عودة القوات الأمريكية لإتمام المهمة العسكرية. في المقابل تستمر الجهود التفاوضية الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر الوساطة الباكستانية، وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل التصعيد العسكري في المنطقة. للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أستاذ محمد، نتساءل في البداية، يعني كيف تقرأ لنا التوقيت الذي اختاره الرئيس ترامب لمنح إيران مهلة يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق؟ يعني ما هي الدلالات السياسية لذلك؟
1: الدلالات الواضحة والمباشرة هو أن هناك ثقلا جديدا دخل على خط الوساطة كعامل مساند للوساطة الباكستانية. هذه الوساطة نشطت كما هو معروف منذ أسابيع طويلة، لكن اصطدمت في الآونة الأخيرة بتصلب الطرفين ولم تكن قادرة على تحقيق اختراق. الجديد أن هناك دولا وازنة وهي دول الخليج التي سماها بالاسم الرئيس الأمريكي دخلت على الخط وأعطى ثقلا للوساطة.

0: الخطة الباكستانية، وبات هناك ورقة على الطاولة الآن مطروحة مختلفة بطريقة مختلفة تماما. في البداية كان الحديث عن اتفاق، ثم كان الحديث عن اتفاق إطار، والآن الحديث عن وثيقة مبادئ. ويبدو بحسب المعلومات في الساعات القليلة الماضية أن هناك خرق كبير قيد التشكل. نحن في كل الأحوال بالمناسبة أن تكون النتيجة، نحن في ساعات حاسمة، هذه الساعات يتضح فيها كل شيء. وأنا أعتقد أن إمكانية الوصول إلى اتفاق هو السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى تمديد هذه المهلة والحديث عن يومين أو ثلاثة.
1: نعم، طيب أستاذ محمد، يعني فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية، ما هي التداعيات الاقتصادية برأيك المتوقعة على إيران في حال استمر الحصار البحري وهذه الضغوط المستمرة والمتواصلة؟ برأيك هل يمكن أن تدفع هذه الضغوط طهران نحو مرونة أكثر في المفاوضات؟
0: طبعا بالتأكيد ما جرى خلال هذه الحرب هو أن هناك أوراقا لم تكن موجودة أوجدتها هذه الحرب، أو خلقت أو نشأت من خلال ظروف هذه الحرب. الورقة الأولى هي التي استخدمتها إيران، وهي مضيق هرمز.
1: نعم
0: والورقة المقابلة هو الحصار البحري الذي استخدمه الرئيس ترامب. كلتا الورقتين خلقتا أثناء الحرب. يعني إذا عدنا إلى 28 من فبراير لم يكن هناك شيء اسمه هرمز، كان أمامنا النووي والأنشطة والصواريخ. الآن هناك هاتين ورقتين.
1: نعم
0: بالتأكيد أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران هو الذي دفعها، وليس سيدفعها، هو الذي دفعها إلى تقديم تنازلات والرجوع خطوات إلى الوراء. ليست خطوات كثيرة، لكن خطوات كافية للوصول إلى وثيقة مبادئ. طبعا لابد من التوضيح أن الحديث الآن هو عن وثيقة مبادئ مبدأها الأساسي وعنوانها هو إنهاء الحرب، الدخول في مفاوضات لمدة 30 يوما. هذه المفاوضات ستكون مكثفة برعاية إقليمية عربية، حضور عربي خليجي وازن فيها لتقريب وجهات النظر. وبالعودة إلى
1: والمفاوضات
0: السؤال،
1: تتركز على هذين أو هاتين النقطتين فيما يتعلق بمضيق هرمز وأيضا النووي، تخصيب اليورانيوم.
0: أنا أعتقد أن وثيقة المبادئ ربما تتطرق بشكل واضح إلى مسألة مضيق هرمز ومسألة الحصار الأمريكي. ربما يكون هناك ترتيب في وثيقة المبادئ، أي أن مضيق هرمز لن يبقى مغلقا خلال 30 يوما التي ستبدأ سريعا في وهي فترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. اليوم بالمناسبة، أو في 24 ساعة الماضية، هناك 26 سفينة على الأقل يبدو أنها عبرت من المضيق، والمعلومات حولها شحيحة جدا، لا أحد يعرف كيف عبرت. هذا يعني أن هناك ترتيبا ما بدأ يرتسم في هذا المضيق. أنا
1: نعم
0: أعتقد أنه في وثيقة المبادئ سيكون هناك حل مبدئي لمسألة هرمز والحصار، لكن بالنسبة للنووي بالتأكيد هو من ضمن الملفات في مفاوضات 30 يوما.
1: طيب ماذا عن باكستان كوسيط رئيسي؟ هل تعتقد أنها ستنجح في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بين واشنطن وإيران؟
0: أنا أعتقد أنها نجحت. هناك خرق كبير يرتسم بدليل أن وزير الداخلية الباكستاني
1: نعم
0: ذهب إلى إيران، وكان يفترض أن يبقى يوم واحد، وبقي في يومي الجمعة والسبت، وثم عاد إلى باكستان، وأعتقد أنه استمر إلى الأحد، ومن ثم عاد مرة جديدة بعد أقل من 48 ساعة. والجديد هو أن قائد الجيش الباكستاني، وهو الرجل الأقوى والذي يصفه ترامب بجنرالي المفضل نظرا لعلاقاته القوية معه، وهي علاقات احترام، سيزور إيران غدا.
1: نعم
0: بالتأكيد لو لم يكن هناك خرق قد تحقق وحصل عليه وزير داخلية باكستان، وبالمناسبة المعلومات أنه التقى مستويين في إيران، مستوى عسكري ومستوى سياسي، لأنه دائما في المفاوضات كان دائما ترامب يشير إلى التضارب والانقسام داخل النظام الإيراني. باكستان معنية كضامن وكوسيط أن تأخذ الموافقات من الطرفين،
1: نعم
0: بمعنى أن قائد الجيش لو لم يحصل من وزير الداخلية على ضوء أخضر بأن هناك موافقة مبدئية على وثيقة المبادئ من الجانبين العسكري والسياسي لما كانت أعلنت الزيارة. أعتقد كان هناك إعلان رسمي قبل قليل، وغدا سيكون، أو اليوم بالأحرى، سيكون قائد الجيش في إيران لوضع اللمسات الأخيرة أو للإعلان أو لأخذ الموافقة النهائية.

0: الحالية من النظام الإيراني وكبار المسؤولين.
1: نعم، طيب أستاذ محمد، يعني هذا الاستمرار للسيطرة العسكرية الإيرانية على مضيق هرمز، وأيضا وجود الحصار البحري الأمريكي، كيف يؤثر كل ذلك على ديناميكية المنطقة من وجهة نظرك؟
0: طبعا بالتأكيد المنطقة كلها الآن في حالة حصار إنجاز التعبير، لا يوجد صادرات، لا يوجد واردات، هذا ممر حيوي للعالم وليس فقط لدول المنطقة المصدرة للنفط، وإنما أيضا للاقتصاد العالمي، للاقتصاد الآسيوي. هناك مشاكل في الهند، هناك مشاكل اقتصادية في اليابان، هناك أيضا مشكلة الغاز في أوروبا، هناك مشكلة وقود الطائرات. إذا هذا يؤثر بشكل كبير على كل أنحاء المنطقة، لذلك نجد هذا الثقل وراء الوساطة الباكستانية. أنا أعتقد أنه في الظاهر أو في المشهد، ليس في الظاهر، في الحقيقة، لكن في المشهد الأمامي لدينا الوسيط الباكستاني، لكن أنا أعتقد في الخلف يقف بقوة كل من الصين، المملكة العربية السعودية، قطر، وربما عمان، وربما أيضا دول أخرى. لذلك هذا يفسر تماما أهمية ما يجري في مضيق هرمز. العالم لا يستطيع أن يتحمل أن يبقى المضيق مغلقا،
1: نعم،
0: التداعيات على الجميع، لا يوجد رابح، الكل خاسر من هذه العسكرة التي بدأتها إيران من خلال هذه الأعمال غير القانونية وقابلتها الولايات المتحدة بالحصار البحري.
1: طيب أستاذ محمد، هذا يجرنا للتساؤل في نقطة أخيرة، في حال انتهاء مهلة ترامب دون التوصل إلى اتفاق، ما هي السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة؟ وهل يمكن أن نشهد برأيك تصعيدا عسكريا جديدا؟
0: نعم بالتأكيد، لا يستطيع الآن نحن في ساعات حاسمة، لا يستطيع الرئيس الأمريكي مرة جديدة أن يمدد أو يتراجع، الأمور حسمت، إما اتفاق خلال ساعات، وهذه اليومين مرة يوم منها، نحن أمام 24 ساعة. نعتقد أنه في حال لم يتم الاتفاق، وأنا أرجح بشدة أن يكون هناك خرق إيجابي في الساعات المقبلة، لكن في حال لم يتم سيكون هناك خيار عسكري لا محالة. الولايات المتحدة ستوجه ضربات لإيران، ربما بالتنسيق مع إسرائيل، بالتأكيد بالتنسيق مع إسرائيل، لكن هذه المرة لن يكون تصاعديا، بمعنى أنه لن يبدأ من أسفل إلى أعلى، وإنما سيبدأ من أعلى، أي أنه منذ اليوم الأول سيكون هناك تدمير لمحطات الطاقة والجسور والطرق والسواحل، وربما يكون هناك عمليات إنزال وما إلى ذلك. لكن هذه المرحلة وإن كانت صعبة، ونحن نتحدث هنا عن احتمالات وهي غير مرجحة برأيي، لكن هذه المرحلة لو تمت هي ستكون لفترة محدودة جدا،
1: نعم.
0: ربما أيام، 7 أيام، 5 أيام، فترة معينة، في اعتقاد الأمريكيين أنهم بهذه الطريقة يجبرون الإيرانيين على تقديم تنازلات، وبالتالي العودة إلى طاولة التفاوض والتوقيع على ما يسميه الوثيقة، على ما يسميه الرئيس ترامب الوثيقة المطلوبة من الإيرانيين.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية المكثفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، مستهدفا بلدات صديقين وكفرة وحبوش وجبشيت، مما يرفع من حدة التصعيد الميداني ويزيد أيضا الضغوط الإنسانية على السكان. في المقابل، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن التفاوض مع إسرائيل يجري بتنسيق دستوري بين رئيسي الجمهورية والوزراء وباطلاع مستمر من رئيس البرلمان، مؤكدا سعي لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار والتعاون مع واشنطن لتحصيل حقوقه السيادية. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
1: أهلا، تحياتي.
0: أستاذ علي، يعني كيف يمكن أن تقرأ لنا المسار الحالي للمفاوضات الدبلوماسية التي ترعاها واشنطن؟ يعني هل يمكن القول أننا دخلنا بالفعل مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار، أم أننا أمام مناورة فقط لاستنزاف الوقت؟
1: نعم، يعني تثبيت وقف إطلاق النار لم يكن بحاجة للمفاوضات من أصلها، يجب كان الشروع تثبيته وفعلا الالتزام بالهدنة التي أعلن عنها الأمريكيون ببيان لوزارة الخارجية لمدة 10 أيام، ثم مددت 3 أسابيع، وثم مددت 45 يوما قبل أيام.
0: نعم.
1: كان ينبغي

0: الالتزام من جانب الاحتلال بوقف اطلاق النار والذهاب الى المفاوضات. هذا الامر لم يحصل، اضطر الجانب اللبناني الذهاب الى واشنطن للمفاوضات اولا، يعني للاعداد للمفاوضات اولا في وزاره الخارجيه، وفي الجوله الثانيه في البيت الابيض، وفي الجوله الثالثه ايضا في وزاره الخارجيه على مستوى الوفود، املا بان يلتزم الاحتلال بوقف اطلاق النار للشروع بالمفاوضات الحقيقيه. هذا الامر لم يحصل حتى الان، وكما تفضلت وذكرت يوميا تقصف عشرات القرى، ينذر جيش الاحتلال عشرات القرى لإخلائها من السكان، وهناك مأساة إنسانية تتفاقم عدا عن عدد الشهداء الذي تجاوز 3000.
1: طيب بناء على كل ذلك أستاذ علي، يعني هل تعتقد أن هناك فرصة لنجاح الهدنة الحالية في التحول بالفعل إلى اتفاق مستدام؟ وما هي برأيك أيضا الضمانات الدولية المطلوبة لمنع العودة مرة أخرى إلى مربع التصعيد الشامل؟
0: صحيح. الآن المحطة المقبلة من المفاوضات ستكون في 29 من هذا الشهر، وهي مفاوضات عسكرية على المستوى العسكري التقني في وزارة الحرب الأمريكية في البنتاغون. نأمل يأمل لبنان أن يكون بند وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار هو البند الأول قبل الشروع بالبحث بأي ترتيبات. وإذا نجحت هذه الجولة من المفترض أن يكون هناك جولة سياسية في الثاني والثالث من الشهر المقبل. من دون وقف إطلاق النار وتثبيته ووقف معاناة المدنيين، لا يمكن للجانب اللبناني المضي أكثر في هذه المفاوضات، وإلا كما تفضلت وذكرت أنها مناورة إسرائيلية ربما لكسب الوقت ولتمديد العمليات العسكرية من أجل تحقيق الأهداف المعلنة التي يعلنها الاحتلال ولا يخفيها، أي إقامة منطقة عازلة باحتلال قسم كبير من جنوب لبنان، وهذا ما يرفضه لبنان بالمطلق. ما يريده لبنان أولا وقف العدوان، ثانيا وضع برنامج للانسحاب بمواعيد زمنية محددة للسماح بعودة السكان ووقف هذه المعاناة الإنسانية.
1: طيب في حال فشل هذه المساعي الدبلوماسية الحالية، برأيك ما هو السيناريو المتوقع في هذه الحالة للأيام القادمة؟ يعني هل لبنان مهيأ بالفعل لمواجهة تداعيات انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع؟
0: نعم، يعني المواجهة القائمة هي مواجهة كبيرة وواسعة أيضا. جرى تحييد من خلال الهدنة الأولى فقط تحييد العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية التي كانت تقصف باستمرار، جرى تحييدهما، ولكن المعركة كبيرة وكبيرة جدا ومنتشرة في كل أنحاء الجنوب اللبناني وبعض مناطق البقاع حيث تقع غارات أيضا هناك. المواجهة قائمة ومحتدمة وينبغي الخروج منها، وهنا يأتي دور الضامن الأمريكي. يعني اليوم الضمانات الدولية غير موجودة، فقط الضامن الأمريكي بما أنه هو راعي هذه المفاوضات، هو ليس وسيطا هو الراعي، يعني هو الذي يتحدث مع الجانبين ويلزمهما بمتطلبات هذه المفاوضات. الأولى الحديث اليوم مع الجانب الإسرائيلي هو الذي يتعنت وهو الذي يرفض وقف إطلاق النار، لذلك لا تمضي المفاوضات قدما. ومن ناحية أخرى لدى الدولة اللبنانية مشكلة أيضا أن ليست هي التي تقاتل، يعني الذي تقاتل ميليشيا غير رسمية، وهنا هذا يجب معالجته، ولكن بالتزامن مع وقف العدوان، يعني ليس قبل وقف العدوان. عندما يتوقف العدوان ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي يجب على الدولة أن تعالج موضوع الميليشيا المسلحة، وهي اتخذت القرار منذ أشهر يعني بنزع سلاحها وحصر السلاح بيد السلطة وحدها، السلطة الشرعية.
1: طيب ماذا عن دور المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة؟ ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في وقف هذا التصعيد المستمر وضمان أيضا احترام الهدنة في جنوب لبنان؟
0: نعم، نتيجة الظروف السابقة يعني اتخذ قرار على مستوى مجلس الأمن بسحب قوات الأمم المتحدة، للأسف ستنسحب في نهاية هذا العام. التطورات الجديدة، هذه الحرب يعني بالتحديد هذه الحرب التي بدأت في إيران وزج لبنان بها، تدفع مثلا الجانب الفرنسي، الفرنسيون الأوروبيون بشكل عام يسعون لإلغاء هذا القرار وإبقاء قوات الأمم المتحدة، أو على الأقل إيجاد قوة بديلة ذات طابع دولي بتفويض أممي للحفاظ على الاستقرار وعلى الأقل الفصل بين المتحاربين و

0: فشكل يعني ضغط كبير على المسألة الصينية، والآن أصبح الغاز والنفط الروسي هو البديل الذي تعتمد عليه الصين.
1: نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ريدينغ، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، تتواصل خروقات الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر استهدافها للمزيد من الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من القطاع، وفي وقت يواجه السكان ظروفا معيشية وإنسانية قاسية. في الأراضي المحتلة أيضا، نفذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تزامنا مع هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من لندن أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن الدكتور سعيد شحاتة. دكتور سعيد، أهلا بك.
1: أهلا بك أستاذ إيمان.
0: دكتور، ممكن توضح لنا الوضع الإنساني الحالي في غزة في ظل استمرار كل الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع كما ذكرنا؟
1: يعني يلخص هذا الوضع في إحصاءات من داخل غزة تقول أنه انخفض عدد الشاحنات التي تدخل القطاع بنحو 100% منذ بدء الحرب بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في 20 من شهر فبراير الماضي، وبالتالي هذا دفع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية السلع الأساسية. مجاعة في بعض الأماكن، لبعض السكان وجبة واحدة في اليوم وبعضهم في يومين، وبالتالي يعني ساهم قلة هذه المساعدات يعني وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين إلى أنه السكان يعانون لا يجدون الغذاء، وإذا توفر بأسعار لا يقدر عليها كثيرون، وبالتالي هذه مشكلة يعني السبب الرئيسي فيها هو يعني تعنت الجيش الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية في إغلاق المعابر، في تقليل الشاحنات التي تدخل، وبالتالي وانتهاك الاتفاق الذي نص على دخول الشاحنات بنسبة كبيرة حتى يعني تساعد المصريين على العيش في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها مع وجود قصف وعمليات إسرائيلية من وقت لآخر. وبالتالي رغم أنه يعني تم الهدوء بصورة كبيرة بعد وقف إطلاق النار، ولكن هناك قتلى، يعني هناك أكثر من 800 قتيل اتفاق اطلاق النار، وهناك آلاف الجرحى، وبالتالي يعني معاناة الفلسطينيين مستمرة على المستوى الإنساني والصحي بصورة كبيرة، والسبب فيها هو ليس نقص المساعدات، لأنه دول كثيرة أعلنت أنها ستساعد الأونروا، ولكن إسرائيل متعلقة في التعامل مع الأونروا للفلسطينيين، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة في هذا الأمر.
0: يعني أيضا بالنسبة للبنى التحتية الصحية أيضا في غزة أصبحت عاجزة عن التعامل مع أعداد الجرحى والمصابين نتيجة لهذا التعنت من قبل قوات الاحتلال.
1: بالتأكيد، يعني أيضا يعني يوضح هذا الوضع المتبدي ما قاله مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، قال إن المنظومة الصحية تشهد انهيارا شبه كامل. يعني هناك 16 مستشفى يعني تعمل في من أصل 38 مستشفى، وبالتالي يعني هذا ضغط كبير على المستشفيات. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص حدسي أكثر من 50% من الأدوية و 57% من المستلزمات الطبية وفقا لمدير البرج. يعني منظمة الصحة العالمية أيضا يعني حذرت من نقص المستلزمات الطبية والأدوية لقطاع غزة، ووزارة الصحة برضو حذرت من انهيار أنظمة الغذاء المعتمدة على المولدات بسبب نقص الوقود وقتل قطاع الخيار، وبالتالي المشكلة متكاملة.
0: طيب دكتور، عفوا للمقاطعة، ولكن كل ما تفضلت بذكره الآن يدفعنا للتساؤل، يعني عن يعني لماذا تبدو برأيك التحركات الدولية حتى الآن عاجزة عن فرض تحسين حقيقي لهذا الوضع الإنساني المتدهور في غزة؟
1: لأن المشكلة المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا يرضاها أحد، لا القانون الدولي ولا جهود الدول. يعني دول كثيرة إسرائيل، دول كثيرة سلطة السفير الإسرائيلي بعدما حدث لي أسطول السمو

0: وجود، وبالتالي يعني هناك ضغوط دوليه، هناك مطالبات بعقوبات على بنك النقابة الإسرائيلي، ولكن لا يعني تمتد أكثر من ذلك. هو على المستوى الفعلي لا تملك هذه الدول للأسف الشديد أن تقوم بشيء يجعل إسرائيل تغير من موقفها، وبالتالي إذا لم تجد إسرائيل من يربحها ستستمر فيما تقوم به من انتهاكات. يعني معروف في تاريخ إسرائيل ما تنتهك الدولية لا تحترم القوانين الدولية، لا تحترم قرارات مجلس الأمن المتعلقة
1: صحيح
0: بعودة اللاجئين وغيرها من الأمور، وبالتالي هذه مشكلة أنه منطق القوة للأسف هو السائد في العلاقات الدولية وليس منطق القانون الدولي.
1: طيب دكتور، فيما يتعلق بالأسطول الصمود، يعني كيف تفسر اعتقالات الاحتلال لناشطي هذا الأسطول، أسطول الصمود؟ هل بدأت برأيك قضية الأسطول تتحول من كونها ملف إنساني إلى أزمة دبلوماسية متصاعدة بين الاحتلال وعدد من الدول الغربية؟
0: هو بالتأكيد هناك مشكلة دبلوماسية، يعني على سبيل المثال يعني رئيس الوزراء الأسباني قال إن بلاد تقصد بفرض عقوبات أوروبية عاجلة على إثمار بن القومي بسبب إهانته لنشاط أصول الصمود. يعني ظهر مقطع فيديو من الناشطين الذين طلبوا الحرية لفلسطين، وحتى إنه قال لي رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال له سلمني ناشط الأسطول لاحتفظ بهم في السجون مع المخربين السجناء الفلسطينيين. وبالتالي الإهانات التي تعرض بها أسطول الصمود، وهذه ثالث مرة الآن يحاول أسطول الصمود أن يخسر الحصار الإسرائيلي الذي يؤثر على الوضع الإنساني المتراكم داخل غزة، ولكن للأسف الشديد كما قلت هي ردود فعل دبلوماسية لا تتعدى أو لن تكون لها أثر كافي في تغيير الموقف الإسرائيلي.
1: نعم، طيب في سياق الضفة الغربية، ما الرسائل التي تحملها اقتحامات واعتقالات الاحتلال المتزامنة في مدن الضفة الغربية؟
0: المشكلة هي مشكلة مستمرة بصورة كبيرة منذ أكتوبر من عام 2020 بعد عقاب حماس بضربات إسرائيل وقيام إسرائيل بضربات غير متناسبة وتدمير لقطاع غزة وقتل يعني أكثر من 70 ألف قتيل و 50 ألف جريح. وبالتالي ما يدور في الضفة الغربية هو امتداد لما حدث في غزة. حاول إسرائيل تحت اليمين المتطرف والمتمثل في سموتريتش وزير الأمن القومي مع نتنياهو بتطبيق سياسة للضفة الغربية أن ترجع لإسرائيل مرة أخرى، يعني هم ضد أن تقوم دولة فلسطينية، حتى قال إنه مشروعه المعروف بـ E1 لبناء المستوطنات تعزل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وبالتالي يحاول أن يجعل قيام دولة فلسطينية لا يوجد له أساس واقعي بسبب التقطيع أو صار الضفة الغربية والقدس الشرقية.
1: طيب ماذا عن المؤسسات الحقوقية؟ يعني كيف تنظر برأيك المؤسسات الحقوقية إلى التنسيق بين جيش الاحتلال والمستوطنين في تنفيذ الانتهاكات؟
0: طبعا هناك لأنه يعني كثير من قوى المستوطنين كان يعني بدعم أو حتى تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مستوطنون بحرق مزارع الزيتون، يقوم مستوطنون بالهجوم على بعض حرق بعض السيارات، يقومون ب على بعض القرى، ويعني حتى انه مكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه اوتشا يعني في احصائيه صعدت يعني هجرات المستوطنين بين عامين 23 يعني منذ اكتوبر 23 حتى العام الحالي، نفذ المستوطنون وفقا لهذه الاحصائيه اكثر من 5000 هجوما الفلسطينيين في الضفة الغربية بخلاف المداهمات الليلية التي يشنها الجيش الإسرائيلي. هناك تهجير قصري أشد 3 فلسطينيين على ترك منازلهم، أخليت 45 قرية بالكامل في الضفة الغربية بسبب المستوطنين وما يقوم به الجيش الإسرائيلي. فهناك تعاون بين الجيش الإسرائيلي لأنه يبارك هذا الأمر، حتى أنه مجلس الوزراء وافق على بناء 34 مستوطنة جديدة بجانب 9 مستوطنة التي أعلنت السابقة. ان هناك 750 الف مستوطن يعيشون في 41 مستوطنه و 224 بؤره استيطانيه، بالتالي كل هذه الاحصاءات تدل على ان هناك يعني خطه ممنهجه لتفريغ الضفه الغربيه من اهلها، وضع في وضع يعني لا يسمح لها بقيام دوله فلسطينيه في المستقبل، نزع سلطاتها من السلطه الفلسطينيه. هذه مشكلة كبيرة.
1: طيب دكتور سعيد، يعني ما خطورة هذا الاستهداف المتعمد للمنشآت الزراعية والسكنية؟ كما تفضلت هناك حرق مستمر لمزارع الزيتون وغيرها من المنشآت الزراعية والسكنية أيضا في الأراضي المحتلة، ما خطورة هذا الاستهداف وكيف ينعكس أيضا

0: أيضا تصاعد هذه الاعتداءات من المستوطنين على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.
1: يعني بالتاكيد يعني يحاول الحلول والجيش الاسرائيلي جعل الضفه الغربيه مكان لا يمكن العيش فيه.
0: نعم
1: عندما لا يحدث استقرار، يعني عدم استقرار وعدم امن، يجعل السكان يهاجرون اما برغبتهم او يعني مصرين على ذلك بسبب المخاوف على اهاليهم وهذه الامور. وبالتالي
0: نعم
1: في حالات معينه يجبر السكان كما قلت الخروج من منازلهم، حالات اخرى يهرب السكان خوفا على حياتهم من هذا
0: نعم
1: التدمير والتأثير على الأمن يجعل أحد سكان جحيم هناك. وبالتالي المستوطنون وبدعم من الجيش الإسرائيلي أن يكون الحياة غير في الضفة الغربية، وبالتالي يجبرون سكان الضفة الغربية على الخروج وحصرهم في منطقة معينة، وبالتالي إفراغ مفهوم قيام الدولة الفلسطينية من أي أساس واقعي إذا تمت المطالبة، لأنه لن يكون على الأرض لجعل قيام دولة فلسطينية إقليم متكامل يطلق عليه.
0: إذا كل الشكر لدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ريدينغ، شكرا لك. وصلنا بحضراتكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهيا السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، لعنزي. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

بين الحبر والورق تسكن أرواح لم تمت قط، وقصص تنتظر من يكسر صمتها. روايات الحياة ليست مجرد سرد للكلمات، بل هي مرآة تعكس صراعاتنا وهواجسنا وتلك اللحظات التي يقف فيها الإنسان عارياً أمام قدره.

0: نحن هنا لا نقرأ الكتب، بل نعيد نبض الحياة إلى شخوصها لنتجول معهم في ممرات الخوف وساحات الشجاعة ودهاليز الروح البشرية.
1: في كل حلقة نفتح باباً جديداً نحو عالم موازن، عالم صاغه عباقرة الأدب بدمائهم وأحلامهم.
0: مرحباً بك أيها المستمع في روايات الحياة، حيث الكلمة هي البوصلة والخيال هو السفينة.

0: شهدنا معا عزيزي المستمع المواجهة الكبرى تحت أضواء الثريات في دار الأوبرا بويتبي، حيث خلع الشر رداء الغموض ليظهر في هيئة الكونت دراكولا النبيل الأجنبي الذي واجه المحقق إدوارد بمصافحة باردة كالكفن وابتسامة تحمل وعيدا لا يخطئه ذكاء الصياد.
1: بينما كان إدوارد يحاول محاصرة الشيطان بالكلمات، كان الشيطان يفرض سيطرته بالأثر، إذ انتهى ذلك اللقاء بإدراك إدوارد أن خصمه ليس وحشاً طريداً بل سيداً للمكان.
0: الليلة ننتقل معكم أيها الأعزاء من المواجهة الصامتة في الصالونات إلى الفاجعة وإلى حدث جديد محوري في الرواية.

بينما كان إدوارد يواجه الكونت في دار الأوبرا، كان قصر ويسترا يشهد فصلاً جنائزياً صامتاً. لوسي لم تعد تشبه نفسها، بشرتها صارت شفافة كالحرير القديم، وعروقها الزرقاء بدت وكأنها خيوط عنكبوت تتربص بدمها القليل المتبقي. كانت الحرارة تنهش جسدها نهاراً، والبرودة القارصة تسكن روحها ليلاً. مينا كانت تجلس بجانب سريرها، تمسك بيديها اللتين فقدتا الدفء الإنساني، وتراقب بشفقة تلك التحولات الغريبة في ملامح صديقتها.

0: الأنياب التي بدأت تبرز بوضوح، والنظرة التي صارت حادة ووحشية خلف الأجفان المغلقة، كانت تخبرها أن لوسي التي تحبها ترحل، وأن كائناً آخر يستعد للولادة من رحم هذا الموت البطيء.
1: لوسي عزيزتي، هل تسمعينني؟ لقد أحضرت لك بعض الحليب الدافئ، من فضلك افتحي عينيك وحاولي أن تأكلي شيئاً، وجهك يزداد شحوباً كل ساعة.
2: مينا، لماذا تحاولين إبقائي في هذا الجسد الضعيف؟ أنا أشعر بالقوة الآن، أشعر بالحرية.
1: أوه لوسي، أنت تهذين بفعل الحمى، انظري إلي، انظري، عيناك لونهما تغير.
2: مينا، عزيزتي مينا، اقتربي مني، دمي يغلي، وأحتاج إلى عنقك، يبدو نابضا بالحياة، وأنا أشعر بالدم الدافئ يتدفق في عروقك، اقتربي.

0: في تلك اللحظة ارتطم باب الشرفة بقوة وتحطم زجاجه، ودخل ضباب كثيف ملأ الغرفة برائحة التراب والعطن.
1: وفي الرواق كان إدوارد قد وصل للتو من الحفل، والدم يغلي في عروقه بعد لقائه بالكونت.

0: ماذا يحدث؟ ما بك يا مينا؟ تمسكي أرجوك تمسكي.
1: أقسم لك تلك العيون ليست عيون صديقتي.
0: ماذا تقصدين؟
1: أنا حاولت، لقد أرادت أن تغرس أنيابها في عنقي.
0: ماذا؟ مينا مينا انظري إلي، تمالكي نفسك.
1: لا أستطيع.
0: مينا هل أصابتك؟ هل لمستك؟ ماذا حدث؟
1: لا.
0: أخبريني يا مينا. مينا ماذا حدث بالضبط؟
1: أنا دفعتها وهربت، لكنها كانت تزمجر يا إدوارد، كانت تصدر أصواتا لا تخرج من حنجرة بشرية.
0: يا إلهي.
1: أخبرني إنها الحمى. قل لي إنها نوبة جنون عابرة. أرجوك لا تقل لي إن ما قاله هؤلاء البحارة كان حقيقة.
0: الطبيبة هيلين ماتت بذات الطريقة، والقبطان ضحى بطاقمه ليخبرنا بهذه الحقيقة. لوسي التي عرفتها قد سرقت دماؤها، وما ترينه الآن هو مجرد قشرة يسكنها ذلك الضيف الذي صافحته الليلة.
1: الضيف؟ هل تقصد أنه هنا؟ إدوارد، يجب أن نستدعي الأطباء من لندن، يجب أن ننقذها.
0: الطب لا يعالج الموتى يا مينا، والسيوف لا تقتل الأشباح. لوسي الآن هي جندية، الجندية الأولى في ويتبي، ولكن أنا قد أملك الحل.
1: ماذا ستفعل؟ إدوارد، ما هذا الخنجر الذي تخفيه؟
0: إنه خنجر من الفضة الخالصة، وهو الحل الذي سيحل هذه المشكلة حسب ما سمعت.
1: ما الذي تنوي فعله يا إدوارد؟
0: ابقي هنا ولا تفتحي عينيك مهما سمعت من صراخ. سأدخل ليرى ما إذا كان النبل الذي يدعيه الكونت قد ترك في جسدها شيئا يستحق الرحمة، أم أن الفضة هي الدواء الوحيد المتبقي؟

0: لم تعد لوسي الفتاة الرقيقة، بل وقفت فوق سريرها كقطة برية تتهيأ للقفز حين اقتحم المحقق إدوارد غرفتها ليرى المشهد الذي طالما خشي منه.
1: لوسي عند حافة الشرفة تنظر نحو الظلام بعينين حمراوين، وخلفها في الضباب كان الكونت يبتسم لها من بعيد كأنه يبارك تحولها.
0: لقد نجح الكونت في صناعة عروسه الأولى في إنجلترا، وصارت لوسي الآن بوابته الأولى التي لن تغلق أبدا.

0: لا تخافي يا لوسي، العالم هو مجرد بوابة. انظري إلى الضوء البعيد في الأفق، إنه ليس الفجر بل هو الخلود الذي وعدتك به. دمي الآن يجري في عروقك ليعيد صياغتك من جديد.
1: سيدي، أشعر ببرد شديد، لكن قلبي يشتعل. أرى وجوههم، مينا، إدوارد، يبدون كظلال باهتة لا قيمة لها. أنا جائعة لشيء لا أعرفه.
0: عزيزتي، الجوع هو رفيقك الجديد، وهو معلمك الأكبر. كوني مستعدة، فالعالم سيظن أنك رحلت بينما أنت تولدين الآن في مملكتي.
2: اندفع إدوارد لداخل الغرفة ليجد لوسي واقفة عند حافة الشرفة. رداء نومها الأبيض يتطاير مع الريح كأنه كفن حي. لم تلتفت إليه، بل كانت شاخصة بنظرها نحو الدير المهجور.
3: عندما وضع إدوارد يده على كتفها، سقطت بين يديه كجثة هامدة، وجهها شاحب كمرمر القبور، لكن ابتسامة خفيفة كانت ترتسم على شفتيها المتوردتين بشكل مريب.
2: أعلن الأطباء وفاتها في الفجر، ودفنت لوسي في سرداب العائلة بويتبي وسط دموع مينا التي لم تجف. وصمت إدوارد الذي كان يعلم أن هذه ليست النهاية،

0: هكذا نختم الحلقة حيث انكسرت آخر روابط لوسي بعالم الأحياء وبدأ عصر الموت السائرين في ويتبي.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج روايات الحياة، حيث شهدنا تحول لوسي المرعب وعجز مينا أمام قوة الظلام. أما في الحلقة القادمة سنرى كيف سيواجه إدوارد الحقيقة المرة. هل يقتل لوسي ليريح روحها أم يتركها لتكون الصيادة الجديدة في المدينة؟
0: طابت ليلتكم وابقوا يقظين، فالليل في ويتبي صار يملك ألف عين. إلى اللقاء من روايات الحياة.
1: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
2: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم أصدقائنا المستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت. والشوق شعور إنساني عميق يلامس أوتار القلب ويحرك أيضا المشاعر. في برنامجنا الإذاعي اليوم في إذاعة على الهواء سنغوص معكم في بحر هذا الشوق الكبير ونكتشف محطاتنا القادمة في برنامج إذاعة على الهواء من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت وأيضا 540 AM خارج دولة الكويت. ولنا شوق معكم في ساعتنا القادمة. حياكم الله.

0: أصدقائنا المستمعين، في البداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الأعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
0: ولكم تحيات التنسيق والمتابعة من فراج لسهلي.
1: من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.

0: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، لكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أرحب فيكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا داخل الكويت أو خارجها، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء. دائما نحاول نسلط الضوء على أهم ما يحدث في دولتنا الحبيبة الكويت. اليوم نتكلم عن جانب مهم، وهو جانب الإطفاء، مع الرائد أحمد بوشهري من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله رائد أحمد، وسعداء في استضافتك.
1: يا اهلا فيك ومرحبا، حياك الله استاذ عثمان، صبح لك بالخير، صبح المستمعين الكرام، حياكم الله دائما.
2: احنا سعداء جدا سياده الرائد احمد بوشهري انك تكون ويانا بهذه اللحظات، خصوصا بهذه المحطه عندما نتحدث عن الاطفاء. يعني رجال لهم يعني وقفه جميله في مساعده اخواننا في المجتمع الكويتي. اليوم لو تكلمنا عن حصاد الاسبوع في البدايه.
1: طبعا الكل تابع يعني يوم أمس تحديدا الأخبار المحزنة بصراحة اللي انتقلت بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي اللي تتبع دولتنا الحبيبة، وهذا الحادث يعني المحزن اللي أدى إلى وفاة 5 أشخاص، وكان تحديدا بأحد المنازل في منطقة الجليب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة. نفس الشيء أيضا تعاملوا مع حادث يعني حريق عمارة منطقة السالمية، إخوانكم رجال الإطفاء، وتم السيطرة على هذا الحريق، ولله الحمد لم ينتج عن أي إصابات تذكر، واقتصرت هذا الحادث تحديدا بشكل كبير بالنسبة للماديات. احنا نلاحظ تحديدا أن هذا الحوادث قاعد تنتشر بشكل كبير، خاصة بالأيام الماضية، يعني من دخلنا فترة الصيف والدرجات الحرارة ارتفعت، تلاحظون يعني قاعد تنتشر بشكل كبير خاصة بالأماكن المغلقة. احنا دائما معاكم وباستمرار يعني بإذاعة الكويت وكذلك بالنسبة لتلفزيون دولة الكويت ننبه بشكل كبير، احنا من ندخل فترة الصيف عليكم دائما يعني ان نحرص بشكل كبير، خاصة بالنسبة للصيانة الدورية للجزء، خاصة وحدات التكييف لأنه يتم استعمالها بشكل مفرط وبشكل كبير. عدم إجراء يعني الصيانة الدورية مثل هذه الأمور دائما تؤدي إلى حوادث ونتائج وخيمة للأسف، وهذا ما أدى إلى يوم أمس وحالة وخمس حالات وفاة للأسف.
0: يعني رائد أحمد، اليوم لما نتكلم عن هذا الموضوع، سبب يعني دائما ما تقومون أنتم في تحقيق بخصوص سبب الحريق، من أين أتى، شنو تداعياته، لوين وصل، ممكن نتكلم عن هذا الجانب خصوصا في الموضوعين. يعني أنتم ذكرت حضرتك حادثين وفي منطقتين مختلفين، نتكلم

0: تكلم عن الأسباب، شنو بالمقابل حتى يتعلم يعني المستمع يأخذ حذره في أي جانب؟
1: أولا يمكن البعض ما يدري بذلك، يعني والله الحمد اليوم قوة الأطفال العام لها إدارة مهمة وإدارة التحقيقات. طبعا أول ما ينتهي الحادث من إخوانكم بقطاع المكافحة، من هنا يأتي بعد مباشرة وهو يعني إخوانكم بإدارة التحقيقات. طبعا يتم البحث والتحري عن سبب الحادث، لأن الحوادث ممكن تكون متنوعة ومختلفة، منها تسرب للغاز، ممكن تكون أيضا من عبث الأطفال،
0: صحيح، ممكن بفعل فاعل مثلا،
1: صحيح، فأمور عديدة. فمن خلال البحث والتحري والخبرة الكبيرة اليوم اللي يمتلك أخوانكم بإدارة التحقيقات يتبين ذلك. ولكن الأمر اللي تفضل فيه أخوي عثمان، إذا كان الأمر يعني متعمد، طبعا لا، راح يكون هناك يعني مساءلة قانونية وراح تتوجه إلى أخواني أيضا يعطيهم الصحة والعافية وزارة الداخلية، وإلى يعني تتوجه مباشرة إلى المحكمة.
2: نعم. أيضا سيادة الرائد أحمد، اليوم عندما نقرأ الأخبار نجد أن بعض الأخبار دعت قوة الإطفاء العام المواطنين وأيضا المقيمين إلى ضرورة اتباع الاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المنزل، والانتباه كل الانتباه لتصرفات الأطفال لا سيما العبث بمصادر النار والكهرباء، خصوصا يعني وايد من الأسر يكونون خارج المنزل لكن أطفالهم موجودين بالمنزل. اليوم شلون نقدر ننبههم خلال هذا البرنامج إذاعة على الهواء؟
1: أمر اللي تفضلت فيه في غاية الأهمية. احنا ما ننسى نقطة مهمة جدا استاذ مساعد، ان خلاص احنا يعني فترة الصيف والأطفال خاصة الأعمار الصغيرة، دائما نقول ونكرر شيء وباستمرار، الطفل يعني خاصة الأعمار الصغيرة غير واعي وغير مدرك ويعني مغلد بالدرجة الأولى، وطبيعة الأطفال الله يحفظهم يعني حركيين، فخلال الخطأ بسيط ممكن يكون لا قدر الله يعني حادث وينتج بشكل كبير لخسائر بالنسبة للأرواح لا قدر الله، أو خسائر مادية كبيرة جدا.
2: نعم، تفضل أحمد.
1: فمن هذا المنطلق نأخذ كامل احتياطاتنا، أيضا توصيات كبيرة بالنسبة للعامل المنزلية، أن الأطفال لا يدخلون المطبخ نهائيا. المطبخ دائما في مصادر خطيرة، منها مصادر اللهب، منها مصادر يعني كهربائية، ودائما مصادر الكهربائية تنتج إلى حريق بشكل كبير جدا. واليوم اللي يعني يراجع أخوانه بقوة الإطفاء العام راح يعلم تماما أن أكثر مسببات الحريق بدولتنا الحبيبة الكويت، وهي شنو تحديدا؟ التماس الكهربائي.
2: نعم.
1: لما نقول التماس كهربائي شنو تعود أسباب هني أستاذ مساعد؟ رداءة الجودة الكهربائية، وتكون هذه الأمور الكهربائية تكون تالفة منذ زمن طويل ويتم يعني الإهمال ما يتم استبدالها، تؤدي إلى التماس كهربائي.
2: يعني دائما بعض الأخوان يعني يسترخصون المادة لكن الجودة العالية تفيد وفيها سيفتي عالي. كلمنا أحمد اليوم عن سيطرة فرق الإطفاء المركزي في البدع والسلمية على حريق في شقة في عمارة، ذكرت لنا في بداية هذا الحوار عن هذا الحادث الذي حدث، لكن شلون تم سيطرته؟
1: هو أولا للأسف يعني احنا دائما أستاذ مساعد يعني فترة الليل خاصة فترة الليل خطيرة جدا، ونفس الشيء فترة الصباح إذا كانت هذه الأيام يوم استراحة، مثلا نفترض يوم الجمعة ويوم السبت عطل رسمية بالدولة مثلك عارف، فهذه الحوادث دائما إذا أدت فترة الصباح هني ممكن تكون الأغلب الناس نايمين تعبانين يعني يوم استراحة. ولكن اللي طلع اليوم على حساب قوة الإطفاء العام، يعني أي حزة وأي فترة وقع هذا الحريق، فترة العصر. يعني فترة العصر ترى الحوادث قليلة جدا،
0: صحيح، فترة فيها وعي يعني.
1: أكيد يعني الناس صاحية أو طبيعتها ترد من العمل ترتاح شوية،
0: صح.
1: إحنا دائما نقول فترة الليل خطيرة، فترة الصباح إذا كان يوم عطلة أيضا
0: خطيرة، صحيح.
1: إيه نعم، بس هني يبين أيضا يعني فترة العصر أحيانا تكون ترى أيضا من المطبخ بشكل كبير، لأن الناس ترد من العمل وتتجه إلى المطبخ، يكون حادث تسرب لمادة الغاز، ممكن يكون في نسيان للجدر للمقلة، الأمور هذه فأيضا تؤدي إلى مواضيع الحرائق المختلفة. لذلك وباستمرار ونوصي معاكم والكل فيكم عارف

0: أجهزة الأمن والسلامة مهمة جدا جدا داخل المنازل، داخل العمارات الاستثمارية، داخل أيضا حتى يعني نوصي بشكل كبير الناس اليوم عندها أصحاب يعني أو يعني أملاك تجارية من هالمطاعم وأمور مختلفة.
1: من خلال تحقيقاتكم في الحادثتين، هل السبب يعود لالتماس كهربائي أم غاز من خلال يعني خبرتكم في الحادثين؟
0: لا، هو أولا الحوادث كانت يوم أمس، يعني
1: نعم
0: فترة قصيرة يوم أمس نتكلم، وإن شاء الله تعالى الأيام القادمة راح تكون لنا
1: تبين
0: يعني
1: ممتاز
0: بين من اخوانك في اداره التحقيق، وراح نعلن عنها ان شاء الله
1: باذن الله. ان شاء الله
0: باذن الله. وبس احنا نتكلم بشكل عام،
1: بشكل عام صح، غالبا ما يكون واحد من هالاسباب.
0: اي نعم، بشكل عام تسبب منها تسرب غاز، منها التماس كهربائي، منها احمال كهربائيه زايده. نتكلم عن احمال كهربائيه زايده لما نتكلم عن بعض العمارات الاستثماريه المخالفه، ممكن هذه العماره مفترض انه يقطنها كشقه هني كسكن،
1: صحيح عدد معين صح،
0: ولكن بكل الاسف تشوف هذه الشقه يقطنها فوق 10 اشخاص، فمن الطبيعي هني هذا الموضوع راح يؤدي الى احمال كهربائيه ويؤدي الى حوادث وخيمه لا قدر الله.
1: ايضا في جانب مختلف يمكن الناس ما تعرفه، ان اليوم يعني من خلال اداره الاطفاء دائما اذا واحد يبي يفتح مشروع او محل تجاري دائما يحتاج بعض التراخيص، مو بس من التجاره ايضا من الاداره العامه للاطفاء. نتكلم عن هذا الجانب.
0: اولا لابد ان يكون في ترخيص مباشر من قوة الإطفاء العام من قطاع إخوان بقطاع الوقاية، ثقة تماما. هذه الاشتراطات ترى ما وضعت إلا لشنو هي تحديدا؟ لسلامتكم ولأملاكم.
1: صحيح،
0: أنت لا قدر الله أنت هني ما تلتزم بالمرشات اللي بالأسقف ولا بجهاز كاشف دخان ولا بمطفأة الحريق ولا أي أمر مهم بالنسبة لك، ترى خطر كبير أن واجهت حريق راح تخسر كل أملاكك. احنا نحط مثال، ممكن يكون عندك هنا محل الذهب، ممكن يكون عندك محل السجاد، أغلب السجاد اللي عندك يكون ثمين جدا،
1: صح،
0: فحريق بسيط ممكن ينتج بشكل كبير من خلال المواد المخزنة إلى يعني حريق كبير وراح تخسر كل أملاكك. فهذا ترى يعني اشتراطات لن تضع إلا لمصلحة الجميع.
1: تختلف الاشتراطات من مشروع لمشروع صحيح؟ بناء على المساحة، بناء على الحجم، بناء على نوع المشروع، يعني إن كان أدوات ثقيلة، إن كان مثلا قارات سيارات، إن كان مثلا مخزن، تختلف الاشتراطات صحيح؟
0: أكيد. لما نتكلم عن مولات تجارية وعمارات استثمارية ضخمة، تشوف هني حتى ترى العمارات الشاهقة دائما يكون لها مصعد متخصص لمن هني؟ لرجال أطفاء.
1: ممتاز.
0: يعني إذا أنت تلاحظ اليوم نضرب مثال على ذلك، مثلا عندك المول التجاري الحمراء من على يعني او على العمارات الاستثماريه على مستوى دوله الكويت اليوم كرؤيه، هذه المولات التجاريه أو العمارات الشاهقه دائما لها مصعد متخصص لاخوانك رجال الاطفاء، ولكن كل القاطني او اللي يشتغلون هنا تحديدا بهذه الاماكن المهمه تأكد أن دائما المفترض أن يتوجهون إلى السلم مباشرة
1: في حالة اندلاع حريق. فعلا
0: عليك نور.
1: صحيح
0: صحيح.
2: نعم.
0: ولكن حق يعني كتعامل لرجال الإطفاء دائما لهم مصعد متخصص بالنسبة لهذه العمارات الشاهقة.
1: اليوم احنا يعني نتواصل مع حضرتكم من الإدارة العامة للإطفاء، متى يتم يعني التأكد من هذه الاشتراطات؟ قبل البنيان، بعد البنيان؟ متى يحتاج يعني المستثمر أو صاحب العلاقة أو التاجر أي ما كان المسمى صاحب المشروع انه يتواصل يعرف شنو الاشتراطات قبل ما يأجر حتى يعني منعا للمشاكل، في أي مرحلة؟
0: أو أولاً في نقطة مهمة، يعني لأن الفترة الأخيرة في ناس ممكن كانت تراجع قطاع الوقاية وتستغرب ليش مثلاً هذا المحل تحديداً ما يتم ترخيص، أو مثلاً يقول والله أخوان اليوم رجال أطفاء ما أعطوني الترخيص بشكل مباشر. أولاً
1: صحيح،
0: أنت اليوم مثلاً افترض نحط نظر مثال على ذلك، مول صغير أو مجمع تجاري صغير، هذا المجمع التجاري الصغير كبداية عمله ما اخذ تراخيص مهمه هني او تواصل مع قوه الاطفاء العام.

0: بالمقابل انت لما يكون عندك محل صغير جدا لاملاك صغيرة، يعني الاملاك مثل نفترض بسيطه جدا، راح تشوف هني رجال الاطفاء ما راح يعطونك نهائيا بالنسبه للترخيص. ليش؟ لان المول التجاري نفسه بالاساس لم يتماشى مع قوانين قوه الاطفاء العام. نضرب مثال على ذلك، ممكن هذا كبدايه المول نفسه ما اهتم مثلا بتوافر المرشات بالاسقف.
1: نعم.
0: اي نعم، او ما لم يتوافر مثلا مطبعات الحديقه.
1: حتى اعتقد المداخل والمخارج بعد لازم عدد معين بناء على المساحه.
0: لا هذا بكل تاكيد هو اول ما يبني لازم يتوافر. انا بس انا قاعد اضرب بعد ما تم بنيان هذا المبنى، يعني بعد ما يتم البنيان لابد انه يهتم بجزء الامن والسلامه، منها جزء كان منها المرشات بالاسقف، منها مطفات الحريق، منها امور عديده مهمه. اذا ما تماشى مع هذه القوانين حتى المحلات اليوم التجاري، اليوم مثلا انا حاب يكون عندي مثلا محل تجاري بهذا المجمع،
1: نعم،
0: ولكن اذا هذا المجمع بالاساس ما تماشى مع هذه القوانين، تاكد تماما احنا ما راح نعطي تراخيص لاي شخص كان.
2: بالفعل. ايضا اليوم يعني لما نشوف بعض الدول لما نزورها نلاقي بعض البيوت الخاصه بالسكن اذا كانت عماير يكون فيها مخرج خاص، هذا امر طبيعي للطوارئ، لكن ايضا بعض البيوت الكبيره اللي يسكنونها المواطنين هذه الدول يضعون مخرج خاص للطوارئ لا سمح الله اذا حدث حريق. اليوم بعض الشباب يفكر بهذه الفكره بس ما قاعد يطبقونها على ارض الواقع. اليوم بوجهه نظرك كاطفائي سيادة الرائد أحمد، هل إذا السكن الخاص تحول في مخرج قد يعطي حماية أيضا بس يمكن يأخذ مساحة، هذا الخوف أو العامل اللي ما يساعد إنه بالمخطط إنه يتم؟
0: أولا إحنا راح نضرب مثال على ذلك. اليوم ترى في بعض اليوم للأسف كمهندسين ممكن يجي مواطن يقول لك مثلا أنا عندي قسيمة جديدة علشان ما يعني استغل كمساحة البيت 100%، يكون عندي مخرج واحد بس فقط. وين يكون تحديدا استاذ مساعد؟ إذا مثلا المنزل يوم سد تلقاه بس حاط البوابة اللي بالصالة، بس الباب وبوابة بالصالة هي المنفذ للخروج. تخيل يعني هذا يعتبر خطأ كبير وخطأ كارثي.
2: صحيح.
0: لأن احنا نحضر مثال على ذلك، لا قدر الله هني أهل المنزل واجهوا الخطر والحريق نشبوين تحديدا بالصالة. فالمنفذ الطبيعي والآمن طبيعي راح يكون أقل بواب أو يعني أقرب بوابة والخروج، ولكن المفترض دائما في بوابة أخرى، نفترض مثلا بوابة صحيح. أخرى من صوب المطبخ، من صوب ممر آخر. دائما البيوت تلاحظها هي بوابة على الأقل حتى لو كان البيت كموقع سد.
1: صحيح.
0: هذا خطأ كبير ترى.
1: قصدي خطأ كبير انه يكون في مدخل واحد بس
0: عليه نور.
2: حتى يعني حتى البيوت الجديدة اخونا احمد ان نلاحظ لا حتى الموافقات من البلدية ما تتم اذا كان مخرج واحد في الجيل الحالي في الامور الخاصة في البنيان، يعني يعطونهم مساحة. هذه فكرة يمكن او شراكة بينكم وبين البلدية في سابق الزمان حتى يتم يكون في البيت اكثر من مخرج.
0: هو الأمان إخوانا اليوم يعطيهم الصحة والعافية، نقدم التحية. بلد الكويت مو مقصرين بولا شيء، بس يلك اليوم ممكن المالك يقول لك لا أنا بستغل مساحة البيت 100%.
1: صحيح.
0: في ناس تفكر التفكير هذا بكل أمان، هتكلم بشكل واقعي. تلقاه مخرجه بس يكون من باب الصالة حتى ما يكون عنده منفذ آخر من صوب ممر آخر ومن صوب المطبخ أو أي إن كان. ترى هذا خطأ كبير.
2: صح. حتى المخرج الخاص بالديوانيه يكون ضيج او ما يدخل على البيت من داخل.
0: اكيد. وبعدين لا تنسى ان في خطا كبير دائما البعض ما يداركه، يخزن مواد عديده جدا بجانب البوابات.
1: صحيح.
0: ترى لما يكون احيانا حريق لا قدر الله لا تخنه تنتشر بكثافه، ممكن هذه الامور ترى تواجه فيها عرقله، تواجه فيها خطر. حتى الممرات اليوم اللي بالادوار للأسف بعض الأهالي يترك هنا ألعاب الأطفال أو كراتين أو أكياس أو أيا كان. أنت تتساءل لا قدر الله واجهت حريق بالمطبخ أو بغرف النوم، ترى أول ما تطلع راح تواجه خطورة كبيرة إذا بالممرات.
1: تقصد إعاقة للحركة يعني
0: عليك نور. ممتاز. الممرات وعندك السلم.

0: نفس الشيء باب السطح، هذه الأماكن لازم تكون سالكة 100%.
1: دائما ما تسعون في الإدارة العامة للأطفاء أنكم دائما تنوهون على يعني المخاطر المرتبطة بالموسم، دائما في فصل الشتاء تركزون على المخيمات، في فصل الصيف أو حاليا ما هي أبرز الأمور اللي تركزون عليها في الإدارة العامة للأطفاء؟
0: في قوة الأطفاء العامة.
1: نعم.

0: بشكل كبير الى المولات التجاريه وجهات العمل، وطبعا الشباب طبيعتهم ترى بالدواوين، هذا امر طبيعي، وطبيعه النساء دائما بالمنازل او بين الاهل يعني زياره الاهل، هذا امر طبيعي. ولكن الامر الخاطئ، احنا لازم ناخذ احتياطاتنا، احنا قاعد نقول اغلب الناس يعني توجه الى اماكن مغلقه ويتم استخدام الاجهزه الكهربائيه بشكل مفرط وبشكل كبير، واحنا ما بس نركز بشكل كبير على يعني وحدات التكييف وهالامور، هذه الامور الكهربائيه ترى خاصه ايام الويكند الاطفال ترى يتم تركيزهم بشكل كبير على العاب الجيم، وخاصه الاعمار الصغيره ترى ما عنده وعي او يدارك هذه الامور وين يركب هذه الاجهزه على بلاكات الكهرباء او على الموصل. تلقى هذا الجهاز البلاي ستيشن او ايا كان في احمال كهربائيه كبيره، هو مركبه هنا على الموزع ورايح يلعب، وحتى بالاخير ما يتم اغلاقه بشكل مباشر، تلقاه متوجه الى فتره النوم، وبكل اسف ينتشر الحريق بقوه. والخطا الكبير ايضا اذا لم يكن هناك اي جهاز منبه اذا كان هناك حريق، منها جهاز كاشف الدخان.
1: نعم
0: اي نعم. يعني
1: ايضا استاذ احمد، يعني وايد من العوائل خاصه في فتره الصيف يتجهون الى التنزه بالشاليهات، وممكن ياخذ لهم يومين ثلاثه ويغيبون عن البيت، لكن بعض العوائل عندهم عادات يمكن تكون شوي مو بوقتها، السخان الماي القديم تلاقيه شغال في فترة الصيف عشان الاستحمام، وتلاقي إنه تاركه وطالع برا البيت مخليه شغال، وأيضا بعض الأمور اللي تظل شغالة داخل البيت غير التكييف غير الثلاجات اللي لابد أنها تكون، الثلاجات بالذات لابد أنها تكون شغالة. شنو الأشياء اللي ممكن تتسبب، عشان نوجه أخواننا المستمعين ويأخذون الحيطة والحذر، هذه الأجهزة وهذه الأدوات اللي موجودة داخل البيت اللي يستخدمونها؟
0: اولا سخان الماء سالم ساعد، ترى حتى كان مشغل ترى هو في طريقه اوتوماتيكيه انه شنو يغلق حتى لو كان مشغل، بس لو الحرص الكبير دائما لابد انه ينصب على شنو هني تحديدا، يكون ذات جوده عاليه جدا، هذا امر في غايه الاهميه. نتكلم ترى في امور ثانيه، وانت تكلمت خاصه نهايه عطله في الاسبوع او عطله رسميه بالدوله، هني ناس تتوجه ايضا بشكل كبير يعني كمتنفس جميل بالنسبه لشنو للشاليهات او للسفر او رحلات السفر. الخطا الكبير في ناس تقول لك لا انا احط وحدات التكييف على اقوى درجه، بحيث ان اول ما اعود الى المنزل وتكون لي رده الى المنزل ان يعني اغلب المساحات اللي بالمنزل تكون بارده جدا. طبعا انت هني لا تنسى ان في توصيات كبيره دائما يقدمونها من كل وسائل التواصل الاجتماعي او حتى معاكم وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده، ان نخفف الاحمال الكهربائيه، هذا امر في غايه الاهميه. نفس الشيء تاكدوا لما تخففون الاحمال الكهربائيه هذا امر راح ينصب في مصلحتكم، راح تبتعدون ان شاء الله تعالى من مواضيع الحريق وما شابه ذلك.
2: رائد أحمد، ذكرت أن في بعض الأشخاص يعني يتركون المكيفات شغالة ويرجعون لها بعدين، هل تقصد في فترة السفر يعني، ولا يعني ذهاب للعمل عودة من العمل، يعني نحدد هذا الجانب، هل في ناس فعلا لما يسافرون يخلون المكيفات شغالة؟
0: بكل أمانة صارت يعني صارت، وأنا تكلمت معاكم البرامج هذه من عدة سنوات أنه صار في صار في حريق، احد الاشخاص يفكر ان انا اليوم متوجه الى احد الدول الغريبه لمده 4 أيام 5 أيام ومبطل تكييف ومسافر. بعد ما اوصل بلاغ الى غرفه العمليات اللي تتبع قوه الاطفاء العام ان هناك في يعني هناك في حريق، توجهنا وتم اخماد الحريق بالكامل، وتخيل ان هذا الشخص بعد يعني تم سؤال للجيران ان هذا الشخص مسافر غير موجود، وخسر كل املاكه، تخيل كل املاكه خسرها
2: اصلا. زين بلغوا الجيران يعني زين وصل يعني زين ان الجيران شافوا الحريق وبلغوا يعني. وهو ما في يعني صاحب الشان مو موجود اصلا،
1: وايضا يعني ذكر الرائد احمد ان خسر جميع املاكه، يعني لو كانوا موجودين يمكن تداركهم الخطر او هم عالجوا الموقف باوله. صحيح. وايضا بلغوا بسرعه اكبر.
0: بكل تاكيد احنا شوف استاذ مساعد، لما نقول ان الجيران أول مرة لاحظوا الحريق، تأكد تمام

0: ما تم ملاحظة هذا الحريق إلا أنه شنو منتشر بقوة،
1: منتشر صح.
0: لأن بداية الحريق دائما تكون بسيطة، بعد ذلك تنتشر بقوة. لما تكون في ملاحظة هذا أمر طبيعي أن الحريق امتد بشكل كبير جدا، وهني الشخص خسر كل أملاكه.
2: يعني كان السبب التكييف بوقتها سيادة الرائد أحمد؟
0: اي نعم، كان اذكر انا تكييف، صحيح تكييف، وحده تكييف. فترى وحده تكييف الناس هني اول ما نصل الى فتره الصيف وحراره استثنائيه تبتدي خلاص تشغل وحدات تكييف بشكل كبير، بشكل مفرط، لا يتم راحتها نهائيا، وما يتم ايضا صيانتها، يعني لا اراحتها ولا حتى صيانتها. ترى الغبار الاتربه لما هني تكون منتشره بشكل كبير على وحدات التكييف تأكدوا تماما انها ما راح تعمل بصوره سليمه،
2: ممكن تسبب التماس كهربائي كذلك،
0: تكون دبل الحراره هني استاذ مساعد، تكون دبل، فشي يولد لك هني يولد لك حريق.
1: يعني بالعكس احنا نتكلم عن الصيانه الدوريه مو بس يعني للامور اللي نستخدمها دائما، لكن ايضا يعني اليوم نتكلم عن مكيفات، نتكلم عن السيارات، نتكلم عن بعض الاجهزه. يعني في بعض الاجهزه اللي دائما تحتاج انك تبدلها في اول مشكله تظهر، مثلا مثل ما قال اخوي مساعد البيلرات، اليوم حتى نتكلم عن البطاريات، بطاريات الشحن اذا انتفخت ولا صار فيها، يعني خلاص يفضل انك تتركها تاخذ واحده ثانيه
2: تخلص منها،
1: تخلص منها، يعني مشاكلها اكبر من منفعتها.
0: صحيح، انت لو تلاحظون بس في نقطه مهمه، احنا دائما من نمر فتره الصيف تشوفون زياده الحوادث تنتشر بقوه،
1: صحيح،
0: خاصه العمارات الاستثماريه، وايضا شنو هي تحديدا المنازل وكذلك المركبات. ترى المركبات يعني لو تسال اليوم اي احد الاشخاص اليوم من تسويق قوه الاطفاء العامل، الاهل من الربع، راح يقولوا لكم ترى كل يوم رجال اطفاء يتعاملون مع حريق بالنسبه للمركبات يوميا.
2: للامانه هذا السؤال اللي كان يدور في بالي، وهذا الحديث اللي يدور في بالي اليوم، يعني احنا داشينها حاليا في فتره الصيف، وايد من الناس اخونا احمد انه يكونون عندهم اخطاء وسلوكيات خاطئه، ترك الموبايل فتره طويله داخل السياره، ترك عطر معين داخل السياره، ترك علبه ممكن فيها غازات، وايضا الشاحن نفسه الباور بانك يكون موجود داخل السياره، درجه الحراره تؤثر، هذه الاجهزه قابله للاشتعال ايضا.
0: صح، دائما ناخذها قاعده في حياتنا، عوامل الطقس امر مؤثر دائما بالنسبه للحريق، عوامل الطقس لها دور كبير جدا، ولذلك دائما متابعه اخواننا اليوم ايضا بالارصاد الجويه في غايه الاهميه. اخواننا بالارصاد الجويه نبهوا بشكل كبير من هذه الايام راح تمر حراره استثنائيه، ناخذ كامل احتياطاتنا. هذه الفتره مثلا غير مناسبه للتنزه بالبحر، غير مناسبه ايضا للتوجه الى مثلا الى رحلات مثلا نفترض الى الشاليه. يعني انت شايفين اليوم مثلا الجو مثلا غبار او الاجواء يعني حتى كرؤيه غير مناسبه، فتشوف بعض الاشخاص مع رغم ان في توجيهات كبيره من اخوانا خبراء الارصاد الجوي الا
1: يعاندون.
0: لا احنا نقولها باللهجه الكويتيه في عناد للاسف.
2: لا هي كسل مو عناد للامانه، او ان عدم فهم الى هذا الموضوع، مع ان الرسائل التوعويه عبر الاثير وبيدينكم اخواننا في قوات الاطفاء ما قصرتم للامانه، لكن الوعي لا، يعني بعض الناس للاسف ما يحس بالشيء الا لما يقع في مشكله او مصيبه كبيره لا سمح الله.
0: احنا قبل ان شاء الله لا نختم رسالتنا معكم،
2: نعم تفضل،
0: يعني نشوف ونتابع الاخبار اللي قاعد تنتشر يعني بالايام الاخيره، واحنا اليوم كرجال اطفاء للاسف قاعد نتعامل ايضا مع حوادث ادت الى حالات وفاه ومنها اصابات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم المتوفين وان يشافي المصابين،
1: اللهم امين،
0: يعوض ايضا الناس اللي خسرت حلالها ان شاء الله، وتكون الأيام القادمة إن شاء الله الأيام القادمة أيام خير خالية من الحوادث. وأتمنى دائما خلال برنامج كل مميز اللي سمعنا اليوم لا يعني نستهين نهائيا أو نتغافل عن أمور مهمة، منها يعني اليوم أن نشتري ونستعين بأجهزة مهمة ذات جودة عالية الكهربائية. ترى دائما وأبدا الجودة الكهربائية مهمة جدا في الأماكن، سواء بالمنزل، سواء جهات العمل الرسمية، بالشاليه، بكل أماكن مهمة جدا.

0: نتحمل طاقة كهربائية كبيرة. نفس الشيء لا أيضا نتهاون توافر أجهزة الأمن والسلامة. ترى أول ما ينتشر الحريق أنت من خلال خبرتك ومتدرب بشكل مسبق تسيطر على الحريق بشكل سريع جدا.
1: بالفعل
0: هذا أمر في غاية الأهمية.
1: أكيد سيادة الرائد أحمد بوشهري، يعني خلال كلامك ويانا في هذه المساحة الحوارية في برنامج إذاعة الهوى أعطيتنا أمل، أعطيتنا تشجيع أن إحنا نكون حريصين وأيضا حذرين، خاصة في بعض الأمور اللي تكون تهمنا، لكن للأسف هذه الأمور يمكن تودينا إلى مرحلة تسمى مرحلة الخطر. كل الشكر باسمكم مستمعينا إلى سيادة الرائد أحمد بوشهري من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام على تواجد اليوم ويانا على الطرف الآخر من الهاتف في برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك رائد أحمد.
0: يا أهلا فيكم، حياكم الله. إذا
2: عزيز المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن.
3: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في هذا الموجز وزير الخارجية السعودي يقول إن الرياض تقدر عاليا تجاوب الرئيس الأمريكي بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب. موقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا مع إيران ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وزير الداخلية الباكستاني يجتمع مع الرئيس الإيراني في إطار جهود إسلام أباد لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق. وسائل إعلام إيرانية تنقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن أمريكا أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على النص الإيراني الأخير. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن اعتراض ناقلة نفط تجارية إيرانية في خليج عمان للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي وتفرج عنها بعد تفتيشها. ردود فعل دولية منددة بسوء معاملة الاحتلال الإسرائيلي لنشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين. السفير الأمريكي في الاحتلال يندد بالأعمال المشينة لوزير الأمن القومي لحكومة الاحتلال مع المحتجزين، وعدد من الدول الغربية تستدعي سفراء الاحتلال لديها للاحتجاج. وفي هذا الموجز أيضا روسيا والصين تنتقدان خطط الرئيس الأمريكي بشأن درع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي وتعتبرانه تهديدا للاستقرار الاستراتيجي. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وذلك في تمام الساعة 5:05 صباحاً، مع مراعاة فرق التوقيت وعدم إقامة مصليات العيد في الساحات الخارجية. وذكرت الوزارة أن وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور سليمان السويلم أصدر تعميماً لمدراء إدارات مساجد المحافظات بهذا الخصوص، وأوضحت أن التعميم تضمن الدعاء بأن يحفظ الله الكويت من كل شر ومكروه، والدعاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللبلاد، وأن يرحم الشهداء الأبرار ويحفظ جنودنا ويثبت أقدامهم.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدء الخطة التشغيلية لموسم الحج الحالي، تتضمن تشغيل 63 رحلة جوية لنقل نحو 800 و400 حاج وإداري من الكويت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وذلك من مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. وقال رئيس الهيئة الشيخ المهندس حمود مبارك لحمود الجابر الصباح إن الهيئة أتمت جميع استعداداتها التشغيلية والأمنية لموسم الحج الحالي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك، إلى جانب حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية، بما يسهم في إنجاح خطة تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة. أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة قرار حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الساعة 11 صباحاً وحتى 14 عصراً، اعتباراً من 1 يونيو حتى 31 أغسطس المقبلين. وقالت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي إن القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن يأتي استناداً إلى القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، وبما يواكب المتغيرات المناخية ويعزز بيئة العمل الآمنة في مواقع العمل المكشوفة. في مشهد فني احتفى بروح الخليج وهويته الثقافية المشتركة، نظمت نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية معرض الوحدة الخليجية 2026 بمشاركة نخبة من الفنانين والإعلاميين. وقدم المعرض نحو 90 عملاً فنياً تنوعت بين اللوحات التشكيلية وأعمال الخزف والمعادن، عكست جميعها رؤى إبداعية استلهمت التراث الخليجي وروابطها الإنسانية والثقافية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: عشتوا عشتوا يا جماعة.
1: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الثقافة القانونية.
2: حديثنا اليوم عن موضوع قانوني بالغ الأهمية، خصوصا في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة تقديم الشكاوي والبلاغات، وهو جريمة البلاغ الكاذب. للأسف قد يلجأ بعض الأشخاص إلى استغلال حق التقاضي أو الإبلاغ بصورة غير مشروعة من خلال تقديم بلاغات كيدية أو اختلاق وقائع غير صحيحة بقصد الإضرار بالغير، سواء بدافع الانتقام أو تصفية الخلافات الشخصية. وهنا يتدخل القانون بحزم، لأن البلاغ الكاذب لا يعد مجرد تصرف أخلاقي خاطئ، بل قد يشكل جريمة جزائية تستمر

توجب المساءلة والعقوبة. في البداية لابد أن نوضح المقصود بالبلاغ الكاذب. البلاغ الكاذب هو أن يتقدم شخص إلى جهة مختصة كالمخفر أو النيابة العامة أو أي جهة رسمية ويبلغ عن جريمة أو واقعة وهو يعلم بعدم صحتها، أو يتهم شخص بارتكاب فعل مجرم وهو يعلم ببراءته. والمهم أن يتضمن إسناد واقعة محددة إلى شخص معين، تكون هذه الواقعة لو صحت مستوجبة للعقاب قانوناً. والقانون شدد على هذه الجريمة لعدة أسباب. أولاً، لأن البلاغ الكاذب قد يعرض إنسان بريء للتحقيق أو الاستدعاء أو حتى الحبس الاحتياطي، وهذا يسبب له ضرر نفسي واجتماعي ومهني. وجريمة البلاغ الكاذب لا تقتصر أضرارها على الشخص المتهم فقط، وإنما تمتد إلى السلطات العامة، لأن الجهات الأمنية والقضائية عندما تتلقى بلاغ تتحرك بكامل أجهزتها وإجراءاتها القانونية للتحقق من هذا البلاغ، وقد تستهلك بذلك أوقات وجهود وإمكانات كان من المفترض أن توجه إلى قضايا حقيقية تستوجب التدخل والحماية. ولذلك القانون لم ينظر إلى البلاغ الكاذب باعتباره مجرد خلاف شخصي بين طرفين، وإنما اعتبره اعتداء على حسن سير العدالة وإساءة لاستعمال حق الإبلاغ وتعطيلاً لعمل السلطات العامة، خصوصاً أن الأصل في البلاغات أنها وسيلة لحماية المجتمع وكشف الجرائم، وليست وسيلة للكيد أو الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية. ثانياً، لأن انتشار البلاغات الكيدية يزعزع الثقة بالإجراءات القانونية ويؤثر على مصداقية الشكاوي الجادة. ونظم القانون جريمة البلاغ الكاذب واعتبر أن كل من أبلغ السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر غير صحيح مع علمه بكذب الواقعة يسأل جزائياً، وفي بعض الحالات قد تتشدد العقوبة إذا ترتب على البلاغ اتخاذ إجراءات ضد المجني عليه كإلقاء القبض عليه أو حبسه أو الإضرار بسمعته ومركزه الاجتماعي. ومن الأمور المهمة أيضاً أن البلاغ الكاذب لا يقتصر فقط على البلاغات التقليدية. اليوم مع تطور التكنولوجي قد تدخل ضمن نطاق المسؤولية القانونية اللي هي البلاغات الإلكترونية والشكاوي الرسمية عبر المنصات الحكومية، بل وحتى بعض الادعاءات المنشورة عبر وسائل التواصل إذا تضمنت اتهاماً صريحاً ومقصود لشخص بارتكاب جريمة من غير دليل. أما فيما يتعلق بالعقوبات فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة بحسب ظروف الواقعة وآثارها، كما يحق للشخص المتضرر بعد ثبوت كيدية هذا البلاغ أن يطالب بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به، سواء كانت أضرار مادية أو نفسية أو أدبية، خصوصا إذا تسبب هذا البلاغ في تشويه سمعته أو فقدانه للوظيفة أو الإضرار بالمركز الاجتماعي أو المساس بالحياة الأسرية. وفي الواقع العملي كثير من البلاغات الكيدية تظهر في إطار الخلافات الأسرية أو التجارية أو الشخصية. من القضايا الشائعة في الواقع العملي أن شخص بينه وبين زميله خلاف في العمل، بعد ما تفاقم هذا الخلاف راح قدم بلاغ في المخفر وادعى أن زميله هدده بالاعتداء عليه، وقامت الجهات المختصة استدعت الطرفين وبدأت التحقيق، وبعد جمع الأدلة وسماع الشهود تبين أن أساساً لا يوجد تهديد، وأن الكلام الذي ذكره المبلغ كان مجرد ادعاء بسبب خلاف شخصي. وفي هذه الحالة الموضوع ما انتهى عند حفظ القضية ضد الزميل، بل تم فتح تحقيق ضد الشخص الذي قدم البلاغ، لأن تبين أنه تعمد الإبلاغ عن واقعة غير صحيحة بقصد الإضرار بالطرف الآخر. وهني تتحول القضية من مجرد خلاف بين شخصين إلى بلاغ كاذب. فالقانون وضع لحماية الحقوق وليس لاستعماله كوسيلة انتقام. وفي ختام حديثنا لابد أن نؤكد أن القانون كفل لكل شخص حق اللجوء إلى القضاء والجهات المختصة، لكن في المقابل جرب إساءة استعمال هذا الحق. فالعدالة لا تقوم على الاتهامات الكيدية ولا على تصفية الحسابات الشخصية، وإنما تقوم على الحقيقة والدليل واحترام القانون. رسالتي الأخيرة لمستمعين إذاعة على الهواء: قبل لا تقدم أي بلاغ أو شكوى تأكد من بلاغك وأدلتك، ولا تعطي مجال للخلافات الشخصية أنها تأثر عليك وتخليك تقول أو تكتب شيء على خلاف الواقع، لأن البلاغ مو كلمة عابرة، هو إجراء رسمي ولا تبعات قانونية كبيرة، وإذا طلع البلاغ كاذب راح ينقلب عليك وتتحاسب.

0: قانوناً، فخل تعاملاتك دائماً مبنية على الدقة والصدق، لأن القانون ما يتهاون مع البلاغات الكاذبة.
1: كنتم مع فقرة الثقافة القانونية، برنامج إذاعة على الهواء، المحامية آلاء الشمري.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا وياكم إلى أخبارنا المنوعة. عشب ملاعب كأس العالم ثمرة عقود من البحث والدراسة.
1: تنطلق بطولة كأس العالم 2026 بعد أسابيع قليلة، تلعب أرضيات الملاعب العشبية اللي تستضيف 104 مباريات دور حيوي جدا، رغم أنها غالبا ما تحظى بهذا الاهتمام الكبير. عشان كذي عمل علماء متخصصون على تغذية مساحات شاسعة من العشب وقصها وتهيئتها حتى اختبارها بطرق مختلفة لضمان جاهزيتها بأفضل صورة ممكنة. لعل البعض يتذكر الواقعة الشهيرة اللي حدثت بعد 8 دقائق بس من انطلاق مباراة الأرجنتين وكندا في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، حيث انتزع المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الكرة من مدافع كندي وانطلق نحو المرمى. كان الموقف يتطلب من النجم الأرجنتيني المخضرم مراوغة حارس المرمى فقط عشان يسجل جول على طول، لكن في اللحظة الحاسمة بدأ وكأنه يعاني في السيطرة على الكرة. لما واجه الحارس الكندي على حافة منطقة الجزاء ما تمكن بالقيام من أكثر من تسديدة ضعيفة نسبيا بطرف القدم، تصدى لها الحارس بسهولة. وبعد المباراة قدم المدرب واللاعبون الأرجنتينيون تفسيرا لكل ما حدث: أرجع بطل العالم السبب إلى جودة أرضية الملعب في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وقالوا انها يعني جودة الارضية في الملعب في مدينة اتلانتا كان الملعب يعني اثرت على ادائهم بولاية جورجيا. كان الملعب اللي استضاف المباراة خاصا بفريق اتلانتا فالكنز لكرة القدم وفريق اتلانتا يونايتد لكرة القدم، عشان كذي ارضيته عادة ما كانت يعني من طبيعية، كانت من الأتربة والثيل الصناعي. لكن قبل أيام قليلة من انطلاقة البطولة 2024 تم تبديل الأرضية الصناعية بأرضية عشبية مؤقتة. هني اشتكى اللاعبون من ارتداد الكرة بصورة مبالغ فيها، واصفين أرضية الملعب بأنها كارثية. بقيت المخاوف متعلقة بجودة أرضيات الملاعب المختلفة تلقى بظلالها على البطولة، خاصة مع إقامة مباريات في ملاعب متعددة داخل الولايات المتحدة واقتراب كأس العالم 2026. تسعى الدول المضيفة الولايات المتحدة كندا المكسيك لتجنب مثل هذه الانتقادات، لذلك استعانت بمجموعة من المتخصصين لضمان عدم تكرار الشكوى.
0: برافو عليهم للأمانة.
1: عاد الحين السؤال، راح ينجح عاد ولا ما راح ينجح؟ ما يندرى.
0: لا أكيد راح ينجح، لسبب أنه لجعوا إلى العشب الطبيعي، رجعوا إلى سابق أوانهم.
1: بس ترى كوبا أمريكا كانت في 24 وهم قاعد يسوون دراسات من 8 سنوات، فيعني
0: ممكن
1: الله يستر. زين، طبعا شملت الدراسة ارتداد الكرة، تأثير ضغط الأحذية، فحص مساحات العشب بحثا عن الأرضية المثالية، عملوا تغذية على أنواع مختلفة من العشب وسقايتها لمعرفة مدى تأثيرها، قياس أوراق العشب بدقة متناهية. يعني شيء تخيل العالم قاعد منسدح على بطنه يشوف العشب طول ايش كثر،
0: ولا اللعبه حلوه ويخرب عليك.
1: لا ما اي ترى ممكن درجه الماي، ترى سقي العشب في المباراه

0: لازم درجة معينة عشان الكرة لا توقف. فهي الفكرة أن الكرة يكون فيها ارتداد معين. قصة يعني كرة القدم ترى يعني مو نفسنا، احنا كنا هنا نحترف في ملاعب الترابية ولا شن نلعب سكة على الجار غير محترفين يعني. فتعاقد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع جون سورتشن، هذا الشخصية يعني الأستاذ في جامعة تينيسي، للإشراف على نمو وتركيب وصيانة أرضيات الملاعب العشبية في جميع ملاعب كأس العالم 16 بما في ذلك 5 ملاعب مغطاة. ويقول أن المهمة أنه ضغط كبير، ويضيف سورتشن أن الملاعب المغطاة تثير قلقة لأن الشمس ما تدخل على الملعب، بينما تحتاج نباتات خاصة العشب إلى ضوء الشمس كي تنمو عادي. يعني دبروا عمركم مع اقتراب كأس العالم 2026، ما بقى شيء ترى عليه خلاص، يعني هو أيام قليلة مثل ما يقولون.
1: ما شاء الله. يعني أيضا بعد يعني هي تعتبر احتفالية مهمة بالعالم كله، وما ننسى أيضا كأس العالم في قطر لعب دور كبير في نقل الثقافة الخليجية إلى العالم.
0: طبعا إذا نتكلم عن قطر، قطر كان فيها شيء مميز جدا. كل الأصحاب يعني كل المهتمين في هذه اللعبة، قطر كان في إمكان الشخص الواحد أنه يحضر مباريات أكثر من مباراة في يوم واحد، لأن بحكم المساحة الجغرافية يعني تخلص من مباراة تروح للمباراة الثانية على ما تبدي تكون واصل، فأنت في اليوم حاجز مباراتين. هذا الشيء مستحيل يصير في باقي الدول لأن المساحات كبيرة. النقطة الثانية أن أنت تحتاج يعني طيران داخلي عشان تطلع من ولاية لولاية، خصوصا أن في الولايات المتحدة في مباريات، في المكسيك في مباريات، في كندا في مباريات، فأنت ما راح تنتقل بس من ولاية لولاية، أنت راح تنتقل من
1: قطر. أيضا سهل التنقل والمواصلات،
0: جدا سهل جدا سهل. يعني أنا واحد من الناس اللي حضرت مباراة في قطر، كان جدا جميل، تنظيم رائع، حتى السيارات عزلوهم، صار
1: ما في زحمة
0: سيارات. الأندر جراوند هو الوسيلة المثالية. الجميل أيضا أن في أشخاص عندنا هني من دولة الكويت تطوعوا في قطر، وتم الاستعانة يعني فيهم وتدريبهم، وهذا الجميل في كأس العالم أنه يستقطب من كل دول العالم. فتخيل مثلا شخص كويتي يعيش في قطر فترة كأس العالم. جميل جدا،
1: محظوظ
0: فعلا فعلا. ويعني في كذا شخص أنا قابلته عندهم يعني تذكارات معينة تعطى للمنظمين المتطوعين، فحتى هذه الأشياء يعني إذا يتبي تبيعها لا تقدر بثمن، فهو ما يبيع أصلا. جميل جدا جميل جدا الفكرة. وبس الميزة أن أنت يعني ما تقدر تشوف أكثر مباراة. يعني مثلا اليوم لو بتروح كأس العالم القادم أنت لازم تقعد فترة طويلة عشان تحضر أكثر من مباراة. في قطر كنت تقدر تروح ويكند تحضر 4 مباريات وترجع.
1: الله.
0: أولا بحكم أنها هي قريبة جغرافيا من دولة الكويت. النقطة الثانية بحكم أن أنت ممكن تتنقل ما بين ملعب وملعب وملعب وملعب في نفس اليوم. يعني مثلا إذا افترضنا أن في مباراتين في نفس اليوم، أنت تقدر تحجز، أنت تقدر تسافر قبل ما تطير من الكويت، أنت حاجز المباراتين مجهز أمورك، فتروح المباراة الأولى قبلها بفترة.
1: حتى التذاكر الطيران ما أعطوهم قيمة عالية.
0: صحيح.
1: مادية عشان الكل يقدر يشارك ويتواجد، جميع أطياف دول العالم تكون موجودة. في ناس ما كانوا يعرفون قطر شخصيا، يعرفونها بس بالخارطة،
0: حتى اسميا يعني.
1: لما زاروها اكتشفوا ثقافة مختلفة عن ثقافتهم، وهذا الشيء اللي شاهدناه في مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة، ما راح نتكلم فيها أكثر لأنه ممكن في شغلات تنقال وفي شغلات ما تنقال عبر الهواء. لكن للأمانة زرعهم ثقافة جميلة ومثلوا الخليج خير تمثيل
0: فعلا.
1: وللأمانة هم يعني معطائين وبلدهم جميل، وقاعد يقدمون تطور لحظي كأنها تكنولوجيا قطر للأمانة،
0: فعلا
1: تتطور بكل لحظة
0: والله. يعني هذا بعد الشيء يعني يذكر لكل دول الخليج. ما شاء الله عليهم. إذا جيت للرياض ما شاء الله نقلة نوعية. الإمارات ما شاء الله يعني رائدة في مجال سابق للزمن، رائدة هي أساسا يعني في دول الخليج. إذا جيت لقطر نفس الشيء، حتى البحرين، حتى الكويت اليوم، حتى في الكويت قاعد نشهد إحنا نقلات
1: الحمد لله.
0: فبإذن الله إن شاء الله يعني

0: إذا هذا الشيء المميز في دول الخليج، إذا يعني كبرت أو صعدت دولة دائما تسحب معاها الدول الشقيقة، وإحنا بالنهاية نعتبر دولة واحدة، إحنا
1: بالفعل
0: دول
1: احنا
0: الخليج
1: كلنا
0: مجلس
1: اخوان
0: تعاون.
1: وربع وجماعة. لكن ايضا دولة الكويت تتميز تاريخها الثقافي وتاريخها اللي ما مات، يعني بعضهم يظن انه خلاص انتقلت من مرحلة الى مرحلة، لكن بالعكس الكويت لا زالت ولادة.
0: صحيح.
1: ولا زالت تخيل يحب اخواننا الخليج كلهم انهم يزورون الكويت حتى يستمتعون في ثقافتها، في اماكنها التراثية اللي مو موجودة اصلا عندهم مع المساحات الشاسعة عندهم، لكن احنا على صغر دولتنا لكن توجد فيها اماكن مختلفة، حتى يصير تقليد للصورة الكويتية في موجود عندهم او مسميات لبعض المجمعات والمولات تتشابه عندهم، لكن يبقى الطابع الكويتي مختلف. حتى لما نسولف لهم نقول لهم انتم عندكم كل شيء، ليش زايريننا؟ مثلا من باب الاصدقاء يعني داعبهم وتسولف وياهم، يقول لك الكويت طعمها غير،
0: صحيح،
1: الحياة فيها
0: صحيح.
1: غير.
0: صحيح.
1: حتى الاكل تخيل في منافسة خليجية ما حد يضاهيها. يعني انا بوجهة نظري اشوف بلدين عربيين يعني ما شاء الله متميزين بالاكل، الكويت ولبنان.
0: فعلا يعني من هالناحيه يعني فعلا احنا لو نتكلم عن المساحه الجغرافيه مقارنه في المطاعم او مقارنه في نوع الاكل، يعني ترى رقم كبير مقارنه في المساحه الجغرافيه. ايضا اليوم احنا نتكلم ان الكويت في السابق كانت هي من اوائل دول الخليج من ناحيه التطور.
1: صح.
0: فهذا ايضا يخدم دوله الكويت انها اذا حبت مثلا اذا رجعت مره ثانيه البنيه التحتيه موجوده،
1: الحمد لله.
0: يعني
1: الأساس.
0: الاساسات موجوده، فانت ما يعني انت ما يحتاج تغير جذري عشان تبني، الاساسات موجوده، فقط هي يعني فكر معين، وهذا اللي قاعد نشوفه الحين، الفكر بدا يطبق على ارض الواقع. هذه الدعوه احنا نوجهها لكافه مستمعينا من خارج دولة الكويت، زيارة دولة الكويت، حياكم الله. الأمور أصبحت أسهل من السابق، يعني حتى في السابق كانت سهلة ولكن الآن أسهل بكثرة. فيعني وجودكم تنورونها، ومكان مكانكم، ويعني ديرتكم.
1: وإذا زارونا راح يشوفون كويت جديدة قريبا من خلال سواعد أبنائها إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: الاحترام داخل الأسرة. يعد الاحترام داخل الأسرة أساساً متيناً لبناء علاقات سليمة ومستقرة بين أفرادها، فالأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان قيمه وأخلاقه، ومن أهم هذه القيم قيمة الاحترام. عندما يسود الاحترام بين الوالدين والأبناء يشعر كل فرد بالأمن والطمأنينة والانتماء. يظهر الاحترام داخل الأسرة في طريقة الحوار وفي الاستماع الجيد لآراء الآخرين وفي تقبل الاختلاف دون سخرية أو تجريح. فالكلمة الطيبة والصوت الهادئ والتعامل باللطف كلها أشكال تعبر عن الاحترام وتقوي الروابط الأسرية. كما يجب أن يتعلم الأبناء احترام والديهم وكبار السن وتقدير جهودهم وتعبهم، فذلك يساعدهم على تكوين شخصية متوازنة ومهذبة. ومن جهتهم يجب على الوالدين أن يحترما مشاعر أبنائهم ويشجعهم على التغيير عن أنفسهم بحرية وثقة. وفي الختام، فإن الاحترام داخل الأسرة ليس سلوكاً عابراً، بل هو أسلوب حياة ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع كله، ويسهم في بناء جيل واعٍ ومتماسك.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية

0: الصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: الصين بعيون المصورين توثيق لمظاهر الحياة والثقافة والمعالم الحضارية والطبيعية.
1: نظمت الجمعية الكويتية لفنون التصوير بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني معرضاً للتصوير الفوتوغرافي بعنوان الصين بعيون المصورين، وذلك في مقر المركز الثقافي الصيني في دولة الكويت بمشاركة 14 مصوراً ومصورة. وضم المعرض 42 صورة فوتوغرافية تناولت جوانب متنوعة من الحياة والثقافة والمعالم الحضارية والطبيعية في الصين، عكست رؤى فنية مختلفة للمشاركين وأبرزت أيضاً عمق التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين. واستقطب المعرض حضوراً من المهتمين بفنون التصوير والثقافة إلى جانب عدد من الفنانين والمصورين الذين أشادوا بمستوى الأعمال المشاركة في هذا المعرض وتنوعها الثقافي والفني. وتعد الجمعية الكويتية لفنون التصوير برئاسة الدكتورة سعاد الحمر من الجهات الرائدة في دعم المصورين وتنظيم المعارض وكذلك الأنشطة المتخصصة الهادفة إلى تطوير الحركة الفنية والثقافية في دولة الكويت، وأيضا تعزيز حضور فن التصوير الفوتوغرافي محليا ودوليا. وزير العدل إلزام جميع خبراء إدارة الخبراء بالعمل وفق نظام البصمة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.
0: أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا بإلزام جميع خبراء الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل بالعمل وفق نظام البصمة اعتبارا من 1 يونيو المقبل، تنفيذا لخطة تطوير الإدارة وتعزيزا للانضباط المؤسسي ورفع كفاءة العمل الفني المساند للقضاء. وذكرت العدل في بيان لكونة أن القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط مواعيد الحضور والانصراف وضمان وجود الخبراء في مقار العمل وفق القواعد المقررة، بما يسهم في تحسين سير العمل وتسريع الإنجاز للتقارير الفنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين. ودعت الوزارة جميع الخبراء المشمولين بالقرار إلى مراجعة إدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل لتفعيل البصمة واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة قبل البدء في التطبيق يوم 1 يونيو المقبل، وشددت إلى أن متابعة التزام الخبراء بالحضور والانصراف تقع على عاتق الرؤساء المباشرين مع إخطار إدارة الشؤون الإدارية بأي مخالفة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق النظم واللوائح المعمول بها. وأكدت الوزارة أن انتظام الخبراء في مقار عملهم يمثل عنصرا أساسيا في سرعة إنجاز التقارير الفنية وحسن سير العدالة، باعتبار الإدارة العامة للخبراء أحد الأجهزة الفنية المهمة المساندة للعمل القضائي.

0: الضويحية طلائع حجاجنا غادرت اليوم.
1: أعلن رئيس اتحاد حملات الحج أحمد الضويحي أن طلائع حجاجنا ستبدأ في المغادرة إلى الأراضي المقدسة ابتداء من اليوم الأربعاء، حيث ستقلع أولى الرحلات الساعة 12 ظهرا من مطار T4 على متن الخطوط الجوية الكويتية. كما أوضح

0: الضويحي في تصريحات أن هناك تنسيقا بين وزارة الشؤون الإسلامية والطيران المدني لتسيير جميع رحلات الحجاج إلى مطار جدة لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، وأشار إلى أنه تم إصدار بطاقة صعود الطائرة لجميع طائرات الحج تقريبا، وسيتم توزيعها مع بطاقة نسك وتصريح الحج على 8000 حاج، وسنبلغهم بساعات الحضور للمطار بناء على تعليمات الطيران المدني. وعن تجهيزات المخيمات في المشاعر المقدسة، قال الضويحي أنه تم تجهيز المخيمات في جميع المشاعر في منى وعرفة والمزدلفة، وبانتظار اكتمال وصول جميع ضيوف الرحمن، راجين من الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلة سعيدة وموفقة لحجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم.
1: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: أزرق اليد يواصل استعداداته.
2: تستمر استعدادات منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد في أحد الأندية الصحية بغرض تعويض فترة التوقف المحلية التي طرأت على الرياضة الكويتية للظروف الأمنية الراهنة، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي هايني يانسن على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية وقوة التحمل. من جانب آخر يستأنف الجهاز الفني التدريبات الفنية والتكتيكية والخطط على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية اعتبارا من يوم السبت المقبل تحضيرا للاستحقاقات المقبلة. وكان الاتحاد قد قرر استئناف بطولتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى في 12 و14 من أكتوبر المقبل، بينما سيستأنف البطولة بطولة الكأس في 8 فبراير 2027. الأزرق مع السعودية وعمان والعراق في خليج 27.
1: أسفرت قرعة بطولة كأس خليجي 27 التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر المقبلين عن وقوع منتخبنا الوطني لكرة القدم في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية العراق عمان، فيما جاءت في المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن. وسبق أن أسفرت قرعة كأس آسيا لعام 2027 عن تواجد الأزرق مع عمان والسعودية في المجموعة الأولى بالإضافة إلى منتخب فلسطين. وجرت مراسم القرعة في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية بحضور رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، منهم وائل سليمان لاعب منتخبنا الوطني الأسبق وعدد من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين.

الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إذا ساد النظام ساد السلام.
1: الذين يعرفون القليل يتحدثون كثيرا، أما الذين يعرفون الكثير فلا يتحدثون إلا قليلا.
0: الكتب كلها تتشابه، وعندما تنتهي من قراءتها تشعر بأنها أصبحت جزءا منك.
1: لا تحزن إذا لم يقدر أحد اهتمامك وطيبتك، فطبيعة البشر لا تدرك النعم إلا بعد زوالها.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة،

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن قطعة عظم بحجم علبة الكبريت تتحمل وزن 9 أطنان، أي 4 أضعاف قوة تحمل الكتلة الخرسانية؟
1: وهل تعلم أن أول من ركب الخيل هو سيدنا إسماعيل عليه السلام؟

0: هكذا أصدقائنا المستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء. في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان،
1: من التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان،
0: أما التنسيق فراج السهلي،
1: أما الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري،
0: والتنفيذ على الهواء عادل خاجة.
1: نلقاكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحية مخرج هذا العمل جاسم الفرس.
0: إلى اللقاء.

جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3:00 وحتى 3:30 صباحاً.

0: ونبدأ هذه الجولة بحوار وتحليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، معلنا هزيمة القوات البحرية والجوية الإيرانية، ومخيرا طهران بين التوقيع على وثيقة الاتفاق أو عودة القوات الأمريكية لإتمام المهمة العسكرية. في المقابل تستمر الجهود التفاوضية الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر الوساطة الباكستانية، وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل للتصعيد العسكري في المنطقة. نتابع معا هذا التقرير.
1: تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر الوساطة الباكستانية وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات الأخيرة في ظل استمرار الخلافات حول تفاصيل الاتفاق المحتمل، ولا سيما ما يتعلق بالملف النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام لهجة حادة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لإيران تحت أي ظرف بتطوير سلاح نووي، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه قال إنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق. وقال الرئيس الأمريكي إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وأنه سيتضح قريبا ما إذا كان بالإمكان الوصول إلى تفاهم مع طهران. وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها خلال فعالية جمعته بأعضاء في الكونغرس داخل البيت الأبيض أنه يريد إنهاء الحرب مع إيران في وقت قصير جدا، معتبرا أن الإيرانيين على حد تعبيره متحمسون لإبرام اتفاق وسئموا من الوضع الحالي. وكان ترامب قد أعلن الاثنين الماضي أنه أجل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران في خطوة أفسحت المجال أمام جولة جديدة من التحركات الدبلوماسية تقودها باكستان بدعم إقليمي. وفي هذا السياق أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقدير بلاده لتجاوب الرئيس الأمريكي بمنح المفاوضات فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، كما دعا إيران إلى اغتنام الفرصة وتجنب التصعيد، مشيدا بجهود الوساطة الباكستانية المستمرة. وتزامنا مع هذه التصريحات، وصل وزير الداخلية الباكستانية